أسلك لي لأنت الخليل الحب يا خير الشافع وشرواك لم يخلقه باق حما كلي يزورك مني حيث ما كنت يا محي فؤادي وروحي بالبشارات غطي يعد مزاياك التي لا انتهى لها مديح الذي ألزمته النفس بالسعي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني بالباقي بالظلم والغي يميني عليها دين خط هوارضا بخدمة قلي ذي المدينة زاهدي يصلي بتسليم عليك الذي نفد بي قبة منك الأعادي بالرمي أيكم مني كل وقت وساعة إضاء وسكل رافق الحب في الحي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باق حباني بالوحي يبشرك الباقي بخطي كرامة وإن كنت عن أرض المدينة زانئي يوجه ربي كلما ألا أحبه لغيبك الدارين يا جالب الوقي يوصل الباقي بشارات نافع بك الدهر يا ذا السبق والفضل والولي يبدل كله كلك اليوم ما غد وإن شاء ربي لا أرى الدهر ذاوني يؤكد كلي حبل حبي وخدمتي لمن قاد لي خير المقامات بالطي خرجت بفضل الله مما يوبخ وينحو لقوم فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق خزائن ربي فتحت لي وزحزحت لغير الأذى دنيا وأخرى وبرزخون خي شكرا مني أعرف مبشرا به المصطفى يا خير هاد يشيخ خلت مع الماحي بربي من الأذى ولا ينتحي نحوي لي يتبزخ خطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كلي وفي الصور ينفخ خلت العدا عني والزح زحت من تغو إلى غينا والكل قد كان يبلخ خديمك راد عنك فاقبل شكوره لوجلي من حبه فيك ينسخ خطيات عن المحب بعد توبة لباق له عبد إليه تأوخ خذ العام يا مختار لله خدمتي عليك السلام من به فيك أتنخ خرجت من المتروك بالله وحده وبيع به ليس يفسخ خروجي بربي معك من قبل هكتس وينهو لغيري على نحوي موبخ قل ربي خروجي مع دخولي بمنزلي ما قبله كما قد مضى من تزلزلي لا أشكر أيضا بعد حمد مخلد على المصطفى خير البرايا المفضل لربي تعالى صدت عبدا مخاطبا ينفضل بعد لدى ذي تعقلي لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المعطي العطاء المكمل لأنت الذي أعطيت قدما نبوة وآدم بين الماء والطين ينجلي لكل من الأخيار فضل ورتبة وما كن عبد الله عبد لدى العلي كل من السادات جاه وحرمة ولكن جاه المصطفى البر يعطلي لئن جاء بالآيات رسل تقدموا فنعلوا بك الآيات من ذي التفضل لذي العرش

رب الذي راض العداء بجايكم يكوري بعد الحمد دون التزلزل. قد انصرفت حاجي إلى فاتق الرتق وإني له عبد ولي جاد بالعتق قلامي عليها دين شكر له على فراقي بلا لقلا ذوي الجود والفسق. فلا عذر الإشراق لي قاد كلما عيوت إني ذو شكور على الفرق. قلبت بالعدوان سيقت لغيرنا كأبدان والله في مسكني يبقي. قصدت شكور الله شكرا مطيبا أخاطب خير الخلق بالخلق والخلق. قدمت بالتقديم العلي يا رسولنا وعطت العلا يا ناصر الحق بالحق. قد انزل آيات لك الله قد نفت كغير سوى من خاضهم لي من الخلق. قهرت بها على القلاء وهي جنة بأعصار الباقي وعلى بها

علمت وإني بالفيوضات مبدع بأن البديع ليدع الدهر يردع علمت يقينا أن ذا العرش قادر على كل شيء وهو للدهر مفزع

بإذن قيام في الخلائق يستعو عنائي بإذن الله عني محوته كما قاد لي ما كنت أرجو وأطمع عليك السلام من هداني وصالني بكونك خلقا جملة الغر يبرع وهدت شفيعا منجيا ذا إغاثة بك الله لي قاد الذي الدهر ينفع علومي وإرفاني بك الله قادها إلي فأنت المنتقى وسميزع علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداح مزاياك ترفع عيوبي جمت قبل لكن محوتها وقلت ما حل العلي أتضرع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من

لي يرضعوا علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يرضعوا خلالي صفها مجيد مشدد كل غير عد من غير لقيا تشدد هيت العداء قبل مجاهدا خاطبا عن العدا كان يدلغ هو رسول الله لقاد للمنى وقد كان عني كل سوء يشدد آثرت وبالآلاء إني محدث بكوني خديم المصطفى وهو يحفظ رميت وجئت البحر في البحر خادما لما نقل الياقوت.

سمع الوجهة قبل النبيين وكل ما فاق المناصر يدعون أن تحتوائهم كلما رمت بالصفا وربي لغيري سائق ما كان يبهر ماء الذي ينحو مقفى ذماء من يروى بإطعام قبل بشر يلحظ وام الذي ينحو لما حل ظام من ينور قلب منه والرين يعكر ظهور صحاب المنتقى ليصونني وينحو الأعداء مني التحفظ ذرالي إلى جنات باق توسع سعد وكلي وما لي صان حام مشتظر يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يدي ولساني مع فؤادي وجثتي حما إلهي عن أذى ماحيا غيي يبس امتداحي جملة حاز النبي من النفع وهو البحر يلقلب والنفي يبني النبي في عطايا للاهتداء عليه الصلاة الله للعفو والهدي يسأل النبي في خفايا للاعتداء عليه السلام الله كافي ذوي البغي يجايره كلي خديما له به بست ذا قرب وقد كنت ذا نهي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب عن غيره المحي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا

مغن عن الكد والقني يخاطبني ما قيد لي بمدحنه مديحا عجيبا مفحبا فائق الرعي يقول لسان الحال ليكن خديم من حماك عن أكداري بالله ذا رأي يقيني إلى الجنات باق يحبني إذا بالمختار كليتي يحيي ملك طبع ربي محقن الموج واليمي همدح الذي أنسى على الفلك الغم مرامي وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر وهو لي كان بالشكم مرادي كوني عبد ربي خدم من أخاطبه بالشكر والحب لا عزمي مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن الشعر والنظم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ سورة النجم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ

محمد المعروف ومانح وبالعز مخصوص مصون على الوصم مجيب مجاب مرتضى مهلك عدا مبيح ومبعوث إلى العرض والعجم مدي جلا عنا رجانا محلل مليح ومعصوب من الناس والوهم مدية علم مرتجا منة لنا جريء ومنج من ذنوب ومن ظلم محى الله عني

0: الرحيم. يا فالمسارات بالآيات والسور لزهد بكوني عبد المحسن الشوري. يا ظل بشعرات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري. يا ظل بشعرات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري. لسعد بكوني يا عبد الله فيك بلا حسن ولزهد بأني تبت من قوري. ساق فعل للرب لا شريك له في المسارات بالآيات والسور لزهد بكوني يا عبد المحسن السوري. يا ظل بشعرات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن السور. يا ظل بشعرات
1: منعت من ضرر الأعداء حين سطوا بسحب منج نذير شأنه عظما. من التزمت له دين استنى بصلاة في ديوري منصورا ومنتظما. دعا مدادي وأقلامي لخدمته حوزي لديك به ما حازه الكرماء. وسخت بباق قاد فضلا لأحمد عليه سلاما من به الضر أحمد. كرامات من يهوى المقفى مدامة إلى جنة فيها سفى العمر أبدا. سلام إلهي سرمدا عن صلاته على من له القاد ذو الفضل مذبدا. شكوري إلى الجنات من عام وقشش يكون رضا الباخي سرورا لأحمد. رمنا شكورا الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون. بالله جل هو الرحمن مقتدر وهو الرعي معتسامي وهو يغنيني. به غنيت عن الأرباب في أبد وأرتجي منه أجرا غير ممنوني. إليه قد تبت ذا بيع وزحزحني عن المناهي وعن أفعال مجنوني. وجهت وجهي له بالذكر ذا خدم لمن أتانا بمفروض ومصنوني. زدت القصائد للوهاب أشكره بها ولي ساق ما قد فاق مظنوني. عن نافع قادر بر رديت هنا وجاد لي بعزيز منه مظنوني. ناجيته مستغيثا وهو ذو كرم وحبل أنقذ ذا الوادي وذنوني. يا الله يا حي يا قيوم خذ بيدي واعصم جنابي بسر منك مكنوني. أنت الحفيظ الذي أبقي وقايته فلتكفني كل مخلوق يقاسيني. ناجيتك اليوم يا من كنت لي كرما يا مغنيا جوده بلواي يمسيني. أنت الكريم الذي تعطي بلا سبب يا خير الشاف شفى كلي بتحسيني. شفيتني العام فاقبل ما شكرت به إطابة النون قبل الفاء والسيني. كفيتني جملة الأعداء يا ملكي يا من عن العار تحميني وتنجيني. رضيت عنكم رضاء لا يفارقني ربطم أهل الزقوم والسجيني. نفيت عني من غروا بجيفتهم وأخرجوني كماسور ومسجوني. أني فرادي ومسني أكبر وهم سم وبكم وعمي كالشياطين. منعتهم من جنابي بعد سطوتهم يا مالك الملك يا رب السلاطين. تنفيهم الدهر عن ضر وتنصرني بهم عليهم وفوق السؤل تعطيني. كتبت في البحر أني لا أمد يدي إلى النصارى عبيد الماء والطين. إن شاءه من به أبقي السكون به دنيا وأخرى بتصحيح وتوتيني. لله جل يدي والخلق معبدني وساخلي فوق ما عند السليطيني. لراد في البحر أعدائي وللتزموا والكل فيما مضى قد كان يعطيني. توجهي للذي مهما اشتكيت له أشكى ولي قاد ما أهوى بتكويني. يقود لي كل ما أهوى بلا سبب أكرم به وبخير الشكر يحنيني. أعاذني وحماني من عداي معا ومن مريض رجي من كاد يغويني. نعم الحفيظ الذي مهما استجرت به أجارني وكفى قتلي بتليني. عني جلا ظلما كانت تعوقني وبالهدى جادني حقا بتبيني. محا عيوبي التي كانت تزلزلني ولي يعين ولي يعينك وليعين خيرا كل تعيني توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني عليه صلى بتسليم بجملته وجادلي منه تكريما بمخزوني لهب كونك وهابا منايا معا يا خير مغن بإعطاء المخازن يا الله يا بر يا رحمن سق رضي ما عشت لي دون كسب غير محسوني يا خير بر رحيم هب لعبدك ذا أن لا يحاسب في يوم الموازين وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن يجزهما خيرا بتنزيني على النبي صل بالتسليم بالحنفاء يا من كفاني عدوا كان يخزيني لك الثناء والرضا والشكر في أبد يا خير رب مرب قد يرقيني أشكو إليك الذي في القلب منكتم كم المراد بتمليك وتلخيني وجه إلي الذي أرجو بلا كلف وكف عني فجارا تلاقيني أنت الخدير الذي لا شيء يعجزه فرد بقهرك لي كل الدهاقيني لرب قهرك من قد ثلثوا صمدا سما وبكما وعميا كالمجانين دعوتك اليوم يا قهار يا ملكي يا من شكوري له والحب يضنيني يا خير مغن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد رد لي ذوي الفسح طرا وسعانيني وجه لي اليوم أسرارا تلازمني ولتكفني كل شيء قد يعانيني أجب دعائي بما فاق الظنون هنا يا مغنيا جوده ياتي بمظنوني نجوت من فتن الأعضاء إذ قصدوني بالمدافع طرا والسكاكيني أنبت إذ واجهوني بالأذى لكم وردت ملك للي مثل المساكين على النبي صل بالتسليم بالكرماء ولتقر ضيفك دارك بتسكيني مد الحياة بما طرداه من عمل ولتهي قلبي بإخان وتمكيني لك انصرافي بقرآن أرتله وبامتداه رسول منك ماموني صلاة بر رحيم بالسلام معا على الذي قد كفانا كل تخميني أعلى البرية عند الله منزلة محمد من ببشر من ببشر جاوة تاميني لله أقبلت والمختار واسطتي وأرتجي حوز غثي خير تزميني حاجي لدى الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آميني إن كنت ذا وطر أو كنت ذا وجل ناديته وهو يغنيني ويحميني توجهي للذي يعلي المقام بلا إجالة لجهات الشام والصين رب يجود بطي قد يقي كلفا كما ينجي بلا سيف وتحسيني ضفت الكريم الذي يقري بكن وله حمدي وشكري وفي الدارين يعليني إني لطيف لعلام الغيوب هنا وراض لي كل ختل كان يخليني هو القدير الذي طيا يوصلني إلى مرادي دواما كل ما هيني وجهت بالشكر وجهي للكريم ولي يسوق مرحمة منه من الحين أرجو برحمته المهداة سيدنا زوري مدينته دار الرياحين دار أمتي ما يزرها زائر لهدى يسر هي الدار دار الحق والدين خبرت كوني عبد الله قادمه وكونه لي يوم الحشر والدين لله أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني نويت شكرك في ذا اليوم يا سمدي يا الله ذا العين قبل الرأي والشين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كون مرادي ولرد ما يقشيني بالطي والجذب هبل سولد نعنا يا خير مغني مرب قد يخليني ربيتني فلتوسع لي هنا وغدا بلا حساب وكن لي استحليني حبوتني بالذي قد فاق مطلبتي فلتكفني كل حين كل ملعوني مني تقبل وزد شكري وزد مددي وتل شكري بشرى حورك العيني توجهي للذي فرضاه من عمل ومن مقال وكل سوء تكفيني كفيتني ظمأ والعري ما سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجرينا بأمعاء الخيب في خلدي واعصم لساني من لحن أظنني يا رب صل بتسليم على سندي والآل مع صعبه الشم العرانيني عليه صل وسلم بالجميع وقتني للبقيع الذي ابتدى بمضعوني بالطي جدلي ورضلي كل ذي حسد منازع بسنان الشرك مضعوني أنت المجيب الذي نجيت من غرق نوحا فلك عظيم منك مشحوني دعاك من قبل سادتي فكنت لهم فليستجب يا مجيبا كل ممحوني كون جميع الذي أهواه في عبد فكن ورد لي من أعدائي بتمريني إني لعبد خديم صرت ضيفك يا ربي وبالعتق والإطلاق تخريني لكن بكل سرمدا واجعل مسيري ذا جوف الفرى للورى مثل المحاريني صرفت حاجي لمن يقضي الجميع بكن وأتوصل بالممضوه في النوني أعلى البرايا وأخشاها وأكرمها بها عند الذي جعل لي بالميم والنون لمن كساني ورواني وأطعمني يراعتي شاكرا كاللوح والنون حبي وودي ورضواني ومحمدتي لمن حباني بما قد فاق منون يا ربي صلي بتسليم بلا عدد على بشير نذير منك ممنون نبيك المستوى بالصالحين معا وكن بكل لي في بعد ومكنون
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك

إذا ما مدحت المتبى كبكب العداد، ومدخيله في البحر لم يبق دبيحات، نفى من قلاني الله نفى.

وقد خاده إبليس مزحان تطيعا كريم متين تمدحه يمدحك ربه ومن لم يحب المتبى مات مطوحا لخيل وراد بحر الندى

صار مرجوحا لقد بان لي في البر كالبحر سبقه خجم في الدار لي خلد الجوحا أراني جداح منتقى في تغربي غيوبات من للمنتقى أرسل الروحا خدمت الذي أبقى به الله ربه فؤادي وجسماني كما صان لي روحا لقد جاءكم قد صان كلي مجملا وحي علوم الدين نصا ومشروحا قلوب ذوي الإيمان لله تنسني بخطي وقلبي للهدى صار مشروحا عن الله والمختار قد صرت راضيا وقد خاب من قد أمن بالسوء مرضوحا هو النبي المنتقى قاد الانتقى وقبل نفى الشيطان في البحر مفضوحا يميني عليها بس من يقود من

وإنك لعلى خلق عظيم. وضع صفعي بالذي الدهر ينشؤون، مرادي بربي قد بدا لي وأنشؤون، إلى خدمة يدعو كلامي لجنة، نبي له أعلى الجنان أبوئون، نويت امتداح المنتقى البحر مدة، ومدحي له في البحر قتلي جزاؤه، نبي رسول وهو عبد وسيد، ومدحي له قبل مجاري يزأزئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحي إبليس والحرب مطفئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحني إبليس والحرب مطفئ.

أذن إلى ينتحى لم ينحني منه إرهاب خبيئات الدارين كون الإله لي قل كان باقي منه إنقاد أنجاب قي إنقاد أنجاب يفوزون بالمنى وما عاقني عن شكر مولاي أسباب قد انقذ ضري الذي قبل قد نحى

وجاء محمد المختار لم يبق مثله هو المنتقى المحذي حقق الرجاء وإنك لعلى خلق عظيم وداد لرب قادر خير فعال الصح فؤادي مع كلامي وأفعالي إلى الله قد وجهت حمدي بشكره طلبا محاكد الأعادي بإبطالي نبي نبي جمل الله خلقه وأخلاقه والجود مذن لحطالي نبي رسول صادني عن مضرة ولقال سرا مخجلا كل أبطالي كتاب رسول الله وردي وراحتي وعضبي من صان كلي بأزيالي لخيل وراد بحر الندى طارد العدا من السر ما يكفي بي كل أقيالي علي لوجه الله دين امتداحه فامدحه عني محد قبل أوجالي لخير وراي إني خيور تسره عليه السلام من حماني أن أخجالي إذا الضر عم الناس طردا كفيته وينحو لغير الذهول في كل أهوالي إذا الضر عم الناس طردا كفيته وينحو لغير الذهول في كل

يبسر خير الخلق خطي لجنة طبع ابني عن كل مفضل لأنكاري محمد الهادي هداني مصحيحا لي الأقد كالأقوال فضلا وأفعالي وإنك لعلى خلق عظيم وعلى المصطفى وعن الخلق يرتجو فأمداحه أحلى وأعلى وأنتجو إذا المرء بالأمداح قد صار خادما أتاه من الوهاب وهب يفرج نفى المصطفى الأعداء نفى المصطفى الأعداء عني وأدبروا ورافقه في النف أوس وخسرج نبي رسول قد نفى كل باطل هو روح النبي لله اليوم منهج كيم متى تمدح يمدحك ربه كيم متى تمدحك تمدح يمدحك ذو الورى هو المنتقى المبدي المبهج له السبق والتقديم والفضل والعلا فقد دائما هداه تبهج على المصطفى خير البرايا محمد فاضلها ينكب واس ومخرج لقد جاءكم قد جاءنا في امتداحه عليه السلام الله نعم المفرج أتى في امتداح المصطفى آي ربه بيضاء أسال العلا وهو يعرج خلق بأمن إسلام

في الكون قد بدا في الكون قد بدا وما لسوى مقتوي فيه منهج يعد اقتران مع مداد الذي احتوى سريع كفاء

وإنك لعلى خلق عظيم. وقال يا باق زحزح الضر والتبر، كغير بالمختار أغنى عن السبب، كلا غير ينكف البلاء لا إلي ما بدا كون ربي للوراء وهو لي وهب. نهى الله عن كل الأذى منذ كان لي، كلا غير الشيطان بالكيد قد ذهب. نفى الله بالقدر العظيم العدام عن إليم بهم لأليك ولي مطلبي جذب. كفاني كفا كاف كفاني كاف لبيت الخير نافع، ولي برسول الله مختير جذب. قيا قادا نفع قصفا عن مضرة، ويطوع العقيم يودي إلى تعب. على المنتقى أثني ثناء مجملا، ومن قاده الباقي إلى الشكر لم يعب. لحمد ورضوان وشكر تجملت، دعا لي باقي بالنبي المنايا. إذا ما صارت الخط بالمدح للنبي، أوجدت الباقي أباني وبالذهب. خططت سنا يرضي البرايا مخلدا، أدى من عيالي قد كفى الهول واللهب. لربي جعلت المنتمي لي وديعة، وعني يكف العار في اليوم والرهب. قد انصرف الضر الذي كان قاصدا إلى غيرهم، والكل ينجو من الوصب. على المنتقى أثني ولي وجه الندى، ولما يجر البشر بالبشر والأمن قد نصب. هو لرسول الله صلى الله عليه من إلي الكتاب الجامع الخير قد سلم. يقود لي الآمال والأجر والمنى، ولي خبر التأمين مغن عن الطلب. يقود لي الآمال والأجر والمنى، ولي خلد التأمين مغن عن الطلب. محمد المختار يأبى مطرتي، لغربي الباقي مع الضر والتبب. وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أذكار أمداحي لمن شرحا، فضلي به الله إن البحر فانشرحا. أثني على المصطفى البحر مرتضيا، أليق كفاني من حوى مرحا. نجا عيالي ربي بالنبي.

0: صلى عليه كما أعده جرعا تنويت مدح نبي الله سيدنا محمد المصطفى وقد قد قرحا كرامتي مثوبة من قد ساق لي غرضي بلا أذنب الكفاني كل من قبحا لمن كان العلاق في البحر مغتربا هي إذا البحر بحر فاق ما صبحا عظامة المصطفى قد كبكب ضيفا ولو فرادي أمستين لم تدع شبحا لا خطابي في توري وكرمني حتى تفارقت من عاد وقد نبحا أنت رسول الذي ما مثله بشر كان به البيع في أعداء قد ربحا خذ السنة من خديم لا يرى ضررا فتمضى بك يا من كف ما ضبحا لكن تداعي بأنفك قد نزلت كان محاضري يا خير من مدحا قلبت مدحي قلبت مدحي إلى خير وراء به كفاني الله في الدارين ما فضحا علم وسعي وآداب ومعرفة لقدها يا بشيرا قد مللت قدحا هي ارتجالك للباقي بلا نفج صلى عليك الذي قد قادر الفرعا يا سيدي يا رسول الله خذ كتبي على القول وبشر بالملل ملحا مكنتني في ديوري فاكفها أبدا ما سأني أكفني ما ليس منشرحا وإنك لعلى خلق عظيم وجدت أبكارا يمدحي بأن فضرا قال الكرام الخيار السادة الفضلاء وجن على المصطفى ومدح رافقني في كل شيء بحفظ البصير قد جدلا نبينا المنتقى مع أن يمازله في السر والجهر شيء قد يرى بدلا هو تداعي رسول الله في أبد إلى سوى أذى تقليل وإلى
1: لذات بكوني عبد المحسن السوري يا ظل بشارات بالآيات والسوري لذات بكوني يا عبد المحسن السوري يا ظل بشارات بالآيات والسوري لذات بكوني يا عبد المحسن السوري لصدب كوني عبد الله فيك بلا حس ولذهب بأني تبت من قوري ساق فعل لرب الله شريك له في الملك والحمد رب الجن والبشر لا تلك ضيفا كريما قد يبصرني في السر والجهر بالإحسان ذا بصري فجاتني يا خليلي بسرور هنا بلاهدا في قرابي فانتفى كدري فقلت والقلب مني طيب بردا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجهت وجهي لمن تكرمه بانا في سهر مولد من في البحر ربانا لله سكري في سهر ربي هنا على ابتداء الذي لثار قربانا قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإهلانا دعوت برا رحيما نهما كرمنا في البر والبحر نهم الله مولانا كوين بكل في سليوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتني فتحب للهام يا سمدي إدمان خير وإسهادا وإسكانا ربيتني بعد إفهام وتربية عن يوم تربية إسجد صديانا مكنتني بعد ضيق سقط لي هللا موسحا بعد ما قد حفت أريانا ناجيتك اليوم يا من أمس كرمني وسقط لي اليوم إيقانا وبرهانا يسرب قلوب النصارى يا خدير إلى نسري ورب لي من قد حس أوهانا بكونك الواحد القهار منفردا لخر هدانا على بسراء إدمانا نبهتني أمس تنبيها أرى عجبا أنت البديه لسي ما سال رحمانا يسرت لي أمس هبي يوم توسعة بها ألاسم ما ترضاه إحسانا أعويتني بهدما داخل فهاد أصلا فسرمدا لي ردنا وإنسانا عزمت وجهي إليك اليوم ساخدا من لمن خدوت له كهبا وحسانام دها مدادي قدا هاجي لخدمة من تفسيره ضرر الأحداء أمسانا محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدومه تبيانا وجه صلاة بنسلم له أبدا ولي بيانا وحني كفا حسيانا حملتني ربي بتكريم دون هنن في البر والبهر سدرسقا وتقلانا ملكني الهام يا وهاب فوق رجاء إيوال ترد لي أهدائي ومسلانا لجد برزق حلال طيب وقني ما لست ترضاه إسرارا وإهلانا ناجيت برا رحيما مغنيا وله أمري أفوض أرجو نصره لنا أذكر سقوري وسيلي هنا وغدا يا واسحا مغنيا ما سال ديانا أبلي بكونك وحابا منايا محن أتا أكون بماه الخيب ريانا مكين ووسيف مكسيال بتوسيات كليلة الخدر أحيانا فأحيانا في كجهل المكتسافا بلا زلل وكملا بي أعيانا فأعيانا يسر لي الخير واحسني وسل رصدي يا نافيا لم يسل برا ومنانا إليك قلبي وجسماني كساك يدي يا هاديا لم يسل ربا وهنانا لجد بلقياس والإيمان في عجل حتى تبصر من قد كان حسنانا بكونك القاهر الجبار رمت هنا أن لا أناسها جبارا وسلطانا رد لي صلاتين يا قهار في أبد وتحميني وكفيني مكرا والشيطانا رجوت أنك تحميني وتنصرني نصرا حسيسا بنيلي منك رضوانا وقيتني مكر أهدائي ومن معهم فلتكفيني سرمدا حقدا وهدوانا اغفر سنوبي وحب لي يوم مطلبتي بكن ورم به لي سرمدا سانا إلي حب فراخ الذي لم ترضه قلقا ولتمهني يا قفار ما سانا بهرمة المصطفى من سرت خادمه بالنسم والنصر سجحا سممي سانا حجي بقلبي تقبل وفكني خطهن ولتم هشيني وكملني بما سانا ربي استجيب ولتكمل ما نويت لدى توبى الذي بك تبنا فيك بنيانا وجهت وجهي يوم السبت مرتضيا إلى الذي سرمدا إن خالكم كان رب كريم حفيظ واسع صمد وأبتغي منه تيسيرا وإسكانا سدهم يوم سيدا قد يبصرني فتى وفيدا ورد لي دهر سجانا قدير قهار يا جبار يا خرضي رد لي الذي يقص الأموال مجانا ناجيتك اليوم يا برا حلي له سكر يخجل يا قوتا ومرجانا أنت الحليم الحسيم الحضر يا عملي أنت الحليم الحليم البر الرحمن أبلي بحقته الأسماء قهريا من أمسى يكابد أهل الحق أسمانا منك التمس الذي أعطيته صلها أتى به قهر الأهداء إدمانا ملكني اليوم يا وهاب مطلبتي وتكفيني كيد من لسقد ما ناجيتك اليوم سافقر إليك فكن لي مغنيا وافتح لي اليوم بيبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر رزق إبانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبصارات يا من فضله بانا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر وجل بفضلك مكسيرا بقربانا يسير جميع الذي أرجو وأطلبه أتى أكون خرير الحين جسلانا يا رب قد لي في الدارين كل منن ولتكفيني أبدا مكرا وخسلانا بين لي الحق كصفا لا يفارقني كما كسبت لأهل الله تبيانا اسرف قلوب الأهالي أن أصايا مهن لنصرة وهدي بي سيبا وفتيانا تركت أمس الذي قد بهته ومضى فالدهر بدل وهني كفا خسيانا وجه لي القصف والتسخير دون هنن ولتكفيني سرمدا جهلا وخسرانا فتراه أبلي فتحا قد يري حجبا يا خير هاج هدا قبرا وحيرانا دفت الكريم الذي يقري بكم أبدا وأن أهاون في توبايا قد آنام دفت الكريم الذي في البر كرمني والبهر إساخ لي بالفيد قرآنام له خطابي يوم السبت في وطني وبان لي أمس ما خسار برحانام نبهتني أمس سفيدا ومعرفة وسرمدا بي النبي الرب أسانام اجر رجوهي إلى قومي سعادتنا ولتكفنا يوم جمه القلق نيرانام أبي بفضلك كوني سرمدا فرحا للمسلمين وخلد فيك بشرانا ملكني اليوم صيحا لا يفارقني من البصارات في دارين جيرانا عليك أسني بأبكار أجيء بها من الفيود التي تنصب ميدانا لسق دواما فتوهات أكون بها بشرى لمن بهدى الإسلام خدانا أنت الحليم الذي علمت حسبك ما فأخو بتيك ميدانا فميدانا كوين لي اليوم تيسيرا يستحل لي سحبا بإيجار ما قد كان فقدانا سبد جناني وسدد منطقي وخني لهنا بإهدام ما قد كان وجدانا يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقديما ورجحانا ربيتني ربي في الأهداء مقتربا حتى رجوهي للأوطان قد آنا ملك هو بيد كما يختار من قبيلة مكر ولا سلب وجهل همسانا ملك يا رب ما فاخر منا كرما يا من يسير من قد جاء سبحانا ناجاك مرتجيا أن لا تقيبه وترك فيه يوم بحث الخلق ميسانا خيب رجاء الذي يقليه في أبد من هامه قوكان الحج ميسانا لو اكتب الهام أجر لن قطاها له في كل ما فيك ينوي من هدى سانا خلق قلوب الهلا ترا لنصرته في البر والبهر يا من انت لنا ناجاك مرتجيا ما رام في حجل يا خير من أمه من كان حجلانا أنت المهد الذي أبقى البقاء به دنيا وأخرى فهب للحوض مولانا تركت ما كان لي بالبيه متقيا ما هند من لي يقضي حاجتي لنا فتاه وحاب يا رساخ يا ملكي لفت وحب لي وارسقني بكم لنا ديخي أسل عاجلا بالبسر محمد أتا أقيم لدين الله أركانا يسر جوهي لتوبى وهمه وقني أصل ورا والتطيب لي سما إسكانا لك السماء والأراضي والحواء بلا مسارك ليرد من صدقه بانا أجيب وصلي بتسليم على سندي محمد والتهب لي فائخا بانا أسني على من بفتح الخيب يفضيني وأرتجي منه بسرى سورة التين سورة التين له كلامي وصمتي وهو يلهمني وبالبصارات دون الكدياتيني له كتابي وأخناني وأكرمني وكونه لي أمثاني بساتيني أبلي بهرمة لفس الله كن أبدا يا خير مفتن بكسف منك تفتيني كفرت قبل الأسى عني بكونك لي وسق مرادي لي بالكاف والنوني نجيتني اليوم من حولي إلى سلع قد بهتها بخفين منك مكنوني فجر ينا بها ماهي الخيب يا سمدي في القلب مني وسدني فوق مصنوني يا أكرما لم يصل برا ومقتدرا يا من له تقل من أفعال مجنوني كونت لي كل خير كنت راجيه بلا حساب ولا لوم وتخنيني وجه لي اليوم كسفا لا يفارقني وتخني مكسي بمفروض ومسنوني نبهتني فلتصد علما ومحرفة وتل حياتي أجرا خير ممنوني مرامي عند الله أحويه سرمدا بجاه الذي أهلاه أهني محمدا وزوني عن الأهداء والنار والبلاء سناهي على من صحصح الدير أحمرا مدادي وأقلامي لربي ولنبي أجاري بها من أخلص الصحي همرا متى ما أهد للمتى والسكر خادما يجب بالمنا ولهد ما صال أحمرا دعاء يستجب بالمستفى ربي سرمدا ومني تقبل ربي مسايا وحمرا يا جملة قد صلصوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أخرجتموني ناتخين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهد وسننتم أن المدافع عندنا والكل منكم سوخلا ويهاسر وما قالكم حق فإني عبده وخديم عبد الله وهو الحامر وما قالكم إني أجاهد سارق إني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا خديما والمهيمن شاهد إني له عبد قديم للنبي وهو المقدم وصفيه الشاهد صلى عليه بآله وصيابه بسلامه رب إله واحد صلى عليه مسلما وأحاسني من خطلنا إبليس وهو المارد وأقامني سبحانه بالمصطفى فيما به تأتي المنى وأشاهد وبه كفاني أهل قطب قد تقوا والكل منهم بتناسي حاسد سيف الذي يفري طلا من سلسوا توحيده فهو الإله الواحد تبا لقوم سلسوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أفن لقوم أسرقوا وسكورهم خلف وكل جبء ومكابر أكرم برب لم يواقصهم بما كسبوه هنا وهو الصبور الماجد نهم الذي يحصل إله موحدا ويروم ما يرضى وبيس الجاهد ومرى فيه التي بها أنف العداء وبها يفارقني حنيد قاصد سكر حكيم أحكمت آياته ممن يسنصه ما يريد المارد وبها يدمدم لي على من أخرجه دنيا وأخرى فهو رب ماجد وبها نجاتي من مكائدهم محن وبها ليالي في السلام أقابل أكرم به سكرا حكيما جادلي ربي به وهو الكريم الواجد أما رماه فالأحاديث التي وردت عن الماهي ونهم الوارد وبها أستنصر بدحة قد أحدثوا وبها يلاسمني سهيد عابر وبها يفارقني خرور يختفي وبها يلاسمني ارتخاء خالد أكرم بمن قد جاءنا بنصوصها نهم المجاهد في الإله العابر نهم المصفهم في الخلائق كلهم يوم الجوانهم الصفيه الخائر نهم المقدم في الكرام جميعهم وبه يفارقني عدو راسد صلى عليه بآله وسيابه من ليس يهجسه كنود سارد بسلامه وبه أداني بالهدى أتهتلت بي أمنا والوالد أما الفروه فأصم قد هددت لحديثه إن الفروه سواهد وبها أسنصي سائلا من صبحة عن جانبي إن السهام توارد أما الذي يتجسس أسرار لي فتصوف صاف جلاه أماجد الناجس الأصلاف خيرا ربنا يوم الجسا فهو السكور الماجد الناجس من بينه بنصيحة ما فيهما وبدت بساك فواهد ينفي الهدى أن الذي لا أبتغي بدلا به فهو الحفيظ الطارد وهو الذي قد كان لي وأحاسني أبدا به ممن خلا ويهاقد قد سانني دنيا وأخرى آمنا ويقود لي ما قبل منه أراود إن كان للأهداء أصلحة بها كيف فأصل حديثه وأجاهد وبها يفارقني سرار صلص وتناسه والكل منهم هاسر وبكون ربي لي أكون موحدا من لم يكن ولد له أو والد يا الله يا رحمن يا رب الورى يا من له كلي وفيك أواعد كن لي بما فاخصنون تكرما وقني الذي فيه البلاء وصدائد وتقنني دنيا وأخرى يا هريم يا من له مني تجاي تجيء خساهر يا خير مقنن بالكتاب هديتني وبسنة الماهي الذي هو آمد لسد بسكري سرمة لك محردا وإلي منك طرائف وفرائد يا رب سقلي سرمة فوق الذي أرجو وإني في محلي خائد يا خير مقنن أستغيث بفضله يا من له مني أناك مساجد ليحجل النصر الذي أرجو هنا أتى يلاسمني أنالك ساجد ليحجل النصر أسيسا هؤنا أتى يفارقني كفور جاهد وأدم صلاتك بالسلام على النبي في آله وسيابه يا واهد لما هن بصير سان كل مهرهيم مديه مع الآداب والهلم والسعيم خلامي عليها دين متهن لسيد أتانا بقرآن حكيم من الوحيم دهاني إلى متهن نبي سيد بسرهيم وفي أكبر الدوان محبسره وهيم جرى للسي فر البرايا له به من الخير محبوطا لدى الأحس والجريم أتاني أمان من بلاء وفدنة كفيت السخاء كالجوه والفقر والهريم إذا ما مدهت المنتقى قاد لي به وداد وصف رافقا أنفح الدريم كريم متى تمده يمدحك ربه وفي متنه فارق السكا مه القيم محمد المختار سادي لمالكي عليه الصلاة المحصرة من الحيم رسول كريم من كريم مكرم عليه السلام مصيب السلم والغيم سلمت من الأهداء والمكر والعصام بجاه الذي يغني به الله عن مسيم ودادي لمولانا وللمصطفى النبي وللآل مهما فارق القصة بالقسيم لقد جاءكم أصنع على خير مرسل أمانا به الباقي أن يستفي والوسي مع المصطفى خص الأهادي لجانبي وإني على خير كثير محل وقيم نبي نبي جمل الله ساته كما أحسن الأخلاق بالطهر والرقيم ألان لي القهار بالمصطفى النبي قلوب الورى حمد له ما لحنه نويت سكور الله سكرا مخلدا ألا من به كل يصفي كما يهيم فرحت بأن الله باق ومالك وبالمصطفى أخنا عن المين والرئيم سألت بوجه الله ربي وكان لي فراقي بلا حوض له سنبك السهيم كفى الله كلي كل ما لم يهب لي براق على كل الورى أفضل الهليم محمد المختار باهابي الورى عليه السلام خير من جار بالهليم على الله أسني سا صلاة مسلما على من به ذري لدى الله سوفني سمام وراء حصري لدى الله في يدي وما رمته من مالك خارب الأنيم يميني على الأحداء سيف مهند فمن لم يسالني يمره سوقسيم سمام سوي الإسلام فيها فمن أبا مكوسي في الدنيا أسلمها الجسيم علي لوجه الله دين السنالما أماني به الباقي عن المكر والبخيم لربي سكوري بعد أمدي على النبي ولا تنتهي نهوي سوى السطري بالتقيم يصفي لي الخيرات ربي بجاهما كفاني به الأهداء طرا بآلئيم أديات ربي قد هددني والصفيت وخطي يري الغراء الخصي والنهيم مدادي وأقلامي لربي ولنبي عليه السلام هافز جلح النسيم إلى بس خير الهلم في صدري مهتد أدى الله كلي والمبيعات كالنسيم علي التواليف التي يهتدي بها إذا سعى ربي خير من فاس بالوهيم نوى القلب مني بس علم يقود صد تعلم والتعليم لله سدهي تحيات باخر قد حوى الكون ملكه على أحمد المختار من مته سيين توجهت بالمختار والسابي مدة لمغنن به لجار بالسكر والطيم مع الله بالماهي إسابي مصحيحا وإني بماهي الخيب سبته والريم أزوني عن الأهداء والداهي والأساء سفيه الذي كلي يتسان بالهيم رباهي كتاب الله والسنة التي أحاديثه تفسيره لسسا حزيم يقود لي الباقي بقرآنه المنا ولي بارك الوهاب في العين والعصيم سراتي سرات المستقيم الذي به قسمنا من الأقدار كالميل والخصيم علي لوجه الله ترتل ذكره قديما لمن أخنا به أن أصل مسيم لمن خاد لي أبكار علم وخيره سكوري قديما للذي نهج سوقهم يدي مسقدمت المستباسات الرفعت أسمت من الأهداء والرهد والصفين كفاني إلهي بالنبي المكر والسخاء وصافي فيود الله في القلب سوخرين ما الله قصد الدر نهبي بجائما قد أدفع نارا قد نهر قبل بالوريم بجائما حاس سيدا بعد أسناهم نلنا فلاحا وخير الدين أسناهم أفضي سكوري ربي بعد محمد الدين على الذي قد هوا في سول أسناهم ليخاد ربي الذي قد جاهد الكرماء به به وهدى كلي وأنماهم محمد قد جرد نهبي مناقبه عليه من ربه الباقي سلامهم وجهت أبكار مته للذي أبدا يقود لي كل ما أرضى وأشهاهم محمد أخجلت أنواره قمرا وكل سمس هوت في الدوه أبهاهم نبينا لم يكن ثرواه في القدماء ولا يرى سروادا في الخلق ثرواهم يزني بذلك أقلامي عليه بهم كأنني عند ترب فيه مهواهم نبينا خذ لي ما أستبد بهم مهل جماعة فضلا من مساياهم رسولنا أحمد المختار قدمهم باخ قديم هددهم رعاياهم آيات أحمد لي خاذت مواهبه ولي تقلد ما أرضى وأهواهم واجهت ربي بمته المستوى سمنا وانخاذ لي كون ربي لي بجدواهم فر اللهين لخير سرمدا وجلا وليس ينهو جنابي دهر مساهم رمى الإله الذي لا شيء يهجسه صحيح من أمد الرهان منهاهم أما جهاتي مغن قد مدت يدي له وأخنا به كلي وأهلاهم يهمي جنابي للجنات رافعهم بالمستوى خير من أبداه مولاهم محمد خاذ لي ما لا يفوس به خير من الله من أبدا وأخفاه فرحت خير ورافق مري وله قتيب تمليك باخ فيه صفاهم أقسمت بالله إني لنبي أبدا خل وهب وما آباه ياباهم نبينا المصطفى خير ورا خرطيب في كل سيه وما ياباه آباهم تراخ صاهد توهدي لمالكنا صواهد الحق منعة لمن باه والله إني يقل الإله به ابن له دون قصب فيه أجساهم لغير الدري جرى إبليس مقتهبا مؤيسا من جهاد الله أقصاهم لقد تبين للأهداء مستمن أني هبيب لمن ندهم بي اللهم ولو فراد ومسلم مدبرين محا لغير الدري أنهم الواحد اللهم أكا سلام كريم لا يقيب من بلا سرمت لمن جنجا بذكراهم فوصي بذكر عكيم لا يفارقني مها به المنتقى أسني ببصراهم قرايا آي كتاب ليس يقربهم إبليس قطها بمن قطاب مصراهم لله سكري على خير الورى وعلى أهلا كتاب بوحي الله مجراهم أجي قد الله بالمقاردون فرا ينخاذ لي كل ما لله يرضاهم سأشكر الله للجنات مرطريا أنه ولي خار إبقاها وأمضاهم بناني الله إسنا مانها وله أمدي وشكري على من منه أبداهم يرضى لي الله كوني دهر ساكره وخاذ لي خير مكتوب وأجداهم أرضي إلهي وأرضي المصطفى بتلا وتلك كتاب الذي قد جل معناهم لكم خطابي يا أهل الحرس جملتكم بفضل من سؤلنا آتا ونلناهم ليسدوا دهر أني مؤمن أبدا ومسلم محسن ما حسبي اللهم هو الإله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي من سا أحلاهم له الوجود الذي قد سانه قدم مع البقاء الذي أبقى من أبقاهم الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يخله خير من مولاه أشقاهم إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد يحصيه مولاهم لأحمد المنتقى ما لا يرى أبدا لخيره فاسما لله وعلاهم الله فضل له قدما وقدمه ومن أبى ناجه بالحصل خلاهم هو النبي رسول المهتمى وله تاوي الأكابر من والاه اللهم إن الرسول لنور يستنار به دنيا وأخرى فمن هاداه أرضاهم له خطابه في سهر ربيه ولا ينو جهات الذي بدر هاداهم لك الوسيلة يوم الحصر من ملك اختار كونك سابق وأجراهم إليك تنخاد يوما يفهم السفهاء جميعهم يا بصيرا نلت بصراهم أديتي يا رسول الله آكبلا رد وكن لي يا من جاءه الجاهم ولي الله أنت دهر واسطتي يا من بك الله ما لقار أنجاهم حوصي بربي وهو الواحد الأحد من اللهين كفاني سر من جهدهم لله قد تطل من تنبي ومنه وجيم وهو المكرم منهم الفرد والسمر يسوق ربي ما لم يرضي أبدا لخير نحوي لا ينهوني الكمر هدية من إله دهر صافية ولا أسأل عليه دهر أحتمد تسليم مقدن كريم نافي سمد على نبي به لله ألتهد وجهت كليتي لله ساقد من للمصطفى من هو المختار والوهد كتبت للشكر أني لا أمد يدي إلا لمن لم يكن كفأ له أحد كتاب ربي كفاني كل مفسدة قبل التوجه لي فانقاذ للسدد للأكرم الواهد امتدد يدي وله أمدي على خير من يهدى به المدد توبي إلى الخافر القفار تحرني كليتي بنبي المنتقى رشد ولاني الله هو المختار في أبد فضلن فصو بما قد وده الحسد عباد ربك فدني كل مخلوقه يسو جنابي بها والقلب والجسد وسقت بالاكرم المهدي بالله ودن وساق فضل لخير دهر من حسدهم رب الاله وخير الخلق واسدتهم وانقاذ لي خير من قاذ له الابد بالمنتقى حتى ربي ما علي مهن وانقاذ لي اجر من بالحق قد حبدوا بالمصطفى لي بنى القدوس مدرسه بها يزول الاسى والجهل والكبد اسقى صلاه بتسليم على سندي محمد النور من بالخير قد سعدوا للمصطفى في جميل ال قدس صلاه تن بالسلام من الباقي بمن وحدوا اني الهي بالماه اخوخمها من حق من قرب مني ومن بحرهم رديت عن مالك مغن يبصرني الى الجنان بخير لا تنال يدم سكرت برا رحيما لا يوجه لي الى بصارات حسنى لا صمت سيدم اخناني الله عن مكر وعن اسد اتمهت نقمات النفس والخود لانخاذت النفس طوحا والحياه ردا اتمها عن جنابي له والاود هني عفى الله بالمختار سيدنا افن به ليس ينهو نهوي السفد سلمها برسول قد ما اصني ببسر من ليس يهرو ملكه نفد ينهو لخير يظلم كالسلام مهن بمهو من هو رب الحرس والصمد ملكت خير الصلاه بالسلام لمن هو الوسيله من باق هو الاهد اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وبصره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه القصيده وعبلي فيها ما لم يكن قط لغيري ولا يكون ابدا لغيري من القوارق والعجائب والكرامات واجعلها لي امانا من مكاره الدنيا والاخره وتقبلها مني بقدر عصمة الصادقة وبمقداره صلى الله تعالى عليه وسلم بلا سيء يسوءني او يضرني في الآل والمهال امين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. واجهني جزاء صبر وجزاء شكر بلا ضر.

ما يودي للحزن لغير ذاتيك من له الشكر اتزن نزعني من البرايا الصمد ومنهم نزعني محمد نفعني كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله كتبت سعد الله الأحد مثل عبادات وزبت من جحد للمنتقى وجهت مدحا قد جلب ولي رضاه ولي اليمنى السلب عبادتي بالخط والتلاوة خلدت الصلاح والحلاوة لله قد أوصلت توحيدا يهب لي المنى بلا عيدا ولا رهب الله جل أحد والله الصمد الذي انجلت علاه خاب مسلس الذي لم يلد وليس مولودا وطاب خلدي طبعه نحو معين قد رصد من بعد ما باء بما به قصد قلت ولا إنحو لذاتي كل من يسقه ضري ولي طاب الزمن علمني بقل هو الله أحد ربي ما ساق لغيري من جحد فيمحى بلا بقاء أزري لا يمحى المانع المؤثر يقودني إلى الجنان البشر وطاب للطي وطاب النشر من لك يجزى صبر وجزاء شكر إلهي ووعدي نجزاء وإنك لعلى خلق عظيم وجه خير الخلق للخديم جزاءه مع جزاء القديم أزكى صلاة بسلام سرمدا على الشفيع ذي المزايا أحمدا نجابة المختار.

كرم خير خلق مثل الجود نحى لمن عبد ذا سجود لطف ربنا بالجاه المنتقى بكل من يهواه من ذوي التقى عليه أفضل الصلاة والسلام كما عن الخديم زحزح الملام له البراعة بالسبق والعلام.

ولا خدمة خير عالمين أحمد صلى عليه من كفاني كمدا خدمة خير العالمين أحمد صلى عليه من كفاني كمدا لي وجه الأمانة والصفاء وخدمتي له حوت شفاء قدمه فوق طر الأخيار.

من أحب من لم يحبه لنار كب محمد ما في الورى شرواه صلى الله عليه مشبع رواه وإنك لعلى خلق عظيم ودي لربي المكرم الأحد من كونه لي بدا يوم الأحد أشكره اليوم شكورا عجزا مثلي عنه لي وعدا أنجزا نبهني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا والصفا خلدي أكرمني بكونه إلي الصمد وقادني به إليه أحمد لم ينحني وليس ينحوني اللعين في الحال والمآل زبه المعين عبادي ربي بمدح أحمد زحزح إبليس لغيري مكمدا إبليس قد ندمت من توجهي يرضي بمن له توجهي خاب العين بائيا بالندم من البراس خائفا من خدمي للمصاوجة مدحا دفعا إبليس للبكاء وهو اندفعا قلت إلى المختار مدحا قد سجب مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب قلت إلى المختار مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب عدت لخدمة النبي المشفع وقادني مخجل كل مدفع ظلني حب الإله والنبي وخلق العادة لي في طبي يؤمني إلى الجنان ما يسر ولا يستر القدير ما عسر مع سوى ما سري عني الأحد قادره لي قادا من يوم الأحد وإنك لعلى خلق عظيم وثق بالله العلي مع الكتاب وكان لي بلا أذن ولا عتاب أشكره على المحاء الضري والتعب وجهي.

أحزانا وبشكور رفع الميزانا. كتابتي أحب لله الكريم من كل ما له ثواب لا يرين، إلا قد أوصلت توحيدا يدور من خياره الشموس والبدور. علي من بثبوت القدم من أطرار ذي البقاء والقدم، إلا أوصلت وللرسول ما يأذن به بخير سول. خذ جميع العالمين أحمد صلى وسلم عليه الصمد، فكون الله رب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين. لم يخف كون الله رب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين. قدم أحمد على رقاب من مضوا ومن ياتي ومن في ذا الزمن. أبط ربي بخدمة الشفيع والقادم به صيت رفيع. رضيض رسول الله عصمت من حر والضر لله، ينقاد الجزاء والأجور.

وإنك لعلى خلق عظيم. ولا اللعين ولا اللعين والأذى لغيري فيا بد بجاه أذن خيري.

آل والسحب في الحال وفي المآل نرمى أفضل الصلاة والسلام لنبي قادرنا الله الكلام كبت ربنا العيد عدوي فانكبت من مصطفى لي تقدم السبب للمنتقى وجهت ما أعلاني كابد وكب من قلاني أن يثنى قبل ذوي الحميم بخدمة المشفى

قيسنا يا خير من أعلاه بق هداك والمنى والاه لك شكري أبدا على فراق من لم يحبني ونيل العلم راق قدمك القديم يا مقدم يا من حبني إليه الخدم عليك سلاق سلام من جعل خطي سورا سورك دواما فانجعل عليك الصلاة بسلام من جعل خطي سرورك دواما فانجعل ظهر لي كونك خير العالمين أنت النبي والرسول والأمين يد عبادك العلي من قبل أن أراهم الدهر وكل با وأن وإنك لعلى خلق عظيم قد النبي والرسول أحمدا فبل غيري كل ما لم يحمدا إن ابن عبد الله فاق

عند الذي أخزى به الفجاران كتاب أحمد بن عبد الله قد حال بينكم وبين الله لأحمد المختار نور ساطع لغيره فر العين القاطع علم إبليس بأن المنتقى خير وراء فخاف منه باتقاء للمنتقى أشد كل مشرك كمخزي العدا مغيب لم يدرك أبا أبو جهل تقدم الرسول أبا أبو جهل تقدم الرسول على سمات معتي خير سول خاب أبو جهل وناداه القليب لقماط بها تنسى الحليم لم يبحث كذاك أي مسيلما أثوكة لمسلم ومسلمة قاد هدى الله أبا بكر إلى خدمة دين الله عبدا ذا إله عمرهم عزته ونور عثمانهم ثم علي صور ظهر حق الله أما الباطل فجده بيم بدر عاطل يمضي لي أراده الله بلا منازع من أباه كبلا مدح النبي والرسول أحمدا زب لغيره كل ما لم يحمدا وإنك لعلى خلق عظيم

نبينا أحمد نور الرسل عليهم أزكى صلاة المرسلين. نبينا أحمد نور الأنبياء عليهم أزكى سلام ربيا. كتاب أحمد سواه نسخا وإنه بغيره لن ينسخا. للمنتقى الذي تقدم السبق ذكر حكيم منه إبليس أبق. عليه الصلاة بسلام سرمدا للآل والصحب وكل حمدا. للمنتقى هذا الإله الواحد نور ينير القلب غير جاحد. أن يشك أحد في كون أحمد المختار نور الكون. خدمة خير العالمين فهمت صدي عوما نافعات أفحمت. خدمة خير العالمين فهمت هذه علوما نافعات أفحمت. لا من حين شك ولا توهم والاستواء قلبي ينحو الوهم. قلبي يصانه الجميل عن قبيح وليقود النور في ما لي يبيح. علمني من لوحيك والقلم من ليقود علم ما لم أعلم. ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني. ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني. يعصمني الباقي من الأكدار في دار الدنيا وتلك الدار. مح نبي المنتقى المنير غلب قلبي وحباب النور. وإنك لعلى خلق عظيم. والله أن المتبى قد فتح ما كان قبل مغلقا.

الصلاه من يسوق لي مرامي. قال النبي درجه الكرام صلاه من يسوق لي مرامي لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجه الكرام. ان الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور ان الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور خطيط عن الاله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور ليبان ان الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني قد التزمت لجماد الثانيه من المحرم امتداح اغانيا علي للمختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات من الختم دون هفوات ظهر لي في خدمة المشفع ما غاب عن غيري فضل الأنفع يقود لي كن فيكون السرمدا جود المكرم وجود أحمد محمد لي باب خير فتحا الله عليه من هدى فانفتحا وإنك لعلى خلق عظيم وجدت محي إليه محل حمام وكفوا إلى العداد نعم الإمام أكل من الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميت نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني كرمني العليم

0: على النبي خيرايا أزنين ما في علي ربي مزنين لقد له التزمت ضرر الأمراح قلت من الله ملا أقلحين
1: مي أجبك نينا فوني نتايي درا بوب ترانغا أنا فوني نتايي درا بوب لباح تالالكو سن بي موشي نجك داليكوي أو تاوكو عندك مكت عندك خاكنام بطالي وإذا رأى دم جسنا يوم انت أبس مكارم أي ترانغا أعرضت ني فارو فمسممون أجي دوغولا متيممون تي أجي جبلولا كبراها غنجا ريسين ñena sayu ay teranga feñé nit ñi fax jëm ja tay dogu rek daldi wogosu xéet yeen ci gëna taamu yi ci fété kaw mu dëgmal yoyé manam yittem da kawé

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وأحمد
1: لا صالح هندس الجمال يحمد بسم الجميل الله والرحمن النافع الرحيم سي الأسمان الحمد لله الذي قد جعل سنسمى صحيحا خالصا فنجعل أحمده سبحانه وأشكره وباللسان وفهادي أذكر أذكر رب العالمين الشكرى وقد كفى كل الهدى والمكرى وخلد الشكر له والحمد وقته أنيمها والحمد وأفضل الصلاة والتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا خليلنا الحبيب محمد من سرمد حبيبي وآله وصحبه الرجال من خاد للبصر بلا مجال وبهد فالخرد وجه الله من لسواي ساخ كل الله نويت شكره تعالى برجس وخيره ولي وعده نجس سماته مفاتيح الجنان في خدمة المطهر الجنان أو أنه مقدمات سولي في أخص أجر الله والرسول أو أنه مخالق النيران في سكر محبود له داران والله أصل بوجهه الكريم كون النساء مساء صوابا لا يريم وأصل الله بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام المطنب كون النساء مساء لديه أكبر رضا وكونه صور الكبرى وكونه فرات أهل الجنة وكونه للجنان جنة وأن يكون فرحة للهور الهين جنة عن المدهور هذا أوان الانصراف للخدم لوجه ربي في البقاء والخدم أسير مع الأبرار هنا أسير وصلنا العداء أني هناك أسير مسيري مع الأخيار لله بالنبي وما لي لخير الله أعود مسير يسير بي الجسد الذي خادني إلى كريم عليه ما أروم يسير سكوري بأقلامي وقلبي وجثتي لمن كان لي بالجود وهو الشكور نصوري وتأييدي وحفظي لدى الهدى من الواسه الوهاب فهو النصور أميري لدى سيري ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يمير أجوري على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وهو أجير نصوري كوني أبتسي الهرس وحده خديما لخير الخلق وهو نذير يجيرني الكافي به من أصل الهدى ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني عبده وخادم النبي وأمر البرايا للإله يسير سهوري وأيامي قدا لي سواهد بكوني عبد الله وهو شهير ستوري في الدارين متي محمدا بنسم ونسر وهو نيم سطور وغاتبته في البحر السير ينتهى إلا الله والمختار وهو منير نبي الهدى تابت لي النفس هاؤنا وأنت بمده كالصلاة جدير فصل خالقي روض الهدى لي مهن بما أهوب به للبر أنت نسير فصل خالقي تعجل أو بي بمنيتي فساك أهل المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما مع الآل والأصحاب نهم بدور ومنه صلاة مصرى من إليك يا مناك الكلي يا من نداه بهور أخسني أخسني يا صفيه وسيلتي هنا وخدا يوم السماء تمور وخدني من الفجار والبهر خانما إلى البر والأبرار أنت بشير فبصر سوي الإسلام بهاجل وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إليه أمور على خير خلق الله طرا محمد سفيه الذي كل يقي وينير مع الآل والأصحاب أسد الهدى مهن سوي السب عني كل من سيجور على خله الصديق رضوان ربه كما خارنا في الخارهين يسير على سيفه الفاروق من ربه رضا كبير كما قد صبه وصير ومنه لذي نورين أبقي رداه كما فاس بالنورين وهو صبور على والد الستين أصنع رضا كما أباد الهدى بالسيف وهو الشهير بصوري كتاب الله والسنة التي بها أحتمي أما نهاه بصور قصوري خلت والأهل حني تفرقت لمته الذي أنه المديه قصير قرور وراء خر النصارى بكيده وسنوا السنون والسنون خرور لرب التفاته لا لهم تائبا له من السنب والآفات هو خفور له تبر من حيب التفاته لخيره ومني له أحد علي دمير له تبر صابيه وأرجو رداء

هو بشير رفيق كتاب الله والمصطفى النبي وأصحابه في الهر حين أدور وخاطبه بالمدح وهو بطيبة وإني له جار هناك يسور وخاطبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رداه سرور على جملة الأصحاب رضوان ربهم كما جاهدوا من جار بي سكفور بهم الرجي من مالك نصره على سوي السرك بتسليسه حين تجور يسنونني وقت اقترابي لديهم أسيرا لهم والكل سم يهور ويارى أسى للسياتين والهواء وإني لرب الحرس جل أسير أسير إلى سلبر والبار حابدا ولست إلى الفجار عود أسير مسيري إلى الوهاب جل جلاله وما لي إلى خير الكريم مسير تمسكت بالحبل المتين مرتلا وبالهروة الوسخى التي هي نور به سرت من ربي لربي موحدا وحول النزارة والبهور تمور به سرت من ربي لربي موحدا وحولي نصارى والبهور تمور هو الكنس والكبريت والسار لي هنا به تنتفي نار خضر وصبور كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للخديم يمير كتاب مجيد من مجيد ممجد لعبد مجيد للكفور يضير على من به قد جاءنا منه منصرا صلاة تقيني أيسو أسير أمرتنا بأن نصلي على نبينا يا من به تعطي الهلا نروم منك أن نصلي على كما أمرتنا فسد بنا ولا نروم منك برسول الله عليه خير الصلوات الله أن تكتب الصلاة وتسليما أنا له وحولنا حلوما للمستوى صلوات عنا مع السلام من ربي حيث عنا للمنتقى أوصل السلام المهين يا من به كفيتنا كل لعين اجعل جميع صلوات ساكية بالغة إلى النبي نامية قبل النبي كبس الأبيات يا من عليه أنصل الآيات وخيرها من خدم الخديم مواهب المقدم الخديم مد صلاة مها تسليم سماء إلى النبي صلى الله والسماء للمنتقى الذي تفاخر مضر به على الناس مها منص حدر أوصي صلاة بالسلام دائرين له يقودان جميع ما يرون آت النبي المنتقى الوسيلة يوم القيامة مها الفضيلة كريم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو الدرجة الرفيعة تسليم من هو لنا المسمود هل الذي مقامه المحمود عبد رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم يا مهتيا لا يخلف الوحد جميع ما خط وحدته صفيعا في الجموع سلام لا يخلف الميهادا على الذي خرخاد لي إسعادا للمنتهى أوصل بالانتهاء جملة ما خط كان سستهاء للمجتبى خير البرايا أحمدا أوصل جميع قدمي والتحمدا وصل بصارات الكريم السمدي إلى النبي المنتقى محمد نافه يا سمر يا سكور يا من له من انتهى السكور على النبي المنتقى الرسول صلي وسلم وجد بسولي على النبي المنتقى الرسول صلي وسلم وجد بسولي للمجتبى الذي له قلامي أوصل صلاتك مع السلام يسر بجاء المنتقى للمنتقى في منافها دواما تنتقى اكتب له الصلاة عليه الباقي بسبب ما خاب عن صباخ للمستوكب يا كريم وابدا بصارة من خلمي حيث برا نافه وجه لنبي بالنبي بخائبا أن أقرب وأجنبي بجائه أوصل له حيث يكون بسبب ما ليس يدريه مكين يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا آت نبيك رسولك المرام في آله وسنبه بلا انسرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا خريب يا مجيب يا مكرم يا اكتب سلامك بلا انتهاء للمصطفى الحسن واللهائم أحد يا نافع صلياني مسلما على النبي بالمن يا ربي يرضى عن سهاب المنتقى سوي رداه والوداد والتقى يا ربي يرضى عن سهاب المجتبى وكل من قربته بالاتباع قبل الذي فتح دون اللطيم لباب سكر المصطفى في خطي اكتب بصارات اكتب بصارات تسيد راخدا للمصطفى في يومنا ساوى خدا أوصي صلاة لا تهاكي الصلوات لمنتقاك يا مجيب الدعوات للمنتقى الذي به لك انتهى سير يقود بخدمي ما يستهام لمصطفى خير البرايا أحمدا خل الصلاة والسلام سرمدا ذب الحناء والعصا من قبل أن يقصده يا من له قلب ادمان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احمد حبنا نجي جميع من أحبوني خدا من الحساب والتدم لي رخدا آمن واحسن بالنبي كل يتيم من الأسى والتتقبل نيتين إلى النبي في الآل والصحابة قل قدمي وليهب صحابا منح على خير وراء بكل ما يسره وصليا وسلما نافي وصلي والتسلم دونات على نبيك بصارة معت وآله وسبه وخد له خير المناوب بمسيد جد لهم أحد السلي

تسلم سرمرا على خليلك الحبيب احمد صلاه من ليس يوجه الكبت لابدا على سرور من عبد للمنتقى خير الصلاه والسلام من مالك رمت كما محل ملام للمتبع رمت السلام الكريم له بيسبه وبسره وارم وجه بلا نهايه يا باخي يا ظل ارى للسبح والتباخين الى النبي المتبع المصطفى خير السلام الكريم الانفهم على النبي المصطفى المبصرين خير السلام المديم البصرين للمنتقى خالد السلام اللهم ان افضل الصلاه يا الهي يا حي يا قيوم يا رب الورى يا من وهبت للرضا والصورى عبد رسول الله يا سلق دمين ابقى سرور من جميع خدمين وجه لافضل الورى جمله تمام له نويت من فعال تمام سلام الارسل اسيم السمد على النبي صلى الله عليه محمد للمنتقى قد سرمد للمنتهى قد ما يسر سرمرا يا خير مهتن لا يريني كمرا لمن تباخل لصلاة بسلام كما إليه قد أفضل الكلام مدى سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هداه واصطفى وجه لخير الأنبياء بالانتهاء في اسمه القرمون لها استهى إلى النبي في اسمه قد مني ما لا يسال بسرهم بالمن تصيم مثل الأرض الأسيم أبدا على النبي حيث اقتفى أو قد بدا سلام من حبته لرجب من المحرم على المنتجب لمن لو قتي إلى ذي الهجة من رجب تسليم مهت الهجة ينخاض للمقتار كل عام مني إنسى باسط الإنهام متي وتسليم عن الصلاة عن الصلاة لوجه من به نفع قلاتي أقولها عابدا لمحسن الصور بخدمة لمن له خار الصور بدأت بسم الله والرحمن وبالرحيم المالك الأسمان سبحانه ربا لوجهه الكريم سرحت في الخدمة والردار من الإله رمت خير الصلوات وخير تسليم لما هي أفوات أبقي صلاة وسلاما للنبي ولا لوسابي سوي التجنب لوجهك الكريم المقدمات أو سل أفضل وراء محصمات لوجهه الكريم قلد البصر بخدمته لأفضل البصر أجب دعائي بهاق الأحصم وخدم اسكر أمور عصم عبد النبي الله منك نسم يا عاصم من جالبات الكسم اكتب بحق اكتب بحق وجهك الكريم بإزدياد البصر والتكريم لك توجهت بلا إشراك سدني من صاحب إدراك رق السكائي وتعصم فهم وحق ليحصم من خطن ووهم ادني للجنات بالحلال بلا دلال وبلا إدلال مدلي الفصل وخذ للبركات وسكنات الرمح والحركات اجل كتابتي للمختارين أحب يا من هنده مختارين نوير كتابتي بجاء المنتقى باب هلوم وفلاح والتقى إليك لا لخيرك انصرافي من فيدك المروي مع اقترافي لك حقائدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال رديت عنك فرد عني كرما لوجهك الكريم والتكرما حجبتني عن الهدى إجابا يا من مح السمحة والإحجابا يصدر من كلية الإخلاص وانخاض للأمان والخلاص محمد صلى عليه سلخدم مع السلامه لهم من الخدم

فوق جميع الكتب، ومثله فيما مضى لم يكتب. من ظن أنه يماثل الرسول فلا يفوز عند ربه بسول. طه بن عبد الله فاق كل من خلق أو يخلق عند ذي الزمن. إليه تنحو الأنبياء والرسل، يمن تقدم سواه يغسل. هوى الشفاعة التي عنها عجز، ساه في يمين الذي وعد نجس. محمد صلى عليه الله أفضل ما خلقه مولاه. نور النبي زحزح الظلاما، ورشده قد زحزح الملاما. نور النبي

أهل بدو وحضر قاد لي المختار ما لي قادا من ربه بربه فانقادا.

من قالت به ليلحكم ليلحكم بالمنتقى الذي أجله الحكم سبحان من فضل خير مرسل أحمدنا على جميع الرسل أبا الإله كون سيد الورى مثل الورى وقد هدى والنورى وسلام رب العرش والصلاة قدري لات به القلات فصدق لامي ومدادي والجسد في خدمتي لمن كفاني من حسن يسعد الله بخدمة المكين كل عسير راضه.

عبارة سبابها محل أنين. أخاف لي ربي ما تقدم وما تأخر بما حين قدم. أخاف لي ربي ما تقدم وما تأخر بما حين قدم. تاب علي توبة قد غسل.

زيري تعضي عنك ما يمتز زلزلي صلى على سيدنا محمد مسلما عليه خير الصمد. جادر الجامع بالمنافع مستغنيا به عن المدافع، محى عيوبك

هم علي بالصفا الديان وبالنبي فارقني العصيان. قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما حندي علاه قد جلت. أمده خير العالمين أخرجت مني عيوب النفس وهي خرجت. محمد ظاهره مطهر ظاهر من همته تطهر. نبينا باطنه مقدس مطهر من اعتراه حندس. نزع مدحه إلي السر كليتي كفى الأذى والشر. أباتي

إلي قاد بالنبي الله بشر لا إله إلا الله مع توجه الأذى للصمد قال من هو النبي محمد تلا سواء ينتهي.

تكرما فرح رسول الله بالحروف توجل الدهر بالمعروف قل لرسول الله زينة البشر من جهتي ما لا يعد من بشر محمد صلى عليه الله بارك لكل عاقل علاه كون أبي القاسم نور الأنبياء بنى لغير الأشقياء الأغبياء

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم تي علاه علوم أفضل الورى والعمل والخلق والأدب فيها الأكمل وجنبي المسايا الأفيد أخجل الشمس مخجلا بدر يدي ذاك أو أقل المنتقى فاق العقول أثر معقولا.

منع إبليس من القصد إلى مضرة من ليخلد الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى سوء أمر

ينحوني الدهر وعني غفلا بعد ما يسوءه إلى سواي وساءه بشري وساءه هواي إلى سوى عمري انتحى في أبدي مع المناهي والذي لم يعبد لم يخف أن الله ذبه إلى سوى حياتي

نحل عين للسواي الصرمدا طرده من لا يزال الصمدا إلى سوان حين نحل خناس طرده طرده طرده له به خناس لمن حي

أكرمني بعصمتي من اللعين، الله والله كريم ومعين، لم يحني شيء من البوائق أو المفاسد أو العوائق. هذا المفاسد

منع من كلية الشيطان وليستفاد من مر والأوطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ابن عبد الله فاق كل من أبدا.

نعمة المصطفى الله المعين بقدره أنقذ الضر اللعين امتداح المنتقى لي سلبا خيرا كثيرا برضا فانسلبا ابن حيفر اللعين السرمدان إلى سواه وهو

لكن كلامي الخطأ والسهوان باقي وقاني العدا واللهوى ملكت خير العالمين قلمي بالمدح والصلاة النعم السلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ابن عبد الله فاقد

أجنسي الدهر بحرمة الأمين من عليه بالصلاة والسلام بآله وصحبه على الدوام. نجي جنابي من الشيطان وكل من والي

لم تمل عن الهدى قبل الردى ولم يمن ذو أبي جهل كجهله بدا قيم بد والعذاب أبدا بعد أبو جهل

نفى القبول سوانا الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سوى ما اختر لي يدب كما ساقه إلى سوانا رب لغير العدا نحت والحسد.

من أباليس بربي عزت قال من لم يضلك نبذت نبذت قبل العام ما لم يخطر ربي لي ونبذه في سترين كلا سواي ما لكل مفسد وصان قلب الله.

إلى سوى يقدرك الشيطان ما له ما علي من سلطان. ليس يميل لجهات الست لجهات الست ليس يميل لجهات الست إبليس وهم يائس بالست أضلنك

من شر ما يخلقه وما خلق. ويثني الله العلي نيتي ويثني الله العلي نيتي والقول والزعل كذا.

وجهت كل الحمد والشكور للمالك الرحمن والشكور لك الرحيم بالنبي الرجيم وآله وصحبه النجوم بالله فارق النصارى الجولي وغيره قطعا بلا تناول بالله فارق النصارى الجولي وغيره قطعا بلا تناول إلى النبي وجهت قبل فندري ما قد كفاني العدا كالكدر للمنطقة وجهت في الدكار لكن به قد كبكب المكار للمتاع وجهت في السفينة قبل سنة يخلد في المدينة هذه استفدت لها كناكر لمصر الماحي بلا مناكر من لكني الملك عند الداوم ما قد كفاني العدا تساوم نفعني النافع في لي برولي ما بما به يغبطني كل ولي إلى النبي وجهت عند بعثر

تقع على الشيطان عند الجلوان كوني خدي من كفاني البلوان يسوق صمدا لغير الله قدرا ولا إله إلا الله طواف كل

كلا سواي كل من لم يهوني ولسوى الله العلي المكون نبع لغيري كل من تكبر بقي الحباني في مزايا الكبرى إلى سواي ولغير المنتقى من لا يحبني ويلقى ما اتقى لغير ربي ولغير المنتجب يسوق من زهد في واحتجب أداة أعداء الإله والنبي ولا يزال مبغدي بمذنبي جهاديا قضى

من خدمتي قد لازمت حيث عن لو يا خطابي تراضيا عنه وعن من خدمتي قد لازمت حيث عن هذا رسول الله كل

نفيت بالقدر العظيم كل من بارزني عن ضرري يا ذا الزمن، هلكتم كل من قلاني في البشر.

الشقاء من لم يهوني قد كتبا في لحك اللي يفيض الكتبا القاضي للنيران من لم يهوني مخلد فيهن.

وبين الزقوم يكبكب الصريع. أنين كل من قلاني سرمدا، أنين الصاح قد يزيد الكمدان. نفلي لم يهوى

أعداء بالخزي سرمدان كلا غري الحمد لله قادر البغيان لمن زعزع الأعداء بالخزي سرمدان كلا غري الحمد لله قادر البغيان لرب لي يوصل يوصل الدهر سرمدان شكوري وحمدي تاركا ما حوى النهيان لرب لي لا يوصل الدهر سرمدان.

0: يخيض لي كسرا يولي العدا خزيا رفعت لسنائي للمقفى وحزبه كما قد ذكح نحوي محا ربه المحيان جزاء لي لقيد في عام دكسس جزاء من الماحي أنا مزمح الخشيا يسوق يا غاي الله كل مفند طيدا إلى غيري دواما بلا لقيا ما قد كحلي من هداني بربه عليه السلام من به قاد لي رعيا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون شر خيره صلي وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واشكرته المخدمات ربيا وهو الذي سميته بالبدء يا من قبلت بسمعك بدء يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون ضير خيره صلي وسلم ولتبارك أبدا على الذي تقديمه منك بدا وهو الذي سميت بالبهاء ولالي والصحب بلا انتهاء وكن معيذني بحق العضبلا وانشر علينا بركات البسملا وصلي يا رحمن ولتسلمي على النبي حبيب كل مسلم وهو الذي سماته مضيء ولالي والصحب ومن يضيء وانشر علي بركات الفاتحة وجعل خلامي خير باب فاتحة وصلي يا رحيم ولتسلما على الذي به كشفت الظلما وهو الذي سميت بالضياء ولالي والصحب ذوي الحياء وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وغيرها من كل باب النار والخزي والخسران والشنار وصلي يا ملك ولتسلمي على الذي بشرته بقلمي وهو الذي سميته بالملجئ ولالي والأصحاب واشكر لجي وانشر علي بركات آلي عمران في الحال وفي المآل بغير آفة وغير كدر يا ذا القضاء والورى والخدر وصل يا خدوس بالتسليم على النبي مدينة العلوم وهو الذي سميت بالشفاء ولالي والصحب ذوي الوفاء وليهب بسورة النساء كونك لي في الصبح والمساء وبركات الليل والنهار بلا تغرر ولا انتهار وعزمة من الأذى ولتشكري هذا النظام ولتنور فكري وصل يا سلام ولتسلم على الذي به فككت ولم وهو المسمى صاحب الرداء ولالي والصحب المزيل الداء وانشر علي بركات المائدة وجعل حياتي يا شكور فائدة وصل يا مؤمن بالتسليم على نبي الله ذي التعليم وهو المسمى صاحب اللواء ولالي والصحب على استوائي وليهب بسورة الأنعام كونك لي بالجود والإنعام وصل بالتسليم يا مهيمن على الذي بعد الدعاء يهيمن وهو زعيم الأنبياء أي رئيس جميعهم وهم معا غرون رؤوس وآله وصحبه والمؤمنين والمؤمنات يا حبيب المضعين وليخلد مننا الأشراف وغيرهم بسورة الأعراف واكتب لأفضل الورى المختار مني منا تدوم في استتاري وصل يا عزيز ولتسلم على الذي فاخ الكرام علما وهو خطيب الأنبياء والآل وصحب في الحال وفي المآل وليهب بسورة الأنفال فتحا مبشرا بلا إقفال وصل يا جبار بالسلام على الذي فرحه أقلامي وهو خير الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين وانشر عليه بركات التوبة بلا أذى ولا عدا أو حوبة يا متكبر دواما صلي مسلما على المحب الخل خاتم كل الأنبياء طرا ولالي وصحب وخذل البرا وليهب بحق يونس المرم وليكن بلا أذى ولا انصرم وصلي يا خالق ولتسلمي على حبيبك الخليل العلمي وهو النبي الأنبياء المقري ولالي والأصحاب يا من يقري بلا تحرك ولا إجالة يا من بمكث قد محى مجالا وليهب بحق هود كلما منك أريد للجنان سلما

الشريف والتفهيما واليمن في كل بإبراهيما وصلي يا قهار ولتسلمي على الذي يجل الدجى بخلمي المرتضى الأزكى المزكى الأتقى يا من بجاهه فتحت الرتقى واحفظ بي الذكر وكثر أجري في الحال والآتي بحق الحجر وصل يا وهاب ولتسلما على الذي ساخ لغيري ألما بك جزاء منك يا كريم ومنه والشكر به أروم العروة الوثقى الزكي الأعلى يا من هداه هاديا وأعلى ولالي وصحبي بحق النهل يا عاصما من جالبات المحل وهب ذا النظام يا رب البشر لسيد البشر أفضل البشر وجله مفتاح الخيور والمرم وخير أجر ورضا بلا انصرام وصل يا رزاق ولتسلما على الذي به أخوض العلماء إلى الصراط المستقيم خودا يدور كل ذي النفور ذودا وهو الحبيب الطيب الحسيب سيدنا الأنقى هو النصيب ولالي والصحب وبالإسراء هب لي كوني بشر كل رائي بلا إجالة ولا تزلزل ولا تقرب وجد بنزل هب لي كون الرزق خائدا إلى خير الجنان ذا أمان وإلى واكتب لي الأجور والصفاء في كل شيء واكفني الجفاء وصل يا فتاه ولتسلما على الذي كفيتني من ظلما قبل بجاهه وقدت للأمن ولسواي ينتحي ضيق الزمن وهو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وصحبه وكن لي بسورة الكهف والنور كل وصل بالتسليم يا فتاه على الذي سماته المفتاح المستجيب الندب وهو الصاحب وآله الغر كمن يصاحب وانشر علي بركات مريم وجل فيوض محجلات ديما وصل يا عليم بالتسليم على الذي بعث بالتعليم وهو أبو الطيب والطبيب يا باقيا ينهو له اللبيب وآله وصحبه والذكرى بحق طه ليهب والشكرى وهب لكل من تعلق بيا سعادة دائمة يا ربيا وليهب مغفرة لم يسبق لمثلها وليكن بعبقي واغفر لوالدي واغفر لجميع من بيتعلق بفضل يا سميع وارض عن الصحب الكرام ثم عن ناظم هذا النظم ربي حيث عن واغفر لكل مؤمن ومؤمنا وخذ لهم منا للشكر مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلما وهب لهم منك رضا ومرحما واغفر لكل محسن ومحسنا ولهم أوص المزيد حسنا وصل يا قابض ولتسلمي على النبي والرسول السلمي أي صاحب القضي براكب النجيب يا من به يقود لي خير عجيب وآله وصحبه يا ربي وانشر علي بركات الأنبياء وسرمدا صل عليهم بسلام في كل من وافقهم بلا ملم وجل بجاهه العظيم ذا النظام لك أحب من عبادات عظام وصل يا باسط ولتسلمي على النبي العربي العالمي وهو النجيب وهو المنتجب ومن نحت به لبشر النجب هو المهذب هو المنتخب ولا للصحب ومن ينتخب وليهب بالحج دون زلزلة منك المنى بخير آي منزلة وصل يا حافظ ولتسلما على الذي به جلوت الظلما أي كاشف الكرب رافع الرتب يا من به كوني خديمه كتب وآله وصحبه والمؤمنين وانشر علي بركات المؤمنون وصل يا رافع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي بغير إثبات له في أبدي كما محوت جالبات الوبدي أي عزة العرب سابق العرب وأفصح العرب أنفس العرب ولالي والصحب بحق النور يا ما هي الإنكار والتشنير وصل يا معز بالتسليم على الذي سفى به تعليمي وهو نجمك المنير الثاقب وهو المعقب النفيس العاقب ولالي والصحب ذوي الإيقان وليكن بحرمة الفرقان وصل يا مدل ولتسلما على رسول الله نور العلماء الكوكب الغالب والخض المهاب الراغب المراقب الندب الشهاب وليهب بالشعراء ما أريد يا من كفاني قبل قصد المريد وجل حروفي فوق كل عملي صلح يا من لي يقول أملي وصل يا سميع يا بصير على الذي جاء له النصر
سيدنا محمد وسلم ولال والصحب وزحزح علمي بغير توجيه إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانشر علي بركات النمل بغير آفة ولجمع شملي والتكفني تنازعا وكدرا إلى جنان الخلد يا من خدا

0: ترى وصل يا حكم ولتسلمي على النبي المنتقى المسلم وآله وصحبه وليهب بصورة القصص صارف الرهب إلى سواي وتلازم البشر إلى جنان الخلد يا رب البشر ولتغنني بالشكر عن تذكري ما قد مضى ولينور فكري وصل يا عدل صلاة بسلام على الذي عني محا كل ملام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال وفي المآلي وليهب بالعنكبوت كلما يسرني مع بقائي سلما وليهب عدالة في ظاهري وباطن وليجد بطاهري وصل يا لطيف يا خبير على الذي جزاؤه كبير سيدنا محمد وسلمي ولالي والأصحاب الناف الظلمي وانشر علي بركات الرومي نشرا به أكون ذا تكريمي بغير آفة وغير كدري يا ذا القضاء والورى والخضري ولي بلقمان أدم برورا في كل شيء واكفن الغرورا وصل يا حليم يا عظيم على الذي انقاد له التعظيم سيدنا محمد وسلم ولالي والأصحاب واصرف ظلما إلى سواي ولتنور كلي وبالأمان والصفاء كلي وانشر علي بركات السجدة يا خائدا إلى المجيد مجدا وليهب بها وبالأحزاب عبادة تعلو بلا أحزاب ولتغننا عن جالبات الحلم بخير أعمال وخير علم وبمجاورة أهل الخير يا من كفانا كل حاوي ضيري وصل يا غفور يا شكور على الذي تقديمه مذكور سيدنا محمد وسلمي ولالي وصحبي وكل مسلمي وليهب بسبين وفاطري محجل كل حاصل بماطري ولتكفن الوجل في الدارين وكل ما يجر للعارين وصل يا علي يا كبير على الذي نبأه الخبير سيدنا محمد مع السلام ولالي وصحبي والإقبال ذا الكلام وهب لي الإعلاء والتكبيرا يا باقيا قد زاسها الصبورا إلى سواي ولتدم لي الأمن مع الرضا ولتسفل الزمن وليهب بها قياسين المنى بلا تزلزل وخذل الأمنا ولي باليقطين هب جملة ما أحبه من صالحات تعتمى وصل يا حفيظ يا مقيت على الذي تحيا به الوقوت سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وعظم قلمي بحق داود وحق الزمري صفي وكرم يا كريم عمري وصل يا حسيب يا جليل على الذي انقاد له التجليل منك بتسليمك وهو المنتقى ولالي والأصحاب أهل الارتقاء بغافر الذنب وحق فصلت وحرمة الشورى التي المناجلت وصل يا كريم يا رقيب على الذي اعتلى به النقيب سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والعلماء بسورة الزخرف واجعل النظام يا من لديه ما أحب من عظام وهب بسورة الدخان للرسول بشارة له تجر خير رسول وصل يا مجيب ولتسلمي على شفيع الشفعاء العالمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي بحرمة الجاسية المعظمة يا قاهرا له العلا والعظمة وصل يا واسع يا حكيم على الذي انقاد له التحكيم سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب ومن قد اسلم بصورة الأقاق والقتال يا مغنيا عن جالب الأقتال وصل يا ودود يا مجيد على الذي انقاد له التمجيد سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وخلبي علمي بحرمة الفتح وحق الحجرات يا مغنيا عن ألم وسكرات وصل يا باعث بالتسليم على البشير الشافع المعلوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال بحرمة المجيد وجه الخط لديك يا شكور خير خط وصل يا شهيد بالسلام على الذي تمضه أقلامي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وقد إلى الماهي بحق الداريات خير بشارات تدوم الناميات وصل يا حق بحق الطور على الذي قد جاء بالمسطور سيدنا محمد وسلم ولالي والأصحاب وعصم قلمي وجسدي وكلكلي من كل ما لم تره لي وعيالي سلما وصل يا وكيل بالسلام على الذي تفضي له أقلامي رسالة وكونه فوق جميع خلق المصور الذي له الجمع سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي بحرمة النجم وحق القمر يا خائدا إليه خير الزمر وليهب بحق وجهك الكريم به لديك بشرا ليست تريم وصل يا قوي يا متين على الذي الذي محت به الفتون بلا رجوع لجنابي أبدا سيدنا الذي به من كبدا ذكر حكيم قدته إلينا وإنه مكرم لدينا شفيعنا محمد وسلمي بلال والصحب وأكرم خلمي وللنبي بصورة الرحمن أوصل سلاميك مع الأماني وصلي يا ولي يا حميد على الذي قال له التمحيد وذاك أفضل الورى محمد وخذ له من خدمة ما يحمد في آله وصحبه وسلمي وسد ما يسره من قلمي بحرمة الواقعة المعظمة وحرمة الحديد ذات العظمة وصلي يا محصي صلاة تعلو كل صلاة بسلام يعلو على النبي المنتقى المشفع ولالي وصحبي وخدمة ارفعي رفع خبول وامحما مني صدر من خير رضوان الذي له القدر وظاهري وباطني عصم سرمدا من التلبس بما لم يحمدا آمين يا رب بحرمة الجدال وحرمة القرآن وكفن الجدال وليهب من الذي أحصيتا ما اخترت لي راضيا أرضيتا ولتكفني ما ليس يحصيه سواك من ضر واجعل هواي في هواك آمين يا مبدئ يا معيد يا من به منه له نعود يا من له كتابتي توجهت وخدمتي لديك خبل نوهت صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهب لي به صلاح الصالحين قبلي وتلتوالي في إلى الله أحب من غيرها يا خير مالك يهب وصحبها صدور من تعلموا شرحا به لا تعطريهم ظلموا وصلي يا محيي صلاة بسلام على الذي جاء بأحسن كلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال وفي المآلي بحرمة الحشر وحق الامتحان وصفي والجمعة دابا حيثان وصلي يا حي الذي ليس يموت على الذي بشرني به المميت سيدنا محمد وسلمي في الآلي والصحب وكل مسلمي وبالمنافقين والتغابني وجيء ذل غير ما لنا بني ولتكفنا جوالب النفاق وهب لنا الرضا مع الوفاق يا حي يا قيوم صلي أبدا وسلما على الذي الفضل بدا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي بسورة الطلاق والتحريم زد النبي أنفع التكريم بسورة الملك وسورة القلم صلي بتسليم على الهادي العلم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي يا من كفيتني الأمور الشاقة صلي بتسليم بحق الحاقة على النبي والرسول أحمد ولالي والصحب وعمري أحمد يا خائدا لي أحسن المخارج صل على ذي سورة المعارج سيدنا محمد مع السلام في الآل والأصحاب واكفني الملام بحق نوح وبحق الجن صل بتسليم على ذي المن سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي واحد يا صمد أنت الواجد خادر مقتدر أنت الماجد صل على المزمل المدثر بحرمة المزمل المدثر وسلما عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ذا وما يفي ولتكفنا قبل انتهاء الملام وسيء الأعمال رب والكلام صلاة ربنا العلي المقدم مع سلامه على المقدم سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المعالي أول يا آخر يا مؤخر كونك لي بلاذا أدخر صل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصابه في الحال وفي المعالي يا مقيم الحال ظاهر يا باطن صل أبدا وسلما على الذي الفضل بلا سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المعالي بسورة القيامة المعظمة وسورة الإنسان ذات العظمة والمرسلات وبحق النبي والنازعات وفؤاد النبي يا من لغير الضر كف وحبس صلي بتسليم بحرمة عبس على النبي المنتقى المطهر محمد خير ورى المطهر وخذ له بسورة التكوير والانفطار زائد التنوير في آله وصحبه ولتغنني عن بدع بك ومحيي السنن يا بر يا تواب أنت الوالي والمتعالي المصلح الأهوالي صلي بتسليم على خير الورى يا من به قلب سواه نورا وآله وصحبه وخذ له بسورة المطففين سؤله وهب له بالانشقاق والبروج وسورة التاريخ ما فاق العروج قبل الخيامة وصن كتابة يا واهبا وهب للكتابة بسورة الأعلى وحق الغاشية صلي صلاة لا تزال نامية مع سلام دائم مبشري على النبي المنتخى المبشري سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي ولتكفني يا ربي ما لم ترض لي قبل انتهاء بالنبي المفضل بسورة الفجر وسورة البلد والشمس والليل وحق حرمة البلد صل على سيدنا محمد وآله وصحبه يا صمدي يا من به انتحر لغير النقم إلى جنان الخلد يا منتقم صل وسلم والتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه وبالضحى بجددا منهجه مضطدها بشرح والتين وسورة العلق صل على فاته ما قبل انقلق سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب وعصم قلمي عفو يا رؤوف صل أبدا وسلما على الذي استبق بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمعالي بسورة القدر وحق البينة صل على بن علاه بينا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي يا مالك الملك بحق الزلزلة سل على من ليخاد النزلة بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيتني تقولا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي يا رب ذا الجلال والإكرام صل بتسليم وباحترام على النبي ذي المزايا أحمدا والآل والصحب وذا السعي مدا بالعاديات وبحق القارع صل على ذي السبق والمصارع سيدنا محمد يا مقسط والآل والصحب الذين أقسطوا جامع يا غني أنت المغني صل بتسليم على المستغني بك بآله وصحبه الكرام وخذ له بالنظم ذا خيرا وبالتكاثر وحق العصر صل على من جتلي بالنصر به بغير آفة ولا كدر وصل من عليه مجري القدر بآله وصابه يا مانع يا خير من أرضاه عبد سانع يا من له اسم فاعل من الضرر وحد كفيتني أذاه والغرر صل بتسليم بحق الهمزة يا من كفانيها واللفظ لمزة سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي يا معطي النور بلا أفولي صل بتسليم بحق الفيلي على النبي والرسول أحمدا والآلي والصاب وعمر أحمدا بحق ما أنزلت في قريش من سورة صل على القريش سيدنا محمد وسلما والآلي والصحب وكل سلما من كل ما يسوء أو يضر رحمن يا رحيم أنت البر يا نور يا نافع أنت الهادي يا منهيا من قبل ذا جهادي صل بتسليم على خير الورى والآل والصحب وكل نورا وليهب في كل شيء نفعا مع هداك والتهب للرفعا يا ربنا بسورة المعون وجه لغير الضرر الملعون يا ربنا هب لي بحق الكوثر يمن الحياة وأجوري كثري يا ربنا وجه لغير الكافرين بلا مضرة بحق الكافرون وارث يا بديع أنت الباخي لك الأراضي السبع كالطباقي صل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصحبه وجعل الحروف ذا النظم للخيرات من خير الظروف وجعل به ذا النظم كالخيرات جميعها يا مبقي الميرات بسورة النصر والتبت كفا أفئدة الحفاظ والأكفاء بسورة النصر والتبت كفا أفئدة الحساد والأكفاء إلى سوى النهو وبالإخلاص جدلي إلى الجنات بالإخلاص رشيد يا صبور صل بسلام على الذي فا بأحسن كلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال ولتكفني بحق سورة الفلق وسورة الناس الأذى يا من قلق واكتب له صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباقي السلام بكل حرف من تهي الحروف بشارة ينمو بها معروف إلا يوجه الجزاء الله بقدر لا إله إلا الله له خطابي وأزال كبدي ولسوى يساق من لم يعبدي إلا يوجهت المنى بلا ضرر يا خير مشكور بأحسن درر إلي وجهت المنى بلا ضرر يا خير مشكور بأحسن درر لك الوجود يا كريم والخدم لك البقاء وتقبلت الخدم هب لي يا ربا له المخالفة لخلقه أمنا بلا مخالفة أنت الذي لك الخيام وجبا كذاك وحدانية وأجبا لهب بحرمة الوجود والخدم أن لا أرى شيئا يودي للندم خذ الثناء ولتطب بقائي يا صاحب الخدم والبقائي ليجعلت الأكل كالصيام يا ذا المخالفة والخدم الخيام خدت إلي ما إليه القر فر بكد أنت فرد بر وجبت الخضرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة والسمع لمن له البرية كما له الزمن لربنا البصر والكلام كمن مها عني به الملام الخادر المريد وهو العالم والحي والسميع منه العالم من لا يزال الحي والبصير والمتكلم هدى بصيرا رضيت عنه وعن المشفع صلى عليه بسلام الأنفع محا رسول الله كل ما سبد من ضرري ثم الأمير قد كبد إلى الأمير كل ما توجه لمن أذى خير إلا يوجه على رسول الله أنفع صلاة في الآل وصابك ما كب الخلا ليصير السرور ذا أماني من لي أطاب النفس كالزماني أنا لن الباقي الصفا وأمات ذاك الأمير بالمميت ذا الشمات الحمد للأحد ذي الأمور على انصراف الموت للأمير لذلك الأمير ما لا يحصى لدى الذي الأشياء عد نحصى محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه حمدت ربي عليه حمدا به نفى إلى الأمير الهمدا شفيه من بارز رب نبقى من شاء أولاه رضا وسبقى نفي العزيز الواحد المنتقم ساخ الأمير لأجل النقم يسوقه المالك والزبانية والكل منهم آخذ بالناصية نيته إليه ردت قائبا ولا يزال للجحيم غائبا منه الإله والرسول قد بري ولا يزال زائدا للعبر نوى الأذى والموت ثم صرفا معا له وعنه لن ينصرفا سيعلم الأمير أني الخديم للمنتقى عبدا لربي الخديم برئ منه العالمون الضرا ولا يفارق دوام ضرا يمقته السلطان والنصارى من يوم في تابوت قبر صارا لله شكري بعد حمد قد سبت مصليا على الذي الخب كبت
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحفيظ الصمد والصلوات بالسلام سرمد على الوسيلة الشفيع المعتمى وآله وصحبه والعلماء وبعد

بك من الخلق ومن الشر أعوذ، وبك في السر وفي الجهر ألوذ. أرجو صلاة من جنابي حاجب، ضر سوءا والبلايا قاطب، للمصرق

اقتفاءات الصلت النفس ولا شيئا يضرني على علي مسجلا اجعل حجابا ساترا لا يهتك بين

تقدمت هما اسمين وكلما أخرت طيفادي بكوني ناجيا من المعائب وكوني هاديا.

أجرب كمن يدي أخرج سوى المطيب أبي بجاه المصطفى محمدي كن حائلا بيني وبين مفسدي جئتك كي

في كل مجلس وفي أوطاني علمني العليم تعليم العليم وقادري في خدمة النبي العلوم وجه من كف النبي حسدا إلي إلى سواي كل مفسدا وجه من كف نبي حسدا إلى سواي كل مفسدا رب بلا تصية الباقي القديم رب بلا تصية الباقي القديم أعده كرم إلى سوى الخديم بسم الإله حب

الملام رحمة وفزت بالسلام قيل سواي الضر كالأعداء ولا ألاقي موجبات الداء لغير فساد والشيطان يطيب المجلس والأوطان شقاوة وضر وولم قيل سواي تنتحي وألم يسوق من ليس له منازع لغير

فيحمد لكل من لم يهوني نداما. قيل أخرى ما القلا أداما أجاء من خالفي مخيب ابغتت منه إلي الغيب يسعى من كابدني النيران طواده الخزيان والخسران يقود من خالفني الغلاظ كل موجع لأهله الدلاي يقود من خالفني.

نستعذ بكم من الشيطان ينجو من الأسواي والنيران نجي جنابي من الآفات منها.

وتكوني ذا اقتراب في العدان ترضي للمسلمين بالهدى يقينيا لعين كونك الياك فرضني وتكفنيه ربيان طيت نفسي وزدت طيبا واوله عن جانبي تخيبا امسك عني مثل

أسك بجاي المصطفى المفاسدة عني أولي بهج دبي الفوائدة ليس يوصلي ثم السلمة عليه بالآل ومن له تمام.

والحديث وزقني الكمال يا معيذي هب فيك بالكتاب والرسول وبالحديث ليهب جملة سول مصرفا عن العداء عبدا لك مصطليا على الرسول عبدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قد سبحت، أما بحبي له قد بحت، لو شكوري على التجديد دين النبي الرافع الجدود أجابني.

من القصائد والرفعت للعرش والكرسي وهي نفعت من القصائد والرفعت للعرش والكرسي وهي نفعت نفع القصائد بعين والحيل مغنية عن الحساب والكيل أعطاني القرآن والحلال محللا كفاني الإضلال فمن حني كافر أو منافق ولا مراء لانتحى الموافق قل وجه ربي العلي أخذت ثم اختر لي وعكسه نبذت شق

شاكيان يسخوا لغير الضر أبدا قبل كفاني كمن لم يعبدان مع توجه اللعين لي بلا إثباته كبار.

إلي قاد ذي الجلال الأعظم وليرود كل من تعظم. عبدت ربي العزيز الأكرم كما نفى لغيري الأرم رمام. أنا المغني القلوب العالمين ولسوان حي يسوع.

ما ستنحوه ما لستنحو نحوه الملوك نفى العين ونفى الأعداء من لسواي ساقهم والدآن هبات من ملكني القرآن أمر بشكري وشكوري أنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إلا كليتي عبدا له أبدا، ولا أطايع من قد جاء أو رفضا، إلا قتبت من يومي من بدعي وكل عهد لأجل الشيء.

الله في سر وفي علن من شر إبليس حيث انقض أو ركض. نعوذ بالله في سر وفي علن.

ورعي يا خير من أين قلبي بالهدى رحضاب يسر جميع العادي بالنبي أبدا عني بالتسخيرهم يا خير من خفضا لك الخزائن فافتح لي وزد بشري وتكفني كل من ياتي ليعترضا يصرفك عني كل ما افتدت حقق رجائي ولكشف سر ما غمضا يثني وجملة ما اخترتهم أبدا وديعة فاتفنى الداغين السوء قضى يا من له الأمر كلي واحمني أبدا وصل الدأب

الرحيم الذي أرجو برحمته ثم القيامة بشرى حقق الأمل لهب جاي رسول الله سيدنا أن لا أحاسب يوما يكشف الزلل أجوت أضعاف ما قد ساقه هرم إلى زهير بمدحي.

وارض به أستحي وتدني عندك النزلا. بسم الله الرحمن الرحيم. من إله الكريم الغافر الزلل بدأت ذا توبة من جملة العلل. سبحانه من لطيف بالعباد معا فرم كريم جواد مزل النحل. محوت بالله في الجوم جملة مان ثبته من هوانا

بالأمل. أيوة رحمة ربي وهي واسعة، ورحمة الله أرجى لي من العمل. فنوت كتب إلهي جل رحمته في حياتي ويطوى

عبيدة هذا واغتصن به ولا تؤاخذ بالماضي من الخطر أبد حزبك طغى فاهتدوا وهدوا ماضية لهم من أحسن الملل أبدي أكفني دنيا وآخرة قلت لا إن وهب لي أطيب النزل حتى أصاحب أصحاب الرسول غدا كما يليق والزحزح

بنيت الطاعة باتباع بالذكر والحديث والإجماع، سلبت بالكتاب والحديث وبالتقى أصلحة الخبيث، من علي الله بالإقلاع لو بتوبة من ابتداع. الحمد لله المكرم الجليل ألي أولى جنابي من جميل أحق له علي

حباني الوهاب بالكتاب وبرسوله وبالأقطاب كمشايخي سيدنا الجيلاني هو الشاعر.

به الله الأعد أتوا رحمة الرحيم والرضا بخمة للمصطفى باب الهدى أي بجاه فحعن بي واستر علي به ونجني من خطر أي بجاه العظيم أسأل مغفرة.

هنا ارتفعة تجرت اللومين تمن علي باستقامة وصل علي من اكتفى به وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. بركة الذي الوجود والقدم قد وجبا له لنا تنمي الخدم. سبحان ذي البقاء والمخالفة من قاد لي أمنا بلا مخالفة. ملك لي القيام بالنفس وجب له إلى كليتي قاد العجب. الحمد لله تعالى وحده كما له الخمسة والوحدة. لمن له القدرة والإرادة والعلم

موددي ملكنا لم ينحو أجزا أو كرا هتا له وليس ينحوه كرا أحمد من جهل وموت وصمم لا تنحو وقد كفاني يلغوم نفعني لي عمن وبكم طمن حياله والنعم الحكم إيجاد كل ممكن والتركا أيش لمن كفاك فضلا شركا فرب غيره وعن سواه عني له افتقر من عداه رسولنا نبي نبينا محمد عبد رسول اعتماه الصمد همعه صدق بأمانة جزد طلب بتبليغ إلينا عن كذب يقود من خيانة وكتمان حرم خدمتي لحق

ثم برع الباقي من العيوب وكان لي بأفضل الغيوب سلمني الرحمن من دنياهم أقدارها خلا وحبا قد أمن ثم لكن الرحمن والرحيم ويا أخرى كلما أحوم وابدي سبيل الله للهدات ذا خدمة لرحمة المهدات لن يقود الله علما لم يرى من غيري وأن سواه لن يرى لن يقود علم من تقدم ومن تأخر وتبدو الخدم هذا الجميع.

هزل حب العين لم يرحمنا آيات الأمان يقول يقين دوامن الجن وقد ما عني 16 محاصي لما أر من يميعي لا القدر بسم الله الرحمن الرحيم تبس تفاني اللعين بقدر الله ربي العين سبحان أي العظيم العظيم تنصاني كل ذي طعم مصلي على بي

أقبلت سر خفيت من قخط إلى الكرسي القصي قلوب الحرم عاصي وهب الشم للملل إن كتبت لدى أهين لدى غير ذوي بلاهين المنقل لدى لي بولي ما قلي ما غاب عن كل أتبت البحور إلى حي المدهور

حير لي عبر وفكري الحني عند جسائل سافود البرايا والأمور أزدست عربي مشرك كل فرد ساني من شري حريق إلي لي هذا عده وأولي ولا يقودني جناني زكما أكرهني وابد الزمن عزيزي رأي المعين لا خلقني عداه اللعين بسم الله الرحمن الرحيم الإله القريب والمجيد الواعي النافع واهي العجيب سبحانه وتعالى الله قطعا ولا إله إلا الله ما حسبي وهو رحمن هو رحيم والأزمان الحمد لله الإيمان وهوي وعلى أمان

مطيب في مناجات حيث ما أحيب أجاب من البقي بجاه المتقان واسع يلقى متقان لاقيك دني لم يكن أكن تقريت مهري الكتب الدين كفو بغيرهم عن حمات لي عن كريم حين الباقي فلي ينتعي كرر وما ينتعي يقود

من إذن والجود قادر الحتم وجود سبحان نغاس ودود وتعالى أبدا وجود عطي بسبت قصدك به وغيب عن عيد الحمد

له التوريدي له بخدمة عيدي أعبدوا إنه مصمدي ملينا النبي المحمودي أعبدوا إنه مصمدي تصلي على النبي محمودي له رابي مع العودي البعصاب عن المفقود يفتح مع التأييد والإكرام.

ايدي الكفني بد مريدي يد المقض معيدي انت فاسد انت فاتبي وعيدي كي طارو يا مدو يا معبودي صلي على المختار في العبيدي يا الله يا رمض يا معبدي صل على مختار العريض محمد وسيلتي ذي الجود والآلي والسحب بالسجود بسم الله الرحمن الرحيم لا ينكر أحد نصل على حبيب أحد لسيد المنجل من له التعب كبير مباهاه وجح محمد وله آفي كمد وحبه نيران كل ذي ضمد أساس صلاة إسام لا عد لا تقيني العياذ بالعدل سمد ليس له كف أحد صدري بقل هو الله أحد لا تطابي ورما فتح بما بيكر مبيعا مات يا من مقلي الجسد وطني في البحر حاجا حدا وتنبه ألازم السد را يفوق كل ظن مدد لجتب حسنا فجتني بزيد يا مغين أغنيني عن الدية أبي مصطفى.

يا بغد لك توسلت بخير من عبد وآله مع الصحاب في أبد أهو يا كريم قد وعد وسلما على خير معد حبيبك المختار نور من سجد لوجهك الكريم فخر من مجد ياسين وتهبه لي يا صمد وبصحابه أسود في زي ضمد ما شئته بكن دواما يا أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بدأت بسم الله والرحمن الرحيم المالك الأزمان سبحانه ربا لوجهه الكريم تعت في الخدمة والرضا أرون من الإله رمت خير الصلوات وخير تسليما لما حل هفوان أبغي صلاة والسلام للنبي والآل والصحب ذوي التجنب لوجهك الكريم المقدمات أفضل أفضل وراء المعظمات لوجهك الكريم قلد البشر بخدمته لأفضل البشر أي ضاعي بحق الأعظم وخدم يشكر أموري عظم هب للنبي الله منك النظم يا عاصما من جالبات الكظم أكتب

فهمي واقلع سنت من خطن ووهمي عطني للجنات بالحلال بلا ضلال وبلا إضلال مضي الفوز وقل للبركات وكما تشكر معا والحركات إلى الكتابة للمختارين أحب يا من عنده مختارين إلى الكتابة بجاه المنتقام باب علوم وفلاح والتقى إليك لا لغيرك انصرافي من فيدك المبين.

حجتي عن العدا حجابا تلمح السمعة والإعجابا يغيب كلية الإخلاص كون قادر الأمان والخلاص محمد صلى عليه ذو القدم مع سلامي له من الخدم بسم الله الرحمن الرحيم بدي وهب لي أن أتصلي على سيدنا عني وكلي بالعلان سعتي أدم بلا شقاوة وليكن بالبشي والحلاوة ملك ملكني بغير السلب والجنان أغنني عن طلب أحد يا واحد يا خير صمد كلي ما يسرني بلا كمل أطلبكم لي بما يطيب نسيه من رجاك لا يخيب أطلبني من

هب لي بقاء وسعادة تدوم بخير ملك إنك الباقي القديم. أي راعي بلا غرور وكل يجعل أعظم البرور لك بلا شيء لك بلا مشارك كل يتيم. أقدي وقولي عملي والنيتي أبي وجهك الكريم أصلحي كل يتي بلا عناء تصلحي. هذا تعبي بالكتاب والحديث هذا تعبي بالكتاب والنبي سيدي كل أقرب وأجنبي مد صلاة والسلام سرمدا إلى النبي والرسول أحمد أفضل أرضي الورى بالسبب أبقى بشارات به وحبب لقيتك اللهم فيه مد كما به عصمتني من شد أبقيت يا رحيم كل بالكرم بجاه عبدك النبي المحترم لك بلا شكاية ولا سقط حملي وسقي لجنابك بخط أبعث للرحمة.

يعني فتحت لي عام وكسسي فتحا محاطيقا بدا من جيسسي من يتقبلا لوجهك الكريم هذا النظام خير أجر لا يريم بسم الله.

زمنين فدع بي ولي الطيب زمنين أنثي الخلق ووسع عقلي من علي بالسلامة البدن وبالسلامة المكان والعطن أي البيوت فسائد التزيد لقد إليك لك وجنبني المريد نزل جميع ما حويت عن لغام ويا رسول الله سأني بلغام أجي وصلي أبدا وسلما عليه بالآل ومن له انتمام عليه الصلاة.

0: أتكون عابدا بالسنن عبدا شكورا وتطيب منني يا رب قد رضيت عنك جدا ولي كوني الخديم العبد يا رب قد رضيت عنك جدا ولي كوني الخديم العبد من ساعتي وصلي بالسلام على النبي وعد به مرامي
1: بالمنتقى رمت من الكريم تلاصم الأمان والتكريم من الكريم بالمكرم أروم فوسي ببسر أبدا ليس يريم إليه ينخاد الذي ليختارا منه بمن خدمه مختارا إليه تبت من سوى الرداء ولي يقود بصر القضاء رد الأزاء إلى سوى جهاتي في أبد مخدن يدي أنهاتي إلى سوى ينتهي الدجال وسوء والخرر والإخجال كتاب باه خلد الدارين اسني عن الحارين والنارين أنا لن الأكرم في التلاوة ما وده خير محل علاوة لغادس الدارين في هاداتي من أودها جملة السادات له كتابي وكتابتي نهت له ولي منه بصارات انتهت عجبتني يا حالبا لا يخفى عليك صيح وسكرت الأخفى عدية المغن الحل الكريم خاذت لي الأمانة بالتكريم فص بأسماء الإله الأسنى وبصفاته الأولى بأصنام يقود لله الحل الرحمن ما شاب والصفاء والأمان هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء ووهان الأنحرم صهدت أنه الإله وحده وخدت مؤمنا إليه الوهد فجأني الذي له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة أكرمني الذي له القيام بما صفت به لي الأيام آتاني السكر الرحيم الواحد وصرمت النهار لخير جاهد لمن له القدرة والإرادة كل ولخار صفاء أراد لمن له العلم مع الحياة وصمه مع بصره حياتي ناجاري الذي له الكلام الملك القدوس والسلام أنا لن المحيمن المؤمن ما به أماني لجنانه نمام صحيح قد عن بالأسام الحسنى وبالصفات للخديم الأصنام لوجهك الكريم أوصل الجسى لصاحب من له كتبت رجسام يا رب يا رب خلد الرداء الأكبر لصاحب صدق إمام الكبرى جل وسير مصطفى كعمرى بأكبر الرداء وصف العمرى سسر مدى الخير رد الحسمانى وقد له حيث يرى الأمانى يا رب يرضى أن علي سرمدى ردا به تسير بسر أحمدى أبلهم الرداء وللجميع يا خير محض مكرم سميهم منك طلبت يا خريب يا مجيب بجائهم ما رمت كن لي بعجيب لهبهم وبالمخربين من الملائكة الهدى المبين يا الله سلما على ذي الوحي وجل به خطي مثل وحي جل لي بأن يكون خطي مهجسا يا حاهدا لي وهودا منجسب ما يسر خلب صاحب المطر وجل به مقصي خاطي الوتر يا الله سلما على السيسوري وصف للحياة صار نسوري قبل الذي يقبل أفضل أيقبض أفضل السلام وتغنني عن الأناء والملام مد إلى الأملاك والصحب الكرام ولسوي الإسلام يا باقي المرام لله تبت من جميع ما صدر مني حيبا وكفاني القدر من الكبائر ومن سقائر تبت لما هي ظاهر وخائر سبت توحيدي لرب الناس المصيب السيطان والأدناس للمصطفى المختار البصالة سبت تقديما مها الرسالة هداني الإله بالرسول وللجنان ليقود سوليهم أسكى سلام إلى علي المقدم بلا امتحان على النبي المقدم ذلك فضل من إلهي العظيم أشكره عليه بالدر النسيم إلى الذي وجوده والقدم قد وجب كل وتنمو القدم فجأني الذي بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجب لمن له القيام والوحد الرقد أسلمت نفسي برسوله فقط يقود ذو القدرة والإرادة والهم والحياة للإفادة علم الذي سمه له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر من الذي لم ينه لله العدم وليس ينهو إذ الوصل الخدم لا ينتهي حدوث أو فناء لمن له التوحيد والصناء إن تماصل مها افتقار لخير مبقن جار بالوقار لخير ربنا تحذر عرف وخيره من كل معدل ألف أصب به وإنه باق معيس من كل سوء وأصنوه يعيس أقرأ إنساء كتابه بلا ترك لوجهه وكل خبلا من مكره وصو من قرور به وكان لي بالقرور له إلى جنانه كل يتيم ولي يقود مقتضى الهنيتي وجرت حمدي وشكوري أبدا له ولي كن فيكون أبرا نفع لخيري الخيوب والقدر ولي يوصل البصارات الخدر لمن حماني عن حرام بالحلال amdi wabil huda amdi wabil huda amani antalal alayya sukruhu bila kufrani sa'ismatin min dararin nirani lo sukuri bahda hamdin khalidi anni jasa walidati wa walidihim lo khitabi bi gururin lahuma ighfir li walidayya wa tarhamhuma kulli wajid li walidayya bi muna bi yawduha jami'ul umana munah alayhima bima yubassirun كليهما بمن هو المبصر تسليمه مع صلاته على سيدنا محمد باب العلام حديتني بجائه فصليا أني به يا مكسرا لخليا تبت علي توبة حني مهد خير لك فالمدرات مهد دائم جلي بتلاسم البشر إلى الجنان بالنبي فخر البصر وسل له أهل سرور أبدا بسبب منك وبسر أبدا نفعتني بلا حرام بالحلال وبالهدى كفيتني كل ضلال الحمد لله الذي لي انفتح باب خيوره بمن له فتح له سكوري وأدام للفرح وللأمير كف ضر وقرح أذكر ربي بعد حمدي وشرح صدري بهلم لدني فانصرح له كتابي والأمير قد طرح دنيا وأخرى ذا حساب وطرح أبلي فلاحا وجواري من فلح يا من هداني سرورا للملح إلا سواي صوم درة جنح ولي تقود سا أمان المنح لوجهك الكريم يا من قد بطح ذاك الأمير بالخلاص فانبطح قس المكاره وما يره طرح إلى الأمير سرمدا يا من جرح لوجهك الكريم قلد البجح إلى الجنان لي خديما قد رجح قدمت أفضل الورى يا من جصح قديمه الذي بأمن قد جصح وجهت للخديم أنفه ربح يا من كبا ذاك الأمير والصبح أبقيت القديم باقيا ركح عليك والأمير جبريل لك لا تره من أم درا أو مجح يا من به بقى وأمره نجح منحته يا خير مهتم قد منح يا من كفاه من قلا أبرتنا رضي عنك وله قد انفتح باب خيورك بمفتاح فتح مها إلهي توجه الضرر أني إلى الأمير خابل الضرر إلى الأمير جملة المكارهم سرت أبي بالله خير جارهم علي من الله بالصفائم سرتو خليل الله سا صفائهم لله قد قدوت خلا هبا وليس ينهوني سوى من حباب إلى النبي وجهت صيحا يرضى عبادة لله جل خردام أغرت ربي لها كود العبدا قديم من به الخيور عبدا لوجه ربي مديت في الخدم ولا يريني ما يودي للندم مها رسول الله كل ما قصد لمن أصن ولا ألاخب رشد أبوت أفضل الورى كل سنة بخدمي وكان لي بالحسن سلام من لوجهه مها ضرر على الذي لي يوجه الضرر نبينا أحمد حاس سبقا قلت له متى جميلا يبقى يقيم تداهي له والصلوات مها السلام لا ألاقي هفوات نبينا أحمد حاس الفخرا كوني خديمه خدا لذخرا ما لي سوى البزر علي من سبيل إبليس ما للسواي والخبيل نفاه باخ لا يسال الصمدا إلى سواي ويلاخي الكمدا سلم من بيتهلق العفيس من كل سيطان وسيخ قلب خليص برأني الباغي من الأسوائين مسخنيا بالصلح عن دواهي يقي رجائي الكريم قيبا أدخلني خير البرايا جيبا للمصطفى خير صلاة وسلام بلا نهاية كما محى الملام الحي والقيوم خادا للمنن بجائما عبد الفروض والسنن لخار ما فاق سنون الحي مما يسرني وساق الطيوم لي يقول ما يكون عجبا باغ كريم بيرقي النجبا هو الإله لا إله غيره وبأمين يجيء ميره لين للخلاب رب العالمين وهذا لي سر الأمين والأمين أذكره على الأمين والأمين نهم الكريم الفرد رب العالمين إلى سواي ضرك السيطان ما لهما علي من سلطان ليبان كون جملة الأمور لسارف الموت إلى الأمير إلى الأمير وحده الموت انصرف لا لسواه وهو للنار نعرف هو الذي مكاره انصرفت له كما جند العلي عرفت أجابني الحي مها الخيوم ولا يسال الخب بالمحيوم لوجه ربي الذي أني عفا عفوت أنه بعد موت ضعفا لست أوجه له دعاء يضره وصدر الدعاء إن الذي دمره انتقام من خائر يبدو به المقام أدم ما بناء ذلك الأمير من الفر الحق الذي له الأمور وجوه صحب المنطقة لم تنصرف عن الأمير قبل موت قد عرف أسكى صلاة من له الأسمان أراس فيه جابه الأمان للمصطفى الذي الأمير دمرا بالروح وصحب بباق عمرا إباه باق من صلاة وسلام كما به أرض المميت صح سلام يعلم ذلك الأمير أنني لنتخم الباقي بمهي سنن يعلم ذلك الأمير جهرا أني أريده الهدى وطهران أرض الأمير خير باخ صفا لجنة الخلد البقاء وقفام لذلك الأمير موتاني بلا نهاية أرهاقة لن يقبلا قلت وإني بالكتاب باخ وخيره لخالق اتباخ يا حي يا قيوم صل بسلام على الصفيه المنتقى الماهي الملام يا حي يا قيوم كون للمنام في أبد بسرا لكل الأمنام مصليا أني مع تسليمي على الذي قدمته تعليمي على أن للقهار قلب كل من له تنازل والإنقاذ الأمن نزح للبركة الله الكريم ممن يساء وسكوره أروم نزح لما اختار الانتساهم إلي وهو فارخ امتناهم أدم أن يقصدني من لا يريد سوى مريدي ربنا الفرد المريد مد لي البسط إلى الجنان الباسط الجميل بامتنان نهى لخير الدرر قداء من له البرايا والفهال والزمن ساح إلى مسرته ما لنهى باق يقود للردى والمنهى لعنت لي القلوب والأبدان باسم من في الملكه البلدان ينخاذ لي بالقلب سلوه لكما بالجسم لينخاذ خريب حكما مالا لخير كل من لم يرضى لي بلا لقاء مرسل مفضل أصب من ليس أصب من له البرايا ضرها إلى سواي لا ألاقي سرها ناجي خالق البرايا والسمن وغاد لي بقدره سات الأمن لله وحده تعالى قدت كل يتي حظا له عبدت هبدت بالسمت وعبدته بسمت والكلام والعقد والفحل بلا ملام له خواتري له أنفاسي بخير سيان ولا حفاسي لوجهه الكريم خاذ البركات ليسكوني له والحركات كنت له بنيتي وليكان بما به صفا ممري والمكان ملكني جملة مالي أباح وليكان للجنان بالرباح تكتب للأملاك فيما حصت أجوره وبرداء فصت صحيت أن لا قادر على كل لياد ويقود للحلام كرمني بسكره وبالحلال وخاد الاستخامة بالاعتلال رفعني الرحمن والرحيم وانقاد للحلال والترهيم واجحني الباسط والجميل والسوى نهو الأسى يميل نفعني الباقي لسي قد قلت كل يتي له وقد حبت إلي أوصل الخراء والنصلاة إلى جنان الخلد يا من أنسلام لوجهك الكريم ليغفر صلالام وأن يمؤه وسنسح للام ليقود مقدمات جنات العلا قبل الدخول والمراد لفحلام إجل كتابة أبسر الحقلا واجمه لي المنقول مهما أقلا وحبل قتي ما يفوق عصلا ألا وطن ومه بقتي كسلام جد لكتابتي بيمن القبلا دنيا وأخرى وبه تقبلا أبلي كتابتي لوجهك الكريم سرا عظيما يمنه ليس يريم أبلي خرا منك وحبل النصلا ومنك حبل الكتاب المنسلا واجهني الباغي بما تخر أين به وتاب للمقر آيات ربك الكلي تسر ومالك كليتي يسر إلى سوى نهوي ينهو الضر وليس ينهوني ما يضر تاب علي الله نهم البر وانخاذ لي إلى الجنان البر ينخاذ لي في كل سيه النصر وليس ينهوني ابتلاء أو حصر نفل ذي الخلق له والأمر لا صمني وفي تاب الحمر ألا نمن له الأولى والقهر لي ولنخاذ القفا والجهر أدية الباخي بها تقر أيني وتاب بالرضا المقر وجهت كلي إلى الكريم وخادني بالبسر والتكريم له تلاوتي مع الإيال بلا تحرر ولا اختيال يقود للأجور في ليالي وفي نهاره بلا احتيال قاد إلي البركات والسلب يمن المباهي لجنابي فانسلب وجهني في الحركات والسكون كرمه وانخاذ لي كن فيكون لوجهي الكريم أبقى ساتي محيصة وفي رضا لذاتي وجه للأحسن في حاداتي وبي باها جملة السادات أدو وأكتب لوجهي كما أرضيه بالمباهي مهما حكما دين يحب الله ما هو برسول عليه تسليما هو كل رسول رب ترك لا يسأل عجبا يحبطني فيه جميع النجبا سبحان من له عباداتي بما لقاد حلا وقفا بر بما تصيب باقي ما فيه الكريم على النبي البصير التكريم للمصطفى نويت ما يجدد سنته الغراء واني احمد يهينني على الصواب السمر بجاء خير الخلق مهما الجيد ارسل خير العالمين الاحد مهما الاله الاكرم الموحد لله امد مها سكر يخلد دوام ممكن فيه ينفرد له خطابي حامدا وينجد على الذي به الجنان اقصد ابلي كتابك وصف ما يخلد بسر يلي يا اكرما اوحد ان كتابا جاء به محمد صلى عليه بسلام السمد لنا به انخار هدى ورسل به على رب الورى نعتمد خاذ لنا القران ما لا نجد في خيره نهم الكتاب الافير رد مكاره ولي لا تريد باخ به لي المنا يخلل آياته إلى سوانا تطرد بلا انتهى قبل انتهى من يرسل إلى سوانا ما يسوء يقصر في أبد به الجنان نرر نفى لخيرنا به محمد ما ساءنا وقد نفاه الثمر جميل تسليم يدوم المدد به على نبي أمين يحمد بركة عصيمة لا تنفد على أمين في الكرام يحد ربنا سلاما بالسنة يجدد لخائد والمتاه الأمجد يا الله يا رب الورى يا سمد يا من به طر الكرام هبد لمن به منك أتاهم مدد خلد صلاة بسلام يحمد من مثل أحمد ابتغى لا يجد فالمسلم يرد وليس يرد هوى نبينا رسول أحمد تقدم من هو القديم الأهل من يمنه الأتى الكرام المدد هو الإمام وصفه الأجود من ربنا به يدوم الرحد لنا وينه لسوانا النكر درجة المختار ليس تجهد ونوره ساته ليس يخمد من ربنا به يدوم الأفير لنا وينه لسوانا الكمر أبي بنا المختار بان سودد وما هو في القر ليس يوجد محمد هو السجاه السند هو الجميل والسقي السيد محمد هو الكريم المفرد هو النبي ورسول منجد دين سوى إسلامه لا يهمد عند الإله وبه نجدد ليبان أن الله لا رب سوى الكون كله له وما حوى أسد أنه الإله والأحد وصمد المخل الكريم الملتحد إني له حبد وقل هب وهو لي خل وهب رب له كتابي ذاكرا وشاكرا وللجنان خاد لي مشاكرا أكرمتني بقل هو الله أحد يا مكرما ليس له كفا أحد أبلي ما يسرني وينفهم يا خير من يهدي الفتى ويرفهم إلي قلت ما يكون سرمدا على رداك وسرور أحمدا لوجهك الكريم صلي بسلام عليه في الأحباب وكفني المرام لوجهك الكريم حبلي نورا يسره وجه المامرات ما مضى تنويرا اتق لي اللهم ما لا يفنى من المنايا آسفا ما خفنا إجل بجاء المنتقى ما حصلا هدية وما طلب تحصلا لوجهك الكريم حبلي كونا لك أحب قلت جميل لونا لك جهلته إلى الجنان وديحة صف به جناني أبلي كونه أحب سرمدا إليك من سوى الذي لأحمدا مد له ما لا يهد أبدا من المنابي وبسر أبدا أعوت منك خدمة له تصر بلا نهاية حصفت ما أصر من بجاء من مسرتي سرور لو علي بتلاسم البرور محمد صلى الإله بالسلام عليه في الإسم له من الخلام دين يكوني عبد ربي وقديم رسوله الذي سيادة التدوم رديت بالله تعالى ربا عبد له نهم وخلا هبام سألته وبالنبي نبيا رديت خادما له مرديا وهو وسيلتي وخلي هبي سهد لي بسلملا وربي لله كل قدا قدا عباده وبي يباهي سرمد العباده أكرمني بالله والرسول وبالكتاب الله نرتصولي لله والرسول والكتاب كليتي حباب لا عتابي لك توصلي بخير مرسل وخير منسل لخير مرسل أبلي يباخي كل ما أهواء يا من له الكون وما حواء صلاة الأرس وسل الكرسي بلا نهاية على النبي للمنتهى رمت صلاة بالسلام في الآل والصعب كما له الخلام للمتبع رمت من الباخي الكريم خير الصلاة بالسلام لا يرين أسكى صلاة الله ربنا الأحد الصمد الباخي النفوه الملتهب إلى النبي ورسول سرمدا وجهتها مع سلام عمدا لوجهك الكريم صل عني مسلما على النبي بالمن لك قتابي بالارتياب وجدت بالظاهر والغياب أبل رسول الله ما يحب مع صلاة وسلام رب تسليم حي لا يموت أبدا على النبي حيث اقتفى وقد بدا على النبي حيث اقتفى وقد بدا تسليم حي لا يموت أبدا إلى النبي محمد الخير الأنام بلغ صلاتي وسلامي سقطنام لوجهك الكريم قلد البصر للمنتقى في اسمه رب البصر اكتب له ولجميع الآليم بصارة في الآل والمهاليم على النبي في الآل والصحاب الكرام صلي وسلم والتيسر للمرام لوجه باق لا يسعد بكريم ليخد بلا أسن جميع ما أرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا أبلي إلى الجنات أبلي إلى الجنات كل ما أريد مرتضيا أني دواما يا مريد وجه لأفضل البرى يا أحمد بعد الصلاة والسلام الحمد سلام من ما عنده لا ينفد ما صلاة بمناه تحفر لأنبيائك ورسلك العزام وجه سلامك وبارك في النظام لك بلا مسارك هروفي يا واهب الكرم والمعروف مد له في كل ما من يفي منك بصارات وأمن هي في بارك لي اللهم في كليتي اسكر جميع عملي لك العظام وجه سلامك وبارك في النظام لك بلا مسارك هروفي يا واهب الكرم والمعروف مد له في كل ما من يفي منك بصارات وأمن هي في بارك لي اللهم في كل يتيم اسكر جميع عملي ونيتي أبوتني بخير سكر راضيا أني وكنت لي في أخراضيا سنت لك القصائد المشكورة ولا تسال أبدا مذكورا بينت لي كونك لي تبينا وهبت للوداد والتلينا أبل رسول المصطفى النبي صلاة العرس وسل الكرسي مت النبي المنتقى المقبول جاد به لله بالسبيل أمد لباخ جاد بالمامول وجاد بالمكس بلا خمول محمد صلى الله عليه وسلم ليس بمحفوظ ولا محصول مع رسول الله سوء ترتيل خذ الأسى إلي بتبطيل دها صفى الحياة بتجميل كتابتي لخدمة الجميل محمد سوء السبق والقبول سنسى إبليس مها القبيل أمدي لمن به أن التاويل أخنا مها القسف بالتنويل ملكا المغني عن الدليل ما خاد لي قصرا بلا تقليل ما لخيري كل سي تضليل بترد رب المانه الجليل دها ملادي الصفا معقول للخط في سبيل المنقول مها إلهي بالنبي الرسول خذ الهلال باقيا بسول هذا لخير الدرك الفضول وهنت للفاضل عن مفضول ملك الذي قد جل عن فصول بصرني وفص بالوصول ملكني من جل عن أصول تمليك سل الإجمال والتفصيل ديني كتابه بلا عدول حما ليختار ولا تبديل مد إلي والد البتول صلى عليه واهب الترتيل إباءه مها إباء ليل وبالكتاب للحلي وإيل ملكني الباغي مع الزيول إلا وأذكر بلا عيول محمد لي كان بالتسئيل والخلق عن ذكري في ظهول دفها لي رفا بلا بطول باخ مهل ختمها تعطيل محمد إلي سو توسيل ما لا يرى لخير سا حصول أصب به من مالكي خليل سلحمد والتكبير والتهليل ما رامه قبلي كل جيل من المنى وحدي بالتبجيل مد لي المكرم بالنسول بلا انتهى ما سيت من نسول ديني خدمة النبي المقبول بما ليختار مع السبيل ملك صلاة وسلام عني باخ النبي وتقبل مني أوت النبي بسرور وصفا والأمن يا من بمهيت وصفا مد بلا نهاية أسى بصر إلى نبي المنتهى خير البصر ملك رسول الله أني صلوات لم يكن قط مثلها في الصلوات دوام تسليمات الجمال أن صلواته على الكمال ملك نبيك رسولك الكريم أني يا باقي حطايا لا تريم أتو إلى الجنان بالحطايا يا من مها أني به الخطايا مد له أيس توجه الأمل يا من خدا كل له خير عمل من على خير برايا بمنن أني كما عبد الفروض والسنن دوام تفسير الكريم السمدي

0: على النبي رسوله محمد مدى الى خير البرايا احمد حرضه يا خير باغ امدا اتوب بما يسبه وينفهم في الال والمهال يا من يرفهم مدى له اني بما يهواء يا من له الكون وما هواء ملك نبي الله ما لا يهلم اني من المنى وانت اهلم دائم صلي وتسلماني على النبي وتقبل مني مهل اباتيل بحق يحمد اني يقبل قطبنا محمد امضي لمن اول اله الصمد وينتهي به لغير الكمد من علي سل جلال الاحد بمنن في عود لا تجهد من الذي ما عنده لا ينفد اقل منا وللشكور احفر دفع باطلا وما لا يهمد بالله اني قبل سا محمد
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم إلهي القريب والمجيب

الحمد لله على الإسلام أشكره عليه في الدوام لو عبادتي بالأسماء مصدق

والمن حتى التعيب وضممته إلى أعمال من فازوا بأفضل إلى مننت بالقبول لي حققت فيك رجاء.

بسم الإله قد بدأت الراجيا منه تعالى أن أكون الناجيا سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى ذي القدر سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى ذي القدر محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه جال الظلام أسأله بحق وجه الله أسأله بحق بسم الله تسقيه لي ذوي الملاهين لو توجهت مع الرضا لو توجهت مع الرجال أذل عدل المزحزح

أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العدا ذوي الخسران. لو توجهوا بلا احتساب وكرموا بعدم الحساب أضيع عنهم المكرم الغفور إذ دوخوا بإذنه ذوي النفور حتى

من أهل بدر أقربني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمع ناديته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي.

بشري ملكتني مكنتني في أرضك وقلت لي مع رضاك بفيضك أكرمتني بالصلوات الخمس.

أمسي شكر قلت إلى الجنان بيوي وفشت بامتنان يا الله الله يا كرم إنك الأحد أبقيتني بقل هو الله أحد الله ربي الذي لم يلد وليس مولودا أملت خلدي رفعني الله المقدم الصمد الرافع السماء من غير عمد حفظني من لا يريني من جحد من كدر الدار نعم الملتحد بين قلبي

بارك يا اللهم في الشروع بالخلق والمحي وفي البروع بركة يغوتني فيه كثير.

ما اخترت ليك واشكرك بغير كفران به واذكرك حجتي يا حفيظ عن ضرر ولتقلد تخلد الحسان والدرر ملكين يا خير مغن والي في جملة الشهور بالتوالي أجبتني في كل يوم يا أحد وإنك المرجو لي والملتحد نعطي الخيورك يا رحمن وانقاذ الفلاح والأمان إلي قد كرم الرحيمين.

جهتي الصف المؤمن هات بيني يطلب بينك كل من لا يعبد الله ورط للزمن يستطيع تيسير من لا يعجز أمن ما وعداي عجزوا مدتي الأعظم في الشعوع سرت الكتاب.

صلي وسلم علي وانقل كلي لك به ثم بأهل بدر وبهنكفني يا أهل الكفر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انصرني هنا سقني بالجاه المصطفى المبر نصرك وانصرني بأهل بدر يا رب اجعلهم معي والتصرفي عن العدا بهم بلا توقف يا ربي ارزقني ما أشاء وعني يصرف من له الشقاء يا ربي صل صرمدا وسلم على حياتي.

من الفجار وصلي سرمدا على المختار نجي جنابي من الفجار وصلي سرمدا على المختار إليك يا حفيظ قد فررت مما

القدر منع عليك بستور وبستور واقية واجتلامتك وزدني عافية أطيدك عمى فاكفني اللعين وكل ما يسوءني في كل حين.

الزمن أجي وكن معي وكن لي أبدا وصل عليه وكفن العدا أورثني خير الكتاب الأكرم تفضه وانقاد نحو الكرم.

تفيقه قد زحزح الشيطان من غير ذات وحمل أوطانا، يسوق من ليس له كفءا أحد قلا سوى نحوي كل من جحل، هذا الذي إيجاد باستقامة لأحسن المقام كالإقامة، يا مالكا بملكه أستغني من يقل الشكر بالنعم المغني، أعطي عني من له الداران فلسواي ينتحي العاران، قاتل حسنى إلى جهاتك ذابن في خزب الضر هاتي، حفظت بالله كتابه بلا توجه.

ولما يخجل فيه الشهدان من لكني الله التمليك المليك وقادني ما لم يهد يقده للملوك طيبا قلبي ونفسي والحياة من صان كل ذا عيال ومياه إكرام ذي الجلال والإكرام كما حياة الكرة كالحرام فطن ولنسينا

تباط للجميل كليتي إلي للحسنى تميل طلحات كتاب فرقان بيني وبين كل شخص مرقان جعت بهذه الجوارح معا عن كل باطل وربي سمعا نزع للنافع خرق العادة وكان الجميل بالسعادة قادر الباقي.

الجمال قبي ساعاتي بحوزي خير مال أرضي عمين من رضيت عنهم هو كان لي ما استفدت منهم لبح شيطان ولا منافق لي في شيء وسوقي نافق سوقي

المقتدر ويتوجي لإله القاهر وباطني طهر لي وظاهرين دعاني الجميل للشكور ولم يزل برافع شكور ينتقش قصائد الثناء والحمد لمن حماني عن خطأ وعمد غيرت بالله عن الملوك وبوسيلتي عن السلوك فضل قلامي ومدادي والجسد لله والرسول من غير حسد ثقة رب العالمين والصرف

مدر الكتاب ما حلوم وإنه عن الأذى ذو صوم من لكه النفع وساق الضر لغير باق كفاه الشر. قال مخاطبا

على تبليس أزل تبليس لغير جاتين مع المفاسد أطبت ندهتين مع يقصدني ما لا أحب ولتقود كل ما منك أحب أنت الإله الناس رب العالمين واتساسا قدت لي فلا أمين بعت بلا إقالة عني السلع ولتقود أبدا منك لخلع طيت نفسي وأعتبت لي السكون وقلت لي بلافرا كن فيكون

لقد قدم بعد اليوم فليكن بلا عمل أو لوم لك شكر اليوم بالتوحيد يا دائم الوجود والوحود ضيافة الله الذي له الوجود بقدم السابق جاءت لي بجود لك رسل البقاء والمخالفة ولا القيام فزت بالمكاشفة تكيم ذي الوحدة جاد باختصاص نوى حماني عن جوانب قصاص علمت ذا القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة قلت للسمع

من حي تزحزح المرين، علم قلبي سميع وبصير، ومتكلم وقادر النصور، قدما عليك يا زمزي علو، يمكن وترك شكرا يعلو، طرقان الى العرش وللكرسي، كتابتي بلا عزم قدسي، عني قول

ورفضت بالحديث، قلت توحيدي لرب العالمين، وقلت أنباحي للماحي الأمين، مدحت ذا الصدق وذا الأمانة، ومن له التبليغ والفطانة، كتابتي له بي قد أثبتت، ولجميع ربي سبتا، قلت جواز

والزبد احمد باق صانني بمن عبد بركة المختار عند اليم فقد إلى إداية كل غم ورسول ليست تنحصر فكل من وافقه فينتصر آثر العظم عند المغرقان من المخدوم قاد الخارقان أجابني المجيب والقريب وانقادني التوطين والتقريب أجابني

بذكرك الحديثني ذكر الحكيم عندما له البرايا والزعال والزمن هديتي ذكر الحكيم عندما له البرايا والزعال والزمن وجه من مكة

وطنه طلبت في أوراقي هذا كل اعتداء خطي بلا لقاء وحبا بالحق يسجني في لوحه والقلم آيات مغنين عن لغم والظلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يختص من شاء برحمة

ربي نعمة إلهي نعمة خلي حبي لوجه كريم قد ضد البشر ثمن غير ساق 19 أجبتني جواب من تعالى عن سنة وقتل فعالا هيدا والبسي للجنات يا

جميل وليس ما لسوى ياتي يميل عنك رضيت مسيا بلا اشتكى فخير مغن امه من اشتكى اكيد ما قبل اشتكيت.

باب شرف يحبه كل الأنام آية برحمة يختص من سأه فقد هداني النص الحمد لله رب العالمين أنها جهادي وبيوع الله

الدين المصطفى كالسحب وبكتابة انتضاح اللحب لوجه الجلال والإكرام أبو ما يجود بالمرام لوجه الجلال.

هل يحضرن وكفان الغلطان. يقول أهل العلم والتعلم خطبي إليك دون الظلم. نفعي النافع وهو الله بالنفع لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين بلا فعد بشك وذكر يصفان بلان. له شكوري وذكري بعد محمدتي نما الغفور الذي توبي له قبلا. حمدي وشكري بذكري الذي كرما من استرى سلعي إذ

ليمن فسبسوا وعادوني بما نقلا لو تعالى شكوري سرمدا ونفى عن النصارى وكل عن أذى عقلان هو الحبيب الذي يحمي جنابي عن أدولا ويقيني من وشاء وقلا رب حفيظ كريم إن أمد يدي لا يجد لي بحفظ صعب الأملا كونه المغني الوهاب أطلب من قشطه من علما كان أو عملا بكونه الواسع الفتاح يرزقني وفتح فتحا جميع الخير قد شملا متى أمد به لله جل يدي أفر بكنس فلا أبغي به بدلا يا ربي يا من به قد جدت لي فقني اطمئ على وبه وبه اجعلني من البدلا آيتك اليوم يا سك ومحمدة وصل عني على من كمل الكملا بسم الله الحمد لله رب العالمين بسم الله الذي نفى اللعين كلا سواي وهو الهادي المعين بسم الله الذي نفى اللعين كلا سواي وهو الهادي المعين سولي وهو الله والرحمن نعم الرحيم جاءني الأمان ملكت كليتي وهو المليك مستغنيا عن الملوك والسلوك أجت موطري من المحرم كلا جمادى مرضيا ذا الكرم لقتني الحجة من الشهر الرجب مني الصلاة على من انتجن قل مصطفى كليتي كل السنن مدحا صلاة وحبان للحسنا هدي

كمن قراني من عدى المنتقم قبة أمر بائيا بالنقم حب النبي المنتقى نور مضر كرمنا بشرا لبدو وحضر محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه دمر من باشر الضر وجحد وكان

هذا بامتداه خير مرسلي من عبايا خير هاد مرسل رد الذين كفروا بغيظهم كفن بهم باو معا بمكرهم باو الى نفوسهم بغضب من الذي من لم يسله يغضب بإسالته الهدى والكرم بجاي هاد لم يزل مكرما أن يميل غير ما فيه أمان هو سنديك أبدا وللأمان لمن له الكوثر مدحي وجلا خيرك سندي به قد انسلا على سجع قد كفاني كل من لم يهونا وليسخر الزمن أزكى صلاة والسلام أبدا وكل من أطاعه وعبدا كن خير مسلم بأفضل الكلام من أضل عداء

من قصدوا بيتك موطن العلان أغنى بنفيك الأعداء تلاسونا ومحوا تدان مع النصر نرى بفيك الأعداء تلاسونا ومحوا تدان الحمد لله رب العالمين. إلى الذي لو حله قوى القلم وجدت وجهي ما نحاني ألم لوجه الكريم فارقت السلع وقادر السمن لازمت الخلع حان شرعي

قيل التلاوة فزت بحسان لم ينحني مخوف أو عائق وينتهي للجنان لائق لله رب العالمين كلين ولا يقم بمشرك وكل أو كل لله رب العالمين كلين ولا يقم بمشرك أو كل أفتح ربي

هدف باق لا يزال هادما، بناء عدوي لا يزال نادما، ربحت في زمني ما من اشترى، هذه بيك عند ربي سترى، بنى لي الباقي بناء باقيا، بغير هدم للجنان راقيا، ثم بعد لي كرم منزل الكتاب، وليس ينحوني حساب او عتاب، قيل سوات تح الشيطان، وطاب للمجلس والاوطان، لا منحني ذو كفر او فسوق، او مجد ولي

بر جاي لكل في أجل البر نفعني نفعا يدوم السرمدا كون قادلي من النبي أحمد نفعني نفعا يدوم السرمدا وقد يمد بشيرك أحمد أشكره نعمة بلا كفراني بالحل والماء على الجيران أشكره نعمة بلا كفران بالحل والماء على الجيران لا يخطابي ونفى الخناسا والشكر اللزوم والجناسا أعطيت عنك شاكرا وحامدا أعطني أدفعت الضر خامدا أعطني الجنات مسرورا بلا كد ولا غش وشكر يقبلا ملتك الحمد مع الشكور يا خير معط نافع شكور أنت بالافتراء الله الأحد هاك مستمد نعم الملتحد نفيت يا بقي لغيري من جحد نفعي ليس له كفءا أحد أكرمتني

لكن عمري لديك قبلا. سألتك اليوم بوجهك الكريم، كان كلي مع فلاح لا يريم، بيعي تقبلت بلا إقالة، وصلي تخفى بلا مقالة، حتى يخزني عدو مدر فإنك المرجو، إلى سوي قد صرفت حسدي، مع بكائي عاصما من مفسدي، نويت بقي بغيري اللعين، وكل من مال إلى اللعين يا معين، نويت يا باقي بغيري اللعين، وكل من مال

عليم يا قائدا لي أنفع العلوم لك توجهت بقلب قد صفا يا من بنور واسع قد وصفا إليك قلت قل هو الله أحد يا معطيا ليس له كفءا أحد هدمت مالي بناه من جحد يا خير مرجوي وخير ملتحن أقمتني بالحفظ والتلاوة وبكتاب

تعلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، درجتي تعلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، درجتي تعلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، إلى الذي اللوح له والقلم، كليتي وما نحاني ألم. أكرمني الرحمن والرحيم وان قادري بلا انتهاء الترحيم، جاري الرحمن والرحيم قد صوت أم

0: نفعني النافع خير النفع مستغنيا بجلبه والدفع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رفعت أمداهي لأفضل البشر وخاد لي ما لا يريم من بشر. جزاء ربي جاءني جميلا وخبل عامي قد محى الخمولا. برأ لي ما سرني إلهي بلا لقاء حاسد مولاه. رد إلي الله ما اختار قبل وفاة فرحا مختارا. جميل حمدي وشكوري أبدا لخير باخ بالحروف عبدا. بان لي اليوم تكرم الكريم وخاد لي مسرة ليست تريم. رحمن يا رحيم يا من رضيا عني ومنك لي في غرضيا. جد لرسول الله في ما يسر ولا توجه للنبي ما عسر. بالله والرحمن والرحيم هب لما يدوم فرحة بلا رهب. رب استجب رب استجب رب استجب رب استجب رب استجب ليستجب. جميل كن لي بجمال وأمن ولي طيب دون ضر الزمن. بديع هب لي جمالا يبرع يا من لبابه شكورا نقرع. محا عيوبي ومحا أدناسي مؤيسا مني مل الخناس. حمدت من عصمني من بأسي وكان لي قطعا بلا التباس. مد لخطي مخجل الخياس من بي يباهي جملة الأكياس. مد إلي من له جناسي بشارة تبخى بلا أدناس. ديني عبادة إله الناس بحب مختار من الأناس. محمد الرئيس كل راس عليه تسليم العلي النبراس. حماية الماهي عن الحراس تغني وطرده عن التراس. محا انتحى الوسواس كالمعاسي نحوي به الغني عن نعاسي. مد لي الأمن بلا إيجاس من كله صاف عن الأنجاس. دعت لشكر الله بالأنفاس وغيرها العصمة من عفاس. علم العليم والخبير خادا الغيب لي مع الرضا فانخادا. أعطاني الخبير علما يكشف كل خفاء للخفي ينكشف. ملكني الملك ملكا سرا ولي لا يجر شيئا ضرا. درجة اعتلت إلى الجنان من دكسس في الله ذا امتنان. كرمني الباخي بلا إهانة وخاد لي من دكسس إعانة. سيعلم الورى جميعا أني من دكسس فزت بخير مني. شكر ربي أبدا كليتي من دكسس وخاد لي هديتي. علمت أن الله لا شريك له في أي شيء قدت توحيدي له. إلى الذي ما إن له من ثاني كليتي وجهت ذا أماني. ملك كل الله تمليكا يدوم وعنده قد صرت عبده الخدم. شهد لي كرم رب الباخي بأنني عبد خديم باخي. هدى العليم والخبير كلي ولي كسرا قد يجل خلي. درجتي أعلى الخديم الباخي ذو الأرضين السبع والطباخي. لغيري الأذى وكل مفسدا لي ليس ينحو مفسد أو مفسدا. ينحوني الصلاح والفلاح بمن له الفلاح والصلاح. كفاني المستأذئين الله طرا ولا إله إلا الله. رضيت عن ربي وربي رضيا أني خديما باخيا مرتضيا. مد بقدر ذاته الباخي ليا كرمه وكان لي بسؤليا. هديتي من الإله للجنان لي فرحة لدى المطهر الجنان. أجابني الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع. لانقاد كل ذي امتناع رضيا لي أبدا عن مالكي مرتضيا. لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي. هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إلي ينتهي. يا جملة الخلق اشهدوا لي يوما فيه يحز المجرمون اللوما. بأني الدارين عبد الله خديم عبده ابن عبد الله. محب كل مسلم ومسلمة مبغض كل مجرم ومجرمة. كتبه أحمد ذا سلاتي على الذي محى أذى الخلاتي. على النبي المنتهى محمد وآله وصحبه والحمد. خلت وخاطبت النصارى قبل وانفك بعد ذا الشكور الكبل. خلت وقد أزال ربي الضر وبالنبي قد كفاهم طرا. تيقنوا بأنني لله خل وحب لرسول الله وأنني ما زلت ذا تبرؤ من كل من بالكفر ذو تجرؤ ولا أكون من ذوي التنصر إن شاء من لي جاد بالتبصر سبحانه ربا إليه ألتجي ومنه كوني بالخيور أرتجي أكرم به ربا يقود ما يريد من المنى لمن من الخلق يريد شكرته ولا أزال أشكر وبلساني وفؤادي أذكر عبدته بدينه الإسلامي موحدا له مع استسلامي ولتشهدوا لي بقولي معا يوما جميع العالمين جماعا الله ربي ظاهرا وباطنا حيث أكون بمناي قاطنا والمصطفى وسيلتي إليه صلى بتسليم على عليه بآله وصحبه وجادلي بما يسرني وسؤلي قادلي مد يدي لغير رب الأكرم مع وسيلتي له المحترم أظنه في البحر وحت غربتي حمحا كذا في البر عند تربتي كافأت وهابا شكورا مغنيا وفيه قلبي وخلبي فنيا أشكره شكرا يكون منه إليه جل ورضيت عنه ناجيته بفيضه في البحر وأرتجي في البر مثل بحري أسأله بكونه الشكورا كوني عبدا مخلدا شكورا له خطابي وحوائجي قضى يوم الخميس ورضيت بالقضاء لك لساني وفؤادي يا كريم شكرا وجثتي فيسر ما أرم هب لي عند الله والرسول والصالحين ما يفوق سولي لك علي الشكر والذكر معا فليكن ولي أعداق معا يا ربي أوزعني أن أشكر ما قد سخت لي من نعم تكرما دللت لي الصعب الذي قد كان منازعا فهب لي الإسكان رط لي الأعداء في البحور وفزت فيها بمحور الحور أجرتني من الأذى من بعد ما كاد المكابد يزل القدم لرطه وكل من وراه يا قاهرا فوق الورى الله من علي بدوام العافية وجل حياتي ذات طول شافية وقيتني فزدني الوقاية ومن علي ببلوغ الغاية من أنت يا ربي علي بمنن فلتفني عمري بالفروض والسنن نفيت عني الشك في شوالي فلك شكري بنعم الوالي يسرت للصعاب في شهر صيام فلك شكري إلى يوم الخيام ناجيتك اللهم كل شهري ولي قضيت الحاجة في ذا الشهر عنك رضيت عدد الخلائق فالتقني ما لم تكن بلائقي لك شكوري بفؤادي عدما خلقت فاكفني الأذى والندما أثني عليك بفؤادي والخلام بما استفدت منك من أهل الكلام من استفدت فزد الفوائد يا خير من يمد بالزوائد أكرمتني بذكرك الحكيم يا من يقدم مع التحكيم نبهتني به فصار عزي وصرت خادم النبي الأعز تبت إليك توبة وبعت وبعدما أغضت قد شرعت مستنصرا بك على أعدائي ثم على حوائجي ودائي علي من ربي بالنصور في البحر والخلاء والخسور لي جدت في الأعداء بالتيسير ولي قضيت الحاج في مسيري يسرت لي فيه الذي صدري شفا يا خير من علوم غيب كشفا هديتني فصرت ذا اهتدائي وليرط كل ذي اعتدائي هطت عني بعفك العيوب وأرتجي منك تلازم الغيوب تبت من البدع والتلطع لك وأنت غافر لمقلي تبت بأغذي الكتاب والسنن مرافقا من سلكوا خير السنن إمه الذي صدر مني مطلقا ولم يكن رضا وبد مطلقا يا الله يا غفور يا غفار يا من به فارقني الكفار مني لك الشكور والتحميد وذكر والرضا يا حميد يشكرك الفؤاد بالمجاهدة وبالمراقبة والمعاهدة زنت قصيدتي به جهادا مجددا أيضا بها عهادا اجعل إلهيته القصيدة قصيدة مشكورة مفيدة لوجهك الكريم قد قاطبت في البحر أعدائك إذ حاسبت خاطبت من غروا بالاستدراج وسارعوا معا إلى إخراجي بحولكم خل الذين كفروا ستغلبون إذ إلي النفروا يا جملة الفجار إنكم غدا لفي جحيم لا ترون رغدا ثبوتكم في درك النيراني يجركم غدا إلى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فخاد نفسه لخسر المهلك نبهكم وكره التنبيه وزدتم الإشراك والتشبيه الله جل أحد الله الصمد الذي هو الإله لم يكن مولودا ولا بوالديه ولم يكن كفنده في خالدي طاب فؤاد من له قد وحدا وخاب من ثلثه وجهدا يدخل من وحد في النعيم ويدخل الفاجر في الجحيم يدخل من يشاء في رحمته وظالمين في أذى نقمته بكونه الرحيم والمنتخم نروم رحمة ونخشى نخما ويل لمن كفر بالإله ولم يتب مع رسول الله محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه الله السلام إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أنه قد جلى ألم يروا معا لأرض وسماء عمي وبكم وشقانهم رسما نبههم بالأرض والسماء وبالهوى والفلك فوق الماء أليس من قلقها بقادر على انتقام من ظلوم قادر لا يركعون إذ لهم قيل اركعوا مستأذين بالذين ركعوا لا يعبدون الله جل أبدا بل يعبدون المال حيثما بدا هممهم قد صرفت للخمر والبيض والبنيان طول العمر لبست فيهم مدة مجاهدا مصليا على النبي معاهدا يشهد للشهيد بالتبرؤ منهم وبالتوبة من تجرؤ طيب نفسي ورجوت منه فتوح غيب ورضيت عنه له خطابي يوم مولد الرسول صلى عليه وحباني بسل علي يوم السبت والاثنين لوجه رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نفسي به كما كتبت في الربيع من علي الله عام زيسشي بما رجوت منه عام جيسشي علي لله الكريم الأكرم عدم النقض حبليا منبرمي له علي الشكر من شهر الربيع إلى الجنان واشترى مني المبيع أجابني بما يكون عجبا وآية للصالحين النجبا أرجو من الأكرم في الربيع من بعد ما من اشترى مبيعي لقيانة الله كما رضيت به وعنه وبه غنيت غبت به فيك إليك منك عبدا خديما ورضيت عنك يا ربي صلي ولتسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا بآله وصحبه وكوني لي منايا والخلوب ليني وجه لي التسقير والخبولا ولتهدني ما اخترت لي سبيلا لهبك فوق المراد يا كريم يا مغنيا إغناءه منه أرم إياك أعبد وأستعين فإنك الإله والمعين كف بكونك الحفيظ عني واقبل بكونك الكريم مني ناجيتك اللهم في ذي القعدة وقبله مرتجيا وبعد نبذت فيه ونبذت قبله وبعده فاشكر إلهي كل اجعل قائدي وخولي والعمل وخلقي حقا وكمل للأمل لأصله الأقوال والأقائد وعندك جاء كلها فوائدا لأصله الأفعال والأخلاق وهب لي الإعتاق والإطلاق هب لي في الله وفي الرسول فوق مرادي والتصغ لي سولي يا الله يا كريم يا عليم يا من له التكريم والتعليم جد لي من التكريم والعلم بما به أفارق الأذى معمما تفضلا علي باتبائي وليسخر كل ذي إبائي بارك لي اللهم في كتابي ونجني به من العتاب يسر جميع ما رجوته بكن ولي به هب لي ما لي لم يكن ملكتني يا ربي في ذي الحجة ما قد كفاني آية وحجة نبت في السبت لوجهك الكريم ومنك عوديا له لست أرم رمت من الله بحرمة النبي كوني ذات خن وذا تجنبي سخلي يا أكرم ما ينسيني جملة ما فارقت للتحسين لوجهك الكريم فارقت الجميع فليبدل الجميع يا سميع هب لي بالعشر وأيام منا وبالربيع اليوم فافاخ المنى من علي إنك المنان وبالطفن إنك الحنان ناجيت بالآيات فاجهل كلما أغطته منها إليك سلما يا ربي حققت الرجاء اليوم ولا توجه إلي اللوم شكي أزلت فسد الإنارة وشد بتوبتي من الإشارة أليس ربنا بكاف عبدا بل ومنه قد ينال قصدا آليت بالله العظيم الأعظم لا توبة من ومئي المعظم فزت بما لله قالخ البشر به وأرتجي تلازم البشر أواني المغني إليه بكرم وهبل عهدي لوجه برم أسأله الوفاء والغناء به وأن يكفيني العناء متى توجه إلي الضر صرفه عني ونعم البر ناجيته وسرت ذا إيماني به ولي يجود بالأمان وسخت بالحي الذي ليس يموت الخادر المدبر المحيي المميت الحمد لله الذي لا يفنى نسأله العصمة مما خفنا بالله ذي الخدم والبقاء أعوذ من كفر ومن شقاء أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني له خطابي طالبا منه الخيور في سفري وحضري وفي الدور هب لي يا معيد عودا أحمدا في غير ما تركته بأحمدا وسيلتي وصلي بالتسليم عليه في الآل وزد تعليمي ربي بجاه المصطفى عليه صل بكل من نمي إليه سخلي في مولد للإكرام خير المنى والسؤل والمرام هب لي فيه ما يفوق ظني وظن غيري يا عظيم المن وسخت فيه بالكريم المغني مع النبي وبه أستغني اجعل رجائي سرمدا محققا يا من شكرته بنظم رقها ناجيتك اللهم بالنظام يا خير من يجود بالعظام تبت وبعت وفرغت منهما فالتقن الظاهر والمنبهما وجه لي البدل في السر وفي الجهر يا أكرم بالهادي الوفي ملقني النفس ولا تسلطا علي يكفني الهوى والغلطا نجي ولا تبتلني يا ربي يا خير من ينجي ومن يربي وقيتني الذي اعتراني من بلاء يا خير من خلص من قد كبلا أنت الحفيظ والكريم والشكور فاقبل مكاتبي بأحسن شكور وقيتني مكر الذين كفروا ومكر من قد جهدوا ونفروا توكلي عليك لا يزالوا يا من نفيتهم وعني زالوا تفضلا علي بالتسخير سرا وجهرا كالعباد الخير تفضلا علي بالتقليب يا من لديه سرمدا مطلوب حلب لي الأعيان والخلوب وصحب كن لي سرمدا مطلوب وقيتني يا الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ أطل حياتي ربي باحتسابي وتجعل الذي مضى حسابي فزت بأجر الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الأمين لحقت بالصلاة بالتسليم ربي بآله وزد تعليمي كف بجاه العظيم عني كل آذن ولتتقبل مني مني تقبل ولتكن لي سرمدا بما يسرني وعمري أحمدا اجعل مكاتبي تقوم أبدا يا خير معبود بشكر عبدا جارية مقام جملة الخيور عندك في تغربي وفي الديور رد للعدا بها دواما يا خدير يا خير مؤن بالإجابة الجدير عني يحط كل حق يا غفور يا خير من حط ومن راض الكفور ظلمت نفسي تائبا فليغفري وكل ما علي عني كفري يا الله يا رحمن يا رحيم يا أكرم صليا على من سميا محمدا والآل والساب العظام وسلما واقبل به هذا النظام وجهت وجهي جاهلا فقيرا لله عبدا خادما حقيرا قلت مخاطبا له وهو الكريم وكونه لي أبدا منه أرم لك اشتكيت يا عليم جهلي فليهب كوني نور أهلي ربي بحرمة النبي زدني علما وبالبشر إليك خدني بجائه صلي عليه بسلام وليكن في أبدا بلا ملام بحرمة المختار هب لي علما وعملا وأدبا وحلما زدني كل لحظة وطرفة من بحر نورك المفاض غرفة دعوت علام الغيوب راجيا منه تلازم الكشوف ناجيا نبست ما قد كان عندي بما لديه راجيا زلالا شبما يا رب علمني علوما نافعة عني وعن أهلي شقاء دافعة على النبي صل وسلم يا عليم بآله وليهب خير علوم ليهب من العلوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ما غاب عن خير ذوي الكمال بالعلم والأدب والأعمال أجب وصل بسلام سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا لله ذي الجلال والإكرام كل من المحرم الحرام أسأله بعد الثناء والحمد وتوبتي من خطئي وعمدي أن يمحو الذنوب والعيوب وأن يعلمني الخيوب له توجهي مع الكتاب والسنة المزيلة العتاب له توجهي مع الكتاب والسنة المزيلة العتاب أقول عنه راضيا مخاطبا من بعد ما كفاني المعاطبا هب لي يا وهاب كوني لك كما تحب سرمدا بفضلك اغفر ذنوبي ولتبدل الجميع خير رضا انت الحكيم يا سميع لك توجهت وانت الاكرم ومنك جاءني غريبا كرم لك شكوري بخلامي والمداد كما يدي اليك ذات الامتداد اجعل مكاتبي معا لديك خير رضا ورقني اليك انت الاله الملك الملوك يا مغنيا تغني عن السلوك لك الخلوب ولك الابدان كما لك النجد والويدان لك البهور ولك الانهار والليل والساعات والنهار هب لي كون كل ما مني صدر الى الجنان خالصا من الكدر وجهت وجهي اليك ذاكرا لك بمرخمي هنا وشاكرا حط عيوبي ولتكفر عني جميع ما علي يا ذا المن دعوتك اليوم واني راضي عنك فصغلي سرمدا اغراضي هب لي في اكلي وشربي والمنام وغيرها رضاك يا رب الانام لك الوجود يا الهي والخدم مع البقاء وانتفى عنك العدم الاول الاخر انت يا جليل فمن يثلثك فمغرور دليل شكري وذكري لفاطر السماء الظاهر الباطن معلما سما ربحي ذكر الله ذي الجلال مرر لليوم ذوي الضلال يشكره كلي بالتوحيد انشاءه جل بلا محيد كبرته بالله اكبر كما قدسته ولي يسوق حكما له تعالى عزة وكبرياء ولي يسقر العدا ذوي الرياء هو العلي والعظيم والبصير الحي والخيوم والمغني النصير له الجلال وهو عدل منتخم وإنني عبد له لا أنتخم هو الذي متى دفعت دفعا وحيثما طلبت نفعا نفعا أخناني المغني عن السلوك ولي يروض جملة الملوك له توجهت لدى الأعداء وراضهم لي وأزال دائي ملكني الحروف والألفاظ وبي يهدي بعده حفاظا ليجود بعض بالمعاني وليروض كل ما يعاني كف بكونه الحفيظ أيديا عني كما زحز عني قيديا وجهت وجهي لدى البحور له وجاد بمحور الحور لجاد فيها بالجهادين معا ولي ما فاخ مرادي جماعة هاجرت منها سالما من العيوب ومن عداي للديور بالغيوب أشكره وهو الكريم والسلام في وطني طوبى وفي دار السلام لله ذي الجلال والإكرام في شهره المحرم الحرام حمدي وقبله كذاك بعد على مسير قد طوالي بعد منايلي يسوخ ذا أماني إن شاءه وراض لي زماني دعا خلامي ومدادي لشكر ربي فوزي بالمنى نعم الشكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من سرمدا بملك قد سميا حط عيوبي إنك الخدوس يا من له التكبير والتقديس يصير مطالبي في دار السلام وحيثما مكثت إنك السلام يا مؤمنا أطلب منه الأمنا أنت المهيمن فرض للزمنا وجهت وجهي إليك يا عزيز وليجدت بكتابك العزيز يلين لي بكونك الجبارا والمتكبر عدوا بارا ملكك يا خالق لا شريك فيه فرض لمن جلا تشريكا يا من له أمر الورى يا باري كن لي ورد لي كل من يباري تبت إليك إنك المصور وعني ينتفى الأذى والخور وجهت لي مغفرة في ظني بكونك الغفار يا ذا المن هب لي يا قهر في ذا اليوم قهر العداء وبشرا بقومي وسقت بالوهاب والرزاق وجاد بالهبات والأرزاق حبوتني بالفتح فتاه يا من له الفتوح والمفتاح يقود للفيوض والعلوم كونك لي وكونك العليم يقبض عني كونك القابض يا مولاي ما يسوءني زدني الضياء لك توجهت وأنت الرافع ولم تزل عن مؤمن تدافع أنت المعز والمذل والسميع أنت البصير الحكم الكافي الجموع يعزني المعز في الدارين وراض للمذل ذا العارين ملكني السميع والبصير ما حضرمته منه وما لم أرما وجه للحكم في الثلاثة بعد فراق العشرة والثلاثة تفضل العدل اللطيف والخبير أسأله تبصيره لي في الخبر بعت وتبت وذنوبي غفرا ومني اشترى وعني كفرا يسوق للحليم والعظيم خير من شيئها تعظيم دعوت ربي الغفور والشكور سبحانه نعم العلي والكبير هو الحفيظ والمقيت والحسيب نعم الجليل والكريم والرقيب أسأله وهو المجيب قائلا ولا يخيب الكريم سائلا لجدت يا واسع يا حكيم يا من له التأمين والتحكيم خير لي فيما جدت لي أنت الودود أنت المجيد باعثا انت الشهيد يا حق يا وكيل يا خوي انت المتين انك الولي رم بحرمه الحميد كليا في السر والعلن ولتكن ليا وجه الي مننا لا احصي في ابد عددها يا موسي هب لي يا مبدئ مما عندك مواهبا بها اكون عبدك وقيتني العود لذاك يا معيد ولي جعلت اليوم مثل يوم عيد عنك رضيت انك المحيي المميت وانك الحي الذي ليس يموت ليستجب يا حي يا قيوم يا خير من يممه مهيوم او جل لي اليوم المنى يا واجد وليهب مجادة يا ماجد كفيتني يا واحد المثلثين فليردهم واللئام الاخبثين لسخر الجميع يا خير الصمد يا رافع السماء من غير عمد لسخر البحور والأعداء يا قادرا نفيت عن الداء شكرتك اللهم يا مقتدر ولرضاك سرمدا أبتدر يشكرك الفؤاد ثم الخدم وجملة الجسد يا مقدم آويتني بمنن أدخر ورضت لعداي يا مؤخر خذ لي يا أول يا آخر يا من كونه المغني قطعا دريا درجة الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن والترفعن يا يروض لي كونك لي يا والي كل السلاطين ومن يوالي رد للجميع ولتسلي بسلام على الذي به تقيني الظلام ربيتني يا خير من يربي وبعدها رقيتني يا ربي بك غنيت أنت ربي سرمدا فلتغنني بك وكل يحمدا بكونك الوهاب والأكرم من كن لي بكن في كل ما لي لم يكن ناجيت مدة من السنين مغتربا عند العدا ظنينا العام رطهم لي يا قهار يا من له البهور والأنهار أنت الإله لا إله غيرك ومنك يا مهني أتاني خيرك لك البرية بلا شريك فليسخر كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلتي محمد باب العلا هب لي حبيبك صلاة بسلام في الآل والصحاب وكن لي يا سلام محوت يا ربي توجه الضرر لخبلي ولي تكون بالضرر حبوتني يا متعالي بمنن يا بر يا تواب أحي بسنن مد حياتي سالما من النقم بجاهه والتهدني خير اللقم مصليا مسلما عليه بآله ومن نمي إليه دعوتك اليوم ولست أنتقم للنفس ففن الأذى يا منتقم ربي بكونك العفو وجد لي بالعفو والخير الكثير قد لي سخلي يا رؤوف في الدارين مرحمة تنجي من النارين وجهت وجهي لك بالرسول يا مالك الملك في سغلي سولي لله ذي الجلال والإكرام كل ولي يجود بالمرام أصله صلاته على البشير وأن يسوخ لي ما له أشير له توجهت بجاه المنتقى صلى عليه بسلام ينتقى للمصطفى اكتب الصلاة بالسلام في آله مع الصحاب يا سلام هب للنبيك صلاة تصطفى مع سلام دائم قد يصطفى صل على خير الورى محمد مع سلام طيب يا سمدي له اكتب الصلاة بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم له صلاة بسلام خلدي في الآل والصحب وصف خلدي اكتب صلاة بسلام النبي في الآل والصحب وجد الطنبي للمصطفى بالآل والصحب اكتبي أني سلاميك أني سلاميني ولقبل كتبي لك خطاب اليوم ذا توصلي بالمصطفى المختار عين الرسلي هب يا إلهي له خير الصلاة مع سلام ولتوجه لي سلات تفضلا علي أنت المقسط برحمة خلبي بها ينبسط علي من بالذي المجامع تساهلي به رضا يا جامع أنت الغني وغنيت بك يا ربي وعن خلبي نفيت الشكيا لك توجهت وأنت المغني فصرمدا جد لي بفضل يغني أنت الذي حميتني يا مانع وإنني بك إلهي قانع أني نفيت كل سوء وضرر يا من له اسم فاعل من الضرر لوجه وجه النفع فأنت النافع ومنك أرجو أفضل المنافع يا نور هب لي النور ولتنير بيا قلوب قوم قد تعلقوا بيا هب لي هدايتك أنت الهادي ولتهدي بي قومي ذا اجتهادي وجه لقلبي بدائع الحكم أنت البديع ولتكن لي يا حكم سخلي يا ذا الأرض والطباخي فوق المنى وليكن يا باخي لجد بأن أكون خير وارث وخير موروث فأنت الوارث لجد برشد يا رشيد واكفني جملة ما يسوءني ولتشفني مد حياتي يا صبور بالصلاح وبسلامة وبسر وفلا وجهت لله الكريم البر وشي ذا تهيؤ للبر أشكره وكان لي في البحر وأرتجي الأوبة مثل بحري مستغنيا به مع المبر سيدنا محمد ذي البر مصليا عليه كل كل دهري مسلما في السر ثم الجهر الحمد لله الذي بالشكر قد جادني بفضله والذكر مرتديا عنه رضا أن يجري محتربا عند عداي المجري ناجيته بخلمي وفكري وبهما لراض أهل السكر آمنت بالله المزيل الضر المانع الحفيظ النافي الشر أشكره على رخاء السعر بأحسن النثر وأثنى الشعر مجاهدا بقلمي بالنثر ونظما قد ثلثوا بالكثر نفاهم القهار بعد الزجر عني ومنه رمت خير أجري وقاني الله الذي بالنصر حجار لي ولي يدور عصري وقاني الله الذي بالنصر خجر لي وري يروض عصري عنه رضيت ويرم أمري جبا وطيا وطيل عمري مستمسكا به وأبقى مجري ولسواي ساق أهل الحجري لوجهي فارقت لجدا صبري عنها بلا عداوة وكبري صبرت عنها اليوم ذات حري رضاءه المنجي غدا من حري أسأله وهو الحفيظ قائلا وهو كريم قد يجيب سائلا لجدت بالأيام والشهور فضلا وجدت لي بالطهور حفظتني يا ربي من جملة لم تره لي سرمدا بالمعتمى اكتب سلاميك له واكتب ليا بجايه لي عزمة وكن ليا فجأتني في كل يوم بسرور فليكن بلائدا ولا غرور ليكن بما يفوه كل ظني بكونك الأكرم يا ذا المني هب لي يا وهاب ما ينسيني هذا العدا من أحسن التحسيني جزاء مغن واسع كريم أرجو مع الرضوان والتكريم زنت له قصائد الشكور ولم يزل برافع شكوري أغنى جنابي عن سيوف ورماح وصرت عبده خديم ذي السماء أواني الله له وأرتجي منه انفتح باب خير مرتجي أسأله وعنه قد رديت كل رضا كما به غنيت له خطابي وقلبي طابا وأرتجي ترافق الأقطابا هبوتني في البحر يا كريم بما به شكري لا يريم سخلي ما فاق المنافي البر مع تلازمي خير البر نايت من يجود لي بالحزنى وزيده وبالمقر الأزنى أكرمني بعد عداي وحدي والكل قد كرمني ذا جهدي وجه لي كل من الأموال ما فاق ظني بقهر الوالي سبحان رب الواحد القهاري من كور الليل على النهار نبهني اليوم على كون الضرر ونفع منه ويصحصه الغرر قهر أعدائي على إخراجي من وطني للبحر لاستدراجي وجه أهني له بهم بحكمتي وكان لي وجاد لي بنعمتي له خطاب اليوم وهو المغني ولي يسوق ما به أستغني له تعالى علني وسري وبالذي لديه صان صري هب لي يا وهاب يا ذا الأمر ما شئت منك ولتطول عمري من علي بارتفاع قدري وكون عمري كليالي القدر نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام الشكر جل حسابي برجال البدر ما خضنا من ضر أهل الغدر مد حياتي برضا وبشري وليكن في الخبر ثم النشر ربي الإشرح في دوام صدري به أكون مثل بدري نبهتني فبعت ذات بري مما يحاكي فعلة المغتري امحو عيوبي ضمني للغري وليجد بأحسن المقري يا الله يا كريم يا ذا الدهري هب لي فوق الظن في ذا الشهري سخلي فيه ما يديم أجري وسرمد يزيل عني حجري رجوت فيه منك خير الظهري عبدا خديما لك دون فغري اكتب سلاميك لباب اليسري وآله ونجني من حزري قلبي توجه إلى من بكني يكون الشيء الذي لم يكني له توجهت وإني راضي عنه ولي يكون بالمراضي ناجيته اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة ورغدا أسأله وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال يا ربنا يا من له ركوني لخط خبل بركات كوني جل حياتي ربي ذات خيري لي وقيتني جميع الضير ناجيتني عصمت كلي فكني قائد سؤلي برضا لي بكني أكرمتني الدنيا بروضك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوب لنصرتي فاسغلي المطلوبة كون جميع ما رجوت أبدا بلفظ كن يا خير معن عبدا وجه لي السر الذي فاز الكرام به وكن لي بما فاخ المرام نبست سرا كان من نياتي لوجهك الكريم بالآيات يا ربي لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت يا ربي لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبد من جعلت المحترم رسولك الهادي الأمين أحمدا صلي عليه بسلام حمدا دعاء يستجب به واشترما قد بعته اليوم وحل الكرما اشتريه بأوبتي وبخضاء حوائجي بكن وطيب للخدا وجي إلي يوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيا سحلي ما به أكون سرمدا عبد إلهي خديم أحمدا له اكتب الصلاة والسلام بآله والتقني الظلام اشف دجا قلبي يا خدير يا من له التدبير والتقدير من علي بسلامة الجسد والقلب من كل أذى ومن حزد اجعل حياتي جنة للجنة وسرمدا قني الأذى والفتنة من علي بتلازم البشر واذكر فراقي الثلاثة عشر لجرب عصمة من الحساب وبانخلاب العمر الاحتساب اجعل كتابك كنوزي عليم وليهب ما فاخذني من علوم أسألك اليوم بحرمة الخليل صلي عليه بسلام يا جليل بحرمة الخليل والخليل يا ربي كن عليهما مصليا ربي عليهما معا ثم على أرسل والأملاك أرباب العلا أفض صلاتك مع التسليم وليجرب أنفع العلوم هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكامل النجبا يسر لي العسير والترد لي جملة ما صعب يا ذا الفضل مصليا على النبي محمد أني مسلما عليه صمدي
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين يا إله الله قد وصلت

ويأت كل يوم بشكر يرتقي للعرش والكرسي لغوا يتقي الحمد لله على فراقي من لم يحب صاحب البراق يشكره قلبي ولساني والجسد برا كفاني كل حاسد حسد يشكر رب العالمين السرمدا نحمده على النبي أحمد أزكى السلام ذي جمال المرسل على رسول فاق كل مرسل كان ابن عبد الله خير الناس ساق

رب الكريم أحمد على الكريم والكريم أحمد يشكر ربه الكريم العبد على الذي بدا وما لا يبدو أحمد ربي ورب

من الإله أقبلت قمني اشترى وسترا أسبلت دفع عني وإلي الجلبا باقٍ يوصل إلي المطلبا نفعي نفع دائم لا ينفد ولا ألاقي أبدا من يصفد.

أحد اللطيف نعم الأحد الدائم المكرم الملتحد قد توجه الأذى في سرمد عن قبل الباقي المقيت الصمد إلي وجه الأذى في سرمد عن قبل الباقي المقيت الصمد

محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأذن وجنتي سلمني عصمني ممن ظلم ولن

تقي عند منظرا قبل عباية الذي محل ألم ملكني القرآن للجنات مغن كفاني المكر بالمنات إذا قرأت فر بالحزب اللعين إلى سواي وأيزوده المعين تفضل الباقي علي بأمان ولسوى ذاتي نحى ضيق الزمان أبت العداء معا لغيري كيسفت مباطني وميري ناجاني الباطن بالجمال وكان للظاهر بالكمال ناجاني الباطن بالجمال وكان للظاهر بالكمال وقاني الباقي عن الدارين وجملة الأكدار والعارين خطي للعرش وللكرسي وديعة المعرض العلي مدح النبي وصف

سلام تاسطح كل منتقد بخدمة توصل كل معتقد مع توجه العداء والحسد لمن حماني عن أذى ومفسد إذا قرأت هرولت حسادي طرا لغير يقمع الإفساد نفيت بالله وبالرسول إن العداء ونلت خير السول واجهني جزاء ربي الجميل وزحزح العداء لغيري والخمول نمت علومي ونمت فعالي وانقاذ الأنفع بانفعالي آيات ربي زحزحت عداء

الجلال عن حضرة القدوس من أهل الهدايان هداني الله هداية التي فجاه من أمين الملة مدري الله العلوم النافعة ولا الجنان قاد لي منافع الدوري وما لاختير من عيالي صيلت عن السلطان والأقيال نويت شكر الله.

نجس مغن عمكي ودوران وسؤال وحيل هدمت بالخط بناء من مرد لا ينتحي إبليس لي حيث ورد

أتوا كتاب الله حيث كنت وإنني له به سكنت لست أفارق كتاب الله به نحوت لجنان الله مسكت بالكتاب لا يقيني وإنه كل أذن يقيني زب إلى غير

تدي في روضته المنورة حجر كل باق صورا مني خدمة قد خفيت عن غيره مخلصة وصفيا ملكته خط يدي السنين ولسواي زحزح الأنينا زبت كتابتي التسليس كفور وقم جهادي كل جاحد نفور إن كتابتي عند المزبد كني قد قاد ثواب العبد أنا فقنون لم يخف عند كل كافر جعل إني عبد لإلهي الأحل كتب ربي الله أني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن إن كتابتي عند المغرقات ثغر غير الكافر.

ليس المدخل الخيور والكتاب ترسي عن الردة والإغراق حبي لذي الحيزوم والبراق أكرمني الله بأهل بدر عند تغربي بأهل غدر بركة الأمين والأمين عمري لازمت مع التأمين فكا أقل دون غي وعتاب لي قادره المغني بذلك الكتاب إذا تلوت خير ذكر فرام ولغي نحوي ذو الشقاء مغتران لأن يقول في تلاوة البشر بغير ما

كرمتني يا خير ذكر منزل بلا تقرج ولا تزلزل تزل رب العالمين هبين ونعمله الصالحون قبلي أكرمني بك المكرم الكريم يا خير تنزيل علاه لا تريم بك أعوذ من ضلال ومرض ومن تفارقك يا خير غرد بك نفيت ذا شقاء غرا بك نفيت ذا

كليتي تابت لرب أذكر ترى جنانه وإني أشكر أنا للباقي الذي كنت أود بغير مكر أو مود لقوت نفل غير انتحى إداي والفتون بيقود للشر.

وجهه والكتب أجل خطي من حقا بكتبي بوجهه وجهه والكتب أجل خطي من حقا بكتبي

لقد تبين أن الله واجهني إليه بالمصطفى إذ قادت العجبا. لقد تبين أن الله واجهني إليه بالمصطفى إذ قادر العجبا. كتبت في البحر سعيا خالصا وبه حفت لي ساقد الأوراق والذهبا. إن رسول سيف

ولعلك كنز لا يفارقني، وأرتفتني نارا لازمت تببا، لك عقلي يتزايد اللداك أخي المباح وينير البلدان، أكرمني الكريم بالمباح وفي حلالي جاد بالرباح، لا يقول الله في مالي يبيع مزحزحا إلى سوى نحو القبيع، كتابتي كبتت المبارزة وفر غائبا ولن يبارزا، أذبر بي كل متعب إلى سوى جنابي ورفضت بالإله، لقد عداي كل شيء

معقول مجيئهم ليك وزا منقول فصي بكونه معي في الاغتراب قند العداو بأعلى كوني في الطران يصد دوري معا عن الحسود عباد من الثاق الكمات والأسود هرب كل من نحى بالسوء نحن يك الواسين والمسيئين دفع أهل بدر الأعداء نغي نحي أوقيت الداء إلى سوى ذاتي ينتحي سقا وتنتحي لغيناك زونقا أبن حنيش يودي للفساد ولا يسجح لمبيعاتي كساد أبن حنيش يودي لفساد ولا يسجح لمبيعاتي كساد أبن حنيش الشاك والحساد

خصومني الحفيظ عن تقولي ولا أكون عنه ذا تحول هذا الإله قد محا ترددي وكونه لي قد محا تخددي يشهد ربي بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وتنقل بالله في التوحيد مع نية الخير بلا جحود مكن في الذكر لسان الله مع قول خير نعم رب الله نحاه بالواجب والمندوب مع مباح الجسم ذا تأديب وجهت قلبي ولساني وجميع جوارحي لخالق

للصلوات الخمس حب لي قد جاد لي بخمس قد جاد لي ربي بكوني خلا لي كل شيء سالما من علا يشهد لي ربي بكوني حبا في كل شيء بشر شخص حبا كما دليل معبود

الوراء والسحب قل كتابتي يبدو اللحب لو السلامان كما لهم رضاق أبيهم لي كفاني المرضان صلاة العرس مع الرضوان قال النبي وصحبه الإخوان كن لا شكري على الكتاب مع النبي المذيب العتاب إن المفاسد مع المكاره عصري منها بمقي تجاره هديت لي على عن رمس خادمك فيك صلوات الخمس وثق بالله لي لا ينفد ما عنده وللشكور أحفد.

مع إعداء الاستواء توجهي فنريد من له توجهي. أخصني الله بما لم يكن ولا يكون الاستواء بكن. رافقني في البر والبحر معا قل لي ليعداه طمعا. انت مكاتب تدوم ابدا، ابقيت

كما إثبات بحق فزحق ويقك سفيده ليدحق إلى سواي السوء والإضرار ولا غل العلوم والحلال هرب إبليس مع العصيان لغير ذاتي بالعلي الديان هرب إبليس مع العصيان لغير ذاتي بالعلي الديان ما الدليل الجميل ما لا ينفد من عنده فللشكور أعفد يا أيها الناس اعبدوا ربكم يقول

هو لي من اكتفى به وصل، فرضي ومن غني عنه انفصل. أكبي من وزر يحول بين الأداء بين من يعول. أيطهي للإله المانع وأتوسل بخير الشافع. لست أميل لسوى الله الجليل ولسى وسيلة بر الرسول. نهاي البغي إلى انتهاك من حفيظ المالك الأملاك. ألم يروا إلى الذي بنى السماء بناؤه بحسد لم يهدمان. سفه من أراد أن يخفض مام رفعه لفوق رافع السماء. اجتهدوا يا قوم في الطاعات بالعلم والعمل في الخيرات. إن الإله نعمة لا تنفد خبأها لمن بعلم يعبد. عند الإله نعمة لا تنفد خبأها لمن بعلم يعبد. باقي قد أخرجكم رب البشر من عدم فسارعوا إلى البشر. دوم

ولمن زهد في الذكر وفي الفقه والحديث والتصوف انصرفوا يا ناس مسرعين كالله والرسول مذعنين. إذن ورحمة من الله البديع خير من الدنيا وما فيها جميع، مشاعة بالأمن عند الموت لاستقام الفقراء للفوت، بركة بالنيل خير نعمة تنسي المدينة.

يعتدعا بالذي نقول جاء به وما به المقول دموا على الذي به الأصول جاء به ياتكم الوصول وصية اقبل.

علمت لقمان الحكم فليهب بالمصطفى خير سيم ثقل العلم وثقل العلم حتى أصير راسخا خضما مد بجاه المصطفى المبر.

أبدأ باسم من هو الإله الرحمن الرحيم. نعم الله واجهته بذكره الحكيم وقادر الحفظ مع التحكيم لا خطابي ومحل أكدارا ولسوى نحي نفى الغدارا أجابني إجابة عنها عجز سوى هو الوعد به لي نجس أي الكتاب لا تزال قائدا لي إلى الجنان خير فائدا كن فيكون لي حب للجنان وفي الجنان لا أضاها في امتنان إلى الإله قلت كل حمد لا عزمة من خطئ وعمد صفى بقائي القديم الباقي والأرضين السبع والطباق حتى جهاتي عن عدا والضرر.

الصراط وجميع العقب بالله من لي قاد كل منقب نفعا النافع نفعا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى نفعا الرحيم.

وروحي والجسد ولسواي الله زب من حسن يقود للنافع نفعا عظما ولسواي الساق من تعظما همتي اتقت لتعليم العليم كي وجه من دي لا يوجه الأليم أرضه بالتعليم عن تعلم مغي إنك وبغير ألم خدمة خير العالمين علمت قال العلوم كالكلي فعلمت إن قلامي للإله والرسول قيت مع رضاك وخير سول لوجه ربي أعلم المريد بلا هوى ولا لغن ولا مرين لا قلامي لخط كونين في جيب من جعلت نور الكون وجهت خطي للفروض والسنن كني وجد من يقود لي خير المنن راس القرآن والتلاوة وخير الغيك وللحلاوة أصحاب الجنة هم فيها خالدون الحمد لله تعالى وحده وإني له أجيم وحده صلاته على الذي قد فضلا على خيار المرسلين الفضلان حما جهاتي كلها الباقي الجميل النائس

كتبا بغير محو أبدا فانكتبا يطلب كلي صلاة سرمدا مع سلام للخليل أحمدا هبات خير العالمين وهبت كلمة الرسل ما لهم زبد أحمدنا للكرماء الغيس وإنه على اللئام ليس خيمة أحمد لغيري زحزحت ما لا يحبه والضر يمحا عزو المداد والقلام وغيرها والدهر لن ألاما لله بالمختار السري والعلن.

إلى امتنان الرائقية من الإله لا تزال باقيا مضرتي بلا ثبوت فانية ابقى سوريك من جماد الثانية فجأني من كان لي بالقافية إما أدامي حياتي شافيا يقود للباقي قطوفا دانيا وبشي ليست تكون فانيا هدمت ما كان العين بانيا من الفرا ولا أكون عانيا كي تنقذ الأجور الباقية في كل عاية ونلت واقيا قد يقود لي خير عافية ما الصفا والأمن غير عافيا والآن للباقي القلوب القاسية بلا لقاء لست دهرا ناسيا لقال لك لا أكون قابيا لازمت ولا أزال تالية دوري ومالي وبيوتي الصافية من كل ضر وخيوري ضافية وجهل الكرم آيا كافيا ما سعي دنيا أخرى كافية وجهل الأكرم آيا كافية ما سعي دنيا أخرى كافية ناجيت من أنزل آيا راقيا بها وقادي الأجور الباقية أصحاب الجنة هم فيها خالدون إليك يا خير

بشرك الجميل يا خير إمام لما نويت فيك سعيا ذا تمام أنت النبي والرسول والهمام بك انقياد الصالحين بالزمام

لك به يا سيدي أسنى احترام، جدنا باق تعالى عن منام، بك فأنت سيدي خير الأنام، نمر شكره عليك كل عام وكل شهر والكتاب للدعام، نمر شكره عليك بقلام وغيرها.

0: من المحرم خطوفا دانية هديتي إلى جماد الثانية من المحرم القطوف الدانية تملك المحي هدايا كافية كل أذن من غير آي كافيا فرحته بخدم لا ثانية لا من الخدم ليست ثانية يصل سيدي حروف الداعية كلا جنانهم إليها ساعية هديتي إلى النبي صافيا بصاة له خيورا ضافية إن قلامي بالنبي هادية إلى جنان من علاه بادية خدمة خير العالمين جالية قاليا فالدور منه خاليا أحب ناصرة جهرا عالية تعلي محبه وتخفي قالية لأحمد المختار قط القافية عافية تدوم ليست عافية درجة المختار ليست خافية إذ الحياة للعباد الشافية ود لربي وله للقاسية أنا وحدي أسد دهرا ناسية أيتمي لجماد الثانية من المحرم المنير الدانية
1: عن النصارى وكل عن أذن وخلاء هو الحفيظ الذي يحمي جنابي عن أذى الورى ويخيني من وشى وقلا رب حفيظ كريم إن أمد يدي له يجد لي بحظ صاحب الأمل بكونه المغني الوهاب أطلب ما قد شئته منه علما كان أو عملا بكونه الواسع الفتاح يرزقني وسعا وفتحا جميع الخير قد شملا أرجو من النافع المغني غنى أبدا به على جملة المطلوب مشتملا له توجهت في الأعداء مستترا وإنه الرافع المعلي الذي خملا علي من بكوني عبده وله قد صرت ضيفا ويقريني بما جملا أعطيته جل كلي وحده وبه قد اعتصمت بذكر منه قد نزلا له توجهت بالقرآن أقرأه ولي يخلد في آياته نزلا متى أمد به لله جل يدي أظهر بكنز فلا أبقي به بدلا يا ربي يا من به قد جدت لي فقني به الأذى وبه اجعلني من البدلا ناجيتك اليوم ذا شكر ومحمدة فصل عني على من كمل الكملا وصف بفضلك خلوب الظلمة لخير ضر مسلم أو مسلما ولا تواخذ الذين أسلموا بما جنوا واغفر لهم ليسلموا ووجه الشيطان حيث خرجا لخير ما لنا يجر حرجا وأيس الشيطان حيث كانا مني وصف بك للإسكانا وامه توجه اللعين والعدا لما يسوءني وسعسه من عدا وجه أذى الأعداء والأبدانا لخير ما لاخترته بلدانا يا ربنا بحرمة الكتاب هب لي عصمة من العتاب يا ربنا بحرمة المشفع خلد سعادتي وبهدي وانفعي يا ربنا بآيه وبالصور خذ لي إلى الجنان أبدع الصور يا ربنا بالمنتخى خير البشر كن لي بأحسن الصفاء والبشر يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا ولالي والصحب بحق الفاتحة والذكر قل لي ليهب مفاتحة لك لوجهك الكريم حمدي يا غافرا لي خطئي وعمدي حمدي وشكري لك يا إلهي يا من كفاني كل جان الله كن لي بما يسر رب العالمين بذا الأمين والأمين والأمين هب لي في الدارين ما يغبطني به سواي ولتصف عطني هب لي يوم الحشر ربي عجبا يغبطني فيه الخيار النجبا لك لجنة النعيم يا عليم كليتي عبادة مع علوم هديتني بك الصراط المستقيم وبالصحيح قد كفيتني السقيم كفيتني ذا غضب وذا ضلال وكنت لي بلا حساب بالحلال أدخلتني في قلب كل ذي فلاح وكنت لي إلى الجنان بالصلاح لهب بشارة تدوم للجنان وفي الجنان ولتطيب للجنان لك توصلي بحق البسملة يا من عصمتني بحق العذب لا بدع هب لي أن تصلي على سيدنا عني وكن لي بالعلا سعادتي أدم بلا شقاوة وليكن بالبشر والحلاوة ملك ملكني بغير سلبي وللجنان أهنني عن طلبي أحد يا واحد يا خير الصمد كن لي بما يسرني بلا كمت لطيف كن لي بما يطيب نفسي فمن رجاك لا يخيب لطيف هب لي لطفك الجميل في كل شيء ولتدم تجميلا أنت الذي ليس عليك يخفى شيء فكن لي بالجلي والأخفى هب لي بقاء وسعادة تدوم بخير ملك إنك الباهي الخدم أجب دعائي بلا غروري وكن لي يجعل أعظم البروري لك بلا مشارك كليتي عقدي وخولي عملي ونيتي ربي بوجهك الكريم أصلحي كليتي بلا عناء تصلحي حفظت عيبي بالكتاب والنبي سيدي كل أقرب وأجنبي مد صلاة وسلاما سرمدا إلى النبي والرسول أحمدا أوصل لأفضل الورى بسببي أبقى بشارات به وحببي ناجيتك اللهم فيه مد كما به عصمتني من شدة أبقيت يا رحيم كلي بالكرم بجاه عبدك النبي المحترم لك بلا شكاية ولا سخط حمدي وشكري لجنانك بخط رفعت للرحمن والرحيم كلي ولا يزال ذا ترحيم حفظ بالذكر الحكيم الخالدا عني جزى والدتي والوالدا يا من فتحت لي عام وقصصي فتحمها ضيخا بدا من جيششي مني تقبلا لوجهك الكريم هذا النظام خير أجر لا يريم يا ربنا بالمنتخاد الحسبي خير الورى بحر النداد النصبي صلي وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ولترفعي داء النظام بالرضا يرتفعي صلي وسلمن يا إلهي على خليلك ابن عبد الله و آله وصحبه ولتشكري ذا النظام ولتنور فكري يا من إليه بالكتاب أنقلب صلي على الماهي بن عبد المطلب في الآل والصحب وزد تسليما وخذ به للعلم والتعليما يا خير من كتب كل راشم فيه قد الصلاة لابن هاشم وخذ له التسليم في الآل مع صحابه وللمسرات اجمعا يا خير جالب الرضا وخير ناف صلي على من جده عبد مناف في آله وصحبه وسلمي وجعل سروره دواما قلمي وصلي بالتسليم يا ولي على بشير جده خصي وآله وصحبه ذوي القرب يا من لغير جهة تفضي الكرب يا من حبى بالفوز من غير استلاب صلي بتسليم على فخر كلاب وآله وصحبه يا من مها توجه الأكدار النهو فمها يا معطي النفع بلا مضر صلي بتسليم على ابن مر وآله وصحبه ولتحمدي كليتي دنيا وأخرى تحمدي يا من ألا لي كل صعبي صلي بتسليم على ابن كعبي وآله مع الصحاب أبدا يا باخيا لي كونه ليبدا يا من به ينقاد للمرضي صلي على من جده لؤي وآله وصحبه وسلمي كما جعلته إليك سلمي يا من به غلبت كل غالبي صلي بتسليم على ابن غالبي وآله وصحبه والأمنا وصف كل به وأمنا يا من له سرير رضا وجهري صلي بتسليم على ابن فهري وآله وصحبه وكلي بما يسرني وعظم كلي يا خالقي ورازقي ومالكي صلي بتسليم على ابن مالكي وآله وصحبه وهبلي صلاح كل الصالحين قبلي يا باسطا لي قاد أبهى نظري صلي بتسليم على ابن نظري وآله وصحبه ومدلي بشارة خالدة تنتدلي يا غافرا ستر بالجنان صلي على من جده كنانا وآله وصحبه وسلما وبشرا بالأولياء والعلماء بلا إجالة ولا تزلزلي وليقض خير خيرا ونزلي يا من مها عند العيوب ذيما صلي على المحتار من خزيمة وآله وصحبه مع السلام يا من توجه لغيري الملام يا من وقاني مشركا ومشركا صلي بتسليم على ابن مدركا وآله وصحبه يا من قهر ليلعدا من اختفى ومن ظهر يا من به تغبطني الأكياس صلي على من جده إلياس وآله وصحبه وسلمي واعصم به كليتي من ظلمي يا من حباب يمن بدو وحضر صل بتسليم على فخر مضر وآله وصحبه يا من جعل هذا النظام خير السعي فانجعل يا من به يطلب يمني وأزار صل بتسليم على نور النزار وآله وصحبه وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك يا من لغير ساخ كل كدي صل على خير بني معدي وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واشكر كرما هذا النظام صل وسلما يا منان على الذي ازدان به عدنان وآله وصحبه ولبسطي منفعة تسرني تنبسطي وجل بحق وجهك الكريم داء النظام مدخل التكريم وارفعه مرضيا إليك شاكرا له وصف لي بك المشاكرا يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على ذي المن سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قاد لي سؤالي يا من حباب وصله ولي تجود بكل ما يسرني نفعا بجود صل بتسليم عليه أبدا وليكن بأمن خد أبدا يا واهبا وهب لي نيتيا صل بتسليم على بغيتيا صل بتسليم على سيدنا محمد قائدنا مرشدنا وآله وصحبه الأبطال يا مصلحا سعي بلا إبطال يا ربنا صل صلاة تدفع مفسدة على الذي يشفع مع سلام يجلب المصالح ولا لي وصحبي وزدني صالحا يا ربنا صل صلاة تجبر كل انكسار وفؤادي تخبر مع سلام مكسر ميراتي دنيا وأخرى مخلدا خيراتي على الذي سيرته لي جنة عن كل ما يسوءني وجنة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من كفاني جالبات الخلل دنيا وأخرى عاصما من عللي أوصل صلاة بسلام النامي على النبي أكرم الأنام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا ربنا صل صلاة كاملة على الرسول ذي المزايا الجائلة سيدنا محمد والآلي وصحبه الدرر واللألي يا قائدا لي ما يسرني هنا وليتقود ما يسرني هنا وكنت لي من ذائه اليوم إلى دخولي الجنة موطن الإله وللصحابة ضممتني بلا تردد فضلا وغير كبلا بجائه ولي خط المددا مصاصي عن قد كالكلي ترددا صلي وسلم سرمدا على النبي سرور كل أخرب وأجنبي وآله وصحبه يا من كفى كليتي سوءا وفقدي وكفى يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أكرم يا مكرم يا صلي على المختار أفضل الصلاة كما بجائه وقيتني القلى فرقت بيني وبين المفسد جمعت بيني وبين المنجد وهبت للرضا به والظفرا بكل ما يسرني حيث أرى وهبت للصدق به كملت به مرادي خدمي خبلت لسخت ما يسرني وينفع حميتني عن كل ما لا ينفع بجائه عصمتني من كل ما يسوءني في أبد معمما يا ربنا صل وسلم أبدا على إمام المرسلين أحمد وآله وصحبه الكرام يا باقيا تقود لي مرامي يا ربنا صل صلاة ترتقي مع سلام من ذي دوام مرتقي على الذي اتخذته وسيلة لك وأهوى فعله وقيل سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من قبلت هذه المقدمة مرضية مشكورة معظمة يا من بجائه جعلت خدمتي كخدمة الصحاب والأئمة يا ربنا قلد صلاة النافية ما ساءني ولي تجر عافية مع سلام بالبلايا يذهب إلى سواي لي منايا يهب على الذي هو الوسيلة لي إليك في الدارين نور الأولياء سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المعالي واشكر بجاهه العظيم خطي وهب لي الرضا بغير سخطي وقبل بجاهه ته البداية وهب لمن يقرأها ولاية يا من كفاني الشرك والفضولا والذنب والرياء والتضليلا صلي صلاة قد تقيني أبدا المكر حيث ما اختفى أو قد بدا مع سلام عن خنوت يغني على النبي المنتخى يا مغني وهبت لي كوني عبدا مخلصا في السر والجهر قديما مخلصا وهبت لي خوفا إليك جرني من قبل ذا عصمتني من درني لك شكوري سرمدا بلا كفور من اقبل الخطاب ذا أنت الشكور يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه ذوي ذوي الهدى وتلبه كليتي ظرف هدى صل بتسليم على من الحجر عليه سلم بصوت وجهر سيدنا حبيبنا محمد ولالي والصحب وكل أحمد كفيتني شقاوة والدعوى ولاية والنكرها واللغوى وهبت لي كون جميع الأولياء أحبتي فيك أدمت نيليا يا ربنا صل على من حنى لحبه الجزء النبي الأزنى سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام رقيتني قبل به جتليا بقرق عادة فككت حبسيا من اشتريت مالي اخترت البيوع فيه اشتراء وضها كل مطيع خواطري أسكنت في رضاك كفيتني العين مع إداك جعلت فطري فوق كل صومي جعلت نومي كخيام القوم كتابتي جعلت أكبر رضا لديك قد وقيتني غير رضا يا من وهبت للأمان والصفاء يا من برحمن رحيم وصفا صلي صلاة تجلب العطايا بها على ما همها الخطايا وآله وصابه والتكفني إلى الجنان ما يجر لشفني وصلي أفضل الصلاة تغفر بها لقومي كل عيب تستر على وسيلتي إليك أحمد وآله وصحبه ومن هدى واغفر لوالدي ولترحمهما لوجهك الكريم ولتكرمهما يا ربنا صل صلاة تسبق كل صلاة بسلام يسبق على الذي له العلا والسبق وبظهوره استبان الحق سيدنا محمد والآلي وصحبه البررة الأبطال يا من به وهبت الاتصال وكرما وقيت انفصالا يا ربنا صل صلاة تكمل مع سلام كل خير خير يشمل على الذي به قلقت القلق وكرما به محوت الفسق سيدنا محمد والآلي وصابه الكملة الرجال يا من وقاني الرياء والحسد وكلكلي صفيته مع الجسد يا ربنا صل صلاة تفضل كل صلاة بسلام يكمل على الذي يدعن في يوم القيام إليه جملة الأماجد الكرام ليكون شافعا في الكل لكونه فوق جميع الطمل سيدنا محمد والآلي وصابه به يا معطي النوالي وخذ صلاتي هذه إليه مرضية مقبولة لديه يا ربنا صل صلاة لا يرى نظيره مع سلام حررا على الذي اتخذته وسيلة إليك وهو صاحب الوسيلة سيدنا محمد والآلي وصحبه الغر ذوي المعالي يا من به قهرت لي عدايا ولي وهبت كرما هدايا يا ربنا صل صلاة خالصة من كل عيب لا تكون ناقصة مع سلام كامل لا ينتهي على المشفع المجمل البهي سيدنا محمد والآلي وصحبه يا شاكرا أفعالي يا ربنا صل صلاة بسلام ما لهما نهاية ولا انصرام على ابن عبد الله ذي الوجه البهي الكامل المكمل المنبهي سيدنا

يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك ممن وحد مع سلام نائر ينور كليتي كما لها تبشر على الذي به أروم كل ما أرومه منك النبي المعتمى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من ضاد لي أقتالي يا من كفاني ذوي الضلالي حبل به وجدت بالحلالي صل بتسليم عليه في جميع آل وأصحاب له أنت السميع يا ربنا صل صلاة تدفع لخير النحو كل ما يروع مع سلام لي يجر البشرى بلا انتهاء ويزيد الأجر على الذي خدمته لي جلبت سعادة ولي عداية غلبت سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من جاد بالكمال بالعلم والعمل والآداب والفتح والفوز بلا حساب يا من به عصمت من إخلالي في العقد والأقوال والفعال يا ربنا قد الصلاة والسلام إلى الذي محى الذنوب وال الملام سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من جاد بالمآلي يا رب زدني بالرسول علما والتقني جهلا وزدني فهما يا ربنا قد الصلاة والسلام إلى الذي أكرمه بالانفسام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومجدي يا من حياتي به مباركة جعلت يا من جل عن مشاركة يا من حباب صفي والسلامة وجدت بالجاه بلا ملامة صل بتسليم وبارك سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وهب له منن تودها الخيار قبله يا ربنا صل صلاة تصرف لغير النهو بدعا لا تعرف مع سلام جالب لي السنن على الذي به وهبت للمنن سيدنا محمد والآلي وصحبه واصم من اعتلالي يا ربنا صل صلاة لتجود بما يسرني وكلية تجيد مع سلام ليحلد المنن على الذي مع العناء والفتن سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من له كلي بلا مشاركة يا من وقاني مشركا ومشركة صلي صلاة للجنان تجلب ولي عدو دون اللقيا تغلب مع سلام قائد لما أهب إلى الجنان مانعا ما لا أهب على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه وخلدي بشارتي بجايه وكوني ممن لهم تصرف في الكون يا ربنا صلي صلاة دائمة على الذي لست أزال خادما سيدنا محمد وسلمي والآل والصحب وكل منتمي يا واهب التقريب باتصالي ومانع الأعداء بانفصالي صل صلاة لا تزال قائدة إلى النبي ذي البروع فائدة مع سلام يجلب الهدايا إلى الرسول من كفى عدايا سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قاد لي سؤالي يا ربنا صل صلاة تذهب لغير نحونا الأذى فيذهب مع سلام بالمراد يأتي على الذي لي جاد بالآيات سيدنا محمد والآلي وصحبي واعصمني من الجدال يا ربنا صل صلاة نامية على الذي إليه قدت القافية سيدنا محمد والآلي وصحبي واعصمني من انفسالي يا ربنا صل صلاة طاردة كل عدو قبل قصد شاهدة بأنني عبد الإله وخديم رسوله الذي السيادة تدوم مع سلام يمنع الإخلال ويمنع الشيطان والدجال من التوجه للنهو سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه والتذكرى نظمي ذا فضلا لديك واشكرا يا ربنا صل صلاة راجحة كل صلاة ذات سبق ناجحة مع سلام فائق لا ينتهي على أبي القاسم ذي الوجه البهي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي يا ربنا صل صلاة تذهب لغير النحو الأذى فيذهب بلا توجه إلي مع سلام تهب لي به المنى بلا ملام على النبي المنتخى مخدومي والآلي وصحب ذوي التقديم وجل به الدهر حياتي بشرى له وكن لي بالهدى والبشرى له شكوري ذا رضا عنك ولا أزال ذا ازدياد منك يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على من اثنيا عليه في الكتاب سيد الورى محمد من الفؤاد النورى وآله وصحبه والتصرف إلى سواي ما يسو ينصرف يا ربنا صل صلاة تغلب من لم يحبني بها فيغلب على الذي قاد الرجال والنساء إليك الناصح الرئيس الرؤساء سيدنا محمد والآلي وصحبي واحمني عن الزلزال يا ربنا صل صلاة بسلام على ابن عبد الله مذهب الملام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا ربنا صل على خطب الكرام سيدنا محمد بالانصرام وآله وصحبه والتصريف لغير النهو ما أثى ينصرف يا
ربنا صل صلاة بالسلام على شفيع الشفاء في الخيام سيدنا محمد والآل وصحبه الكملة الرجال والتقن الحرج في الدنيا وفي أخرى يا من لأطاب مألفي

0: يا ربنا صل على المختار وآله وصحبه الأخيار وصل من يا واهب الرجوع عن التغرب بغير جوع يا ربنا صل صلاة ترقل علي فرحة وأمنا يكمل على رسول الله عبد الله حبيبه الماهي بن عبد الله سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وعلم يا من كفاني النفاق والشكوك حبلوا به ورب لي به الملوك وجدت لي بتوبة النصوح وباستقامة وبالفتوح وجدت لي حبل بخير تربية في ظاهر وباطن وترقية يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا نطلب مع سلام قد يصاصه الأذى لخير النهي يصف المنفذا على الذي لست أروم بدلا به وسيلة إليك ذا العلا سيدنا محمد والآلي وصحبه يا مذهب الضلالي يا ربنا صل صلاة تطوي عني بتسليم يدي معفي على الذي أسري للطباق به بلا نوم على البراق سيدنا شفيعنا المقدم محمد فخر ذوي التقدم وآله وصحبه واقبل نظام عبدك ذا وقل له بك العظام واكشف له بلا عناء الحجب وعندك اجعله مسرة النجب واجعل نظامه به عبادة مقبولة بابا إلى السعادة وخذ سلاميك دواما كل حين للمنتهى وللعباد الصالحين واجعل بنائي به مساجدا عندك لي والتقن المفاسدا والتجزي عني كل من أحدمني خيرا وبارك لي في مالي بني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل وسلم والتبارك سرمدا على نبيك الرسول أحمد وهو الذي سميته بمجتبى ولال والأصحاب أهل اتباع وصل بالتسليم يا رحمن على الذي به أتى الأمان وهو الذي سميته بمنتقى ولال والأصحاب أهل الانتقى وصل يا رحيم يا علي على الذي سمعته أمي وآله وصحبه الأخيار يا من كفاني جملة الأغيار أنت ولي والنبي وسيلتي صل عليه ولتدم فضيلتي إلى سواك لا أكون راكنا بك إليك لا أزال ساكنا لكنت في الدنيا وفي أخرايا وأبدا تقود لي بشرايا وقيتني الغرور والعزيان والمكر والشيطان والطغيان قد قلت ذا توجه إليك يا صمدي متكلا عليك مصليا مسلما على النبي ناوي شكر بالكتاب مطنبي ملك صلي ولتسلم سرمدا على الذي عمره قد حمدا وهو الذي سميته مختارا وخذ له في أبد مختارا وآله وصحبه كما غدا كلي به لك وزدني رغدا قد قلت للعلوم والبرورة بأدب كفيتني الغرورة يا ذا السماء والأراضي والهوى إلى رضاك لي قلبت الهوى وهبت لي بالمنتخى المبراري كونك لي وصنت لي أسراري فصل سرمدا عليه بسلام يا باخيا لا لي توجه الملام يا ربنا صل صلاة تغني كلي بها عن الأذى يا مغني مع سلام نائر ينور حلبي وتاتني المنى والبشر في كل شيء للجنان راضيا عنك بما تحبه لي ماضيا على الذي به أروم كل ما أرومه منك الشفيع المعتمى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قد مها أوجالي يا من كفاني كل ذي إضلالي ذا عزمة من جالب الأقتال وقدت للعزمة من فسادي وجملة القلاة والحساد يا ربنا صل صلاة تدفع إلى سوانا كل ما يروع مع سلام قد يديم البشرى لنا كما لنا يقود النصرى على الذي قدمته لي جلبت جملة ما يسرني وعصمت وخاد لي دنيا وأخرى أجرا بلا حساب رافعا لذكرى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا مزعزها الزلزالي وجدت بالتمكين والرسوق وخدت لي مواهب الشيوخ وراسة منك إلي للجنان ولسواي ينتحي ضيق الزمان وخد صلاة بسلام عالي إلى الذي قدمته أعمالي سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من رم لي أحوالي وزدتني منك هدى وعلما وعملا وأدبا وفهما يا رب قد خير صلاة وسلام إلى الذي قدمته تمحو الملام وهو الذي منك به نلت المنى بلا حساب أو عذاب وعنا سيدنا محمد حبيبنا جنتنا جنتنا شفيعنا يا من به قد قلت للسلام والأجر والصفو بلا ندام يا من حياتي به مباركة جعلت يا من جل عن مشاركة يا ربنا صل صلاة تصرف إلى سواي كل ما يخوف مع سلام جالب خير الأمن بلا عدا ولا جوا ولا فتن على النبي المنتخى محمد وآله وصحبه وخللي بشارتي به وخلد كوني سروره عن الأذى ذا صوني يا ربنا صل صلاة نامية على الذي منه خطوف دانية سيدنا محمد وسلمي ولالي وصحبي وكل منتمي يا ربنا صل صلاة نامية على الذي كنت دوام الراجية ولي حققت رجائي فيه مع سلامك بمقتفيه وهو نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه يا سمد كما به وهبت للآمال وقد محوت الضر والضلال يا ربنا صل صلاة بسلام على ابن عبد الله قائد الكرام وآله وصحبه يا من صرف لخير الشيطان قد انصرف في ظاهر وباطن بغير توجه لجهتي أو ضيري يا ربنا صل صلاة بسلام على شفيع الشفعاء في القيام سيدنا محمد والآل وصحبه المصازه الضلال يا من وهبت لي في الدنيا وفي أخرى يا ما محل أذاك الأسف وهبت لي بركة الباخي الكريم وقيتني المكر بجاه العظيم يا ربنا صل صلاة تدخل خير سرور وصفاء يحصل على فؤاد المنتقى على النبي رسولك المقرب المقرب سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وعظم يا ما هي النفاخ والشكوك ومغنيا بك عن الملوك يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا مطلب مع سلام دافع لغيري ما ساني ولي يطيب ميري على حبيبك الذي سير انتهى لك به يا من إليه المنتهى سيدنا محمد والآل وصحبي يا مكمل الآمال يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك خدا أعبد مع سلام ليخلد البشر على النبي المنتهى خير البشر سيدنا شفيعنا المقدم محمد وسيلتي وسلمي يا من جعلت هذه المقدمة لديك دون مرية معظمة يا ربنا يا من طوى سير السلوك عني كما كفيتني كيد الملوك خبل ولا توجه الغرور لأبدا وخدت للبرورة صل بتسليم بلا نهاية على النبي ذي العلم والهداية سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المعالي يا من جعلت النظم ذا عبادة مقبولة تخلد السعادة يا ربنا صل صلاة دافعة إلى سوانا ما يسوء مانعا من كل ضر مع سلام جالبي بلا عنالي أفضل المطالب على النبي المنتقى محمد وسيلتي إلى خليلي صمدي وآله وصحبه يا من جعل كل رضاك ورضاه فانجعل يا ربنا صل صلاة طاهرة لدى العداء بلا لقاء قاهرة مع سلام ليطيب الزمن بلا أذى ولا جوى ولا فتن وليقود البشرى والودادة دنيا وأخرى يجلب المرادة وليديم ما أحب أبدا على وسيلتي إليك أحمدا وآله وصحبه يا من وهب لينوالا قد محا كل تعب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي الهاشمي أحمد وآله وصحبه وخير ليا في كل شيء الخيور الربية كما عيوبي محوت يا خبير ولي وهبت ما أشى بلا غرور وخدت لي منفعة بلا ضرر كما محوت أن ألاقي الخطر وصليا عليه بالتسليم في الهال والصحب ذوي العلوم يا ربنا صل صلاة أسنى من غيرها على الرئيس الأسنى سيدنا محمد والآل وصحبه الأهد ذوي الختال يا من بهم كفيتني العناء وكل شيء يجلب الشقاء وقدت لي بشارة مؤبدة لي صفاء ورضا ومددا وخدت منك لي بهم صلاحا ولي بهم تقلد الفلاحا وجدت لي بظاهر وباطن وجدت لي منك بسر كامن والعلم والعدب والآمال والعلم والعمل والآداب لخط والثواب والثواب يا ربنا صل صلاة صافية على الذي إلي قاد عافية بك وسلم سرمدا عليه في آله ومن نمي إليه وجملة الرسل وكل الأنبياء في كل من وافقهم يا ربي كما مدادي به وخلمي جعلت مثل أسيف وأسهمي يا من جعلتني به مثل الصحاب لفظا ومعنى دون ضر وخراب وصرت مثل من جميع الخزوات حضر قبل وأجبت الدعوات وقلت لي تعظيمه وقربه وخدت لي في كل شيء قربه وعادتي بك غدت عبادة مرضية مقبولة سعادة يا ربنا صل صلاة راقية طيبة بما يسر آتية مع سلام مذهب لغيرنا سواء وضرا ويصفي ميرنا على الذي ماء النمير النبع من يده كما عداه قمع سيدنا خليلنا الحبيب محمد ذي القرب والتقريب ولا لوصحب ذوي العبادة كما إلي قد تخرخ العادة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا الذي البرية على محمد وأن نسلم على يا باخيا أبقيت سرمدا علا فسرمدا صلي وسلم يا كريم عليه في الآل وخر لما أروم يا ربنا صلي وسلم سرمدا على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لربيا واغفر لكل مؤمن ومسلم ومحسن بمصطفاك العالمي للمؤمنات ولكل المسلمات والمحسنات اغفر بخير النقمات واصم بجاه المنتخى كليتي من خير صف ولتصف نيتي وتل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير البركات وسكنات تشكر معا والحركات
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

لسلب اليمنى وما ليختار إلى الجنان فائقا مختارا. فجاءني برمضان الأعظم بكم باسمه العظيم الأعظم، يقود لي كن فيكون للجنان، ماشيت باقيا بجود وامتنان. هذا محقق بلا ارتياب، وفزت في الذهاب والإياب إلى سواي وإلى ما لم يكن، لينتحى أذى ومفسد بكن، لا يتوجه فساد أو لعين لجهتي بحفظ ربنا المعين. قادر يا الباقي ثواب الصابرين من راشد سكن وأجل.

أصغي إليه كلما لفظت من جملة الصلوات أو كتبت أو كتبت أصغي إليه كلما لفظت من جملة الصلوات أو كتبت دعوت كوني محض عبد الله ومحض خادم الرسول الله.

في السر والجهر بجاه الداعي. قد جمعت ما بقى من عمري لما تحب واحمني عن غرري. أبي بجاه المصطفى هب لي اصطفاء من قدر ثم به هب لي الوفاء. يقود الرجاء إلى الدعاء فلان تكن مخيبا له تفضلا. بك اعتصمت اليوم واكتفيت بك فهب لي كل ما رجوت. أجب داعي

دعوتك العصمة من فم ومن عن ومن جملة ضر قريع إلى حجابك الذي لا يخطر كبال الشخص هتكه إذ يستر علي في الدارين واجلب لي أبد حسنى ورا

ذلك ليس بعزيز يا جليل عليك هبه لي بحرمة الخليل أحمد خير العالمين وجزبي لو صلاة بسلام طيب دعوتك اليوم باستقامة والبعد من مكر ومن ملام علي من ربي بالعلوم والفوز بالعلم.

ليجد بالفرج أصير عبادة وخدمة ليا وصليا على النبي يا ربي لعلكم تفلحون. لله قد فوت أمري مؤمنا ومسلما ومحسنا ومدمنا علي من ببقاء والصحاح وقادري كتابه مع الصحاح لوجه الكريم زحزح الكذر إلى سواي

وجهت وجهي ذا قرب من الله بجاه أحمد ذا شوق إلى الله. الله أكبر من

ديني كتابك علمنيه يا الصمد بالكشف والفيض ذا فهم عن الله اجعله لي ابدا نورا احوز به الصفو والقرب

وصحبه حزب المالك الله مددت لله رب العالمين يدي ومضي من فضل واسع الله عن مالك نافع.

فلا مغيما لم يوحده يعزلي ذكرت كريما ارتجي ان يجود لي بما فاق ظني في مسيري ومنزلي شف كفاني الاذى.

نخاطبه ذكرا وشكرا مسبحا واني له عبد وقد طاب كالكليم الهي بالمحمح عني معائبي وطيب لباسي مع شرابي وماكلي لك الشكر يا وهاب قد سقت للمنان هاي بشر الاخوان والعمر الطولي لك الشكر يا قهار نسرا يروض لي ذوي الكفر والاشراك

لذكركم ذا المدح المصطفى لا تفضلي إذ جاءني منكم فصل وسلما عليهما الإسراف والنصر عجلي إلهي بالجاه المصطفى وبآله وأصحابه ثقل منا في تعجلي ملاذي لا يخفى عليك فجد به بلا كلفة مني وبالطف وصلي مرادي قد كملت يا خير مالك فجد بكشف في الكتاب المفصل على المصطفى والآل والصحب صليا وسلم في اليوم ما اخترت حصري لا استجب نظما ونفا بجاهه وكف العدا عني وجدلي ونفلي أرقبك اللهم مستغنيا بكم مع المصطفى والصحب أهل التنفل لا استجب يا خير مغن للشاكر فأنت الذي ما يستفيد منك تنفلي إلهي بجاه المصطفى كوين المنى أين ما وجعلني صورا لمحفلي تبارك رب لي قد الحال.

واسع في الدارين كما حماني عن العارين. علمنا العليم تعليما عجس كانوا سواه ولي الوعد نجس. لقنني تلقين هاد استحال قلي جهل مغنيا عن ارتحال. لقيني لقاء من ما شاء فعل بلا إماتة وما غمت فعل. مد لقلبي الزهد في غير الصواب ومد في الدين لي خير الثواب. هذا ما بناه كل من قصد مضرتي وصانني عمن رصد. من لكني نفسي ولم يسلطا قلي شيئا لي يودي غلطا. مدرت في البحور لله يدي بخدمة المشفع المؤيدين. إن يقال الله منه أجرا بلا حساب وكفى للحجران. يقود العلم بلا تعلم وصان جثتي عن التألم. ثقت ربي لدى تغربي شكرا به لي قاد خير القرب. إليه قلت أرفع التوحيد عند ذبي

للمسكين قل الندامة وللعارين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي والقيوم قادر المنن. قياه من أبدى الفروض والسنن لقد ما فاق ظنون الحي.

أشكره على الأمين والأمين نوى الكريم الفرد رب العالمين كلا سوى يضرك الشيطان ما لهما علي من سلطان لبان كون جملة الأمور مصار في الموت إلى الأمير إلى الأمير وحده الموت انصرف لا استواه وهو للناد انحرف هو الذي مكاره انصرفت له كما جند العلي عرفت عجابا الحي مع القيوم ولا

قبل موت قد عرف أزكى صلاة من له الزمان. قال شفيع جاء به الأمان للمصطفى الذي الأمير دمرا بروح وصحبه باق

داحم تدور وخيمه المصطفى تشفي الصدور محمد صلى عليه الله في هذه لي بدت علاه وتبي ان الله جل وعلا فزنا لان الله جل وعلا قادم الاسلام مفتاح العلان بركه الاسلام

إكرام ذي الجلال والإكرام يقود الإسلام للمرام لكل من آمن ذا إسلام وما في بعد.

دنيا أخرى وحول مرادا. ولا يحمد أمن مسلما ومن أحسن فوز قد يخلد الأمن. أضغي الله وخلقي جل وعلا خير إضلالك من أبى العلا. أعلم أن الله على كل شيء قدير. إلى العظيم ري ربي نافعك والاستواء بالدوام العافية علي

ملكت احمد مدادي والقلام فوج من اوحى له هذا الكلام ابو تكوني الخليل والخليل والحب ما يحل المكسر القليل فكوني خليل الله والحب والعبد لرب الله اكوني ربي

خذف قلبنا من غرض مجموع فاطر قد أهل بذين الأسود فوق المرادي قيام الزحزح الحسود يصل أهل بذين الفئام خير من يا مذهب اللئام سوق لسواي ولغير الدارين كل أذن يا مدري الأقدار بارك يا اللهم.

الأخرى يا من جاءتي لديك زخرى أقمت يا بقي جنابي ظاهرة أباتني تقود الطاهرة هديتي بمنتقى المعلمين

قل الصلاة نفعتني الله بالمنفوع الشافع المشفع المرفوع لاقب وجهك الكريم أدخل لقلم أحمد النظامي يدخل لفضل علي.

أيتني بكأسك المروي، أيتني بسرك المقوي، بارك يا اللهم في إخدامي أحمدنا المزبط الأقدام، بارك يا اللهم في إخدامي أحمدنا المثبت الأقدام، علي بتسيم السل السرمدا بالآل وصحي وخدمة أحمدا،

ليس له كفءاً أحد. وبذاتك وبالأوصاف فباقي قد كنت لي بالصافي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا مكرم يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كشفا يديم للعجب في كل شهر ما وفي شهر الرجل. لقد تبين لكل من عقل كونك اليوم اختفى عن من نقل. لقد تبين لكل من علم كونك اليوم من الضعف السليم. سلمت عقدي ومقالي والفعال وخلقي من خير خير وفعال. نبهتني تنبيه حاكم حكيم أفهمت أفهى عدا

أقمتني كما من لا ينفد ما عنده فللشكور أحفد علمتني تعليم علام الغيوب طهقني مما يودي للعيوب فتحفظ الورى بعمري جاءت خطي مخجلا للزمر لقد تبين لكل جاحد كوني عبدا للجميل الواحد ملت للجميل منك بلا حساب.

نجبان يا ستي تسجل قادي انياب لمن يشاء ما شاء من غير رهان يتلي يسرني بلا ضر وقتلي بلا عنا ان الضر اكرمني في البر والبحر وفي السر والجهر بلا مخوف اتيك الحكيم السالبا ليهده لعدايا غالبا واتك اليوم بشكر لا يرى عند سواي ولغيري لم يرى أكرمين إكرام من لا يعجز أم ممكن ما وعدا يعجز لا منحني وليس ينحوني معان كل عدا

ويتك الله مقبل توحيد إن ذوي التسليس والجحود إذ كاوصلت لدى البحور مزحزح الفجار والمدحور أخت المحامد إليك يا أحد طبق قول وحولي من أبى ومن جحد علمت العداو كوني عبدك ملقتي عند عداك جندك علمت الأبرار كوني خلك ونجعث لي كثيرا قل لك لقد تبين لمن لم يجهل كوني أحبك ولست أزهل يقول.

وجهني الله بالانتهاء بثمني والسير ذو انتهاء أكرمني أكرم والمكرم وبهتت بكتب العرمرم حاولت شكر الله في التراب بعد محوه الاغتراب لقد تبين للكفار

0: أسمن الله من أهل الغضي ما إذا أمري بأهل بدر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وجه الكريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء من أسس. وجه الأكر كريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء من أسس.
1: رسولنا أحمد حس العربي وسينة الحجم أهل قربي سلام سي الأرض الأسيم عن صلاة على الذي به هسمت من قلام وجه سلامك لأفضل البصر فلال والسهم وخلد للبصر للمنتقى قد مننا لا تنفدون يا خير مخن لهداك أحفرون أنت الإله لا إله غيرك يا من أتاني دون دير خيرك لك السماء والأرض والهواء كما على الأرض لك استواء لك البلاد والهباد ولك البر والبحر رأينا فضلك أبل النبي المنتقى بلا انتهاء فلال والسهم بجميع مستام صلي عليه سرمدا وسلما فلال والسهم ومن قد أسلم لو اكتب الدهر صلاة بسلام أني منك يا خدير يا سلام للمصطفى والعلي والسهاب اكتب سلامك وصل سهاب أوصل له جملة ما يحب فلال والسحب فأنت الرب أنت الإله الواحد القهار لك البهور ولك الأنهار لك بلا نساء البرايا يا من به تقود لي خرايا لك تهي الدنيا وتلك الأخرى يا من جهلت كونه لي ذخرى أبل النبي المنتقى حيث بدا أو خاب مستها صفا أو بدا تسليمك النامي عليه بالكرام من آله وسهبه بلا انسرام عليه صل وتسلم في أبد فلال وسهب كما محى الكبر إليه في المدينة المنورة خرخي دمي يا محسنا قد صور للمنتقى المجمل الجميل خرخي دمي بالشكر والتجميل إقبال صلاتي وسلامي على سيدنا محمد باب العلا عليه صل سرمدا مع السلام يا من به كفيتني كل مرام له بآله وسهبه اكتبي خير الصلاة وتقبل كتبي يسر له جملة ما تحسرا على سواه وفيه ما حسرا قبل النبي المنتقى بسنسام أدى الأروف من بصارات الحزام وجه لأفضل البرايا يا خدير يا خير مخن بالإجابة الجدير سلام باخ نافه جميل فلال والصعب سوي التجميل للمنتقى أوس البصارات الكريم يا من لديه منن ليس الطريم له بآله وسبه الرجال أوصل مناه دون قد ومجال مرتضيا أنت به سوي الكمال يا ذا البلاد والهباد والجمال بارك بجاء المصطفى في سنسام وجره من باب أياديك الحزام آت النبي المصطفى خير السلام بعد صلاة ولتبارك في الخلام إك الخلام يك أهمال السهاب يا من كفانا درريه والصحاب للمنتقى أوصل جميع حماي في من خدم مني وأمن هي في هديتني هداية المنتبسة من أهلها أصبت لك منتبسا وجهت لي ثمنها ووجها إلى سواي حدها متجها سني وصل مقتير لي أن مفسدا ولا توجه لي هدا أو حسدا أكم وجد لي بخيره كميم وجل فؤادي صرف سكر محكم بديه أبلي أن أكون أكبرا آيات باخر بي يباهي الكبرى أدمت باطلا بحق يصفى بك قديما للنبي المصطفى لله ما كتبت قبل تخليا كالآل والمهال بعد تحليا له متاب وجهادي والبيوه والكل قد سكرت قبل ساسيوه أدمت ما بناه كل من جهد قبل بسر قل هو الله أحد إليه قد فولت أمري تائها لوجه الكريم جل بائها لخير ينتهى الإداء والموصيات بلا نهايات وأسن الباقيات إلى سوانا ينتهي تناسهم مع المجادلة لا نناسهم من نحلينا له بالمجاورة له تعالى بالنبي جاورة رب الإله والنبي وسيلتي صلى عليه ساهدا فضيلتي مدحت أفضل الورى في البحر قبل بما أحجل كل بحر ناجيت في البحور ربي بالكتاب تناجيا أني مها كل عتاب خل بل الأحيان في البحور من خاد لي قبل مهور الهور بايهت سيد الورى قبل الردى تخربي الذي أتاب الخلدى للمستوى

0: وجهت ما منه له من الهجائب أراني فضله وجهت للمختار عند البر بعد رجوهي أجل بر ملكته من قصص لدقصة في البر مثل ما مضى من جيسة ناجيت في البر وفي البحر مهام من فيهما ليهداه قمهام بارك ربي في حروفي ومهام جملة ما لم يرضه لفم مهام علمني وكان لي ورضيا أني كما أني مهام رضيا دها قلامي لخدمة رسول كوني خديمه بمن يهبو بسول حسا أوان الانصراف للمراد وكان للباغي وما رمت أراد وجهلت إلى سواي أبدا ولسواي ما لمن لم يهبدا أنا لني أجور قوم ساكرين كما ألان لي خلوب الكافرين ليلان كل من نهى قبل ضرر ولسواي ينتهي ما كاليرر لله للجنان تمتد يدي ولي يجود سرمدا بالأفيد أدية الباغي إلي أقبلت وجملة الأهداء تران خجلت بسم إلهي الخريب والمجيب الواسه النافي هواهب العجيب سبحانه وتعالى لهم وكل من له التجاء آواهم ما إسابي وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأسمان الحمد لله على الإسلام أذكره عليه في دوام له عبادتي بالأسماء مصليا بها مع الثناء له ختابي بالأسامي الحسنى وهذا لي منه المقر الأصنام أبلي يا وهاب كون نسمي لبيتك الكريم دون وسمي أبقيته وديعة لديك رفعته محردا إليك لك توجهي به قديما للمصطفى الذي هو التقديم رديت عنك ورديت عني يا ذا الهدايا والثناء والمن أتت حبي ودممته إلى أحمال من فازوا بأفضل إلى من أنت بالقبول لي حققت فيك رجائي كله وفقت أصبت جملة البلايا واللحين إلى سواي سرمدا أنت المهين ناجيتني خبر تناجي العليم وفي مناجاتي يخط للعلوم أبقيتني مهجسة للمنتقى من لم يوافقني لا خام التقى لا خل سي كابدني ولم يتب سخافة وساك في أم الكتب رد مكاهج الهدى إلى العدى من لا يسلط علي من عدا حفظا الباغي فليس ينتهي ليذر مبار ينفتهم يقود للباغي المنى وأرضى ولي لا يقصد ما لا أرضى محمد صلى عليه بالسلام ربي به أني مها كل ملام يا من أمرت بالصلاة والسلام على نبينا الذي مها الملام به تقبلا بقدر حسم ساتك يا باقيته المقدمة وهندك تلا خبيحة ليا وبردا فاق السنون كن ليا يا ربنا بجاه خير الرسل عليه خير صلوات المرسلين في آله وسنبه وقتلين ما رام ما يسوءني من رام ما يسوءني يقتلين وسرمدا صلى عليه بالسلام في الآل والسبب مسابه السلام وصل سرمدا وسلم ربيا على جميع رسل ثم الأنبياء ثم على الملائك الكرام يا من به تقول لي مرامي يا ربنا بجاه جبريل الأمين من بالأمين قد بحث للأمين جد لي بإسرار كتابك المكين يا من له بالمصطفى مني سكون وسده يا رب سلاما منك يا من رزقتني من لدنك يا ربنا بجائمك إلى يا من به قلت لي تنويلا أصبت من لم يطلبه مسرتي بكن كما سقت لهم مذرتي وسد سلامك عليه والتحب لي المنى يا من بأهداء الذهب يا ربنا بجاه إسرافيلا أبلي ما يقلد التنفيلا وقد سلامك إليه وكفيا إذا إنه قبل أصلا وبسفيا يا ربنا بجاه إسرائيلا كفا لغير من هوى تضليلا وقد سلامك إليه وقديم للبسر في مواضه ومرخديم يا من به وليت عن خيوبي بتوبة وجدت بالخيوب أخرجتني مخرج الصفق قبل يا من به انتفى الأسى والكبل لك ختابي قبل طالبا كما أجبتني بما أفاد الحكمة وليت قبل اليوم حما بهت وفي الكتاب بعده سرعت الحمد لله الذي أكرمني إكرام من خير الهدى ألهمني خرجت من هيوب نفسي بالإله ولسواي ساخ ربي كل الله رجوت ربي فأحقق الرجاء ولي خاد بالنبي مخرجا جعلت نفسي ومالي اختارا في جيب من جحل لي أستارا ناجيته جل سنين واستجاب بما يسرني بحرمة المجاب يقول لي كن فيكون سرمدا جزاء ربي وجزاء أحمدا ملكني الملك والمليك ما وده مهارد الملوك خرجت مما لي يجور المقتى مستقنيا بمن أتاب الوقت رضيت عن ربي وربي رضيا أني بلا سقط مهام رضيا جسب للباقي جميع ما أروم بلا نهاية بإيسال الكريم صرف جملة مكاره إلى خيري ولي يوصل أفضل إلى دها خلامي ومدادي للسكور مهرج صدق جاءني من السكور خادل الأجور والثواب باقٍ به كل خدا ثواب يا خائد لبعدها إلى سكور من يقص حاس النسام يا سكور ومن يقبل سلكلام رافعا لك جميعه سكورا نافعا قد يتلي يا ذن هلا بتخليم وبدا قد يتلي بتحليم خليتني يا مالكي هما يدر وهن جميعهما يجرني لدر وانت لا تجر نهوي أبدا سهل يجر ضررا أو كبدا هفوت لي جملة ما تقدم وما تأخر خبلت الخدم جعلت النسام جالب أجور بلا نهاية حسمت يا مجير جعلته لديك خير حسنا عبادة مرية مستحسنا بجاء من لي وحبت حمري به كما به رممت أمري جعلت سغلي أنا كون عبدا لك خديما للنبي ويبدا أسمتني بجائه من الهدى ولا تسلط علي من حدا طيبت نفسي ساهرا وباطنا من خير مكر راهلا وخاتنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا منايلي قط كفيتني الملام بالمنتقى فقل به هذا الكلام أحمد ربي الذي قد صفهام سيدنا محمدا الصفهام وهو الذي له جميع الأنبياء كرسل أزرنا السلام ربي عليه في الآل وفي صحب مهام جملتهم كما هدى لي خمهام عليهم وأسكى صلاة بسلام في آلهم وصحبهم بلا ملام يا ربي ارضى عن صحابهم ومن تبعهم بالحق في كل زمن يا باقيا لي كنت بالجميل بلا مخافة ولا خمول صلي بتسليم على ماهن مهام بك اللقاء حداية فمهام يا خافر مها أيوبي يا سميع يا من به التنب الدري الجموع صلي بتسليم على سجاهم كفى الهدى وجملة الأوجاهم ووهب الإسمة لي وصحها كل يدي بك فتى مصحها يا من به بقيت سا إيمان بك مها الإسلام والأمان صلي بتسليم على ماهي تحب سيدنا محمد من لم يحب وآله وسنبه والخافيم يا من سربت لي نور الخافيم يا من حياتي جهلت نافهم بك إلى خير الجنان رافهم صلي بتسليم على المصفحين في الآل والسهم برجال الأنفهم يا من حياتي جهلت الصافية من قدر من كل داء شافية نافعة لمسلم ومسلم محصومة من مجرم ومجرم صلي على وسيلتي وجنتي أن كل ما يسوءني وجنتي سيدنا محمد والآلم وسنبه في الآل والمهالم يا من جهلت صار نسام الجنة أن كل سوء وسبيل الجنة صلي على المختار سلوائم كما به قصرت ساحتوائم ما ست في دارين من حتائم بلا تكلف ولا ختائم يا من إلى سواي أصحبت المبيم صلي بتسليم على نور ربي ونور خيره من البرايا يا من كما به تقود لي بسرايا يا رب صلي على خير نبي محمد مها سلام المتنبي وآله وصحبه يا من وهب لي المنى ولم توجه للرهب يا من حسمتني من خلاتي وجدت لي بصفه والسلات منذ على خير ورأى صليتم وبر لا كل قد حليتم وقد تدرحت إليك بالدهام يا خير من دهاء داء قد دهام لكونك رب وكوني الحبدا لك ولي خير خيور يبدا صلي بتسليم على سيدنا محمد يا من به محل أنام ولي قضيت الحاجة استخنائيم بك مها السكور والسنائم صلي بتسليم على خير البصر من لي توصل به خير بصر سيدنا صفيهنا محمد وآله وصحبه والهمد يا الله صلي أبدا وسلم على الذي تقدمه قد حلم سيدنا محمد وكرم كما به لي تديم الكرم يا من به خير دائك مهام أني وأن تقصدك أهلي فمهام صلي بتسليم عليه وتعلي نسمي يسا خير جسايا جهيل يا من مها أني ما من صدر من اللقاء ولي لا تفضي القدر صلي على خير الورى الحسيم وخذ له تفسير في نسيم يا من بفضلك خبرت لي جميع ما جاء مني من سنوب يا سميع ونيتي جهلت خيرا من حمل وبردالي توصل الأمل صلي بتسليم على المقدم كما توصل إليه قدمي يا من يقود لي خير قوتي كما جهلتني من الوقوت وفرحة الساعات والأيام في النوم والجلوس والخيام وفرحة الأحوام والسهور وفرحة لجملة الدهور وفرحة المختار والصحابة كما قفيتني أسى الصحابة وفرحة الملائكة الكرام يا باقيا تقود لي مرامي صلي بتسليم على المعصم يا من به قد كنت لي بالأحسم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا وجه السلام يا الخديم الباقي ذلار لنا الصبح والطباخ إلى النبي محمد والآل وصحبه في الآل وفي المهالم بجملة الرسل الكرام والجميع الأنبياء يا كريم يا سميم وخذ سلامك إلى السمانية في جملة الأملاك وصل الفانية منستر الذي صرفته إلى خيري يكح ببدل يبقى إلى يا من نسامي صلاة ساكية jahalta asabta hidaya baqiyam ila siwaya wal khairi maliya yasarfuhu wa li tasunu maliya falak sukrimaha amdin khalidin ya khafiran li waladi wa walidin ya man wahabta li ma akhtarun bi kawnika al fahala ma takhtarun wa li kitabuka khalilan sara wa khutli bi amanin ansara salli bi taslimin hala man radiya anni kama bika maham radiya ya man bi qasir sujara allahim wa jara afdal ibadillahim bi kulli ma liqtar min mubahim ma safa kulli yabir rabahim salli bi taslimin ala khairi rasul kama bihi khat kunta li bi khairi sul walihi wa sahbihi wa farihim kulliyati wa tuqniha antarahim ila siwaya wajha al aswaa rabbil ladzi kharqada li tiwaha nafahani bima abahali wa lam yanu ila maradun wala alam khada li al akhrada war ridaa wa bi dujunnati maha fadaha dujanuha qawmin ahabbuni mahat qulub man li ajabu salahat wa sallali karam baqina fihim bilantihan ma hajasa in rafihin jazaa'u man laysa lahu shariikum li kharama laysa lahu furuukum dahaniyal karam lirtijasin li sukiman wa hadasa in jasin nadani ya ta'minu wa tafsirum li aqsima kuntu lahu usirum ikramu sil jalali wal ikrami illa ya khadu jumlatal marami mahal jamilu ma bihil jalalum qablu atawan khadalil halalum ulufu man li la yuajjihu lisab tasbutu hindi wa hayati ihtisab wa jahli bila hisabin al halal man bi kitabati yakshifu ad-dalal allamani tahlima man la yakhfa alayhi sayhun kana li bil akhfa du'a yastajab rabbi al kharib wa laysa tanhu li jihati al kurub nafa li khairi jihati hidaya man li yaqulu bis safa hidaya amanna lil baqi bil istidraji wa khairu makrin wa ada siraji raditu man khada lil huluma wa khada lil baqa wa tahlima baraka lil baqi bi khairi salabi fi umri wa jadali bil khalabi بارك لي في جملة الحادات بركة تهلو من السادات نفحني ولي كان بربا وخاد للخيرات في مالي أبا إلا يخاد مال سر جسبا نورا ويمنا حصما فان جسبا أسلو هلوما من مقدم عليم يحبطني فينا في آس والهلوم خاد لصدري الحليم كتب أليم الكتب بخير حاضر وخال لكتبا خال لسان الآل لي ألف بلا تردد فالله منك خبلا أسأله ووجه الأسواء إلا سوانا سيده ارتواها إلا سواي وسوى مالي يميل كل لهين سائر أو ذا خمول نفى المفاسد وكل ما يلر لخير الباقي وإني لا أدر نويت سكر الله خالق السماء والأرض بالذي هداه قرسما هل يسكر الله بالحادات وخاد لي فيها من السادات بارك لي في العركات والسكون وليس لي إلا سوى الله ركون إليه وجهت فؤادي ولسان وخاد لي في كل شيء لسان دها فؤادي ولساني ويدي ما خاد للباقي لسكر في يدي يسكره بلا كفور الخلم ولا هو المداد من خير ألم له سكوري بجميع الأركات كسكناتي وجميع بركات يقود لي في كل مأمن يفي من الكرام وهو سانه يفي سلام سل أرسل الأسيم عن سلام على الذي بي يفاخر ملام للمستوار من السلام أي الأحد فلال وسبي ومن له التحد كوين لخير الحالمين أحمد يا خير مهبود النوال همدا أني يسلي صلوات لم ترد قط على الخير ولا حيث يرد للمنتقى قال السلام السمدي في آله وسبه والهمدي يا الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير أبل النبي المنتقى محمد عليه خير الصلوات السمدي مننا من ليس له كفنا أحد يا خير متهون وخير ملتهد سلام سل الأرض وسل الكرسي والأرض والسماء على النبي للمتبع خالد بصارات المليك يا مغنيا عن السلوك والملوك طيب مقوس المنتقى حيث ثبت وخذ له المنى كما الهدى كبت الحمد لله على مالي وهب من المنى وبمدرة سحب نشكره ولسواساتي تميل مفسدة عند السهور والخمول
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجه الكريم عام الجكسسي كرمه مع الجزاء من أسسي الحمد لله على الصيام عن كل ما يجر للإيام تبت إلى الكريم والمكرم من كل شيء لم يكن بالكرم تكرم الكريم والمكرم علي بالذي به أكرم قبلت ما أهدى به الباقي الكريم ذا عزة ومنن ليست ترين وجه الكريم أنفع الكرم وإني العبد القريب المحترم

نفعني الكريم بالخليل وبالحبيب المكثر القليل، فجاءني الكريم في الخميس بالمذيب الأمير والخميس، يسألني الكريم في الخميس ما زب الضلال كالدموس، هداني الكريم يوم الجمعة كما به بما له به رجوت ذا سعى، إلى الكريم قد فيه قد رجعت ولست راجعا إلى ما بعت، إلهي قد وجهت بالإله لله قد رجعت بالإله مع

وليسوق السؤل في التراب من لك الكريم التمليك الخبير وليقود المنى نيل الكبير تسيم باق ليقود الرغب فلا شجاع قد قادني من لغب وجه للكريم ما أنسى جميع تقربي عند العدا نعم السميع ف

المنفوع عليت السمال على النفوع فداني الباقي بجان راما تغربي وقاد للمراما الساقي للخيور.

للنبي قلت سما حفيظ طنب سقط قصائد الثناء والشكر والحمد لله حبا بالذكر بجلني عند العدا سنائي على كيب قد محى عنائي سيما

بالصحة عن مرض والجنان كنت لي بغرضي أثناك إلهي أحصي كباق قد كنت لي يا محصي لك الثناء والحمد قد سرمدا مصليا على النبي أحمد لك الثناء والحمد قد سرمدا مصلين على النبي أحمد اكتب له في كل ما مني صدر بشاط بلا أذن ولا كدر هب لي يا وهب تفسير الكتاب بغير مكر أو حساب أو عتاب ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم واجهني العليم بالعلوم وانقاد للتقديم كالتعليم ينقاد العلم من اللوح القلم علمه

أعطى الله ما لم يسبق له وقال لي عبدي يسبق له خطابي في جماد الثانية مع المنى ليست تكون فانية لست بابتداء أو أصول لست بانتهاء أو فصول أخذت لي ما لا يكون للسواي يا باقيا لك توجه هواي ألي باقي قل هو الله أحد ما لم يكن ولا يكون لأحد ولا العين والأزاء والقدر ولا يعيدها لي المقتدر كلا سواء

ذوق الرفعيك لك الذي ليس عليك يخفى مني وأنت خير معت أخفى أخفيت لي خير فلاح للجنان وللجنان أنت باق ذو امتنان هب لي في الليل وفي النهار سرك في سر وفي جهار بارك يا اللهم في اختفائي وقل يا النور بلا إطفاء كتبت في لوحك إني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن لك شكوري بلا

كل عجب وعربي وفق كل أقرب وأجنبي وجنبي المنتقى المقدم كمصير بدر يد كالعدم لم يفكونه إلى الباقي أحب من كل مخلوق ومكرم محب من رآه البديع من غير الجمال وصانه القدوس عن غير كمال.

محمد من لم يحبه فليس يحمد. نبينا رسولنا الوسيلة قاد له خالقنا تفضيلا. انت له قصائد الأمداح وافتقائي افتقائي بالامتلاء أقداحي. لله بالرسول قد وصلت وعن رسول الله من فصلت. إلي أوصلت لدى البحور مزحزح الأعداء والمدحور. إلهي ربي ثم للمختار كل عين.

وذكرت بالحسان لساني احتمى عن اللغات لا سيما ألسنة البغاة كلي معصوم كلي معصوم من الجرائر وقت المجاهدة في الجزائر أكبر أكبر

لم ينحي كفر ولا فسوق ولا به إلى الأذى يسوق. ناجاني الواسع في تفكري وفكري هازمة لعسكري. يا تفكرت بداليك من بهم عن العقول وانتفى عني الوهم. لمن وجوده تلازم القدم كليتي سرا وجهرا بالخدم. اعتذر زي البقايا والمخالفة كليتي به بلا مخالفة. الذي القيام بالنفس وجل لو حياتي وحباني بالعجب. لمن كفاني كل الضر وحدة في صفات كلها والوحدة.

وجه من قدم خير المرسل يحو من كرم بقهر المرسل أذب عني لعين الله فقلت لا إله إلا الله نسب عني.

حفظني اسمة وحفظا وهبي المعنى وهبي لفظا يا حي يا قيوم زحزح اللعين من التوجه إلي لتعين يقين اليقين إمساك الليال أنفضه لي إنك المعطي الآيات.

تريدان وكل من لم ينح النفع تريدان يعلم يديك حيث تأليف بدان تنشع ربي ما يكف الكبدا أن في شاطئ بربي سرمدان أنقذ ما لقتيل نفيا مكمدان ليس ينحو من بضري رصدان بل سوى ينتحي

لسد الطلاق أذى لم تحوي إنها أثني على خير باق إن أمد يدي ويجبني بعبدي آمنا ها كل النور وجهت مدحا قد يوصل لي كما لا أني لبليق مان أورام كنوري وجهت مدحا قد يوصل لي.

إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات نفاهم العدل العزيز المنتقم كلا سواي لست الدهرا أنتقم نفى لغيري ولغيري ما يضر مقتل لي وإنني لست أضر إليهم انتقام عدل يبتدر نعم العزيز والرحيم المقتدر إليهم انتقام عدل يبتدر نعم العزيز والرحيم المقتدر لهم لدى الله عذاب دائم والكل منهم عن جنان صائم لهم عذاب بعد مقت قد كبر ويهزمون ويولون دبر ذل ويل وعذاب وولم لهم بلا نهاية مع ألم يسوقهم مالكهم للنار بغير درهم ولا دينار كبت وجوههم على النيران مع ندامة ذبي خسران فضيحة وحسرة وحيرة لازمت

لهم ويل لهم ويل لهم تعسا لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم بغى بسقط وملام.

ياته في القبر والقيام مكاده الفتنة والإيام أدبر كل عن هدى الإسلام قم إلى قونا غدا الملام يترسوا بالسوء والإضلال وأدبروا عن طلب الحلال أف لقوم سلسوا الله.

عز من هداية الهداة للجنات، وكونه لي مع المنات الكافرين بالقلوب ألم، تندمهم والشدة والظلم هم الذين

عن ما كرديت من غير السخط وقليل من المباحات بخط نفاس ورضاني والصفاء فلا سواي جاد باصطفاء لا يستجاب بالمسر ولسواي تنتحل مضرا الله ربي أحد والله قسم ذو الذي بدت علاه لسواي وليس بولد ولي الصفا بدني مع الخلد لا خطابي ولغيري من جحل ولم يكن له كفءا احد هديت كلي بلا احزان يا خير من عبد بالميزان اعطت

قرأت القرآن زحزحت عداي نغي نحوي وأدامت لي هداي بعد لي ما اختار لي مولاي ومن أن يسكن صدري الآيان ما طوائقي لغيري بانفصال ولسوري ينتحي بالاتصال أضلحي أسفزة أو تعب أو حاسد أو

مع اليقين قصيت عنده سرور المتقين رفعني رفع الذي ما شاء فعل بغير خفض أبدا حين فعل برعني من كل سوء ومرض وقاد الخيور في كل غرض باب خطي فعال الصحب أضيع عنه وأنار لحبي هدي رب العداء وأذهبا هدي رب العداء أو ذهبا مضى عني واشترى فالذهبا وأصلي مقطعي بشا يبقى بقى صدقي وأرجو سبقا ألعنني الله بلا غرورك كوني معصوما من الغرور نفى أباليس وما والاها ربي لغيري باقيا إلها نفى الأباليس وما والاها قبيل غيري باقيا إلها نبينا أحمد لم يبارى في الجود والبأس ولن يبارى يوما أطعه بالخير كما يبوء عكسه بالطير سبحان من خلقه وصور كما إليه قاد فضلا صور من شك في تقديمه فجاهل وغافل وجاحد وزاهل ماذا أبو جهل فظن أحمدا كنزل ورامد أدام كمدا يلوم كل مسلم ومسلمة أدعو قتلا

بقى فضله وأرجو سبقا. وجو النبي المنتقى المجمل أحسن من كل منير مكمل أحمد.

يسر خطي رسول الله عرف سماه مخزي الله سعادتي بلا محاء ثبتت كما بساتني به قد نبتت ملك خير الخلق خدمة صفت وضرق من مؤمنين قد شفت ملكني الدنيا وأخرى الصمد ما عنده ليختاره محمد ملكني الدنيا وأخرى الصمد ما عنده ليختاره محمد يصر الجند

بي المقدم فقد من على الورى مقدم ذلك فضل الله يؤتيه الذي قشأه مخولا بالفلذ الله خير من رجاه الراجي وخير عاصم من استدراج لو توجهت السنين وحدي وصان كلي عن أهل الجحد هدأ

السلام صلاة العرش العظيم بالسلام الذي تسره مني قلام أن ما سلام الله عن صلاة على مزحزح به قلاتي لمنتقى المحي صرفت

أخذته من جسس للطلسس ما سره من خدم عن أسس لقيت لقنتني طيب لبي ساقيا إن غيبه شكرت راقيا حات نفسي قبل طلسس بلا بقيت من حسابي والبلاء قبل ربي بلا نهاية كليتي فزت بالعناية قضي الله لسان العربي وجاد لي في بخير القرب أشهد أن الله جل وعلا والإله وبدت له العلا تقضى العرش العظيم الصمد قال النبي رسوله محمد هداني الله لي لا أشرك كان به ولسواي المشرك ديني طاعة الإله بالسنن ولي يقلد اصطفاء والمنن ويتوتي إليه مسلما وكلك لي من كل

مسلم ومحسن وودني من أسلم أعبده ذا خدمة للمنتقى وأعطي كوني سرور للتقى وتعظى الإله والرسول صلى

لوجه الكريم وحم قبلي وجب بشارة إلى المشفع بسبب ونيتي لك رفعي لو يتكوني ما يجيء مني منفعة المختار باب المني مجد من لي قاد في ذي الحجة صاب

جئت بقلب صافي يا خالق الأخلاق والأوصاف، أرسل بجاه المصطفى للإحترام، خليفة السيد للبيت الحرام، أطلب إلى سعو كل جان ولسوا أنا بالولي التيجاني، ويقلب الأسمة من كل غرر في البر والبحر وصنه عن ضرر، هذاك عبدك الخدي

إلى التوسل بأهل بدر حسني وجنتي أنا هدل أم عن أهل الكفر نجيت اليوم من الكفر فكن مغيني من أهله بلفظكم تلك توبة نصوحا كما تجي الغفران والفتوحا من علي بزياد

عبدا لك بخدمة الرسول جدا لو كرم الصلاة بالسلام عني بآله وصحبه الكرام لابي تعززا بك مع وليه في الدين جد بتوسعة تريد لك والمختار وسيت إليك يا قهار فيتقل زومك للكريم.

0: الضلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملكت خير الخلق خدمة تسر ولي به يسر ربي ما عصر حما جهات الست للجنان عن الأذى الكريم بامتنان محا توجه الأذى لحبل من له البرايا والفعال والزمن مد رسول الله بالإله عليه خير صلوات الله درجة للأنبياء والرسل عليه تسليمات باخ مرسل ربحت في خدم خير السجد ربحا كفاني كل من لم يسجد ساخت لغيري خدم المشفع في أبد جملة ما لم ينفع وجهت خدمتي لمذهب الفنت ماهي الأذى نعم الكريم نعم المكرم السند لغيري ينسن الذي قبل جحد وساقه لغيري الله الأحد أمنني الباخي الذي لي راضى أعداءه وخاد للأغراض له علي الشكر بالحسان وكان لي بأحسن الإحسان لله شكري على فيوضي ساخت لمن بارز بالفيوض هدمت بالإله بنية الفرا ولا ألاخي أبدا من كفرا وجوه صحب المصطفى عن العدا لم تنصرف وما تخبل من عدا أصحابه ساقوا إلى القليب من أبوا الميل إلى المطلوب للكل منهم صولة كالأسد عند اللقاء الأغبياء الحسد لهم لدى باخ كريم حمدا أعلى رضاه لن يلاخوا كمدا ذل الذي بارز ذا البطش الشديد ذلة شارب من الماء الصديد يحصي الإله من أبى خير النبي صلى عليه بسلام مطنب نبينا أحمد خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا ملكت خير الخلق والصحابة مدحا كفاني الجول كالصحابة علي من الله بامتداه من بشرني بخير مكث وأمن هدمت بالمختار والصحب بنا من رام الضر عابدا لربنا أشكره شكر الذي يعترف بفضل من من فيضه يغترف شكرته في البر والبحر معا وفي كليهما العدال قمعا درجة الماحي بدت في البحر والبر لي نفت عدا بدهري درجة المختار ليست تنصفل فمن يحاول قفض فمنصفل أبقيت خدمة تدور أبدا له وتحصي كل من لم يعبد آتاني التوحيد من عن السلاح يغني لدى خلطة من لهم طلاح علي من نبي الذي لم يكن ولا يكون لسواي بكني للمصطفى وجهت عند اليم أبكار خدمة أزالت غمي يقود لي خير البرايا ما أريد كما كفاني كل شيطان مريد محمد صلى عليه الله في الصحب في الآل والصحب ومن والاه أعطيته الخدم عند المزبد خبل ولي خاد أجور العبد آواني الله لدى البحور له ولي خاد مهور الحور بارك ربيه بقدر الذات في كل ما اخترته بذاتي يقود للباخي من تسر في أبد منه ولا تضر نفى بقدر ذاته الكريمة ضري كما وجه للتكريم هداني الهادي هداية تفوق وكان لي ونعم جاري الرفيق محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ترسي عن الحساد والأعادي عليه تسليما مبيد العادي رضوان باق راض لي حسودي على سحاب المنتخى الأسودي أحبني الباخي فلا ألاخي غير محب ومحا إملاخي يقود للمنى إلهي سرمدا رضا بأحمد وصحب أحمد هو الكريم وهم الكرام لجابهم من مالك المرام محمد واسطتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي رددت أعداء الهدى والدين عن قصد النحوي بمن يهديني كفاني المستأذئين الله بمصطفى النبي به علاه كرم من هو الكريم الأكرم لخاد ما لازمه التكرم علي من الله بالتسخير وبيباها من مضوا من خير إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكف ضررا منقلبا سلمني من باطل وضرر وكان لي برغد ودرر جعلني خلا وحبا عبدا له ولي خير الخيور أبدا جعلني خلا وحبا وخدم رسوله الذي السيادة التدم دعائي يستجاب فيما سر وفي الذي نفع لا ما ضر أشكره شكر الذين وصلوا ولي يقود كل ما أحصل يوصل للباخي بكن إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان بارك لي في كل ما لي يوصل في أبد النعم الكريم الموصل تكريمه في البر والبحر بدا ليولي خير صفاء أبدا غناي بالله وبالمشفع عليه أزكى صلوات الأنفع وجه لي ذكرا وشكرا وسنا ولسوى النحو يساق الوسنا نفع عن المغني الذي لم يلد إغناء باخ ليصف بلدي فجاني الكريم والمكرم بما به في أبد نكرم ضيافة المقدم المناني ليتقود كرم العدنان ليقود ما يفوق الظن هاد علينا بالنبي منا أكرمني الباخ الذي ليس يرم ما عنده فقلت حبذا الكريم محمد صلى عليه الله في الآله والصحب ومن والاه نبينا رسولنا الشجاع به لغير تحت الأوجاع أكرمني باخ له ركوعي خبل لدى العدا مع الوكيعي له امتداهي لدى ذي الجهد خبل موحدا لربي وحدي لله بالماهي النبي كليتي عند العدا وعملي ونيتي هداني الأكرم بالأمين وجاد لي باليمن والتأمين وجه لي ما لا يرى ولم يرى من كلم مالك العدا لي صيرا رضيت عن صحابة المشفع على جميعهم رضا الأنفع ضيقي مها بالله والرسول بلا رجوع لي ونلت صولي وقاني الباخ اختراب لا يعود لي وجاد بالديور للمعيد أعطيت خير الخلق مدحا يبتذر إلى الجنان وكفاني من قدر ناجيت من بإسنه يجري القدر وخبل سهزها البلايا والقدر أذهب ربي الذين كفروا لخير نعمض مكروا ونفروا سيخ الذين كفروا لغيري وخيد للأمن ووسم الخير ينقاد لي من مالكي أعلى رغت وأمس ينسيني بيومي وبقت محا رسول الله كل ما صدر مني سوى الرضا الذي يجري القدر أحمدنا المختار خير المرسلين عليه صلى الله خير المنزلين هديتي من الصنا والصلوات خالصة له وأنقى الهفوات ملكني الباخي بجاه الراقي بلا أذى ما رمت في أوراقي فجأني الجميل بالجميل وللجنان زائدا تجميلي يجود للجميل بالجمال ولي يقود ماكسا آمالي وجه للباخي الذي يحيي الوقود لي إلى جنانه أنفع أقود جهادي ينتهى وتجري رابح ولي لا يقصد كلب نابه وجهت كلبي وجهت كلي لمن كلي جعل فيه وفي خير البرايا فانجعل وجهت كلي لمن كلي جعل فيه وفي خير البرايا فانجعل هداني الذي هدى المنتبذ من أهلها كما اشترى منتبذ هديتي بالمدح والصلاتي لمن به الباخي نفاقلاتي محمد مجمل يجمل صلى عليه الكامل المكمل محمد وسيلتي وحسني عليه سلم علنا عن حسني نفعني النافع بالمنفوع خير البرايا الفاضل المرفوع أنالني الباخي سرورا لا يرم بالمنتخى نعم المكرم الكريم سلمت بالماهي سلاح من أبى طاعة من قلق أما وأبى رضيت عن مغن له سجودي حبل لدى العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادة مني ومن نازعني أبادة له عقائدي وخولي وجعل خطي فوق كل سعي فانجعل سجد وجهي للإله وحده خبل لدى من لم يفارق جهدا جاهدت قبل بالمداد والقلم لوجه من لراد كل من ظلم وجه للباخي أجورا بثواب وصرف العدا ولي قاد الصواب دعائي يستجاب عال عن منام وسنة ولي سخر الأنام ذببت عن جنابه العلي إشراك كل مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا به وراض لي من أشرك لله بالماهي الفراق كليتي عند العدا وعملي ونيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات الأنفع مد لي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار ثواب حزبه الكرام قبل بفضله ولسواي الكبل للمصطفى وجهت خدمة لدى سيري لربي وأطاب الخلدا هدمت في البحور بنية كفور خبل ولا ينهو جهاتي ذو نفور مها إلهي عيوبي واللغى وللنبي خدمي خد بلغى فرحني كون الإله الملكا وكل من مال لضر أهلك يقود لي في وطني ما أشتهي وكل موضع وسير منتهي إلى مواطني يقود كلما لاختاره مع الرضا مسلما له شكوري بما يقود لي وضري انتهى ولا يعود لي تعب غربتي لدى الأعداء أزاله باق أزال دائي وجه لي أجوره من دكششي من بالعدا قد قادني في جيششي رضي عني من له كليتي عند العدا خبل وأعلى نيتي أكرمني باق له طاعتي في جملة الأوقات والساعات هو الذي قد كان لي في قط وعني يمح الأذى بالحط تابع علي توبة قد غزلت عني عيوبي كلها فانغزلت وطنني المغني الذي قبل مها تغربي بخير مكث فمها من ظن سيري قب عام أكشسي مثل مسيري رأس عام جيششي ثبت كونه جهولا غمرا بل هو طيب العليل العمرا لم يك سير أكشس سوى جزاء من ليقعد بعد وعد النجزاء هدية مولاي والرسول أقبلتا لي ونلت صولي محمد صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباقي السلام فرخ بيني وبين كل من حسدني قبل برب الزمن يقود لي في كل يوم البشر وربه علي يمنه النصر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشركي لقاد ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطني أكرمني الباقي الكريم ملتحت بطرده لغير النحو من جهت ناجيت من جل عن أهل وولد وكان لي بما يطيب الخلد جزاء ربي وجزاء الماهي قد أغنياني عن الأرماهي يصون ربي عن أذن جهاتي الست مغنيا يدي عن هاتي لا يتوجه لنهوي الحرم ونوه وبرضا أهوي المرم كابدني قبل العدا فغلبوا بالمصطفى وساخرين انقلبوا زهدت في خير الذي ليختار موجه إلى الورى مختار رسولنا أحمد قد أجاد تربيتي وبالمنى لي جاد عليه في الآل وفي الصحب الفئام صلاة من ساخ لغير يلئم أرضي إلهي بما لي يبيه ولسواي ما لضر وقبي خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم خطي أحب للشكور الأكرم من خط خيري وإلى المكرم رددت تسليس الذين جحدوا وسانني وقت الجهاد الأحد جهادي الماضي يفوق سرمدا بفضل ربي وجاه أحمد شكرت ربي عند خوم كافر قبل وخاد لي أجور الصابر طال مكوسي لدى من نفروا مجاهدا من جحدوا وكفروا آتاني الأجور والثواب من خاد للتأليف والصواب هديتي إلى الجنان تنحو لمنتخا لي رضاه ينحو فجاءني الباخي لدى البحور بما به حست مهور الحور آتاني الباخي مهور الفائقات البارعات المفلحات الرائقات إليه هاجرت وللرسول وكان لي به ونلت سولي زنت بسر قل هو الله أحد قصائد التوحيد عند من جهد رافقني الإلهام والتوحيد قبل لدى خوف من لهم جهود هدمت قبل ما بناه الجاهد بأن ربي الإله الواحد فرحني كون الإله الواحد ولا أحب مشركا أو جاهدا أمداه خير الأنبياء تغني عن المدافع بفضل المغني صيفي مته المنتقى ليس الحسود ومته آله وصابه الأسود تعب من أراد أن يطفئ ما أضاءه باغ يفيض اللؤماء غبت عن الأعداء بالمكون وقد مها بالمنتخى تلوني لله قد وجهت عند المزبد أبكار توحيد أزال الكبد وهرني على الأعاد الله فر اللعين مع من والاه فجأني الفرد بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد سفر أكرمني عند البحور المتبى بما به يكون لي ما يتبى سلمني الحفيظ من تنصري ومن توهد فطاب عسري تعب غربتي لدى هدايا محاهمون قاد لي هدايا وجوه صعب المصطفى قد أقبلت إلى العدا خبل وكلا أخجلت أعطيت صحبه منازل عدا في الجنة التي اعتمد عن من عدا عن قصدها إلى الأعاد انصرفت وللسحاب الحنفاء صرفت لجاد ربي بالمنازل لدى تغربي مطيبا للخلدى إني جعلتها هدايا للصحاب رضي عنهم من حماني عن صحاب سلامتي مما يجر كبدا أنلته في حقي من أزبدا وقاية الباخ كفدني العارى عند سرار إذار إذارا خاد لي الوهاب مالي قادا مغتربا مجاهدا فانقادا هو الذي ليس له كفا أحد وكان لي بقل هو الله أحد يقود للباخي هداية الكبير كما يقود لي مواهب الخبير علمني تعليم من لا يخفى عليه شيء مكرم بالأخفى جاد لي الكبير والجميل نعم الودود رب لا أميل باخ ولي ولطيف كان لي وخاد لي وجاد لي وصان لي إلي قاد الأحد الأكرم ما أحبه من المنى متمما لقاد باخ ولطيف أكرم دنيا أخرى ما به أكرم زال الأذى عني قبل هكششي وحصل الفراق عام الدكششي رد إلى سواي ما لم يرض لي من جاد لي بخدمة المفضل رد إلي كل ما لي رضيا دنيا أخرى من محام رضيا إن تلاوة مع الكتاب لوجه مغن قاد لي كتاب عني أزالت سوى الرضواني ولي حلاوة بلا عدواني لله شكري على فراخ من يسوءه بسري من أمناء الزمن يكرمني الأكرم خلا حبا له وللمختار نعم ربا غيب أسرار العليم والخبير عن خير من قاد له الفضل الكبير يشكره إلى الجنان كلي وبالرضا جعل كسرا قلي ظهور يمن المنتخى في كليا عليه تسليما حبيبي خليا بجلني عند العدا تبجيلا وماكسا صرت ولن أجولا هدية الصلاة والأمداه امتلأت قبل بها أقداه مها توجه العدا للصمد جل وعز ومحاه أحمد أسكى سلامي المقدم الأحد على أبي القاسم ليس من جهد لبان أن الله أعلى القدم على الورى فقد فيه الخدمة كتب كتب امتداه لجماد الثانية من المحرم هدايا صافية فرحت بالصلاة من رأس رجب لخب ذي الحجة خيرا منتجب فرحت الخدم قبل المستوى وصحبه صلى عليه ذو استواء رضي عني الله والمشفع وصحبه بهم عدا يندفع وسل لي ما وعد الكريم وللجنان شكره أروم على النبي منه خير الصلوات كما به بقيت دون هفوات دوام تسليمات باخ غفرا ليوم علي عني كفرا أقودها إلى النبي المشفع من خاد لي محجل كل مدفع للمنتقى وجهت عند المزبد ما خد كفاني كل من لم يعبد للمتبى وجهت عند الزاخر بكر صلاة خلدت مفاخري هديتي عند البحور المغرقات للمصطفى الذي حباب الخارقات ذلي قبل في العدا لي صارا عزا وجاها قاد لي أنصارا يعزني المعز والعدا يذل دنيا أخرى وهو المغني المذل نبينا الماهي أذل للعدا بربه المذل مصيما عدا آياته لي تقود كلما يسرني ولا ألاخي ألما إذا تلوت آية نلتمنا تودها دنيا أخرى الأمنا مها توجه العدا لله خطا ولا إله إلا الله نفي الإله بالنبي عني ضرا وسوءا محلد لمني وجه للباخي ثوابا بأجر منه بجاه من هو الهادي المجير أكرمني الباخي الذي يدي إكرامه نعم العلي القديم وجه للباخي منا تزيد حبي له وعنده مزيد علي من بفراخي ذا نزاع في معزل عند الجدال والنزاع محمد عليه تسليم الكريم عن الصلاة علوه ليس يريم لي خاد من خادت إليه الغر ولسوى نحو العدا والضر وجه للمختار ما أستغني به عن الضر ورب المغني أغناني المغني عن الأرباب به وبالماهي عن الأسباب أغناني المغني عن الملوك به وبالماهي عن السلوك لجاد ربي بسر مخجلي ولا ألاخي موجبات الخجل صرف ربي الضر عن توجهي لي وليس وللسرور ذو التوجه ألان لي خلوب خوم كابد ولي لا ينصرف التكابد لين للجميل خلب كل من آمن مسلما وخاد للأمن حباني المغني بمال غيري ليس يرى بجاه أذن خيري أسكى سلامي العلي القهاري على السراج الأنور البهاري تسليم من يقود لي أغراضي على الذي به مها أمراضي محى النبي كل ما تكمنا مني عيوبا وهدى بي أمنا نفعني النافع نفع عظما وبالنبي المختار كل عظما هدية الباخي إلي قد نحت ولسوى نهوي عداي زهزهاد ملكني الصلاة والمدح الملك مستغنيا عن الملوك والسلوك متح النبي والصلاة والسلام عليه لي قادت بشارات الكلام غناية بالله العظيم الأكرم عصمني من العدى العرم رمي فرح ذا القدم ربي ذو القدم بخدمي وليصب القدم ربحي قدمة النبي أحمد عليه تسليما شكور حمدا هبات باخ لا يزال صمدا لينتهد مع هبات أحمد تاب علي الأكرم تاب علي الأكرم المكرم كما مها عني الأذى المكرم واجهني جمال باخ لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنتهي بشارات الخضر وليس ينهو جهتي من قدر إلي تنتهي بشارات الخضر وليس ينهو لجهاتي من قدر جهاتي الست حماها الباقي ذو الأردين السبع والطباخ رد إلي كل خير لي رضي بلا أذى إلى الجنان الغرض أشكره إلى الجنان بغرض بلا عدا ولا بلاء أو مرض عنه رضيت حامدا وشاكرا وللجنان لا أزال ذاكرا ظهر لي كرم ربي وكرم وسيلتي له وضريا سرم يقودني إلى الجنان الله ببشر لا إله إلا الله ملكت خير العالمين ما يسر من خدم عند جهاد قد عسر الحمد لله الذي لي يسر فضلا على سواي قد تعسر هداني الإله بالكتاب بلا عداوة ولا عتاب وجهت كليا له به بلا تردد وعمري تقبل لا خير لي الخيرات وانصرفت لها ومن فيض العلي اقترفت يقودني التوفيق والإلهام إلى رضا باخ له الإلهام رد لغيري الذي لم يضلي باخ حبا بخدمة المفضل لوجه باخ قاد لي كتاب أطلوه بالعادات ذا كتاب كتابتي لوجه ربي الكريم تقود لي بكن جميع ما أرم من علي الله بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ولي كليتي الله الكريم ولي بكن جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولي سواي انصرف العدوان خار لي المختار في كليتي لوجه الكريم أعلى نيتي توجه الخير بلا انتهاء إلى جهات ست ذا لهاي أكرمني الباخي وخاذل المنى بلا عداوة أزيد الأمنى رضي عني المقدم الكريم وكان لي بكن وحمده أرم فست بذكر وشكور بالكتاب وليس يلحوني أذى ولا أعطاني الكتاب رب الأكرم وبالنبي جاد للمكرم حاط بما يسرني جهاتي محن يدي عن ضرر وهاتي يدي إلى المغن العلي تمتد ولي حلالا طيبا يمد يمد للباخي مسرة بلا تكلف وعموري تقبلا نويت شكره من المحرم لخدم ذي الحجة بالتكرم إلي خاد عدد الشهور ألفا لوجهه مع الظهور هدية الألوف بعد الكتاب بلا أذى ولا حساب نوع عذاب أعاذني الله من الشيطان صفى الممر لي كالأوطان عصت بقالق الورى رب الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت للإله بسم الله كليتي بلا أذى أولاه ذاكر رب لم يزل معنا ولسواي وجه العينا بسم الإله وهو الرحمن نعم الرحيم ثبت الأمان أحمد ربي على التوحيد وأخويه منهج الوحيد له عقائدي له فعالي كذاك إخلاصي مع الفعالي له علومي وله أعمالي كذاك آدابي له آمالي هو الكريم والسلام والشكر وانقاد لي من هكشش منه شكر من الأباليس بربي عزت خبل وما لم يرض لي نبذت نبذت خبل العام ما لم يختري ربي لي ونبذه في ستري إلى سواي ما لكل مفسدي وصان قلبي الله صان جسدي لغير النهوي ينتهي ما لا أهب بلا التفات لي بعكس ما أهب شقاوة الشيطان ساقته إلى غير مؤيس والانقاد الإله يعيس مني اللعين والخبيل وما لهم علي دهرا من سبيل طرده وطرد الخبيل ربي لغيري لازم وبولا إلى سوى نفسي وما لي يميل إبليس كان ذا ظهور أو خمول نفى لغير جهة الإله عدوه وكل من والاه إلى سوى يضرك الشيطان ما لهما علي من سلطاني ليس يميل لجهات الست إبليس هو يائس بالصد رد المكائد له القهار وساقه لخير انقهار جنبه الله جنابي فاجتنب مضرتي ورام خيري وذنب يضر خيري الأعادي لا ترم توجها لي وكان للكريم مع إلهي انتهى الشيطان لبصف الممر والأوطان أحمد خالد ابتدى بالبسملة معذبلا مصليا عن حمدلة عصت بربنا الإله ذي الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت لله العلي نيتي والحول والفعل كذا كليتي ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله إلا الله بسم الله وبالرحمن وبالرحيم مالك الأزمان الحمد لله مصليا على سيدنا محمد باب العلا له تعالى الحمد والشكر وهو الحميد وهو الشكور له عباداتي له عاداتي ولي خادم يتساداتي هو الذي لوجهه الكريم لكان في الدارين بالتكريم مع توجه العين اليمن لخير النحو ساقه كل زمن نشكر ربنا على الكتاب بلا شقاوة ولا عتاب إلى سوانا وجه الشيطان باخن لنا قد طيب الأوطان له شكورنا على الأخيار وما لنختار بلا أخيار شكورنا وحمدنا قد خلدا لمن هدانا وأطاب الخلدا يسوق سرمدا إلى سوانا ما ساءنا باخن له هوانا طابت حياتي بلا شيطان وليسف الممر كالأوطان إلى سواي ينتحي كل العين بفضل ربي المكرم المعين نحى لغيري الفساد والضرر كما انتهى لي الصلاه والدرر إلى سواي ينتهي العدوان وسوء والغرر والهوان لربي الحمد مع الثناء بلا معادات ولا عناء رب الشياطين لغير الله قبل انتهى لي حبذ الإله جاد لنا بعزمة من كل ما يسوء أو يضر هادي العلماء يا من يريد اليمن والعلوم هكا نظام سقطه تعليما مبتغيا رضا العلي فقلت محققا في كل ما نخلت أجاب بني الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع لنخار كل ذي امتناع رضيا لأبدا عن مالك مرتديا لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إليه ينتهي فر لغيري اللعين سرمدا وانخاد لي حب النبي أحمدا إلى سواي الدهر ينحو مفسد وطاب لي القلب وطاب الجسد ساق الشياطين لغير الباخي دولار دين السبع والطباخي تسليم من ساخ لغيري حسدا على الذي به كفاني مفسدا عصت بربي وأعاذني فلا أزال شاكرا والضري أفلا دب المفاسد وكل من لعن لخير النهو من حسودي لم يعن بالله عصت من جميع ما قلق وما سيخلق ونعمض الفرق أعاذني به من البرايا وكان لي مخلدا بشرايا له خطابي شاكرا وهو الشكور وجاد لي منه بأفيد الشكور لوجهك الكريم سخ كل اللعين لغير النهوي يا حفيظ يا معين احفظ توجه الأذى للنهوي وصف كل من لغن بالمهوي هب لي ما خلت بذي الحروف وجل حياتي أنفع المعروف محوت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلاء والأوطان نفيت إبليس وما والاه لغير النهوي أبدا يالله أثبته بعد انفكاك الصفدي إلى سواي فالأذى دون نفدي له إياس من جنابي أبدا ولسواي ساخ من لم يعبدا شر الزمان والشهور ينحو لغير النحو والمنالي تنهو يسوق ربي كل ما فيه ضرر إلى سواي ولغيري الخرر طواف من لم يعبد الله نحا إلى سواي ولغيري جنها إلى سواي كل من عاداني نحا بلا أذن بمن هداني نفى العزيز كل من لم يهوني لغير ضري وهو ذو تلوني أثب كل من أبى مسرتي ربي لغيري ما هي مضرتي لا يتوجه للضر سرمدا خلق ولا ألخى أذن أو كمدا لا ينتهي كافر أو منافق لجهتي ومن هدى أوافق رد الأعادي لغير قبل أن يلتمس ضري وقلبي يطمان جفت خلام ربنا بعصمتي من الرجيم ذي الأذى والصدمة يسوقه لحزبه في أبدي باخ كفاني كل من لم يعبد مني أيس اللعين سرمدا وانخاد لي يمن النبي أحمدا مني أيس اللعين سرمدا وانخاد لي يمن النبي أحمد ذك فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسدي أن التفكري وزعز حسدي لغير النحو وحمني عن حسدي لك جواره معا وخلدي يا خير منزل حباب بلدي كل يتهدي وكفها أذددي يا باسطا لكتبي ومددي هديتي منك ومن محمد سيدنا مغنية عن كمدي درجة الماهي مع التردد والجاهلي جرد بلا تحدد يشكر كل رافع مؤيد على الكتاب والنبي الجيد إن الكتاب ورسول الصمد قد رفع كل بخير عمدي لين للذكر فؤاد المهتدي ولسواي ساح كل معتدي للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمة ولي حباب الأفيد أجابني السميع يا مصمدي في رمضان بالنبي محمد
0: محمد هدا فؤاد الله صان جسدي على رضاه وأذال مفسدي لله توحيدي بلا إشراكي وحاد للجنان ذا إدراكي هو الذي له الوجود والقدم مع البخاء مخالفا لذي عدم محمد صلى عليه بسلام رسوله الذي له قال الكلام دين الإله ربنا الإسلام دين لغيره انتحى ملام إن الكتاب ربنا الكتاب وفيه قال ذلك الكتاب رسولنا أحمد خير الرسل على الجميع صلوات المرسل الأولياء والعلماء العاملون معا خيار عند رب العالمين لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيور الأعلم سقط الثناء والشكر والحمد معا لمن جلالا وجمالا جمعا له خطابي وجماله نهى لعبد ولي يقود المنها إليه ختم له السادات فر لك الطاعات والعادات ملكتني الجنات ذا إدراكي عصمت كل من الإشراك وجود ذي الخدم والبقاء خدبان لي وجاد بارتقائي كتاب ذي الخلاف والخيام هدية لي لدى الخيام ذلك وعد من إليه الوحد خدت كما نحاه كل وحد الله ربي أحد والله الصمد الذي بدد علاه ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكريم من ليس له كفا أحد ملك ذو الخضرة والإرادة خليله الحبيب ما أراد كون ذو العلم وذو الحياة لما أشاء بصف الحياة كرم ذي السمع مها تهددا أني خبل وأطال العددا ناجيت ذا البصر والكلام وحاد للذكر بلا ملام نهى مضرة الزمان الله عن توجه لي وعدوي لم يعن إلى سوى جالب الشقاء ينهو وأعتلي مع ارتقائي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمن حماني عن حرام بالحلال حمدي وبالهدى حماني عن ضلال علي الشكر بلا كفران زاعم

توبة عني محل غدا رضاك فالمضرات محل دايم جلي بالتلازم البشر إلى الجنان بالنبي فخر البشر.

الأبد. قل أوجه لي من لم يعبد بيت من كفر ومن فسق ومن شك وربي بسعادتي ضمن مدريسة الجميلة للجنان من طيب العمر وطيب الجنان إلى سعيد ضري ما لك كل من خلق خلق أو يخلق فشت بالأمن أدري غيري مكاره الأزل باق حماني مبارزي عزل حماني المنزل أن تزلزلك وسفري وليقود نزري من لك للعلوم والحلالا بعد كتاب قد محى الضلالا هديتي هدى.

هداني الله صراطا مستقيم صراط من قد عصموا من السقيم لست أميل لسوى الخيور وطاب للعمر كالديور.

يخلع ذا كلية الباقي القديم بداية من صرت له بالخديم كالمهادعي يقود الله صفاء لا إله إلا الله إلى مواضعي يقود الله صفاء لا إله إلا الله آتني السر المصون من دفع لغير ذاتي الشقاء فاندفع علي من الله بالسر المصون مستغين عن فئة

دون الكبد مع تعتعب نحو القادر ولي ما ستردا يبادر مع تعب نحو القادر ولي ما ستردا يبادر بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتيهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين بر عن الباقي من الأمراض.

محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأذى وجنتي محمد وسيلتي وجنتي

عليه خير الصلوات الأعلام جندله أبكار أمداح لدى من جهلوا الشأن والصف القلدى قلبي صفى بكون ربي خليم حبي ولي جعل

والحكم يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم نفى الخبير عن فؤادي جهلا سط به كلبس علم أهلا بر عن العليم من ضلالي فسط

من قبل ولم يتب دنيا وأخرى كبلك هداني الهادي بالجاه الهادي كما تقبل به جهادي وجه ربي بقدر عظم

الزمن إذا طلبت من إلهي جلبا وإن صرفت بإلهي سلبا إذا طلبت من إلهي جلبا وإن صرفت بإلهي سلبا لجاد بالتوحيد ربي الأحد ثم ازجاد لي بقل هو الله

محمد مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يغني عن السيوف والأرماح نعم شجاع نعم غاز ماح للبحر قد وجهت عند البحر مدحا به قصرت مثل بحري هل تفضل الوراء في البر بخير

هي الأحد مطلق خير الخلق ليس من جحد هداني الله هداية التي قد جاءني أمين الملة محمد وسيلتي لخلي حبلي يجعلك مسرا قل لي وزي على الذي له شكري وهو

وفزت بالمعلن والمخفي مع توجه الأذى للماحي غنيت عن سيف وعن أرماح وجهني الشفيع بالتبصير أني خديم النور والبشير لضمن البشير بالصفاء من قدر وجاد بالشفاء أكون البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم أكرمني البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم هداني البشير لا أضل وعن سبيل الله لا أضل محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاهم يقود

ورضا وبركة. فجأني في مدح فخري مدركا، واجهني الكرم عام أكسسي، واجهني الكريم عام أكسسي، بأجل ما كتبته لكسسي. فجأني بكون كل حرف كتبته لي بأجل صرفي، أتكلم جاد في الشوالي يمحجب العلوم والأوالي. لي قال يوم الأربعاء الأكرم ما

سبحان ذي الكرسي والعرش العظيم. ناجاني الواحد عند الجاحدين بأنني ست سرور الحامدين.

أو ليس بوالي ولم يولد ولم أثق لشيء من هداه لم يلم لا خطابي ويبيد من جحد لي ولم يكن له كفءا أحد هب لي بوجهك الكريم نيتي يا من نبي المصطفى.

أحمد. قال السرور والسرور يحمد، ضم سروري لسروري أحمد. خير كريم سائق قد حمدا، يدعو أجر من لغير ربي، مال وغير منتقى المربي، على يد أن أكون شاكرا، ربي على من زحزح المناكرا. أزكى سلام.

وجهد البقي صفاء عن كدر ولسين حولي أسواء القدر مدد البقي جساء بالرباح ولي كان بالذي لي يباح نزع لي وليس مني ينزع وإني بي حما ومفزع يقود لي ولا يقود مني إلا لمن شئت بإذن مني نفعني بي ينفع الورى وليقاد بالنبي الصورى نفعني بي

قضي طريق الصفا وجسمي صححا قل أزال صافيا مصححا قياس غرضي بلا مرض ولا أذى وقد كفاني الحرج بين يتبين من لا يخفى قريش جادلي بالأخفان وجهل الأجر بقدره العظيم هذه عبدت من ضر النظيم أشكره شكرا.

أحب، لأنه الخل الحبيب والأحب على وسيلتي وجاهي جنتي، محمد خير البرايا جنتي. ما لا يعد من صلاة وسلام به لي قاد أفضل الكلام، أسيما ما عنده لا ينفد علي إلى السناء أحفد، هديتي إلى جماد الثانية من المحرم حبت بغانيا، من رجب إلى انتهاء ذي الحجة لو علي صلوات حجة، نفعني النافع بالمنفوع.

شغلي بأمن قد رضيت عنك ملبتني القرآن والعلوم نفعت بالجهول والعليم سقت لي النفع بغير الضر وجهت الخير بغير الشر سقت لي المصونة المحررة قبلت مني الدرر المكررة هديتني بذكرك الحكيم وجدت لي بأنفع التحكيم فهي تقبلت

مستغني عن الملوك والسلوك آويتني بالمصطفى إليك خلا وحبا أبدا لديك قيت كل الكريم والجميل قي أدود ربي عنه لا أمين أكرمني الكريم نعم النافع وحبذا النافع وهو الرافع.

إلي قاد الله في الدارين شيئا به صيرني جارين نفعا النافع نفعا فاقا وقد محى أن جئي نفاقا أكرمني الكريم والمكرم بجاه من سماته المكرم لقرية

كرم بالأذى عن التوجه ليا بقدر العظيم نعمة قليان توجه لي ما يزال أبدا طول كل مفلح مؤبدا فرحني كوني بلا أكدار في هذه الدار وتلك الدار ضيف الكريم والجميل والودود بالغراب يكرم الجدود كن لا قد وجهت كل حمد وحد محا أذاخة وعمدي على النبي خير ورى خير الصلاة وخير تسليم

محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير الكون يقودي بشر إلى الجنان من صحح الجسم ونور الجنان سلم قلبي من الإشراك وجاد باليقين والإدراك ترسي عن الغضب والضلال مزحزح الحساد والإضلال برأني الله من التهود ومن تنصل وكل أود شكرته بدينه الإسلام وقادني إليه باستسلام رفعني الله بأفضل الكلام وزحزح لغير

قسم أنا خدمتي لدى أهل الكتاب بر عن القدوس من تنصر ومن تهود فطاب عصر نزعنا الرب من الأرباب وقاد الماحي من الأسباب علي من الله بالإخلاص

ترسي عن الردة والإغراق، كوني خديم صاحب البراق، مرز البراق والحيزوم، تنور غربتي باللزوم، مرز البراق والحيزوم، نور غربتي باللزوم، نفعني حب الإله والرسول، وحب ذي الحيزوم نفعا خير رسول، أقميه البحر أهل بدر، قادهم الباقي اعتلاء قضي، لقني الله لدى عداه توحيد لا إله إلا الله، لقني الله لدى عداه.

ولي قالت مخجل الصحابا أبخني اقتداد أو تزندق أما زمت إداق بي أحدق مدرسة مصونة ننجال خطي مثل أهل بدر فنجال نابت كتابتي عن السلاح والجولان لذوي الصلاح نابت كتابتي

القرآن العربي أمان خدمة النبي العربي علمني النحو مع العروض من قادل الأعظم في قريضي مد لي البيان بالمعاني ذو المعنويات.

الدرر أشكره شكر محب لم يرى قط سواه وسواه لن يرى فمنه قلبي ولساني والجسد سواه من حين كفاه ما فسد لا ينتهي عود وقط من تحى ما لا يليق لجميل فتحا هرب كفر مع شرك وفسوق لغير ديني وحويت ربح سوق حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر حمدت من يعصمني من

ربي هب لي عصما من ومن كل بلا والنقمة، لك الوراء يا ربي هب لي العصما من ومن كل بلا والنقمة، لك جعلت يا حفيظ نفسي وديعة فأنت الدأب أنسي، هب لي ما يحب في الدارين وفيهما اعصمني من العارين، هب لي ما

أفوض وكل من لك التجاك لا يرفض وقتني يا بر كفرا فقنين دار أهله وكل فتني كف أكف المشركين عني بهذا بدني وجعلنهم حسني يا ربك يا بر كليك ولا تخجلني ويا أخرى وتجاوز عني وصلت بالصلاة بالسلام بآله وصحبه على الدوام حسبنا الله ونعم الوكيل حط يا حفيظ كل من تعلقا من يد وجهك وكل أطلقا سقيا يا باسط.

نفعتني فانفع بي الإخوانا والأخوات وكفنا عدوانا. أعدها بي أفضل التوحيد بحرمة المشركين.

الآن أقبل طفت من كل قدر فصفوا لي قدامي وغدر هل السفعة والأمانة والبشر بحرمة المختار أفضل البشر ودون

السماء والأرض والعباد والجو والبحور والبلاد لك القلوب فلتقلبها ليا حبا وروضا واكفني النواهيا هل دائما حب كل مسلم من مصطفى وروض كل مجرم وسيلتي وصل ثم سلما عليه بالآل ومن له انتمى وسيلتي وصل

ليستجب فيما مضى وما يجي بجائه وعجلن فرجي حسبنا الله ونعم الوكيل. حمد ربي الحفيظ السالمين ثم على المنجي السلام العاصمين وسلام ربي الحفيظ.

فكل فعلة قبيحا كان هنا وفي غد فضيحا من علينا أبدا بالعافية دائمة يا الله يا ذا الواقيا أنت لي تعصم من بك اعتصم إني بك اعتصمت هب لي معتصم لست أخاف ضر خلق بعدما فوضت أمري إلى رب السماء لست أخاف

سبحانه وأحمد، ومن يضل يظهر كمد، الله خير رازق وملهم، رزقني ألهمني بمبهم، لقد رزقا لا يزال ناميا كي الجنان هاديا وحاميا، لا خطبي أمام محوه القدر.

0: سقط الكتاب وعدايا عزلوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. خاد لي النجاة حي لا يموت، ومن خلاني كفه سط المميت. إلي تنهو البصر الخضاء وبالمنافس محر ردائي، ليقود الله ما يخلد بصارتي بلا أسن فتخلد. لا يتوجه لنهوي خير ما يسيرني إلى الجنان كرما. أعطاني الله بفضله الكتاب ولا يوجه لنحوي الهتاب. تبت عليه وعلي تابا أني مها ما يجب المتابا. خيب آمال هدايا بدا في ولي خاد المنا وأبدا. فر لخير جهات السيطان ولي صف الممر والأوتان. نها لخير ما يضرني اللهين أيصه من ضرر الباخ المهين. جماله ليصفى هدايا أمل جلال فنفى هدايا. واجهني الباخ الجميل بجمال وكان للمغني بحلم وبمال. تسليم مغني عن سلاح بالمميت على النبي الحي الذي ليس يموت. باقي وجهك الكريم لافتحا ببان جناتك ليلة تنفتحا. أدخل لوجهك الكريم ساتي دون الأصل جنات سال ساتي. ساتي يا جميل يا جميل سرمدا ساخن متن للحربي يا أحمد. نويت كوني لك حبدا يردي خير ورايا السماء والأرض. رديت حنك راجيا منك رداء وخدت لي منك الهدى والقرضاء. بارك لي اللهم في عاداتي بركة تحلو رد الصاداتي. باقي وجهك الكريم حبلي ما لا يرى للصالحين خبلي. أبلي كتابك إلى أن تفتح بيبان جناتك لي والافتحام. بقية المكس لربي الكريم ذكرا وشكرا وصناعا لا يريم. ولي وسيلتي إليه أحمد صلى وسلم عليه سرمدا في آله وسببه والطابهين. كما لخير به نفل العين بقية المكس له وللكتاب وللحديث دون سجر أو هتاب. صهيد لي بسا رقيب وعتيد قبل وربي خاذ لي خير مطور. قر قلت ساعا مالكي مرتضيا وعن وسيلتي وحني رديا. يا من وهبت لي كل ما أحب ولسواي ما لم أرست أحب. صل بلا نهاية مع السلام على وسيلة المسلسل السلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل وفي المهال. وبالذي هنا أقول اصحد لي واقبله مني وببسر جد لي. بايعت قبل في ربيه الأول وسيلتي والله ربي والولي. بالقلب خادما له بخلمي كخدمة السهاب وهو السلمي. ومن يسر الكريم لجبلا إخالة وخدمتي تقبلا. نايت ربي من المحرم لقد مثل هجة فخر الهرم. هدت أهواب بسكره الأسيس وجاد لي منه بخارق عزيز. وقلت حامدا له وشاكرا له وأنه راضيا وذاكرا. يا نافيا إلي جر المنفح وقلت لي الدرجة المرتفعة لسد بكوني عبد ربي وخديم. وسيلتي الذي سيادة تدوم وفي ردائك أدم حياتي. يا باقيا لي جاد بالآيات خرقلت ساكرا بلا تحرب ولا أسن لله ذا تقرب. مرتضيا أنه وخاد للمنى وبي يبصر جميع الأمنا. خركان للرحمن بالأمان لتابت الحياة كالسمان. محوت ما مضى بتوبة النصوح بصارة لكل باره فصيح. مها إلهي بقدر عصمة سات الإلهي وهي المحسمة. جملة ما لم يكن أكبر رداء ما مما إليه جره سوء قدام. يا خير جالب وخير دافهم وخير قائد وخير نافهم. قبلت تدبيري بتدبيرك لي وانهقد البيه بتيبك الكريم. يا خير حافظ وخير ماكرين وخير ساهد منا لساكرين. رديت عن قسام قوس شاكرا مستخنيا بك دواما ذاكرا. مد يدي بهدم تدارها لك للخلق ساءني لكونها لك. كفوتها عن طلب من خيرك مددتها نافحة بخيرك لكل مسلم وكل مسلمة. وخيتها كل بلا ومسلمة. يا خير ناصر وخير كافرين وخير من سخر كل كافر. من هو كأفضل من الإحسان من ملك أو جن أو إنسان. لكون من هك هو العطايا بما هو الحيوب والخطايا. وكون إنسان البرية الهجاب عن الذي فضلته ما حتجاب. أما حتاوك فلا يحد وليس يحصر ولا يحد. لذاك خاطبت الهدى وكنت لي بترهم قبل وسيري سنت لي. مد يدي إلى سوى مخني اتداء في السر والحلني اندي احتدام. إنا وجدنا ما الكريم واحدا أقن فهل وجدتم ولس أفهدا. مد يدي لخير سر الجمال لم يكن هندي من الكمال. يا من نصرتني بالبرايا ولتقود بالورى خرايا. وودني الصغار والكبار بكونك الجميل يا جبار. إني محدث أنا بنهمك اسخطني وكنت لي بكرمك فقلت مسنيا إليك راضيا أنك وبرداء أدوم ماضيا عبدا خديما بمدادي والخلام وبالسواها دون كد أو ملام ولي تقيد ما استهيت أبدا بلا أسن إن اقتفاء وخد بدا ولي جهلت خير بر وصواب أكلي وسر بجالبات للسواب ولي جهلت نوم أحلى خيري ولي تقود منك أحلى ميري ولي وهبت أنفها التلاوة وخد من تخلد الحلاوة صلي بقدرك وسلم سرمدا على الكريم سلم سايا أحمدا وآله محسها به الكرام يا من تقود لي أفضل مرام يا من وهبت لي حوضا أحمدا يا واحدا ليس يسال السمدا صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه والهمد يا من على النبي يصلي بسلام في آله وصحبه عني يا سلام سميتني قطن بحبدك القديم يا من يقود لي بصارات تدوم يا من وهبت لي أفضل الكلام كما كفتني دواهي الملام صلي بتسليم على المبصرين في حسبه مخلدا لي بصريم ولي بكوني سكور صدي وبالذي يزيد شكري جدلي يا خير رب كان لي ومنا الله يبصر الذي استكنا صلي على سيدنا محمد وآله محسها بالهمد صلي بتسليم على المصطفين ولا لي وسامي وسكري أرفهم يا واحدا خد الله أن يضاها وأن يسارك بزيهن ضاها وأن يماصل وأن يباها نبهتني وستني انتباها صلي وسلم سرمدا على اللمين يا من لوجهك الكريم لا أمين إلى سواي ما نهيت مطلقا صرفت باسترام به مطلقا خرقتني يا خالقي وكنت لي وهطني أن الأسى وسنت لي ربيتني صفيتني من داهم كما كفيتني سوي اهتداهم ربيتني هديتني سقيتني قصوتني أتمتني رقيتني وكنت قبل خائفا مضطرا منجسبا عن البرايا طرا ملتجئا إليك بالمختار بأفضل الخدم استتار فقدتني به إليك يا جميل فصرمدا إلى سواك لا أميل يا من وهبت لي خير التهلية من بعد ما ربيتني بتهلية صلي بتسليم على خير الورى كما وهبت للمنى والصورى يا من يقود لي أجور الشاكرين كما علمتني خلوب المشركين ومن لدنك لي خط حلما قد فاخصني ومهوت الصلما فصرت قلك وهبك بلا تكلف ولا أسى ولا أسى ولا بلا كليتي حميت مطلقا كما أمد كل من جهلت حكما واسكر شكوري واستجيب وأطلقي موصها يا خير محط مطلق وسرمدا صلي عليه بالسلام وتلني سامي به خير كلام يا ربنا يا خير واهب وهب قضيت لي حاجي من خير رهب خرقت لي كن فيكون أبرا يا من يباهي بالكرام الهبرا بجاء سيد الورى والصليا عليه بتسليم وهمت كليا يا واهبا وحب لي توفيقا وهند سيري كنت لي رفيقا صلي بتسليم على الوسيلة سيدنا الذي أري سبيلا محمد وآله وصحبه واكسب بخطي خطاء لهبي يا من وهبت لي التلاوة كما تحب يا وهاب يا من حكما لي بتلاسم الكوامل الصحاح مع الذي لفظته مع الصحاح وبتلاسم الذي فاق الخيام في كل ليلة كما فاق الصيام وقدت لي بركة لا تنصرم قد لاسمت توزيحة لا تنخرم مباركا في خلمي وفي المداد وجدت لي في كل صيح بالصلاة ولي جهلت ما كتبت أكبرا رضا لديك قد يسر الكبرى صلي وسلم ولتبارك أبدا على الذي كوني خديمه بدا بفضلك البادي وجائه العظيم واكتب له منك بصدر نسيم أدأر فيه بلا انتهاء بصارة وسد به لهائم يا من رديت عنك ساستخنائم بك عن الملوك ساستنائم عليك مسلج طب السفائم بلا مهادات ولا جفائم عبدا خديما بدوائم العافية سرا وجهرا سا خيور صافية صلي بتسليم يدوم سرمدا على نبيك رسول أحمد وآله وصحبه وبارك يا واحدا سواك لن تشارك يا من رديت عنك يا مقدم صلي على من اسمه مقدم سيدنا محمد والآلم وصحب في الآل وفي المهالم يا من حسمت كركلي وجسدي كما نفعت لسواي حسري صلي وسلم وتبارك سمدي على نبي المنتقى محمد وصد بردواني عنك يا سمد يا رافع السماء من خير عمد رديت عنك ربي في الأيام رضا سوى الصلاة والصيام رديت عنك دهر يا إلهي وعن أبيبك رسول الله وسيلتي وحرمتي وجنتي عن الحساب والعصى وجنتي سيدنا محمد فصرمدا صلي وسلم عليه وحمدا بجائه كليتي والتقبلي من جميع ما يفي من قبلي يا من مها أني ما تقدما وما تأخر وكل خدما صلي بتسليم على المجمل سيدنا المكمل المكمل سيدنا محمد وبكني قل لي ما لبسر لم يكن وصي صلاة بسلام أبدا عليه بالآل ومن تحبرا بلاق من سهابه وتابهين كما لخيري أبدا سقط لهن أصبت ما به فبارك أبدا فيما أخذته وما منه بدا وصد بأني أنكسه ردائم وبك شاكرا وبالخدائم كفيتني محرما ومسكلا وكل مكروه سرار تلك الكلام جهلت كل ما أبهته ليام خير رجل عندك إسكنت ليام جهلت خير ما تركته لجام لي ربها وهي لي لن تلجام ولا ني الباخل ولي الكافي مع النبي ما له مكافي لله كل بنبي يا برام ولا أجاور الذي لن يعبدا نفى رسول الله كل من طلب ما زاني ولم ينل مني الطلب يصل إله بالنبي من راما دري ولا يوافق المراما جر رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم هل يصل كرم وجود وجادري بمخجل السجور لخير ينسنام به يلجا وعبدا لجهتي لن تلجا أصبح الله لخير سرمدا ولا أرى بها ليالا مكملا لله قد وجهت حمدا بالشكور ولي يقول منه تجميل السكور لوجهه الكريم ساخل إلى خيري ولي بدلها تفضي إلى حدد ربي به إسرائيل كل حد من ميتا مسؤولا لا يتوجه لياد من لجيم إلى لياد لي ولي لم تليم لا يتوجه لنهوي كافر ولا منافق وربي خافر كفاني المستعصين اللهم حتى ولا إله إلا اللهم إلى سواي مال كل من ترك ودلسي به أصمت من سرك فر الذين كفروا لخيرهم في أبد بترد أصن خيرهم رد الذين كفروا بخيسهم ربي لخير خلبوا بكفرهم يهطل إسرائيل كل من أراد ما زاني منحصلا بالانفراد نفى الهدى إلى سواي اللهم بسر لا إله إلا اللهم أنه رديت وعن المصطفهم عليه خير صلوات الأنفهم لوجه الكريم خاد لي سمن بلا حد وأتاب للزمن أنا لما وده الأبرار وليس تنهو جهات الأسرار إلا يتنخاد المنى بلا أسام وعبدا لخير من خاد الأسام لا يدني خلوب أن له الورام كما إلا يخاد منه الصورام ملكني النفع ووجه الضرر إلى سواي ولخيري الخرن وجه لي تامين وتفسيرا مؤيدا مصفيا بشيرا ما توجه سوى الضلال لجهتي وجاد بالحلال نجاهي لي من هدى ومن وباء وخاد لي في كل سيء أصوابا ينخاد نهوي مؤمن ومسلم ومسلم وعبدا لا أسلم نفى الهدى ربي لخير خبلان يلتمس دري وكل باوان سلام من سحر لي التجارة على الذي له خدو تجارة بادر لي هلمومها الصواب تكرما وفزت بالصواب ينخاد لي في جملة الحادات أجل الكرام ورد الصادات لا يتوجه إلي صالم في عبد وبي يرقى حالم أسقى السلام يسل برايا الكافي على نبي ما له مكافي لا شك في كون الإله واحدا وبان لي منس كفان الجاهدا الله لا إله خيره ولا رب سواه اقتصره محولا ألا له الخلق دوام وله الأمر كله أراني فضله له أقائدي مع العبادة ومن نهى ما سأني أبادا ألا لن يخلوا وأن لم يحبروا وبي يبصر الذين عبدوا والإله لا إله إلا هو وكل بهداه ألام إلى سواي ولخير مالي ينول أساوان خادلي آمالي لنخادة الهلوم والهبادة بفضل من بصر به عبادة ليوجه القطة وما ليمهم اختاره وإنده لجمهم إلا يقاد سمان للسسترا مني وبه لديه سطرا لو ختابي ولخير لجوما من استراه قصدا وقوما لوجهك الكريم لا توجههم لشرمدا لي والمنى لوجههم أديتي منك ومن خير الورى لأوصل الأبلال لجوى الصورى تقود لي في موضه ودوري ما صرت يا من جدت بالبدور كسفت لي الأسرار في الكتاب وفي الحديث ما هي انهتابي فتنت لي فتى مبينا يا كريم وبردا لي تقود ما أروم كفيتني دور السماء والأرض ولي خبلت ما مضى من خريم كفيتني دور الهواء والضرر البرد والحر وكل سي خرر والدر كل ما خلقته وما تخلقه وبحديث الأقوام كفيتني ترى البرايا مطلقا أعتقت كل مكرما ومطلقا ما أوتى حبيبي تبصر جميع ما اخترت لي من الهيال يا صمي وبي تبصر الذي رآني وخدت لي منافع القرآن يا ربي كن لي برداء وكن مهيم في أبد بما يسر واسمهم أني ما أوتى ربي ما تقدم وما تأقر خبلت الخدم وحط لي في البر ما كنت أروم في البحر من خير من ليس الطريم وقد أمت من تخا وحصرا يا من مهالك أنا ونصرا فصرمد كلني كما أحب أنت الإله الخل أنت الهب تقود لي جملة ما أهواء يا من له الكون وما حواء كفيتني حساب والأمراض وبالرضا تقود للأخراض سخط للأحداء يا قهار وساخهم لخيري القهار وبغضهم صرفتهم بموت من أمته منهم فليتعب الزمن ليكون تسر مدن بخير توسهم وخير إهتاق ولي خط السهم ولي وهب ترى بكوني جارا باخن لخير أصاب الفجارا وكوني دارين جار المصطفى كسب به محبقاء واستفاء عليه الصلاة والسلام سلمدا يا خير من بخير الناس من حمدا وصد بأني خطرت عنك وأنه طالبا صلاة منك عليه بالتسليم فوق حدد في الآل والأساب أهل المدد وهبت لي بجائه توفيقا وكنت للخليفة الرفيقا يسرت لي به يسرت لي بجائه الحصيرا فسرت لي كتابه تفسيرا حديتني بجائه مقدسا سري به فلا ألاقي هندسا وهبت لي في الأرض والسماء أبا وتامنا محنما حسمتني من كل سوء سرمدا وقلت لي منك رصادا همدا خليتني قبل أن الرسائل وبعد قد حليت بالفضائل وصد بأني أنت صوري دائم وبعصيمتي على المضائم بسك والحديث للجنات يا واهب البقاء مح جنات حليتني ربي بأفضل منن يا من كفاني أهادي السنن فصلي سرمدا وسلم يا كريم على الذي بجائه من كارم أن لا توجه إلي أبدا سين يجرو أصفا أو كبدا يا من كساني والسخاء وأصبحا واختار لي دنيا وأخرى تبها صلي بتسليم على المصطفهم ولا لي وسبي وكل يرفعهم رفا به أكون فوق كل من يظنني خير حبيبي ذي سمن يا مهنيا خد الله المشاركين صلي وسلم سرمدا وبارك على النبي محمد والآله وسبه يا من له سؤالي واشكر شكري يا سكور شكرا كل يتي يخي أسن ومكرام واجهت كل يوم بشكر يبقى بقاء ملكك ويهتي سبقى فقلت والفؤاد مني طابا وقلت لي ما لم تري أقطابا لله ربي الذي لي رادا إذا يطرا ومهل أمرادا النافي الرحمن والرحيم من كان لي بالجود والترحيم شكري يا حامد أكسس بالدالي آمين من النساه والجدال لله ربي الذي رسغني ما تاب لي وكرما وفقني وجاد لي بوطن وأهلي وأنفع لي أسار جهلي فقمت محمودا إليه منهم به عليه ورضيت عنهم وغاد لي السلب والهدايا ولسوانه من تحت إدايا وانصرفوا إلى سواي أبدا بصرف باخ خير رب حبدا ووجهوا إلى سواي أمرهم بلانتهان ولسواي مكرهم من بعد ما لي راضهم بروضهم طردا لخير مخنيا بفيدهم أمن وسكر خلدا إكراما سرا وجارا آسيه كراما لله ربي الذي عصمني في البر والبحر كما أكرمني وهر كفاني سرك الخناس والجن والخلق محل والناس وسانني أنا آفة الإطراهم وضر لتحليم والإقرائم وضر لتعليف والتعلم وكل سيح جالب لسلم أمد وسكر ورداء مني ومنه جاءني المنى بالمن لله ربي الذي لم أشرك سهن به إن سواي أسرك وخاد للأمان والصفاء وخاد لسرا كفى جفاء أمد وسكر به ما أكون عبدا له جل ولا أكون عبدا لخيره كما للمصطفى صرت قديما وأنا لن استفام لله ربي الذي بالصفر خداد لي في حذر وسفر أمدي وسكري وله إقبالي بلا التفات وأطاب بالي لله سكر وكفاه المكرى من عبده الذي أرام سكرى بقلبه وباللسان والخلم وبقديم المصطفى صار العلم مراسما سوى نلج ولا يريم له يقول منهما سعى الكريم مصليا مسلما عليهم بآله ساخمة لديهم يصيده بأنه قد قبلا سمن لج ورضاه استقبلا لله أمد مها سكر وجبا من عبده الذي أراه العجبا كما له بلا أسا خادمنا له تقود حرفات ومنا وصلواته مها تسليم على ابن عبد الله ذي التعليم أظل من ربا ورقى من طلب مولاه وهما ليرطار السلب سيدنا محمد والآلم وسام به في الآل والمهالم لله ذي الجلال والإكرام أمن يجور لي بالمرام لا سمه سكر يزيدني هنا رفا وأجرا ورداء وهنام وصلواته مها تسليم على رسول الله ذي الحلوم سيدنا محمد حبيبي في كل مائل له لبيب صلى عليه ربه في كل من يهبه من خاد لي به الأمن لله ربي الذي أرحمني خير التهامين والهدى ألحمني وقد كفاني وقد كفاني الهداء المحيا وخاد لي منه فيوض المرويا حمد وشكر به ما أهوي النهم كما يجيبني دواما بالنهم لله ربي الذي لي خادا ما تاب قلبي به فانخادا حمد وشكر خرج دوماني بلا نهاية المرتجيا أن يقبلا مني شكوري بقدر حسما سعد الكريم الأكرم المعصم مصليا على النبي المصطفى عليه خير صلوات الأنفهم مع سلامه بأهله الكرام وسن به وان خاد لي خير مرام لله ربي الذي قسان لي سري عن الكون ما حن وكان لي امن وسكر قد جل اسماني ويتسايدان في ويتسايدان في الاسمان وصلواته بالانتهاء ارم عبد الله سلبائي سيدنا محمد ولالي وسن به من خاد لي سؤالي لله ربي الذي اراني طريقه مها بها ادراني امن وسكر والصلاه والسلام منه على الحاوي جوامع الكلام سيدنا خائدنا محمد وآله وصحبه والهمدي لله ربي الذي سقاني خير السراب والهدى وقاني أمن وسكر والصلاة على وسيلة له لسي له الأولى سيدنا محمد منصرتم خديمه ودينه نصرتم مسخن به عن الملوك كما به قنيت عن سلوك يا الله يا وهاب يا سكور لك حل يا سرمد سكور يا الله يا عفيس يا محين بكل خير يقصد الله لك حل يا سكر بارتجاز يا واحد الأكرم بالإنجاز فسق السكور بقدر سات وسد بلا مضرة لسات أسمتني من جملة الآفات لك خطابي ولك التفاتي يا الله صل بسلام قد بهر على الذي كوني خديمه سهر سيدنا محمد والآل وسب في الآل وفي المهال يا من وهبت لي خير الشكر به كما حسبتني من مكر ومن دمه ما يؤدي لضرر وكل سيء جارب إلى قرر يا الله يا من بيري الناس الخم يا من كفاني الحساب والنقم صل بتسليم على المحصم ولا لي وسام بكل عصم وصد بأني أنكر عدن عبدا بخير سكر لهداك عبدا مناسي الساعة للجنان ساخدمة للمنتقى الحدنان يا من خدوت عبده قديما لعبدك الذي حوى التقديم صل بتسليم مع التكرم على النبي المتبى المحترم صلي صلاتك بتسليم جرى على الذي لي يقود الفجر سيدنا خليلنا الحبيب بغيت كل هابد لبيب محمد وآله وصحبه وقتها القائد للحب يا من حسمتني قبل اليوم وفيه من كل أصن ولوم يا من حفى عن والدي وأمي ومن يحبني بخير قم وخبت بي فيك وفي خير الورى عن الورى ولي وحبت الصورى قد خبت بي قبل محل مختار عن جملة الأكوان ستتار عبدا خديما في البهور كائنا بكم مهر خلق أناك بائنا أفنيت بعضا خطني للمسلمين والمسلمات يا إله العالمين واجدك اليوم بها سرجة وجدت لي منك بوهد منجس واجدك اللهم أيضا ساكرا من البسيط راضيا وساكرا انقاد لي من إله الفرد والكرم بلا انصراف وإني دهر محترم نبست لجوالها لي قد كان لي قد قاد لي بدلا ولي توجه ما تسكو به القدم نبست في دقصص ما لا أبينه كأنه بهدما قد بهته حدم الله لي خادما يبدو مستطرا من دقصص هام عج القلب والخلم لغاد صرح النبي المنتقى كرما وخاد لي منه سرا ما به سلم لله عمدي وردواني بلا قدر على كتاب أسيس ثانه لإكم هو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لمن هداه الأليم النافع العكم أنخاني الله من حيبي وكرمني وليس ينهو جنابي موت أو لمم سكر لباقي يصفي للبقاء بمنن وليس ينهو جنابي خوف أو قمم تسليم من خاد لي من خادت الكرماء له مراما على مر الهدى الندم رد الهدى لسوانا الله وانصرفوا إلى سوانا وكل ساقه الندم إني يقل وهب للذي كرما ينخاد لي منه فضل قاده الكرم وجه للباقي الذي كف العدد إلى سواي ما يوصل المرض أحمده ولا يوجه الأوت لي أبدا ولا أصن ولي يوت له كتابي وكفاني ما فسد وصحح القلب وصحح الجسد لك توجهت وأنت يا سمد لا لي توجه أدواحي كمد حدد بإسرائيل كل من قصد ما سأني ولتكفنيه إن رصد من الإله للخديم العبد ما كان سائرا وما لا يبدي نفح باخ لا يسأل نافعا وباسطا ومقنيا ورافعا أنفح النفع عبده القديم خاد له التبصير والتقديم لوجهه الكريم ساق الأجبلا توجيها له كما تقبلا لوجهه الكريم لا يوجههم منها له صيحا متى تتجههم أول كل من إليه ضرا وجه قبل ووقاه الشرا مد لي المغني بالانتهاء مخجل اللج ومخجل اللهاء نفحني الباغي بما لا ينفر كرمه بالامتحان ليحفدهم أكرمني الأكرم والمكرم وإنني في عبد مكرم لجن سند لخير نهوي سرمدا جاورت ربي ونبي أحمد لست أرى في عبد إلا الجسا من الذي خبل من الرجسا أديتي من الإله والنبي كليتي دعت لسكر مطنب من استرى اللجاب الباقي بلا إخالة وهادتي تقبلا نبست لجو ماها تقليب ليلانة النفوس والقلوب الحمد لله بلا لقائم ولا إخالة ولا شقائم لله رب العالمين الشكر بلا عصا ولا حنا أو مكان بكر علي أسني وهو الباقي سكور كليتي جهالة أنفاح السكور برأني من اللقاء والذنب بلا مسقة وأهلا جنبي دوام سكريس دوام سكريس دوام سكري للكريم الباقي دلار لنا الصبح والطباقي إليك وجهة الصنع والحمد وسكر يا من قد كفاني الحمد لك سكوري على بقائي بك بلا مكر ولا شقائي أسكرك اليوم وبهد اليوم يا من كفاني جالبات اللوم اقبل لوجهك الكريم قلمي يا من كفاني جالبات ألمي لي كنت يا من خاذلي مراخني يا من كفاني كل شيء آخري ربيتني قبل البهور وقلت لي منك مهور الهور بديه قد جسبتني بتخلية وبهد قد سكنتني بتحليا به تقبلت بلا إقالة وسله أخفي بلا مقالة واجدك اليوم بسكر نهم قول وفيلا أنت خير منهم أذكرك اليوم بقلبي والخلم ولسواي يتوجه الألم جعلتني عبد الإله وقديم رسولك الذي سيادة تدوم صلي بتسليم عليه يا من أم بابك يفص ويا من صلي بتسليمك يا من حققا لي الرجاء مبصرا محققا على نبيك رسول أحمد في اسمه يا خير باق حمدا يا من بفضلك العسيم دمني بك إليك لي متيبا زمني صلي وسلم سرمدا على النبي في اسمه ورف سكورا مذنبي يا واهب منه أتى المفاخر اقبل سكورا قاده واخر.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسابي انتهى مع الأكدار ولانتهى البشر.

الجلوس من كل الدنس وعند خير الخلق جاوزت أنس نحوي مع العروض يرضياني ربي وبالكرسي يرقياني إذا كتبت فرح المزمل وانقاد لي من الجميل الأمل

كتابتي نابت عن الكتائب لم ينحني من لا يرى بتائب يسوق جند الجلال الغالبون إلى سوى ضريع داي هاربين لم ينحني شيء من الأقدار ولانتحل بشر من الأقدار حسبنا الله والنعم الوكيل حمد رب العالمين السرمدان من لا يريني ضررا أو كمدا الساق

زمان كفيت الكفر وكل من كفر وبهديتك نفرا بعد نفر يقودني حب الإله والرسول وله بي وقبل حسن خير رسول الله رب العالمين السرمدان حمدا وشكرا ينفيان الكمدان حسبنا الله ونعم الوكيل حمدي ورضواني وشكري بالضرر كان معها كل بلاء وضرر سبحان من ليتجلى في سفر سنتي سكن وغبت ذا سفر بدي هب لي العلوم والصور كمن بر الخلق وأحسن الصور نافع هب للنفع من غير خطر كون في أجعل مخجلا كل مطر أحد هب لي أن ألازم البشر وقي عيالي للنبي كل شر أنت لي قضيت لي كل وتر عند البحور في العداء ذوي البطر لك شكوري عندهم بلا زمر يا خير من هدى وأغنى وعمر لك خطابي وأنت ذو القدر يا من كفاني في اغترابي الكدر هب لي كون ما مضى وقد صدر ممن قلاني ذا اغترار وغدر وقاية تقي عيالي الشرر يا خير من رابك ولين اليرر نبهتي تنبه باطن ظهر كمن على العرش استوى يا من قهر علمتني تعليم منزل الصور كما كفيت ماي والرسل خور ملتني تمليك من أعي الفكر يا من كفاني كل ماكر مكر كنت لي لك البحور مثل بر كمن كفاني عداك بالمبر لك سنائي وكلي قد صبر قبل ذا العداء والضر يا غبر ويأتي الأجر بقدر من قدر فلا ألاقي ما يشابه الكدر كن في البر بمن أعلى مضرت بلا خروجي لبدو أو حضر يا من هداني وعداك لي قصر لك شكوري بفراقي من خسر لك منا

بأحسن الضرر كذا خدمة بالمصطفى ناف الضرر حسبنا الله ونعم الوكيل حبي لله وللكتاب وللرسول.

أرمرمي والبدنهم حماة حرمي إلى سواي زحزح الدجال أبن عمالي بالفساد جالان أبحني إبنية حيث كان بذات من طيب للمكان لم ينحني كافر أو فاسق أو مشرك أو شر لغير أو إلى جنان الله كلك يقصد هل الفتون للبرايا تقصد هو

علمني مما يشاء الله فضلا ولا إله إلا الله. ثم الدليل الحق الذي به دمغ بات

احتساب لقد حب الله والكتاب وحب احمد محا عتابي حسبنا الله ونعم الوكيل حجبني الله عن الاسواء وانني حاجي لاحتواء سبحان من اطلقني بالتوسعه الى الجنان ذا امان واسع بارك للنافع في انفاسي مطلن عني بلا عفاس نفع لغير العداء والمرضى وليقود برضاه الغرضان الا نري قلوب قادر السور وحبذا الخالق محسن الصور.

أولى صلى على وسيلة بي أولى لا تابع كتبا يا مولى من يسخر ما يصول الصولان حسبنا الله ونعم الوكيل حمدت ربي على المختار وأهل بدر سحبه الأستار سبحان ربي.

واحد القهار قل لي بهم في السر والجهار لا يقتضي لدى الأشرار ولي فيهم جاد بالأسرار هل هي وهاب بالأبرار كن يا فوق

فردق إلي اللعين بالضرر وقف مني خائبا إلى الشر أدرى ربي سواي حزني ولي قاد فضله في وزني عبادة لرب الصمد تزا خدمة للمصطفى محمد قد قال الخير ربي منطقي وبخير مع ذكر منطقي لم يقل بي شرك أو رذيل بل لازم التوحيد.

أخلاق الأسواق ينحو الشر فاتح للجنان البر بيت من داء الفؤاد والجسد أمن قلبي دنس ولا حسن نبشات وراء الباقي لا خير أذى نعم ربي ذو الإلان عبادتي عند البحور المغرقات قبلها مغن كفاني الفاسقان ما يقول توحيدي يا رب العالمين أن الإعداء والمتاء أحمد الأمين حرب كل مشرك ومشركة لغير خادم النبي بن مدركة تسيء من إبليس مع كل الضرر أجمل الضباق لا يلاقيني شرر أسك في كل الخليل والحبيب فمن يقضي مناك كل اللبين من لك الجامع من غير اقتران مصر الجمع والزحزح الشرار يدعو إبليس ومن والاه إلى سوى عمري رب الله مع غير عمري ذو القدر بقدر ذات الله كل كدر مع غير عمري ذو القدر بقدر

أني بالنصر أهل بدريك في البر والبحر وصان جدرين حياة العرس العظيم الصمد تود حياتي كل ما لم يحمد واجهني.

ألك منزل على الكرسي يا كتاب ربي كنت لي خل وأنت حبي وجهي بك البقاء يا كتاب أي فسحت لغيري العتاب أنت الكتاب وسواك التابع لك وأنت ماسك متابع أجيت عنك يا كتاب أبدا ما غير سقط فعلاي أبدا لفتك يا كتاب.

أشكره شكرا يكون منه إليه جل ورضيت عنه نعيت بفرده في البحر وفيه البر مثل بحر أسأله

والرسول والصالحين ما يفوق السور. لك علي الشكر والذكر معام، فليكن ولي أعدعق معام. يا ربي أوزعني أن أشكر ما قد سقط ليك من نعم تكرمان. أغني الصعب الذي قد كان منازعا فابلي الإسكان. أطيع الأعداء في البحور وفزت فيها بمهور الحور. أثير من الأذى من بعد ما قد المكائد يزل القدماء. يطوع كل من وراه يا قهر فوق الورى يا الله. من علي بالدوام العافيا من الحياة لا تطول شافيا. وقيتني فزدني الوقاية، وقيتني فزدني الوقاية. ومن علي بلوغ الغاية من أنت يا ربي علي بمن. ودفن عمري بالفروض وسنن. لا يتعني سقفي شوال ولك شقي بنعم الوالين. يسري الشعب في شهر الصيام ولك شقي إلى يوم القيام. هيتك اللهم كل الشهر ولقيت الحاج في ذا الشهر. أنك رضيت عدد الخلائق.

أثني عليك بفؤادي والقيام كما استفدت منك من أحلى كلام منك استفدت فزد الفوائد يا خير من يمد بالزوائد أكرمتني بذكرك الحكيم كمن يقدم مع التحكيم نبتي به فصار عزي وصرت خادم النبي الأعز جبت إليك توبة وبعت وبعدما أخذت قد شرعت مصنصرا بك على أعلى أعداء ثم على حوائجي والدائين عليم ربي بالنصور في البحر والخلاء.

وليرت كل ذي اعتداء، هذا تعني بعفك العيوب وطيبك التلازم والغيوب، تبت من البدع والتطلع لك وأنت غافر لمقلع، تبت من بأخي الكتاب والسنن مرافقا من سلكوا خير السنن، افعلي صدر من

يا الله يا غفور يا غفار يا من به فارقني الكفار مني لك الشكر والتحميد والذكر والرضا يا حميد أشكرك الفاد بالمجاهدة وبالمراقبة والمعاهدة يتقشي

خاطبتك وبرعدائك إذ حاسبت خرط الغروب بالاستدراج تسارعوا من إلى إخراجي بقولكم قل للذين كفروا أتغلبون إلي نفروا أيوة الفجار إنكم غدا أفي جحيم لا ترون الرغدان ثبوتكم في الدرك النيران يجلدكم غدا إلى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فقد نفسه لقصر مهلك نبهكم وكرر

خالد ولم يكن كفئا له في خالد، فأفاد من له قد وحدا، وخاب من ثلثه وجحدا. يدخل من وحد في النعيم، ويدخل الفاجر في الجحيم. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين في أذى نقمته. بكونه الرحيم والمنتقمان، نرغم رحمة ونخشى نقمان. ولمن كفر بالإله ولم يتب مع الرسول الله ولمن كفر بالإله ولم يتب

ويعبد المال حيث ما بدا هم قد صرفت للخمر والبيض والبنيان طول العمر لبث فيهم مدة مجاهدا مصلين على النبي معاهدا يشهد من تبرع وبالتوة من تجرع طيب نفسي ورجوت منهم خطوة عيب ورضيت عنهم لا خطب يوم مولد الرسول صلى علي وحباني بسول علي يوم السبت والاثنين كلوج رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نسبه كما كتبت في الربيع من علي الله عام زيسسك فما رأيت منه عام جيسس علي الله الكريم الأكرم عدم النقد حبلي المنبرم لو علي شكل من شهر

معين قد كونك الحفيظ عني قد كونك الكريم منين أيتك اللهم في ذي القعد وقبله مرتديا وبعد نبست فيه ونبست قبله وبعده فاشكر إلهي كله أجل قعدي وقولي والعمل.

القرآن هولي في الله وفي الرسول فقمادي والتزق لي سولي يا الله يا كريم يا عليم يا من له التكريم والتعليم جل بك من التكريم والعلم بما كي أفارق الأذى معمما فبضا علي باتباعي وليستقر كل ذي إباء بارك يا اللهم في كتابي ونجني به من العتاب يسد ما رجوته بكم ولبي هب لي مالك لم يكن ملطني يا رب في ذي الحج ما قد كفاني آية وحجا نبت في السبت لوجهك الكريم قم منك عودي له لست أروم أنت من الله بحرمة النبي كوني إذا تقن ولا تجنب سقي يا أقرم ما ينسيني يمت ما فارق في التحسين لوجهك الكريم فارق الجميع فيبدل الجميع يا سمين هبلي بالعصي

قلت بالآيات فاجعل كل ما أغسطوا منها إليك السلمان. يا بحق الرجاء اليوم طات وجه لي إلي لومان. شكي أسبت فسد الإنارة وزد بتوبتيك من الإشارة. أيسر ربنا بكاف عبدا وليمن قد ينال قصدا. آيات بالله العظيم الأعظم كتبة من ومئي المعظم. وسيما الله خالق البشر قيرا تجي تلازم البشر. أوان يلمغني إليه بكرم وحبل عهدي لوجه برم. أسأل الوفاء والغنى بي وأن يكفني العناء. ويتوجه إلي ضر صرفوا عني ونعم البر. ما يتوسط ذا إيماني بي وليجودك بالأمان. وثقت بالحي الذي ليس يموت القادر المدبر المحيي المميت. الحمد لله الذي لا يفنى نسأل العصمة مما خفنا. بالله ذي القدم والبقاء أعوذ من كفر ومن شقاء. أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني. أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني. طال خطابي طالبا

وسيرتي وصل بالتسليم طريف الآل وزي التعليم علي بجاه المصطفى عليه خلي بكل من نمي إليه سقي في مولدي ذي الإكرام خير المنى والسؤل والمرام هب لي في

الرجاء سرمدا محققا كما سقطه بنظم رققا أيتك اللهم بالنظام قيا خدما يجود بالعظام تابعت أفرقت منهما فتقن الظاهر المنبهما وجه البذل في السر وفي أجهر يا أكرم بالهادي الوفي ملكني النفس ولا تسلطا خلقني العداء والغلطان نجي ولا تبتلني يا ربي تاخذ من ينجي ومن يربي وقتيل يتاني من بلاء تاخذ من خلق

توكلي عليك لا يزال فمن نفيتهم وعني زالون. تفضل عليك بالتسخير سرا وجهلا كالعباد الخير. تفضل عليك بالتقليب يا من لديه سرمدا مطلوبي قلبي الاعيان والقلوب وسبق لي سرمدا مطلوبا فقتي الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ اجل حياتي ربي باحتساب والطريق الذي مضى حسابي فزت بأجل الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الأمين. ولا أكتب الصلاة

أبدا كخير معبود بشكر عبدان. جاءت المقام جملة الخيور عندك في التغرب وفي الديور العذاب بها دواما يا قدير كخير مغن بإجابة الجدير عني حق كل حق يا غفور يا خير من حط ومن راد الكفور ظلمت نفسي تائبا فليغفري وكل ما علي

بالعظام واستمرق به هذا النظام. ولغير ذاك الأقدار ولتحي لبشر الأقدار أدبر إبليس وما والاه كغير نحوي ونفاه الله أجعله لي يدور حيلا بين بينه لدن أحيلا خدمة خير العالمين منعت من عدا وعدا يمتنعت أمحي وليس ينحوني مرض ولا إذن وليس ينقاد الغرض أفنى مكاني التي توجد لي إلهي وحياتي نوهد ليتوجد إلى الجنان حين رجع الخلق لأوجال تحين جعلني الله تعالى آيا ويسن ولي قاد الآيا كنا زعني الله

وبالجهاد فالأذى قبل سنا نبيت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله نبيت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله هل بحق وجهك الكريم كوني معصوما مع التكريم هزيم الشاكين عليم باقي على بنفعه على الصباق ويهتل الباقي العلي كليتي أقضي قولي عملي والنيتي أقضي في جيب رسول

لقد وجهت توحيد الرسل عليهم أزكى سلام من يجل جاديا قضاء وربي قبيلا هو قصي كل هاج أرسل لما إلهي العداء لغيري كيابد المحا جميع الضير نفعا النافع نفعا جذبا قلي قلب كل فائز فانجذبا هداني الله بلا ضلال كما أيضا لي جاد بالحلال يودي حروف ذكر ربي بخير علم نافع من ربي فثاني الباقي بمن لا يخفان قل هذه منه بسر اخفان قلت وقصدي يتحدى

إهاءة كلية من لا يزال قابلا للنية قدر من ضريبه سرمدا خرج كفارقا الدنيا وأخرى به حرج لربي شكوري بعد حمدي على النبي محمد المختار ذي الحسن والأرج إذا ما مدحت المصطفى جاءني هدى فجد البحرين بالمصطفى مرج تراسي عن الأعداء في البحر مدحما أتانا بدين قيم نعم من نهج كتاب يمر بمدح محمد عليه السلام من جاسي الذي انتهج

به حرج واجه الجزاء ربي والجزاء خير ورا ولي وعدي نجزان ملأت خير عالمين خدمي قوج ربي ذي البقاء والقدم يا عيد الله صرفت عمري ملا أذى وزير أو مؤمر علمني الله ولي قد طيبا ولي كشف علما غيبا كما شكره بفيد وكفان قوج نواقل لي وحبي وكفان دلني الله عليه بالنبي صلى عليه بالسلام مطنبي دلني الله عليه بالنبي صلى عليه بالسلام مطنبي.

له من الله سلاميه أغن وإنه الوهاب إنه الكريم سحيرمت من الله الأحد وإنه المغني المجيب الملتحد إليه قط الحمد والشكر معان وإنه لي مناية جمعان هديتني هديتي منه هدتني ونفد ما سألني إلى سوايك والشفد خبر عداي في خاسرين وإيسو

لقد تبين بلا إنكار كونك لي بالحل والأذكار بركتي في أبد لا تنصرم وكل من نحى مضرتي حرم.

الظلمات حفظني ساق غير الصدمان فسد لي العلوم عند الجاهلين فاقد العلوم عند الجاهلين وسط بالصواب

0: لجذبت مواهب الكرام وجعد الجليل بانتقام وقال الجميل أرفع مقام لو شكر ما هدى بي من أقل من عدوي عن جنابي أقل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد أطابت للسفر والمكس خبل وهددني في صفر إلي خاد في ربيع الأول شهر حبيبنا الأخير الأول خدمة خير العالمين الله قبل ولا إله إلا الله رضي عني في ربيع الآخر من خاد لي محجل يم ساغري دعوت حبل في جماد الأولى من لي خاد ما غدا دليلا علمني من في جماد الثانية خادمنا لي لا تكون فانية وجه للمغني الشكور في رجب وفي الشهور حبله خير عجب أجابني من كونه لي بانا من المحرم إلى شعبانا هبات من لي خاد خير فيضا توجهت لي قبل شهر رمضان ملكني فيه وفي شوالي تمليك من ما زال خير والي إلي خاد الله في ذي القعدة وحبله منن تزاد بعد نفعني النافع في ذي الحجة وحبله وبعده ذا حجة الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور لا يقود كل شهر بشرى بلا مضرة بجاه البشرى حباء ذي الجمال كل يوم ينخاض لي رضا بخير اللوم مد لي الزمن مالي مدى من الصفاء خالصا فامتدى دعتني الأيام والشهور لشكر مغن فضله مشهور ليس يريني كدر يوم ولا شهر ولا عام ولا مهولا لا يتوجه لنهوي الضرر ولا عنا ولا جوا ولا غرر هدية الخالق لي توجهت وبالمنى كلية خد نوهت رضي عني الله والمختار ولا أفارخ الذي يختار برأني الله من الفصول وجاد لي بالخرب والأصول بتت بيني وبين المجرمين بالله والرسول خلا لا أمن أمات كل من قلاني المميت وفي الوباء ما اختير لي ليس يموت لا تتوجه إلى عيالي عدا النهار وعدا الليالي عنائي يمحى وظلمي حذفا وضرري عند الإله انحذفا الله قد محى أذاي فمها والمصطفى الماهي عنائي يمها لله دون ضرر كليتي له لجنة النعيم نيتي ملكني كل مباه لم يكن في لجوة جاد لي مكانه بكن يشكره كل من المحرم لخدم ذي الحجة فحر الحرم ناجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني يا من حماني عن الأعداء لجنة الخلد بغير داء صل صلاة بسلام النام على الشفيع أرفع الأنام صل على سيدنا محمد في حزبه يا من حما عن كمد واسمع شكوري إنك السميع يا من إليه يرجع الجموع وتلع عندك أحب شكري إليك دون غرر ومكري لك شكري بفؤادي والبدن وقد كفيتني عداك ذا غدا قد استجبت لي رضا دعوايا وخدت لي رضاك في هوايا لله شكر دائم لا يبلى من الذي في أبد لا يبلى مصليا على النبي العالمي الهاشمي العربي الأعلمي سيدنا محمد بحر الندى يا من طردت كل شخص فندى بجايه إلى سوى مختير لي يا من عيالي بالرضا يمير لي وجدت لي بخلمي وباللسان وجدي مصحح وجسدي مصححا مع الحسن ملازما خيرك في الدارين ذا عزمة من رؤية العارين لله حمد دائم لا ينتهي من عبده الذي له ما يشتهي بفضله منه ويرتجي غدا أن لا يفارق رضا ورغدا وصلواته تعالى سرمدا على إمام المرسلين أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى كما يقول ثمني ولي هدى لله ربي الذي استجاب لي ولا يوجه الحجاب أبدا حمد يجر زيدا كما إلى سواي ساخ الكيدا وخاد لي منه إجابة الدعاء من بعد ما ناجيت حبل بدعاء وخاد لي محجلا لك ومحجلا ضمائري ولا يريني وجلا وصلوات منه جل بسلم على الذي به كفاني الملم سيدنا محمد والآلي وصحبه الغر ذوي المآلي. لله ربي الذي قد جاد لي بكونه لي وسؤلي قاد لي، حمد وشكر بلغ النهاية وكان لي بالحفظ والرعاية، وصلواته مع السلام على الذي تسره أقلامي، وانخاد لي ثواب حج وجوار وكل خير دون خوف وبوار. سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي. لله ربي الذي مني خبل كليتي وعنده غيري كبل، إلى الجنان كل حمد وشكر وصلواته على العبد الشكور. جعلت لله العلي كليتي وديعة وكان لي بنيتي، ظننت وهو عند ظن عبده أن يخله وحل عبده، وأنني حب له وحب رسوله وحب من يحب، وأنه كان معي وكان لي في كل شيء وصف الزمان لي، وأن أنه يقود لي في أبدي ما شئته منه وأفنى كبدي، وأنه صرف عني قبل جملة ما به يجيء كبل، وأنه وهب لي في الدنيا ما اختار لي فيها بغير ثنيا، وأنه يديم لي بشرايا في هذه الدنيا وفي أخرايا، وأنه إلى سواي صرف ضري وما يسوءني فانصرف، وأنه وهب لي الكتاب ولي لا يوجه العتاب، وأنه لاختار بيع لكما مني شراها وأفاض الحكما، وأنه عني يصلي بسلام على النبي كما مها عني الملم، وأنه قد حال قطعا أبدا بيني وبين ما اختفى أو قد بدا من مفسد وحال في الدارين بيني وبين النار والعارين، وأنه وهب لي عاداتي حتى غدت كعمل السادات، وأنه لطف بي لطفا يفوق ظني فإنه الخليفة الرفيق، وأنه كفاني العذاب كما الذي كابدني أذابا، وأنه يرزقني من حيث لا أحتسب الدهر ويعطي الأمثلا، وأنه وهب لي فيه وفي خير الورى ما لسواي لم يفي، وأنه وهب لي ففي النبي ما لا يراه أقرب وأجنبي. صلى عليه سرمدا وسلم في آله وصحبه والعلماء، وأنه بي يفرح الرسول في خدمة التي تزيد خير رسول، وأنه عني مها عيوبي كما به لي جاد بالخيوب، وأنه لي يقود ما أحب كما أحب سائقا ما لا أحب إلى سواي قبل أن ينتهي، لي كما لديه الضر محيا، وأنه كليتي بتحلية هدى ولا يروم مني تخلية، وأنه طرد إبليس اللعين إلى سواي طرد باخ ومعين، وأنه وجهه لغيري معيسا مني بأذن خيري، وأنه وجه لي ما ينفع ولسواي ساخ ما لا ينفع، وأنه وهب لي ما لم يكن ولا يكون للورى بلفظكن، وأنه جعل ما كتبت كما كتبته وما كذبت، وأنه لي كان بالتبشير وأدوم التأمين ذا تبشيري، كتبت في ذا اليوم أن ربي خضع حوائجي ونعم ربي، فإنه نعم بقوله كني يكون الشيء الذي لم يكن، ناجيته سنين وهو أكرم من كل من ينمى إليه كرم، ناجيت خالق الورى في البحر والبر خادما لبر بحري، ناجيت في بحر وبر بالصور والآي من أحسن فضلنا الصور، واجهني جزاء ربي وجزاء خير الورى فيما كتبت رجزا، بعت وجاهدت سنين وحدي لوجه من كفره ذو الجحد، أقرضت ربي ما إليه رفع وهو الذي من بي لاذ نفع، أقرضت خير الخلق ما يدوم بشرا له إني له خديم، فارخني الأعداء بالتوحيد وخدمة المشفع الوحيد، ألهمني في قل هو الله أحد مخجل جملة العيد الهادي الأحد، ذببت عن ذات النبي والصفة عدة أعوام فلانقادت صفة، كتبت موخنا بأن المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى، خلي وحبي وأبى مضرتي ورام من رب الورى مسرتي، الله ربي والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد، سيدنا محمد صلى على مسلما في الحزب من أعلى ولا، قد حال بيني وبين كل من يسوءني فانخاد لي خير الزمن. لله ربي الذي حاجي قضى ولي يخلد بشارات القضى، حمدي وشكري وصلاتي مع خير سلامي على من جمع، فيه الذي على الأجلة افترق من الفضائل وقد هدى الفرق، سيدنا محمد والآل وصحبه وهو خادلي سؤالي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك صليا على من سمي محمدا أحمد وهو الحامد والآل والصحب ذوي المحامد. وإنك الخدوس والسلام والمؤمن المهيمن العلام. فرمت منك أن أكون طاهرا وسالما على الأعادي قاهرا، وأن أكون ذا أمان ووفاء بحرمة المحمود خير من وفى. فصلي سرمدا على الأحيدي الحاشر الماهي الفر الوحيدي، وآله وصحبه وخدسي سري به ونجني من حندسي. وهب لي الأمن مع السلامة والتقني الجفاء والملامة، واحمد مكاتبي معا ورقني لك بها يا رب والمكرقني. وامحو عيوبي ولتسكن جسمي على رضاك ولتعظم قسمي. أنت العزيز ربي والجبار لك الصغار ولك الكبار. فرمت منك عزة تدوم وإنني للمصطفى قديم. فسرمدا صلي عليه بسلام ورم بالجبر فعالي والكلام، ورم من كسر في عقائدي بالجبر والتدم به فوائدي. صلي على ياسين طه العاقب ولال وصحب ذوي المناقب، ولتجبر العدا به لي على ما سرني يا ذا السماوات العلا. واجعل مكاتبي غدا خير مهاد لي كجوار وكحج وجهاد. انت الذي بالمتكبر دعي يا خير مرجو وخير من دعي. خن التكبر وارضي اهله بجاه من فضلته واهله، بالطاهر المطهر الطيب من لك توجهي به كل زمن. وسرمدا صلي عليه بالسلام بآله وصحبه الجال الظلام، وطهرني به من عيبي وامحو فراي كلها وريبي. يا الله يا خالق يا بارئ يا من جاد في الخميس لي ببرئيا. صل صلاة بسلام جيد على وسيلتي إليك السيد، وآله وصحبه واشهد لي بكوني العبد وسؤلي قد لي بكونك المصور الغفار يا من يسخر لي الكفار. صلي وسلما على الرسول ولالي والصحب وسخلي سولي، واغفر به لي خطئي وعمدي وارفع إليك يا كريم حمدي بكون إنك القهار والوهابا يا من نفى عن الأذى إذهابا. صلي على النبي رسول الرحمة ولالي وصحبي وزدني رحمة، ولقهر العدا وهب لي مطلبي ونجني من الشقاء والسلب بكونك الرزاق والفتاها يا من جعلت المصطفى مفتاها. صلي عليه بسلامك كما سميته القيم نبا حكما، وليهب رزقا وفتحا يغنيا في أبد وكل ضر ينسيا بكونك العليم والقابض يا من جاد لي يوم الخميس بضيا. صلي على الجامع وهو المقتدر ولالي والصحب ومن قد يختفي، وسلما عليه والتهب لي نافع علم إذ فكك تكب لي، وسهل غيري سرمدا كل أذى يا خير من كف البلايا والأذى بكونك الباسط والخافض يا من لسواي كف سوءا قضيا. صلي وسلما على المخفى ولالي والأسهاب يا من كفى جملة ما يسوءني والتبسطي لي الذي يحب كل مقصتي، واحفظ عداي لي دواما واكفني ضررهم ولتعلني ولتشفني بكونك الرافع والمعزى يا خير من رفع أو أعزى. صلي على من للملاهم بدا للخلق مرسلا وحقا عبدا، وآله وصحبه وسلمي وكل مؤمن وكل مسلم، وارفع إليك عملي مشكورا يا من له أوجه الشكورا. وليجد برفعة وعزتي وضمني للسعد الأعزتي بكونك المذل والسميع يا خير من طاد العدا جميعا. صلي على الهادي رسول الراحة ولالي وصابي وهب لي راحة، ولي أذل كل من عاداني بجايه يا من به هداني، واسمع تضرعي بالقبول والتهدني اليوم إلى السبيل بكونك البصير يا حكم يا عدل أيا من باللطيف سميا. صلي على الكامل والإكليل ولالي والصحب ذوي التبجيل، وليهب بصيرة وحكما والتقني من حسدوني بكما، وليهب عدالة والطف بيا وبجميع المسلمين ربيا بكونك الخبير والعليما. صلي بلا انتهن وزد تسليما على النبي المدثر المزمل ولالي والصحب وقصدي كملي بكونك العظيم والغفورا يا قاهرا يرد لي كفورا. صلي على المختار عبد الله وسيلتي لك حبيب الله، وسلما عليه بالآل الكرام وصحبه وليكمل المرام، وهب لي التعظيم والغفران بجايه والتقني القسران بكونك الشكور والعليا من أرتجي منه خبول سعيا. صلي على الماهي صفي الله وسيلتي لك النبي الله، وآله وصحبه وسلم، وبيبشر ربي كل مسلم واشكر به كليتي وليهب بك اعتلاء أنت خير من يهب بكونك الكبير والحفظ يا من هدى معناي والملفوظ. صل على البر نجي الله وسيلتي لك كليم الله وآله وصحبه مع السلام، واحمد أقائدي وفعلي والكلام وليهب به رضاك الأكبر، وضمني إلى السحاب الكبرى وحفظ بجاهي العظيم كل من المفاسد معا وكل. يا ربنا بكونك المقيت يا من يسوق لي حلالا قوتا، صل على الناصر بالتسليم والآل والصحب ذوي العلوم، وشل بجاهي العظيم كل من أعظم الخرب ولتكن لي، وانصر به كل نصورا عزا وعندك اجعلني به معزا. يا الله يا حسيب صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام، سيدنا خاتم الأنبياء والآل والصحب ذوي الضياء، وجل حساب ما مضى قبل الربيع يا آخذا من عام دكشش المبيع، وليهب ما لا يكون أبدا لمثلي الدهر وبشر أبدا، واخطع بكن عني جميع الحجب وعندك اجعلني سرور النجوب، بكونك الجليل والكريم يا من يوجه لي التكريم، مع أمان وصفاء وبرور بلا عيدا ولا أذى ولا غرور. صل على خاتم رسلك الكرام وسلما في آله بلا انصرام، وليهب بجائه جلالا وكرما والتقني الضلالا، بكونك الرقيب والمجيبا يا مهنيا تجعلني نجيبا. صل على المهي وذاك المنجي والآل والصحب ذوي الترجي، وصل من وهب لي المراقبة وليوجه سرمدا مناقبة، ولاستجب إجابة تجر لما فؤادي سرمدا يسر، والتقني بجائه الأحزان دنيا وأخرى واكفني الميزان، والتهيني وكل ياسم الحساب وجل حياتي به خير اكتساب، بكونك الواسع والحكيمة يا هديا تجعلني حكيمة. صل على المذكر المنصور والآل والصحب ذوي النصور، وسلما ولي خل التوسعة فيك وفيه ذا رضاء وسع، وهب لي الحكمة والتذكيرا والنصر واجعل عمري مشكورا، بكونك الودود والمجيدا يا رافعا تهب لي تمجيدا. صل بتسليمك سرمدا على نبي رحمتك أحمد العلا، والآل والسب وهب للودا والقرب منك والرضا جدا، وليهب به صلاتي خلفا وأن يوجه إلي الطرف، وليهب مجادة لم تكني إلا لمن رضيت عنه بكني.

الأمطار أمطاري يا ذا الأبحر وعد ما يدب فيها سمما بالماء قد أنبته معمما مما لي اخترت لديك واجعلي جميع ذلك بكن ينجعلي بكونك الحق الوكيل صلي على الحريص عبدك المجلي وآله وصحبه وسلمي وبيبشر رب كل مجرم واجعل به كلي لديك حقا يا خير هاد للعلا قد راقا أنت وكيلي فعليك أتكل ولا يضيع من عليك يتكل بكونك الخوي والمتينة يا مهنيا تكشف للمتونة صل على المعلوم والشهير ولا لوصاب ذوي التطهير وصل من وقوني ورقني بجاهه والفرد والمكرقني بكونك الولي والحميد يا من أوجه له التحميد صل على الشاهد والشهيد وسيلتي لم مالك المشهود وآله وصحبه وسلم وعندك اجعلني وليا علما وكن ولي وكن لي صمدا في عبد به وكل يحمدا يا الله يا رب الورى يا محصي يا مهنيا ثناءه لا أحصي صل على البشير والمبشر ولا لوصاب ذوي التبشر وليهب بجائه من البشر ما ليس يخطر بك الكلب بشر بكونك المبدئ والمعيد يا من جعلت للربيع عيدا صل على وسيلة النذير من مدحو علي بالنذور وآله وصحبه وسلم وفي فرح بي كل مسلم بكونك المحي والمميت وكونك الحي ولن تموت صل على خير البرايا المنذر مع سلام للأعادي مندري وآله وصحبه والتهي خلبي وكن لي به يا مهي ومد عمري فيك والتصفيه فيك وفيه وعنا أنك فيه بكونك الخي مصل بسلام على النبي النور الذي جل الظلام وآله وصحبه وأصلها كل به عبدا خديما مفلها يا من كفيتني الأذى يا واجد يا من يرد للعدى يا ماجد صل على السراج والمصباح والآل والصحب ذوي الرباه وصل من ولي أوجد بكني اليوم ما لي قبله لم يكن وليهب مجدا يدوم وحمني عن كل ما يوضي ورض لي زمني وتلو يا ربي إمامي في الصلاة وفي سواها وبه سخل السلات بكونك الواحد الرب والأحد يا صمدا ليس له كفا أحد صل على الهدى النبي المهدي مع سلام طيب مرضي وآله وصحبه ورضلي اليوم كل مشرك بالفضل واجزر عداي وعداك زجرا يكون لي عافية وأجرا والتقي خلب الشرك والنفاق ورضلي البحور والآفاق وانصر بي الإسلام والمهدية والمسلمين واهدني مرضيا بكونك الصمد والقدير صل على من قد حوى التصدير سيدنا المنير بالتسليم ولا لوصحب وزي التعليم وليجد بمدد قد فاق وفي مبيع قلد النفاق بكونك المقتدر المقدم صل على من قد حوى التقدم سيدنا الداعي وزد خير السلام بآله وصحبه الجال الظلام وليهب جملة مال الأولياء تهبه بكن وخلد نيليا بجايه ولي خلد الظفر بما يفوق ظن من شهر الصفر يا أكرما ليس خما أدخر يا الله يا نافع يا مؤخر صل بتسليم على المدعو وجنتي وجنتي مرجو وآله وصحبه ووهني به مكائد عدايتهني وصير الجميع لي أنصارا بجايه ورض لي الأمصارا بكونك الأول والآخر يا ظاهر يا باطل يا من دريا بأنك الفرد الذي لم يلد مقدسا عن زوجة وبلدي وأنك الإله جل والصمد الرافع السماء من غير عمد صل بتسليم على المجيب سيدنا المجاب والنجيب وآله وصحبه واجعلني في جيبه وفي المال اشغلني اغفر به لي الذي تقدم وما تأخر وشأني قدم وظاهري وباطني أصلح معا ولي بجاه الأعادي يقمع وصلي يا والي على الحفي يا خير من يجود بالمخفي وآله وصحبه وكن لي بكن دواما والتقبل كلي يا متعالي صل بالتسليم على النبي العفو ذي التعليم ولالي والصحب وخذ مبيعي مني بالثمن في الربيع يا بر صليا على الولي مع سلام دائم مرضي وآله وصحبه واشهد لي بالتوب والبعي معا وجد لي
جد لي بما أشاء وما أختار بكن به يا الله يا مختار بلا حساب سرمدا ولا سلب ولي وجه سرمدا به الطلب لجدت بالقرآن والمثاني فلك شكري من ربيع الثاني هب لي بها وبالكتاب ما أشاء يا أكرم من يفعل كل ما يشاء ولي هب فيها وفي الكتاب كوني سابقا بلا عتاب ولي هب بها انقراطي قدا

0: في الكرماء وليخل الرغدا جلي بأن أكون ذا انخراطي في سلك من هدو بلا إفراطي أورثتني الكتاب هب لي اصطفى وهب لي استبق بجاه المستوى وصرمدا صلي عليه بالسلام وآله وصابه الجال الظلم وانشر علي بركاته ما بركة الصحب وللعدق ما واهم حياتي برجال بدري ابدا خديما ولتعظم خدري ولترضى عنهم وعن الصحب الكرام وسرمدا سخلي بهم فوق المرام وجعل كتابك حجابا بيني وبين كل مرض وريم وليهب تلازم التلاوه ورغد العيش مع الحلاوه وليهب كوني سرور دهري وبشر كل سنه وشهري وفرحه الايام والوقوت وليطيب مسكني وخوطي وليهب كوني حبيب الله بكل ما اخترت يا الهي وأن أكون فرحة المقدم بكل ما يسره من خدمي وسيلتي وجنتي محمدي صلي عليه بسلام سمدي بآله وصحبه واشهد لي بالتوب والبع وسؤلي خذلي يا رب إني تائب أواب لك وأنت الغافر التواب ومنك رمت الخرب ذا ترقي مصليا على النبي الحق صلي بتسليم على محمد وآله وصحبه والحمد وتب علي واهدني هدايا ليس يكون بعدها غوايا وليجد بالحق في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وليهب مكارم الأخلاق يا خير هاد قائد خلاق زكيت نفسي فلا أنتقم لها فأنت المالك المنتقم بل إنني على الخوي والمتين أصلي مصليا بتسليم أمين صلي صلاة بسلام ربي على الخليل المتبى المحب سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وليهب عدالة مع التقى في كل شيء ولتدم ليرتقى أنت العفو والرؤوف فاعفو عني في الدارين يا من يعفو وسرمدا صلي على المامون وسلما عليه بالتأمين في آله وصابه الكرام وليكن بالجود والإكرام وليهب فيك وفيه فوق ما رجوته يا غافرا لانتقما يا مالك الملك بلا شريك يا من يبيد كل ذي تشريك صلي وسلما على الكريم ولا والصحب ذوي التكريم وسرمدا هب لي بلا حساب ما شئت وجل خربتي حسابي وتجعل الذي من الغمات لا خيط خبل دكش شماماتي يا الله ذا الجلال والإكرام يا مغنيا لي جاد بالمرام صلي وسلما على المكرم ولالي والأصحاب أهل الكرم واشهد لي الدهر بأني راضي أنك فكون سرمدا أعراضي هب لي بكن فوق الذي أرجوه يا من إليه عنت الوجوه ولتغنني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وسرمدا صلي عليه بسلام فلالي والصحب ولشكر ذا الكلام أودعتك اللهم يوم الجمعة وديعة رجوت فيها المنفعة أودعتك اللهم كلي بلا تنازع يا من كفيتني البلاء اجعل قائدي وخولي والعمل حقا وسهلي أبدا خير الأمل أشهد أنك الكريم الأكرم الواسع الودود والمكرم هب لي ما يغيب عن أمثالي يا مغنيا جل عن المثال فيك وفي خير البرايا مطلقا من مثله في عبد لا يخلقا وسيلتي وبهجتي وجنتي عن كل ما يسوء وجنتي محمد صلى عليه بالسلام في الآل والصحب ولشكر ذا الكلام مخصط يا جامع يا غني يا من له العرش كذا الكرسي سلي بتسليم على المكين والآل والصحب ذوي التمكين وهب لي الإقصاط في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وتل بجاه العظيم بيني وبينه اليوم وزحسه بيني وتهنني بك وهب لي توسعة لجنة النعيم جلي بسعة أشكر جهادي الذي أمضيت يا موني في رجب أرضيت أرضيتك اللهم بالتوحيد مع ثنائي على الوحيد خبلت كلي لدى شعبانا وعمل الذي بدا خربانا شكرتك اليوم وخدت للعجب بلا ملامة بجاه المنتجب خضع حوائجي في الشهر الحرام هاد بذكره وقاني الحرام وصل بالتسليم يا إلهي على حبيبك رسول الله سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وامحو قبائه معا وبدلي جميعها رضا بلا تبدلي وكل بقية حياتي رضا عندك واجعلني مقدم الرضا ولتصلح الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن وارفع شاني يا والتقن النار هنا وفي غدي وليخلد الرضا في رغدي ولتغنني اليوم عن التسبب والتخني كل أذى وتببي وتلمتابي خالصا من كدري وصرمدا خني سوء القدر وتلبيوع رابحات أبدا يا خير معط مشتر قد عبدا وتلحروف كلها عبادة واخرج بها لي يا إله العادة وتلصحيفتي ربي خالية من العيوب بالمعالي عالية وامنع فؤادي وخلامي واللسان وجملة الأوصال من غير الهسان أنت الغني ربي أنت المغني صلي بتسليم على المستغني سيدنا المتين والمبين يا من به في غربتي تسبيني ولا لي وصاب ذوي الغناء بك وكلي والتز العناء واليوم أغنني وبعد اليوم عن الذي تركت خوف اللوم أنت الذي خير النوال تعطي فلتعطني فوق المنى يا معطي سحلي فوق غرضي وأملي بعد صلاتك على المؤمل وآلي وسابه مع سلام والتقني بجائه كل ملام والتمه عني كل ما مني صدر ولم يوافق الرضا يا ذا الخدر وبدلنه لرضاك الأكبر حتى أرافق الكرام الكبرى ماني أصلي على الوصول مع سلام زائد وصولي وآله وسابه والتمنعي كل ذا مني وخلد فنعي جد لي بالألفاظ والمعاني وليستخر كل ما يعاني علمني الرموز في الكتاب يا خابل المبيع والمتاب واخسف لي الرموز في الأحجار وفي النباتات وفي الأشجار واشتري ما بعت هناك يا خبير شراء مغن واسع هاد كبير ومني يعمق كل ما يضرني وسرمدا كن لي بما يسرني وصليا وسلما يا دار على الذي محى الفراء والأوضار سيدنا محمد ذي القوة ولا لي والصحب زيل الهفوة والتقني الضرر في الدارين ورلي الأعداء والنارين والتحمي خلبي أبدا وبدني عن ألم وضرر وددني وعاد تجعل سرمدا عبادة لديك يا ربا له العبادة والتهمني عن كل مود سرمدا بجاه خير المرسلين أحمدا وصلي النافع يا نور على ذي الحرمة المختار مفتاح العلا وآله وصابه وسلمي وجملة الرسل بكل مسلمي وجعل حياتي ذات النفع وشعا يا خير من علوم غيب كسبا ونورا كل بلا ظلام ولا تحاسد ولا آلام وصلي يا هادي صلاة تهدي كل بها على النبي المهدي سيدنا المختار ذي المكانة ذي العز ذي الفضل وصم مكانة في آله وسابه والتهدني بخرق عادة وصحي بدني بديع صليا على المطاع الموصل المصعصي القطاع سيدنا محمد وسلم ولالي وصاب وكل مسلم وكلبه كل دواما عجبا للصالحين الكاملين النجبا وعندك جعلني وعنده رضا وعند جملة الملائكة ذوي الرضا صلي وسلم سرمدا يا باقي على المطيع الجائز اتباخي وآله وصابه والتقني لدى الجنان عنده والتقني وهب لي الجوار في ذا اليوم وكل يوم ناجيا من لومي صلي على خدم صدق رحمة يا وارس الأشياء يا ذا الرحمة وآله وصابه والأنبياء والمرسلين واهدني يا ربي وهب لي اقتفاءه في كل ما لاخترته به وخلبي علما وهب لي اليوم الذي يغبطني به قروني والتصفعتني أنت الرشيد والصبور أرشدا ضيف كذا وصيرا هو مرشدا وهب له عن المناهي صبرا وهب له كسفا يزيد خبرا وهب له صبرا على امتسالي أمرك يا من جل عن مثالي وكل جعل سرمدا الرشادا وهب له التوفيق والإرشادا وهب له توسعة وبشرا بجاه خير العالمين البشرى وصليا عليه عنه سرمدا في الآل والصحب وكله همدا ونجه به من الآفات في زمن الإقبال كالتفات وجعله عبدا خادما كغوثي بحرمة الماهي الكريم الغوثي وصل سرمدا عليه بجميع الأنبياء ورسل طرا يا سميع مع سلامك بآلهم مع صحابهم يا خير مغن جماع وجد لي الساعة بالخروج مع دخولي بلا خروج في أبد والتقني جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى واكتب لي التصير في الأكوان وليسخر كل ذي عدواني صلي على خير البرايا الغيسي من ازدرى في الحرب كل الليسي وآله وصابه الأسودي وسرمدا ردلي به حسودي والتغنني بك عن الأرباه عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب وبالصحابة عن القتال وسرمدا ردلي بهم أقتالي والتغنني بالكشف عن تعلمي وبيبشرا ذوي التعلمي وتلف هدي قسينة علوم نافعة للعلماء يا عالم مدحك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتك عليك مسكي مدحك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتي عليك ملكي نقاني الله به من شركي وبالنقاء جادلي والدركي يروض لي ذوي الفرا والفرك وعيب نفسي محاب العرك طهرني الله به من شركي ولمي عني النفى بالفك عني النفى من صلثوا بالإفك ذوي الأذى كما أزال عفكي أغناني المغني به عن سلكي وكف عني للأعادي هلكي ليدمر العداء بالنهكي دنيا أخرى ويديم رهكي ربحي وجاهي وخير النسكي مدو شفيع قادني لنسكي سلام من له دوام النسكي عليك يا من لي يسوخ مسكي وجهت وجهي لرب المسكي بك وانت ما اشتكيت مسكي له خطابي ومحوت بشكي عني به وجدت لي بالبشكي فجاتني بما ازال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي خبل تطهرت انا التسكي وقيتني اهوال يوم عكي دعا مدادي لمدح مزكي لك فلاهي بك يا من يزكي اليك في الدارين قطع نركي يا ملجا تجير كل مركي طهرتني اغنيتني ام مزكي عليك تسليم العلي يا مكي انما سلام من انتقام يبكي من لم يطعك يا رسول الحبكي عليك بالال واهل البتكي لراس كل قاصد بالهكي اسال من شاد السماء بسمكي هنا سلام ناقتي ذو تمكي لك صلاه فطنتي تزكي مع سلام للعداء الذكي له قطابي وازال ظنكي عني ولي فتح خير عنك هب لرسول الله يا ذا الملك ما لي يجود باخيا بالملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ملكي وملكي في الدارين إخدامي. من حبه قد كفى إذلال إقدامي. نفى إلهي لغيري كل مفسدة بالمصطفى ومحى من قبل أسقامي.

أكرم ربي لي بالمنتقى سندي وبالصحابة أبقاني كأعلامي. طرى الفؤاد بكون العبد ذا خدم

من كل عيب ومرض، وبرضا تقود لي خير غرض، لك شكوري على المشفع، صل عليه وبه ينفع. هب لي كل ما طلبت منك، بك فإني قد رضيت عنك.

فك رقاب كل من والاني همن بخدمة النبي أعلاني. أحمدك اللهم ذا شكورك لك فأنت

من كل عيب ومرض وبرضا تقود لي خير غرض لك شكوري على المشفع صل عليه به لينفع هب لي كل ما طلبت منك فكن بإني قد رضيت عنك هب لي كل ما

قدمك إذا العدا إلى العدا دنيا أخرى أتسلط لي عدا بدي وهب لي أن أكون السرمدا لكيما اللي اخترته بأحمدا لقتلني بالمصطفى كل الضرر يا من كفاني عدايا والغرر قبل الكتاب والعلم.

مع تضر عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم مع تضر عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبالشكور بعقل وجهك الكريم هبله تجابت يا من محمود.

من يطع الرسول فقد أطاع الله. ما لي سوى المنتقى للمالك الوالي، وصيتا وكفاني كل أهوالي. نفى به الله ما لم يرض لي أبدا، في العقد والفعل مع خلقي وأقوالي. يا سيدي يا رسول الله خذ مدحي، صلى عليك الذي قد رم أحوالي. كيف تنفي قبل

وجهت حمدي لباق لا شريك له يا أخي مجد لي يحمي عن خجالي كلا يحمني وشكري سرمدا ولمن في حمدي.

أليم. قال بصدر حياة النفس لي ومعين سن يدمرك ذا قصد من اقتاليم. الله حات جهات الست عن ضرر ويصيح خير نحوي شر مختاليم. أن هادم بيت الأعداء أضيت بلا أقول أن يمع إلهي القاهر العليم. إلي شاد للبنيان مرتديا أني أقول سنا

الله مدعوك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتي عليك ملكي نجاني الله به من شركي وبقاء جادلي والدرك يرضي الفراء والفرك وعيب نفسي محا بالعرك طهرني الله به من شكي وادمي عني نفى بالفك عن النفى من سلسوا بالإفك ومن أذى كما عزال عفكي أراني الله به عن سلكي وقف عني العادي هلكي ويدمر العدا بالنهك.

المسكي ذكر فأنت ما اشتكيت تسكي لو خطابي ومحو تبسكي النبي وجدت لي بالبسكي فجتي ما أزال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي قلبي طهرت أنا ارتصكي وقتي أهوالك يوم عكي دعام ذادي لمدح مزكي لك فلاحي بك يا من يزكي إليك في الدين قطعا أركي كما جاء أن تجير كل مركي طاعت اليوم فكل زكي أيك اسكي مال علي يا مكي أنما سلام انتقام يبكي من يطيعك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البتكي لرأس كل قاصد بالهتكي أسر من ساد السماء بالسمكي حين السنام ناقتي ذو تمكي لك ساعة فطنتي تزكي ما من العداء الذكي لا خطابي وأسال الضنك أن ولي فتع قير عنك على رسول الله يا زل ملك ما لأجود سالما بملك من يطيع الرسول فقد عطى الله مرامي كوني عبد من يغفر الإسماء وكوني خدم الذي اختاره فخمان نبست اللغة لله جل جلاله يا مدح الذي عني نفى

الماح الذي زحزح الدجا محمد المبعوث بالمسح والبأس وجهه ذا الملا تعالى مقدم على كل مختار له الرأي.

واسعي اكتب لي الفوز بالوصل. هجرت اللغة عبدا خديما مصليا المصطفى مع المده. من يطيع الرسول فقد أعطى الله مدادي وأقلامي لمن زحزح اليما كما زحزح

نصر كريم لا يباها مكرم بشير نذير منه بالنفع والضرين سقاني بكأس القوم من نور الحجاب بكوني خديما

بلافظي فرقت من الأعداء والله نورا فؤادي وعني السوء والضر كفرا فداني إلهي بالذي البغض أزهرا فمن المنتقى كلي

الكريم. طلبت رسول الله لي فوق مطربي من الله ربي والرجاء لم يخيبي طغاة الورى زحزحت بالله يا نبي لغيب لا لقاء.

مطاعا فائزا بوصاله عليه الصلاة مع السلام بآله وصحبه أزل العدا مدمن الدعي أزلت البلاء والجهل

أقول وقد الشكر في الدور أزمنا إلهي بالجاه المنتقى قد للمنى وليب شكورا ذا مكوز مع البرء لك الشكر والتحميد يا خير مالك على من له سحب على كل سالك لك الدهر يا فرضا على عن مشارك حكمي على من جادني بالمناسك ليصير عيوني

إلى الجنات خيرا مع الوصل طيب دوام البشر والأمن ذا فضل لك الدهر النفسي زكها واهدي به أهلي وصلت بتسليم على أفضل الغسل هذا يمتلاح المصطفى هاك للوجه إلهي وهب لي خير من وزد نبهي هبات كل عيش شكوري في الكنه لك الحمد يا فضل تعاليت عن شبه هديت بعقلي والتصوف والفقه عيادي بذكري مع صلاتي وبالمدح ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا عضيت عن المولى تعالى الذي ربى فؤادي وأغناني وأكرم به ربا لقد غنيت اليوم عبدا له به خديما داوما الذي اختاره حبا لقد غنيت اليوم عبدا

رأيته هنا رجع للطوبى بإذنه، وأودعته جسمي وأودعته القلب. إلى الله والمختار هاجت من مرى، قبايتهم عصيان رب الورى ألبان. مرى بي يعطيني رب مقدم، قديم له ملك حول

معي الصبني أي بشي أخيار والتغفر الذنب أي اغتفراقي صدمة جملة العدا ويقي عيالي بك يا من قضى الإربام تقلب قوم

عدا بشهد البيضاي يا من وقد تبا يسف كؤوس القوم والتسقني بها وسواه بالمص يا ربي والعبا راضي بالمسبع أني جلوتا علي سرات منك أحوي بها الحبا أزلت به كبري وعجبي مربيا علي سأل منك يكفي لي الخبا لقد تغتلي في البحر ما كنت أرتجي بجاهلي سيطول الخل والحبا ما وتبي عيبي عيبي فقد

واكتب كلي بالمقفى وآله وأصحابه من أخرج ليس إذ قبا أنين ثواب الله في كل غزوة مع الحق.

غير منيبا أني سلكت في الرعبا هبت العزى عني وجدني بأوبة صيعا بلا كبد ولي وسع اللحبا لك الشكر.

وأصحابي يا من كفى نبيهم سيصبى ويتميم عني البلاء ثم كنت لي في طيب الرجعة ولي قلب الخصبة كوي تغيس تثليسي عني وأدبرهم فرادين ومستين وقفنيهم بهم دأبا وأقضي بك اللهم.

لا يبشرني من فرش من أطار لأن حبا يبشرني علني بكونك قادرا على كل شيء سجب أكفني نكبا أجب دعوتي وجيب فيوضا لك الكلي وخلف فيوضاتي ولا تترك السكبا وفي باق قاهر قادر له فادي وجسماني ولي يقبل الكسبا أديم له ما عشت إنشاء عبادة وارجو فلاحا منه قد تورس الوسبا جعلت كتاب الله

على دعصد فآياته حزبا له جل شكري بعد حمدي وكان لي والإرادة أعدائي نحو جانبي حزبا نجوت بحفظ الله من سطوة العدا وإرادهم

سني الحنان من كيد من قلا وصادك النار الكند لبحر ما ينبى مدادي وأقلامي ولوحي وكالكري رسني لمن لي وجه الحفظ والوهبى قلت ذو شكرا كثيرا كما حمى جابي أستكفي يوم الجوال لهبى لو جل شكري إذ هداني بفضله

شكون أطقي منه رفع إلي مكاتبي وأكرم به ربا وصلي بالتسليم عليه لوجه من يشق به لما اعتمى لي كما ربا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها واجهني المختار بالمختار للآل والصحب بلا استتار. إلي قاد المصطفى ما سراك وثمدا لست ألاقي ضرا ذلك فضل الله.

من حماني عن نكاح المشركات، حماني المختار بالإله عن كل سوء وعن الملاهي، يحمل جنابي يا رسول الله على سمام كيم الله، يعني للمصطفى في أبدي من الشقى كما أزال كبدي، يحمل النبي بالإله.

محال رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه محال رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه بربه الحمد.

وعني صبرا عفان يا معطي بجاه المصطفى اسمى كريم من اصطفى بركة القرآن والعلوم وقاد جمع

الأخبار ومن أصدق من الله حديثا. واجهني الصمد بالهدية وسم بالنية المرضية، مد إلي الله خير الصدقة هدية وثمنا لنفقة. نبيت لك من مع

إلي قاد الله في الفرقان بفضله مربيا رقاني فرحاتي بكتاب الله وستايكا له والله دعتني الألفاظ للتلاوة وقاد المعنى إلى الحلاوة قبلت ما تصدق الباقي القديم طيب إني به عبد خديم.

أخرجك الحكيم الله قبل ولا إله إلا الله رأي الله هداية التي قد أهمل أنين الملة درجتي عند الإله ترتفع وإنني بعد ربي أنتفع يقودي المغي حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا يقودي المغني حلالا طيبا قل الجنان وحياتي طيبا ثبوت كوني مؤمنا ومسلما ومحسنا زحزح عن الظلما الحمد للصمد ذي الهدي وسمن الباقي المنير نيا ومن أصدق من الله.

السلام إلي قاد مطلب الهداة وصانني عن جملة العداة صدقتي فزت بها من الصمد الرافع السماء من غير

الله خلي أبدا والله حبي ولا إله إلا الله لا خطابي معكسا بالكرم وكان لي ولي الصان حرمي لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي ما لا يكون لأحد يا باطنا ليس له كفءا أحد هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير مغن ملتحد خذ عمري بلا انتهاء ببشر وليكن بالمنتقى خير البشر.

أيضا الباقي أي الشك أخرجا نفاورد الشيخ كامل جملة العنا أيضا طوي مسيري وأدرجا إلى الله والمختار قد

وللمختار قصر تواصلا بأورادهم والقط بالسيف والدجا لربي وللمختار كلي بلا انتهاء وقصان كلي عن مساو وأولجا هدان يا ربي بالمقفى وسيلتي عليه السلام الله ما دام مولجا.

على حلاوة لقاد فداني ذو العادات من حوتها جملة السادات لا خطابي وكتابتي نحر لا ولي من بشارات تحر أبقتني علما عقثي علما لا يخفى على كسين بالكريم الأخفان أخفيتني أخلو خطابي وكتابة تحت لا ولي من بشارات تحت لا خطابي وكتابتي نحت لا ولي من بشارات تحت أجبتني يا عالما لا يخفى قلك شين

تعلم، وصل للحق من الحق المبين، لي قاد ما بان وما ليس يبين، علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم

0: أخناني المغني به حنسلكي وكفعني للأهادي هلكي لي يدمر الهدى بالهدى بنحكي دنيا وأخرى ويديم رأكي ربي وجاهي وخير نسكي متوسط فيهن خادني لنسكي سلام من له دواء من نسكي حليك يا من لي يسوخ مسكي وجهت وجهي لرب المسكي بك وأنت ما استقيت مسكي لو ختابي وما هو تبسكي أني به وجدت لي بالبسكي فجهتني بما أسأل شكي يا خير من يهدي ومن يسكي قلبي يتهتر أنا تسكي وخيتني أحوال يومي حكي دها مداري اللي متهن مسكي لك فلاهي بك يا من يسكي إليك في داري نقطحن أركي يا مل جان تجير كل مركي تحرتني أخنيتني حن مسكي عليك تسليم الحالي يا مكي أن ما سلام من تنتخام يبكي من لم يتهك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البركي لرأس كل خاسد بالهدكي أسأل من شاد السماء بسمكي هنا السلام ناختي سوتمكي لك صلاة في النتي تسكي مع السلام من الهدى يسكي لو كتابي وأسأل دنكي أني ولي فتح خير عنكي عبد رسول الله أسأل ملكي مالي يجور باخيا بملكي وجهت وجهي إلى المحيي المميت القادر الحي الذي ليس يموت أحمده على دخولي والصبوت ولا أسوخ من بلاه الأنكبوت ملكني المغني المقدم المخيط كتابه الذي به أهي الوقود مصلي أرحل النبي سسمود وآله وسمبه سوي الأمود أذكره إلى الجنان في البيوت بأحسن النسر وأحسن البيوت مع سكوك وبلاه والأنيد والبلاه والأنيد في البر في البحر وهر قربتي أي أنيد أجارني بما عن الهدى أفوت به كما به أكون ساخفوت يذكره كلي إنسى بالخنوط وبالخنوط والخنوط والخنوط نفع لدى قلوى المبارس الخطوط أني وهو سرتداد وفتوط فسوقه قدره إلى الوكيد وسيلاخي ما يجور للسكوت أن انتفى مداهنا بيس الخطيط ولا يسال ساخرا بين الرطوط أذكر من حني نفاق الناس وأرتجي كوني نفح الناس له سكوري بالالتباس وبالنبي حسمني من باس ناجيته جل لدى أناس تاهتهم إسيان رب الناس إلا يساخ ما هلا خياسي ورال للأحداء بالأكياس سلمني منهم ومن خناس وجاد بالرتاب لا أدناس فصوا برفقتي رجال بدري عليهم وردا ينير بدري يجود لله بهم بالنصر منه أزيس لي يرد حسري ملكني باغ هبا بالسخري ما فاخصني بخير فخري كافته بعد السوال هجري وخاد لي منه كبير أجري سبت فوسي بمهاء دري أني ولي جار باب خاسري فارقت ما استراه عند البحر وخاد لي مخجل كل بحر يسر الوهاب خير بر أبدا خديما ماكسا في البر أبخاني الباغي وصفاهم ريم وهو تعالى الورى والأمر لو خطابي وأتاب دهري بجهل سري خالصا وجهري أديتني فمن يقبل سكري والتقني كل أصن ومكرم رديت عن رب الكريم البر مصليا حرس فيه البر دغي أساله بأهل بدر فعنهم ردورت نور بدري وحب للوهاب في سلاسة ما يخجل الحسرة والسلاسة الحمد لله الذي أخاسا ورال للأدل والبغاسا مسلسا مسلما إلساسا على الذي أحسني إحساسا من أحسن ابتيا فيها أساسا به ولي يوجه الأساسا إلا يخير من حوى ابتهازا خادم من البادرة بهاسا من مده وقدر عدل البصاسا وجملة الحسار والنساسا أحمد من ألبسني أنجاسا ولي يرد من وصى نجاسا يسوخ للحصى والوكاسا أبدا خديما رادا مكاسا نفى الذي كابدني وباسا أني وما صفر إذ أباسا فضح من تحوده حساسا هل التنصر محن بحازا أني نفاه من محن تكاسا أني كما وحب الانتكاسا إنسا وأني أصحب اللهاسا وللهدى يوجه اللهاسا ليراد من قد صلص وتصلاسا والكل هي خجائلا لصلاصا نفاهم الحضر مهن أباسا أني هو يا راسب حتن عباسا أقول هنا كان لي قياسا وصرت في قلوبهم عياسا سلمتني سيرتني ضباسا فهب لي الأوبة واللباسا فصل بما يقيني الإهداسا منه أدن ينور الأجداسا يقيني الحساب والإيراسا سكر حكيم نصه ميراسا مد حياتي به لباسا في وطني بسرى لهاد باسا كن لي به والتهدين المحاسا به ووجه لي به إقعازا سبد مكوسي وكفني البساسا ورده لي وأوله انفساسا فصبل البهاء والصلاسا bimas dara rubaha wa sulasa yasukhu li man radha ya jahasa min bahdi ma barasni nahasa ikabatan tusasi wali tarudu kulla janin asa li yarudu man wasa hasasa radhan bihi yulasi murtisasa akramani wa kana li wa khasa wa radhil ajala wal bukhasa radhil huda wa sabal adghasa فقلت ساكرا وقد اغاسا ضيفك راد عنك في صلاسا فرد له السفن والدلاسا وثقت بالله تعالى ابدا له ولي خير خيور ابدا ابدا لي الخبير مالي ابدا فسرت للخبير جل ابدا مصليا على الذي قد حدا بناء كفر فتواون هدا محمد صلى عليه جدا ولا علي وسبي ومن قد جدا الحمد لله الذي قد قدا ستر الذي حسدني فانقدا ما ايوبي واسال القدا اني ولي خير كثيرا مدا اذكره سكرا يقيني تردا ولي يوجه منايا سردا يذكر كل الكريم الفردا انزاه ولي يرى الخردا ناجيته ولي يساخ القصدا وفي بساتيني اديم حسدا فجاءني بما يرد الجندا وبالذي انت فهاد الخندا ان رديت واراهي الاحدا وصار لي سكر الحكيم محدا اردي به مولاي جل هندا مواتني ولي يوري سندا لي يسوخ ما يفوخ شهدا حلاوه فيه يطيل سهدا ناجيته به تعالى حمدا له وسكرا واسال الحمدا على لني قلب الذي قد ندا ومن وصى ومن خلا وارتضى سبحانه رب تعالى فردا منتقما نفى هدايه كردا فصل بكونه اسال الحقدا ومن يسترام به نقدا يقود ما يخجل ساك الحدا في ابد لي ويهلي الوضا مددت لله يدي ومدا في البر لي مدده فامتدا كتابه الحزيز صار وردا لي ونفاهني هداني هدايا سردا سلم اسلحتهم وحدا بناءهم ويل لهم منهدا فصل بان مالكي لا ضدا له وراد لي قوما لضا ينلني جل وها سمجدا به وقد وجدت سولي وجدا أسأله تقليله لي رفدا وأن ألاسم الخيار الوفدا له خطاب طالبا ما هندا مخدن كريم لي راد الجندا أنت المكرم الذي لا ندا لا كفى بلي ما يفوخ حدا ربيتني في الوهر يا من ردا للبر من باري هداك ردا ضيفك ولتصلي عنه أبدا على النبي أحمد يا من أبدا وجهت وجهي الى من بكني يكون الصيح الذي لم يكن اذكره من بعد عمد حسن مصليا على النبي الاحسن محمد وسيلتي في ختني وضحني ومنسلي ووتني مبيد كل مشرك لم يسني للاكرم الذي اليه صحني الحمد لله الذي بوتني قد جاد لي فضلا وصفا اعطني مسرت بالسكر الحكيم البين وانني بالاقص تدين احمد ربي بخير سنن بعد الفرائد ويهلي منني يذكره كل بخير ددني الى جنانه وصفا ديدني ناجيته وخاذ لي برسني فتن وفيدا قد اصالا وسني فجاءني بما اصال مهني وخطبتي وحيرتي ولهني اني اصال كربي وحسني وسكره الاكيم صار مخسني سار مخرني أسأله وتسخيره لزمني وأن يديم خربي وأمني له اتهالي وإليه سكني وكان لي في موده ومسكني نويت أن أذكره بتبني في كل ما لوجهه ليبني على النصاب الذي لم يلني خطف ما يلنه جل يلني سهل لسيه الذي لم يهني ليقبل فهو ما يسخر يهني فجاءني بما ينير ديمني هو كريم فضله لم يكمني يذكره كل بعد قطني على الذي اقتفى وما لم يبتني مد يدي لغير سلح الخنيم من كان لي وانني به غنيم كصفه عندي لدى تيقني اصله جل دوام اليقن ثبتنا على الهدى المبين بجائس الخلق الحزيم اللين فارقت كل فهله لم تحسني فانخاذ لي خير المنى برسن يقود للكرم دون فتن يقود للكرم دون فتن مخزن كفاني الحناك الكتن على اني قلوب اهل السفن مستقلا بسيحة أنس فيني له متاوي قبل من توتني قبل كما لي بلا تفتني أذكره إسعادني حن مسكني مرقيا فسر سات مكني رباتها على باتني وحلني وعبده بالمصطفى جحلني رباتها على باتني وحلني وعبده بالمصطفى جعلني دفت كريما إن يقل كن يكني ولي يكون الذي لم يكن وجهت وجهي لمهن فكا هني قبلي ونفسي سكا أذكره سكرا يسيل سكا ولي ألان كل صحب دكا مصليا على النبي الأسكا من حسك الأهداء أني أسكا محمد وعلى أهل السلكا وصابي المرد الأهادي هلكا أسيافهم مهن سلام عركا إصدقوا قبال بهد الهداء أبركا من وجهه إلى الأحاديث سلكا إن أبوا إجابة وصلكا نفع بهم من سلسوه سركا كما أداموا حسنا وفركا يرد للهداء مهن والفلكا من يسا يهدي دواما ملكا ناجيته مستكئا فاشكا فدر هنا حتي يدار حسكا فجاءني المغني بسر بكا أخناق من قد سلسوا وتكا أني هفا متهك ابن أبكا أدوه ولي خاد سبكا أذكره إسكفا عني فتكا ولي راد من أراد الهركا لوجهي أنا يتقط حندركا أزياء قد قصلتهن نهركا نبس للذي يقي من يسكا أزاهداه ويقين البشكا أزياء ساكرا له إسدكا بناء من حسدني فندكا سقط إلي ما رديت عنكا به فسدني علوما منكا فجهتني بما أسعل ردكا الناختي في سيرها والحركة يسوقها جسم يقوي الحركة منك وتنسي من هلاها البركة ملكتني ملك القلب ينسي ملكا سويت ناسه وفاق سلكا كفيتني قطر أراد صفكا دم وقلبه أفقت أفكا سبت سادتي وسدني نسكا وسدت لاسم الكتاب مسكا فجهتني بما أسعل الدنكا فبي فصل أهليا والحنكا يا خير خافر صنوبا مكا وخير خادر أسيرا فكا أفكك رقاب المسلمين فكا وكف عنهما يجور السكا لا ينتني سهرا هنا فندكا يا خير من طلا هداك بكا ربيتني بمنسل قد سكا باب الهيوب كلها فانتكا ضيف قراد أنك يا من سكا نفسا له والقبل عنه فكا يا ربنا إني مددت اليوم يدي إليك وأرو مستوما أنمدها إلى سواك أبدا فليسخ دهف منايا حددا نويت أني لا أمد لأحد سواك سرمدا يدي يا أحد يا ربي إن أعطيتني فشكر وإن منعت فردا وصبر فالمن هو الإهداء قطعا منك لا من سواك ورديت عنك لي قلت في دنياي ما حجلت لي سنت في أخرى ما أجلت فكل ما لي سقته فخير إذا يجيه من كريم ضير أتى الذي أسن بل أحقهم فيك وأنت بالجميل أليهم رجوت أنك تسوخ أبدا لي الخيور يا كريم مددا صرفت قبل ما يضرهني في أبد يا خير مخن يغني لا شك أن كل ما أدخلتني فيه فخير لي يا سلمنني وكل ما أخرجتني منه فساك ألا يضر قد توجه هناك يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه وأيده غفرت لي جملة ما تقدم وما تأخر وما بينهما ولم تواخصني بالذي مضى لي غفرت كله خير الدام لي جعلت ما كسبت خيرا وقيتني دنيا وأخرى ضيرا نورت قلبي ثابتا موحدا وموقنا بكل خيب تاهدا لك لساني ساكرا كقلبي وهندك اجهلني من أهل الخرب لك جواره يسا أحمالي داهمة مها صلاح الهالي وحبت لي ودار كل مسلم حسمتني من سر كل مجرم إليك خطحن تبطي يوم الأربهام إن النصارى من هيوبي مهام خفرت صنبي قبل توبتي هديتني وجدت لي بأوبتي بلاق كاملا مكملا ولم تبتلني بما يسوء والألم وحبت لي المدي بالكتاب وبالحديث مخلدا سوابي وحبت لي السنة والسعادة والهم والأدب والهبار وقيتني البدعة والشخاوة والجهل والكسل والخباوة ردتني إلى سبيل الإسلام بالبسر والكمال والسلام بلا مسقة ولا كهابة بالله ورسول والصحابة يا ربنا يدي إليك أبدا مهل الكتاب وصفه أحمدا فصلي أفضل صلاة بالسلام عليه بالآل وبصحب الكرام وتل يدي خادمة لك بهم أتى أسير عندكم كصحابهم جعلت كل خالصا موحدا وللهباد قرقدوت مرشدا أخنيتني بك مهل الكتاب والمصطفى عن جملة الأسباب جعلت سيري فوق حج وجهاد في العدل واليمن وفي كل رشاد دممتني لمن يساق لهم جملة ما سووا فأنت الأكرم قلت لي القبول ورداء قلت لي أجرك وارتقاء كفيتني ما تفر منه أبدا جعلت لي سواه نورا وهدى كتبت لي الثواب في كل نفس أزمتني من الركون للنجس لي جعلت كل يوم شاهدا بالخير قد قلت لي الفواهدا قد جدت لي بمهو كل عواد ودنس بلا خلا وحسر وهبت لي إلى الجنان ذكرى قطن تلاوة مهن وشكرى أخذت ما سيرت أميدا ماضيا بما لي اخترت صهيدا راضيا أسمتني يا ربي من كل حرام وكل مكروه وقلت للمرام كفيتني إبليس والمكائدا ومشكلا كفيتني المفاسدا لجي استريتها بما لديك يا من أوصل الورى إليك وفي جميعه لدوى من بارك يا من قضى حوائجي يا مالك رد لي البحر وأهله بكم كونت لي مالي سواي لم يكن وحط لي هلوم من تقدموا ومن تأقروا بكم يا أكرم جعلت للقصف صحيحة بدلا من الدماهر محن محل أولام تقود لي يا ربي ما أختار يا من له داران والأقدار في بوتني وفي مكاني والجنان بلا حساب لي سقط سمان وحبت لي فيك وفي خير الورام وفي الكتاب والحديث البصرام يا ربنا صلح على محمد وآله وصحبه ومجد كما حسمتني به من مينين وكل فتنة وكل شين يا من وهبت لي فراخ الأودا قلبا وخالبا سهيدا مصدا أنسيتني بالأجل كل ما مضى من قدر الدنيا ومن سوء الخدام أدخلتني ربي بلا إخراج في بالي اخترت بلا استدراج لك علي فيه سكر وردا يا واسعا وسعت لي بمرتضى يا الله يا حي الذي ليس يموت ما لي أن يستنى عليك من سكوت فكيف أسكت عن السنائم عليك يا سر الأرض والسماء أم كيف أسكت عن الردائم أنك ولي كنت بلا أحدائم أم كيف أمسك عن السكر وقت أنحمت بالخير الكثير يا أحد أم كيف أمسك عن الأسكار وقد حسمتني من الأسرار يا ربنا بفضلك العظيم صل على نبيك الكريم سيدنا محمد والآلم وصحب أهل الفوز بالإفضال وصل من يا من نفى الأحداء إلى سواي والأسى والضاء يا من خدا حاجي يا من ردني دنيا وهرى سعادة ومنني ليجهل الحوض دوام أحمد وصل ينحل الحبيب أحمد سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والتحكم كون يحبك قديم وكما تهب وفن الأسى والعلم وتل بقية مكوسية به في أكبد رداك مثل صاحبهم وخرضي قلي بخير محني بجائه في موده ووطني وفي هدني وفن الأحداء في أبد وسقلي الآلاء وعصمني الدارين من كل ضرر ولي ما زيته من البصر يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه والتحمد بجائه مصاي والتسلم عليه بالآل وكل مسلم ولي بهرمة الرسول الفتح ورسوخ خطلي سولي والفوز بالكتاب والحديث وبالنجاة من الخبيث والأمن والقهر على الأحداء في البر والبهر وبر إدائم وبتلاسم البصارات إلى دخول الجنة رضيا تحت لام يا ربنا صل وسلم سرمدا على حبيبك الرفيه أحمد وآله وصحبه وابلي اتقن وإطلاقا بخير قبل قاعت للأحداء يا قهار يا من له الأمور يا جبار سقط لهم نياتهم ومكرهم دوني أدم لي يا خبير قهرهم وليها بحق كل يوم ما فاق صني بخير اللوم وهبت لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وهب لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وحدم الميل إلى خير رداك أتعف وصياح في سبه راك وهبت لي قبل بجاه أحمد عليه السلي والتسلم سرمدا بآله وزنبه وطابهين فرخك بيني وبين المشركين ردتني ربي إلى مشاكرين وليرط ربي كل كافر ليستجبت اسمه وتعجلين وسرمدا كلي بخير وجلين وسد بكوني القديم اليوم وهبت لي أن الفضول صوما لسد بأني قد جعلت نفسي لك وديحة فككت حبسي قيت نفسي بعد كونها لك فيما تهب ربي سكها لك خرجت منها اليوم عبدا لك يا ربي خديما لرئيس الأصفياء ونيتي تلاسم التلاوة وكل ما اخترت حلاوة مع الصلاة يا على النبي صل عليه سرمدا يا مهيم بالنسم والنسر وبالسنائم عليه بالسهر مع استقنائم إلي قلت الصدق والوفاء وخيتني الفطرة والجفاء مني قبلت كل ما كتبتم بلا أحسن حققت ما سننتم يا ربنا يا صلحت عيال الباقية صل الصلاة لا تكون فانية مع السلام دائم على النبي محمد وآله والنجوب وصحب جائه إبات وافرة لي هنا وفي خد في الآخرة سلاه يستريت قبل اليوم بما يفوق صنع عند النوم وبي يا كريم بصر قومي دنيا وأخرى قد محوت اللومي أبلي إدامة قيام الليل كما تهب والتحسم نيلي سدني رضا بالمصطفى والسليم عليه بالتسليم يا سل فضل وتقن الحرام والمكروه في سر وجهر والهدى وحرفهم كفيتني صبها أصبت جميع ما بنت وقبل وكن لي يا سميم كفيتني الجميع قبل الصاحم مني قبلت ربي كل طاهم وكل ما أردت أو لي أريد ف فليدبر فيه يا خير مريد يا من له السماء والارض وما بينهما بلا شريك قد سما صلي وسلم سرمدا على رسول محمد وعلى اله وصحبه الهدول ولي يا ما سيت في الجميع بلا ميول بسل وخصم بهم وسره مني فلا يهود ليسوى السمن يا حميد يا الله يا قهار يا سلاسين يا متكبرا سديد البرسين صلي صلاه بالسلام تقهر لهدايه وجنابي تنصر على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ولسالم لسد بسمة من الركون لسالمين والتدين سكون إليك بالسكر الحكيم والحديث في وطني دار السلام يا مقيس سلمت نفسي واحترفت بالسنوب فاغفر السنوب وهو أني الحيوب يا فاهلا لما يريد بكون كونتني اليوم الذي لم يكن في ساهر وباطن بلا سبب مني ولا مسقة ولا طلب وتل مكاتب يا ربي كمزا دنيا واخرى ولتدم للهسام وليكن في كل شيء ابدا وسدني الهم وسدني الهدام وصلي ايضا ربي افضل الصلاه مع سلامك على ماهي الخلام واله وصحبه وصليا بانني عنك رديت ربيا وان ابي بك رضا صافيا لا سقط بعده سكورا داعيا ولتشهي اني يوم العصر خيرا كثيرا اذ كسفت الدريم بجائه اليوم والاقد وطريم بسمة من خطر وخرر ومن خيور وتل الايام احبتي يا ربي والاحوام يا ربنا بحرمه الخميس وخيره صلي على النفيس يا ربنا صلي وسلم اني على النبي بهسبه بالمن وسق يورك الي ابدا يا من كفاني ضررا حيث بدا وخيتني الخلط والافساد وهبت لي الثواب والرصاد اسمتني من كل ما ابيتم في ابد لي قط ما استحيتم الي في الدنيا وفي اخرايا تكرما وخلدا بشرايا في هذه الدنيا وتلك الاخرى وتل جميع اركاتي اجرام وسكناتي وتل لذاتي لي وساهل الى الجنات وزد حبيبك صلاه بالسلام واله وصحبه على الدوام ستن يحلم به والعمل وعدبا وليتسوق الامل بك خنيت بالكتاب والرسول وبالحديث لي كملت الوصول كملت للتوحيد والتنبه وهبت للحديث والتفقه ما لي سواك يا كريم وابدا يا من كفاني ما يكون مفسدا وليقض في ابد ما يصلهم اتى ارافق الذين افلهم خرجت من تدبير نفسي ليا الا الذي دبرته لربيا من ذلك الخميس للجنان بك فنجني من النيران بذي القصيده تركت جلبا بك ودفن خاربا وخلبا فما الي سقطه فشكر وما حبست فردا وصب فما الي سقطه فشكرا وما حبست فردا وصبرا فكيف اترك الذي ساخ الكريم تكرما الي من خير النهيم فعبدا سخلي قبل طلب ما اخترت لي خيرا يفوق مطلبي ما اخترت لي خيرا يفوق مطلبي ولست اطلب الذي قد حبسا ان الذي يختار لي ما نفسا فترمدا وجهي لخير يا حليم ما لا تحبه فانك الحكيم قد اكتفيت بالذي دبرت لي فيسر لي ما لي اخترت وهب لي القبول في جمله ما كتبته وما يفي محمما من نسم او نسر بجاء المصطفى صل عليه بسلام قد صفى باله وصحبه ولتعليم جمله عمري ربي خير عمل يا ربنا صل على محمد مع سلام داهم بالهبد واسمع تذره ومسحي احمد والاقد والقول دواما سدد وهب لي التوفيق والتاييد يا من كفاني من حوى تفنيدا خيرت نفسي بالكتاب والحديث ساتوبة إليك من كل خبيث وسربة بك أهوس يا حفيظ من كل حاسد وسي قلب خليز ومن جميع ما يضر فاكفني بكونك الحفيظ كل فتن قبلي من سليوم للجنان كوني محصوم من الشيطان فارقته بالله وهو أنسي أعوده أخدم خير الإنس حبا له جل بما يرضاهم بخدمة الماهي الذي اصطفاهم وسيلتي وجنتي وجنتي فريضتي النافلتي والسنتي سيدنا سفيهنا محمد صلى عليه بسلام سمدي بآله وصحبه من ضمني به لهم وكان لي بمنني يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه وأسهل قلبي في خير رداك أبدا وجل حياتي رداء وهدى ولي يهب بحرمة الخميس فراق ما يفضي إلى تدنيس ولي يسخ جميعها ما كتبت فيه من الذي اللي اخترت وتقني جملة ما حواء من در وكل ما آباهم بريت من هولي ومن قوتي فيها مجكسس بكونك ليا يا رب صل بسلام أبدا على محمد ومن به اقتدى وثمر كلي في جملة ما دخلت فيه وحدني تكرما يا من هداني باقيا بلا ممات ولا حداوة ودر أو صمات أسمتني من در النفس ومن خوف سواك وفؤادي يطمئن بك فاق اسمتي والتقنني بك أن الخلق وطيب منني يا رب سرمدا عليه سلم ma salamika wa aslih kulli salli alayhi bi salamin bi jami' alindahu ma sahabi yasmin wa sama tadarruhi wa listajib bihi jami'a ma aquluhu bi hubbihim salli alayhi abadan wa sallima bilali wa sahbi wa qasdi tammima aqulu wallahu nasiru wal wakil wa ataji minhu usula ma aqul allah rabbi wa wali ya bada asamani min kulli man tamarrada summa kitabuhu imamun huda li wa rahmatun wa nurun ubida wa abduhu rasuluhu muhammadun wasilati ilayhi nihma sayyidun salli alayhi bi salamin alim fi alihi wa sahbihi ya wali wali yajud bima yafuqu sanni min al mawahib wa ahli shani wali yakun wa basir al baraya fi abadin bi ma al hataya wa fika basirni bil iltifatin ya man kafani jumlat al afat wali ya hubba jami'i al muslimin wali yasaqiran jami'a al mushrikin asaluka al yawma wa inni muqtarib ya khair mathuin fadah wa tastajib julli ya bi tasghif sarhi wa fi al kharbi ya qahar bil hadi al wafin bil hubb wa takrim wal ihana والتقين الخرار والإهانة وهب لي النصرة في البلدان جميعها يا خالق الأسمان أيس أكون والتسخ لي نفهم والتقين الدر والإقبال بسام تبت إليك اليوم من تسبسب وما جنيته لسوء الأدب من انتقالي ومقالي والحمل وكل ما صدرني وكل ما صدر مني ساخلل معتصما بالله والرسول صل عليه والتسخ مامولي لي بجاي الأسيم عندك ولي يهب كوني دواما حبدك wa anta kuna jumlatul aqranin ahibati fil humri wasudanin wa anta kuna abadan muqarraba ladayka habdan qad hala ta'adduban wa anta kuna inda abdika rasul kalihi wa sabihi fi nailusul ajib duhaiya bihi wa abli bijahil asim ya sal fadli sa'adat ad-darain ma kifaya hamayhima wa habli al-inaya wa an yakuna kullu ma min sadar ibadatan maqbudatan bila qadar wa an afa sabir dakal akbarin fi wa bada minhi wa ma lam yasarim wa kauna haqli wa maqali haqqa وان احوص سا امان الهتقان لجوت بالادلاق ستان اكون من الذين للجنان يخرجون محل منا من خير قد وحساب ولا سؤال ان لياد وحساب وان اكون فرات الملائكه عليهم اكا سلام المالك وان اكون البصر لليتامى والفقراء الدهر والايام وان اكون تحفه الهباد وتحفه الطلاب والزهاد وان اكون فوز كل سالك وكل ذي تحلم وناسك وفرحه الرسل وهن والانبياء والهلما ترون وبصر الاولياء وان اكون عند خير الخلق عليه خير صلوات الحق باله وصحبه والانبياء وكل مسلم وسر بالقيام في السر والجهر كمثل الولد وان اكون بسر كل بلد وان يكون جمله الاصحاب واله في ابد الاحباب وان افارق جميع عيب اتى افارق رجال الخيب وان افوز بوراثه السند في الاخد والقول وفي فعل السند وان يدوم مته احب لي من ذهب وفضه وابل وصلي رمضان عليه بالسلام باله وصحبه يا سلام وجله عند عادر وصاهرا وجل فؤاد صافيا وطاهرا بجاهه صلى عليه اللهم بلال وصحبه ومن والاهم يا ربي انك على عصاك قدير وباجابه الدعاء الجدير لكونك المغني والكبير وكونك الوهاب والسكور وكوني الفقير والحقير وداهي الراجي التفسير يا ربي جلي بالاجابه هنا ما لي سواك هاؤنا ولا هنا ودني عن الاسواء والاكلار في هذه الدار وتلك دار اليك اسلمت فساك نفسيا وليسخ ما قل عنه مثليا اسلمت وجهي اليك ناويا كوني محسنا لرسل هاويا تبت علي وفقك تحبسيا وهبت لي ما لا يراه جنسيا من الذي عندك يا وهاب ما اوتى عن الاصل يا تواب تبت اليك اليوم فلتحقق لي متابي وفني مع التقيم تبت اليك اليوم من كل عيوب ما هو طيب فلتحلمني الخيوب تبت اليك اليوم ساء اماني فليكن ولي اتي بزماني وقيتني تنصرا بالمصطفى عليه الصلاة بالسلام قد سبام بهتب ابتداحا واحراما بسنن وبهلال فلتكن لي بمنن جلي بالتبصير والسلام يا من كفاني الخبر والخيام قد بهت ما اهوى بما ارضاك وخدت للسكون في رداك وجهت وجهي اليك بائها ما بجته ولا يكون راجها لي ابدا بفضل باخ كان لي في البر والبحر والسير سان لي امضيت به يوم الخميس واتجي كوني فرحه النفوس امضيت به لا بسوى وبهت ما لم يرضه لي بهوى.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وجه الحكيم من عدايا بروضه النصرة والهدايا قليبانا من بعد الجهاد والبلاء وبعد التوب مع بيع قبلا. نصر النصير القادر المقتدر فزت بالصفاء بعد الكدر. يشكر القلم يوم السبت شكور فائز بخير نبت. جاد لي القهار في الكفار من صوت المكرم الغفار. علي أزني شاكرا حمادا على جمادا وعلى جمادا. للواحد القهار شكري سرمدا مصليا على النبي أحمدا. الله جل وعلا حكيم حاكم عدل له تحكيم. له تعالى الأرض والسماء وما يدب والهواء والماء. له خطابي وهو العلي القادر المقتدر الولي. هب لي يا ذا العرش والكرسي كرسي بالظاهر والمخفي. لك توجهت بجاه المصطفى مصليا عليه جدي باصطفاء. ليسخرن كل من لم يسلم وبيبشر كل شخص مسلم. كتبت يوم السبت عند قلوى بعد جهادي وفراق البلوى.

الوى وعند بافر لما به أنير كل محفل ربحت في تجارتي في غربتي واشكر الأكرم عند التربة يشكر ذي الجلال والإكرام إنشاء كلي بلا انصرام نويت شكره لدى دار السلام وعند طوبى بجسم وقلام علي شكره بفرد وسنن عندهما وعند دار المنن لأن يستخر البرايا والزمن إن شاء يحيني سعيدا بأمن أسأله توجيهه قرايا إلي في السير وفي قرايا إلى جانب الخلد.

نهاية وصرمد قن البلاء. هذه الحياة بخير بخير عافية نافعة سالمة وشافيا. مد إلي فوق ومد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك عنت الوجوه. نجي حياتي وقني كل حساب.

نيت بالجهاد ضمني غدا كل الشهداء وتدم لي رغدا سق ما يكف عني من حسد ولنتقم ولي أصلح ما فسد بارزني في بحري زرت داري فلنتقم

ولن يلباقي الولي الكافي مع نبي ما له مكاف إلا يكلي بالنبي أبدا ولا أجاور الذي لن يعبدان نفى رسول الله كل من طلب ما سأني ولم ينل منه الطلب نفى رسول الله كل ما طلب ما سأني ولم ينل مني الطلب يغفر الإله بالنبي من رامان ضري ولا

من لجن إلى إياد لي ولي لم تلج لا يتوجه لنحوي كافر ولا منافق وربي غافر كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سواي مال كل من ترك خذلي به عصمت من شرك فالذين كفروا لغيري في أبد بالطرد أزن خيرك الذين كفروا بغيظهم هبل غيري انقلبوا بكفرهم يعتل عزرائيل كل من أراد كما سأني منعزلا بلا انفراد فالعداء إلى سواي الله بالسر لا إله إلا الله أنا رضيت وعن المشفع عليه

نجا عيالي من عدا ومن وبان وقاد لي في كل شيء أصوبان انقاذ نحوي مؤمن ومسلم كما

في انقاذ الاجر بلا حساب لمن له عمري لا احتسابي واجهني جزاء مغن عن كيل وعن تسبب وعن كل حيل تنم اجري وجزائي ابدا فقد من عند اداه عبدا يقضي مخجل كل مزبد من صارني عن مشرك والزبد هرب ابليس لغيري بعدما باب خيبة أدامت ندما ما يبدو خير الخلق ما نفى اللعين عند البحور لسواي بالمعين أدري في رد الذين سلسوا علي به انتفى المسلس جازاه من با عنده لا ينفد لقد مخجل الذين صفدوا ولا يغيري كل من لا يعبد وقضي الله رضا من عبدوا فرافقني في الله أهل بدر فلسوايا مال أهل الغضر هدفت الله عبادة لدى من دحدوا ولي الصف الخلدان ملكني الأجر بلا حسابي جعل كل الدهر في احتسابي لا يقط الحمد والشكر معا حقيقة التوحيد وهو السمعان أحمده موحدا وأشكر بلا أذن وبالكتاب أذكرك كرمني به وبالمشفع ممدحه قد سارني بالأنفع نفعني بالمصطفى وبالصحاب مدح صيرني كذي استحال أشكره على جميع وعلام

وحرمة الاثنين ذي البشرين، لا خطابي موقنا بالعون وبرجوعي عاجلا ذا صون، أكتب سلامك لخير الكون بالآل والصحب وقرب بوني.

فقد جميع الأنبياء ورسلك سيدنا أحمد حب المرسلين قدم أحمد على الكرام مسلم به للكل باحترام درجة عبد الرسول أحمد سيئة الأخيار غرضا حمدا قد نبي يوم ألست بالجواب لغرف الكل أجاب بالصواب أجلس كل والد ووالدا أحمدنا الذي علاه خالدا آيات أحمد حوت آيات من مضى ومن ياتي وفاقت ذا الزمن كتبوا كتب رسل المنزل حوى وجاد بالقراء والنزل محمد عليه أفضل السلام مقدم بخير فعل وكلام بداية الماحي نهاية الخيار فضلوا على الورى ذو الاختيار شهد كل سيد يختار بأن أحمد هو المختار ينقاد للمختار ما سواه فرضه فضلا وقد حواه رسولنا فقط جميع الرسل والأنبياء هو حبيب المرسل إن الله لا يهدي القوم الظالمين الحمد لله الذي هداني وراضني في البحر من عاداني نمر شكره على الإسلام بالقلب والجسد

بالعافية بدل مكاتبين إليك الشافية أجل جهديك الجهاد بالسحبك وبهم دنيا خيرا لحبي اذب عن دينك يا إلهي خطي وعن عرض رسول الله هدمت أبنية من قد سلسوم كن هدمت مرطلي من زلسوم ذبت عني أذى ذي الغدر ولطه ليك بأهل بدر يذل السلطان بالتسخير والوزراء شاكرا كالخير أكرمتني فإنك المكرم بجاه

تقما مستهزئا فسيلاقي نقما إليه توبوا إنه التواب فإن تتوبوا ياتكم ثواب لكم بتوبة له ما لا يرين من النعيم عنده نعم الكريم ألمتم العبد الذي لا ينتقم نفسه

عن يجمع عنكم عفا عن ليجمع عن عفا عنكم عفا بعد الجهاد وبلاء ضعفا متجن من الكريم الأكرم ما رموا

الرحيم. يضرب سخير علم خطي في الصدور تنسى خير منزل جاد بدور دعا قلامي ومدادي للسطور هجر دين الله غافل العطير إلي قول قال ربي في البحور ساعة فيها انطوت مهور حور هداني الله الذي له الأمور ولي قال منه أسمان الضمير مد إلي الله خالق الدهور بركة الأيام.

كون حياتي له أعلى شكر، وجه لي تعليم عالم خبير أبي وقاضي بشارات الكبير. طيب نفسي الذي لي بالسرور، كان وساق لي سوى نحو الشرور، تابع لي خير الساتر الغفور، مزحزحا كل حسود وكفور، أشكره ولي الجاد بأجور في كل شيء ولغيري من يجور، رأيت تاليفا ينور الصدور لوجه خير منزل جاد بدور.

بينهما سبحانه ما أعظمان من بجاه المصطفى المقرب أرم خير عمل ومرغب الله كن بالمصطفى الأواب مدافعا عني وعن صحابي أصبر علينا يا حفيظ أبدا كنفس تلك والزحزح الردان رزق جميعنا لما تحب واغفر لنا ذنوبنا يا رب قدنا إلى العصمة والنجاة عن كل ما

الأطراف وطبهم وكفهم كل مخاف أسر قلب المشركين كلهم لغينا ونجنا من كيدهم أجعلنا نصرك لا يريم لأنك المانع والكريم إليك لا إلى سواك نرهب وفي هداك لا سواه نرغب لزنا وعزنا بك من نار اللهب ونا حرب فكفنا كل نصب رجنا بحزنك الحصين يا وكيل وقم لنا عند خفيف وثقيل حطنا عن الشرر والشرار في هذه الدار وتلك الدار أيها رحمتك.

أطعت النار كيد من مولاه يعصي بلا إله إلا الله. طلبت منك أن أكون أبدا لك وأن تكون لي أحرى غدا فيك وفي المختار غيب هم

من أذى وفتنة، هل المواهب تقيم حسدي فتحة بالمصطفى محمد، أدم علينا يا كريم النعمة ظاهرة باطنة تكرما، أنت الإله الواحد القهار المانع العزيز والجبار، لك الخلائق معا والأمر.

لا يتظهر إليه أبدا كي أدافع الرزايا والردان. هو لي يعطي المنى بلا طلب بعض الافتقار والطلب. بيوتي يعز من يشاء وينزع كما يساوي من يشاء وينزع. العدو لم يكن للشيطان عليهم الفضل والسلطان. هدق ربنا الكريم وعدك ونصر الله العزيز عبدا. من ذي يقدر أن يهدم ما

القادر بعد من يعتصم بالله ذي العرش العظيم فقد هدي إلى صراط مستقيم. نحن الذين حاجنا لك الهدى وما لنا إلا اتباع أحمدان. أنت الذي ليس يفوز أحد إلا إذا رحمته يا أحد. لك الحميد الخلق والأفعال كما لك القلوب والأحوال. أي الذي نصرته بفضلك وخاب من خذلته بعدلك. أنت الذي عصمت سيد الورى أنت الذي عصمت سيد الورى. من رافضا فنال الوطرى وقال بخير الصلوات والسلام وللآل وللصحب الكرام. والله يعصمك من الناس وقاني حفيظ قاهر جل مانع جميع الأذى والخير لليوم طائع أجار

من الله عصمة وعافية الدارين، والله نافع. كريم به أرجو من الله عصمة

سام الألماحي مع الرسل والملا من الواحد القهار من هو مانع قبل وروحي بالأقلام مع الجسد كالمالك الواحد الحامي عن الحسد إلى إلهي كل ليس في حرج ولما كل سوى الباقي ملتحدي الواحد القادر المغني مددت يدي ومضي من نفع الأكرم الأحد أغنى فؤادي عن أغنى فؤادي عن ميل لغير رضا وعن لغن وسوى الأولى مع الفندي له شكوري له شكوري بالقرآن متهدا وله دالي مجال العدا سنة.

القرآن قتل الله وللمختار خطي مدة مع استتار أجو شكوري وصبري لدام تغربي قبل أطاب الخلدان أبحني وقت جهادي كسل قواني البصير عيبي غسل إلى إلهي قتل توحيد الكرام هذا لآمك ورجعت بالمران ذكري التوحيد خلطة الحمر قوية الخير أطابت للعمر لقد موح لأنبيائه وقادر إليه مع ضيائه ودا إليه هدى إله لا يقطع عن الهدى قام غيره انتحاه ما هدى هديتي مالكي لي أصلحا كليتي بلا شقا فصلحا أدوى ربي لسوى جهاتي سوى غدورا مغنيا عن هاتي فبلغي الله كل مفسدا وكل مفسد وكل مفسدا أغنيا نافع بالمسرة

يسوق من أما أذايا الله للضر لا إله إلا الله وسيجزه الشكي وأجور تريوعة لغير من يجور مدري الله مع المختار مدري الله مع المختار مقتلي مع استتاري قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قادر القرآن ربي الوحيد قد بدا لي في الربيع الأول إذا قرأت آية أو أكثر قاضي الباقي ثوابا.

أقتنيك من ما شاء فعل فاتخيل من أراد وفعل يستطيع أبقى نوال قد عصر فاتخيل من يقيت ويسر وقتيل ضغل العادي أجمعين فاتخيل من يغيث ويعين ملك تمليك مالك كريم فاتخيل باسط

لا قدت أرفع التوحيدك رافع خدمة إلى الوحيد قال توحيدي عند المزبد نفينا كل مشرك لم يعبد دفع من أغنى عن المدافع ما سأني وجاد بالمنافع قلت ربي بالنبي.

إن صدقهم قصدت وجه الله في ذا القول وهو تعالى قوتي وحولي. الحمد لله الذي أخذت لوجهه كماله نبذت أسأل بفضله السعادة في السر والجهر وخرق العادة. لوجه الكريم قد للأعظم في عاتي وللجميع عظما لك خطابي شاكرا في شهرك ولسواي شقت الضر دهرك. إلي قد مواهب السادات قبل العبادات وفي عاداتي هب لي كون قلمي ينقل من لوحك يا من لي سعادة ضمن. هب لي صدقا ووفاء ورضا في كل شيء وتقل للغرضا إلى سوى ذاتي سقت أبدا ما سأني يا من صفائي أبدا. لك تكلم بخير الذكر يا من حماني عن أذى ومكر أي الحروف لوجهك الكريم وإطبائك بالشن لا يرين. يقود لي بدل ما نبذت من قضي اليمنى بما أخذت وصل الباقي بغير السلب كما ما بعت وفاق مطلبي. مدري الحفيظ يمنى اللوح في القول والخط ففاز لوحي. قولك فالصحيح في حروف على أبيتي مع امتلا الظروف.

الجميع مفر الترك وربي السميع إلى سعداتي الساق الموتى فقن حماني وأجاب الصوتان دفع باق لا يزال حيا وطنحاني وكفاني الغيان قلب الأعيان من أبقاني وكسر إحياء به سقاني يعلم الحي

عند الإله أفحمد الممكنين وسواهم فهمد قل ومن يسرهم ضري معا قل يطول الإله قمعا هاني لك في أزاق والوجل وليس لي في لوحه من أجلي مع توجه الأذى بالقول يا محاما سأنيك وجولي صان إلهي بالمناجهات وابدا أغنى يدي أنهات دل علي

بديتي مخجلة كل ملك كان منازئا واخزاه ملك مع توجه النصارى الله لي بلا إله إلا الله وجهت وجهي للعرس العظيم

ورجم خوارق تدوم مصلين على الذي جاء بني حبيبه خليله خير الأنين بآله وصعبه الغر النجوم واستعيذ أبدا من الرجيم دعوتي بمن يفرق.

دعوته بك الصراط المستقيم قام فارق به كل السقيم وتوجهت أطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليستخر سمدا كل مليم زغ بكل دنيا أخرى يا رحيم أكرم علي سرمدا أحيم مد حياتي وتسق لي النعيم وسمدا

فلا العين ساكنا لا خيبا من في من يضي الحبيب غيبا قعد أبا جهل إلى القريب بعد امتناعه من المطلوب طاب النفوس المؤمنين يوما بدر ولا سمد عداهم لوما علمت الأعداء أن الرسل برازهم براز مخز أرسلا دعا رسول الله لله الورى

قد إلى بدي السحابه الكمات رسول أحمد والسحب الحمان وإن من بارس رب العرس خالق وخالق للفرس محمد صلى الله عليه من فطر قدرته موصية لذي البطر إن ابن عبد الله قط لم يرد في الناس مثله ولا فيهم يرين لم يخلق الله وليس يخلق مثل ابن عبد الله فيما أطلقون ليس يشرك أحد في كوني أحمدنا الشجاع نور الكون ولين بارسوه قد ظهر وكونوا خير البرية اشتهر ينتقم العزيز

جري القلم المنتقى أسد كل مشرك أنت السلام عاصم من شرك ما يقضى خير الخلق عند المزبد مخجل كل مخرج ومزبد واجعل الإسلام طرقا للسواي في البر.

سهامي فبلغني جملة لئامي الله ربي وهو خلي حبي وقادني إليه بالمحبين لا خطابي قبل عند اليم ولسوايا الساق كل لو كل غم لا خطابي قبل عند اليم ولسوايا الساق كل غم حبي لله وللرسول وجنده يتحفني بسولين محمد صلى الله عليه بالسلام أبي الزحزع داي بكلام دفع والحي الحسوم كل من نحام ضيد غيري قائدا لي منحام يا صاحب الحيزوم رمت

أنف لغير مسلم ومسلما بالله والرسول ظلما ظلما هدمت ما بناه كل جاحد بهدم توحيد الإله الواحد ربي رب العالمين أحمد فشهيد من نصير الصمد بالله والرسول أنفي كل من قصد الضري من أبناء الزمن بالله والرسول

فذلح كفر ولا فسوق ولا إليهما يسوق. علمت العليم علما قد دفى علمني العليم علما قد دفى لغير قلبي الضلالا فاندفع. الخلق والأمر لرب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين لأحمد المختار ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكنين. محمد فضل يفوق التسنية فاق جمعا والكؤوس مرويا يسقي الخديم ظاهرا وباطنا من كسيد حاق عبدا قاتنا نبينا نفى العدا بخيبا.

يقود ذو البقاء والمخالفة مخليه ولن أخالفا فالحياتي بالقيام بنفسي وعنده صيامي أعطي كتابه ذو الوحدة والقاضي به إليه وحدة وليت ذو القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة مضلي استمع له والبصر مع الكلام لي منا لا تعصر الله قادر مريد عالم حي سميع لم يفته الظالم أذب كل ذي كفور وفسوق أو سكن حباب النفع سوق نفاد غير متكلم عدا غير رد لي وقاد لي هدى أعطيك من عليه الفعل وإذا كنت

الكلام فكون الله وما الكون حوان الطبع والعلة مثل القوة مخلوقة لمن حما أن هفوا لم يزل الله ولا يزال وانقاد بفضله الإنزال من لكن القرآن مغن أنزلا وكل من رام آيا عزلا سكته ولا أزال أشكر وبلساني وفؤادي أذكر رفع ذكري وشكوري رضيا رفع ذكري وشكوري راضيا عن إله وقد محا

0: أهل برج الأسود كل منافق وقال وحسود أكبر الباقي بجنده الكمار الصالحين وهم الغرض الحمان بر عن الحق من الإشراك ولادي المبين بالإدراك لا قلامي إلى الكتاب حسبه من مالكي كتابا أنقاذ الإله أنقاذ لله بلا ممالي لغي وهو ذو الكمال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم عنه وعن خليفة الله عمر ارضى ودل لي بهما تلك الزمر مد حياتي برضاء وبشر بالمصطفى وبهما رب البشر رط الذي حصرني ومن أمر لي فأنت ذو انتخام بعمر أني حضت الذنب يا رحمن بجاه من صماته عثمان ثبتني يا الله يا حنان بجاهه يا بر يا منان مددت لي شيئا به الجنان تكون لي ويثبت الجنان أذهبت كل ما به العصيان يجي لغيري إنك الديان نفيت ضري وارضى يا رحمن عن الذي سماته عثمان علي من ربي بالمخفي وسخ رضاءك إلى علي لجد بعلم نافع سني وعمل وأدب مرضي يا رب مني تقبل سعي وبعلي ليكن برعي يا رب سخ رضا إلى علي وليسخ ما شئت من مخفي أسألك اليوم بأهل بدري فلستجم بهم وأعلي خدري هب لهم الرضا وخير أجري بما يفوق ظنهم قد يجري لسخر الذي تولى حجري في البحر روض قادر ذي زجري بدد بهم شمل عداي المجري في البر والبحر وصف أجري دعائي يستجب بهم في البر والبحر واعصمني بهم من ضري ربي يكن لي بأهل بدري ولترضى عنهم ولتعظم خدري جاء الأمين من إله العالمين إلى الأمين بأمين لا يمين بجاهه يا ملك الحق المبين هب لي ما أبدي وما لست أبن رض لي بجاهه هداية واللعين ولي أوجه فوق سؤلي يا معين يصير به أمري لي مع اليقين وعندك جعلني سرور المتقين لك توجهت بحرمة الأمين وحرمة الأمين رب العالمين مد حياتي بمن صب المطر باخية يا من خضى لي الوتر يسرت للعصير يا رب البشر في كل شيء ليحلت البشر كون بمن به تجور بمطر كوني فوق كل باغ دي بطر أجب به لي وزحزح الكدر ولتتخبل كل ما مني صدر آتيتني الآيات ربي والصور فليهب شكرا بها بلا خور يصر لي الحضور ربي والسهر بجاه من كوني قديمه اشتهر لك به وبالذي صب المطر توجهي فبهما سحل الوتر أنني البشرى مع النسور بنافخ يوم الجوى في الصور سحلي به منايا ذا سرور بك بلا مكر ولا غرور رل به الأيام كالشهور وما أشاء منك ذا ظهور أبقيتني ربي بلا سبور والنشر والحشر مع الخبور فجأتني يا ربي في البحور بما به حسن مهور الحور يسرت لي الشكر بلا كفور وليرد كل ذي نفور لك توجهي بالمنصور وبكريم نافخ في السور علي بعزائي لسخما ظلما إلى سواي باخيا وعلما زدت أماني والرضا والنعما يا باخيا ليس يسال منعما رددت للأعداء خطا موتي عام الوباء يا سميع الصوت أبقي حياتي به مسرورا والتقني الحساب والغرورا أتاني الدارين خير حسنات وتل به كليتي مستحسنات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على رضائه أحيم لك توجهت بجاه المتبى وجاء عزرائيل الجل بالتبى وسحت بالله الكريم الأكرم وجاء ما رمت وما لم أرمي ربي رباني بغير وهمي عند العدا وحدي أي مبهمي بالمصطفى المكرم المقدم كرمني وأرتجي تخدمي بأهل بدر جاد لي بعيلمي وراض للعدا وفك ولمي كف بهم عني ذوي التعظم وجاد لي بجائهم بالعظم يقود لي محثر لي من نعمي بكن دواما النعم خير المنعم خبأني بنبأ منكتم فزت به مصح مكتتم له شكوري أبدا بخلمي والخلب والجسم وزال ألمي خلت وما شككت في تلك لمي بعد فراق ما ترى من ألمي مجاورا لربي المكرم وللنبي المصطفى المكرم أجاب أجابني الهادي العلي معلمي الواحد المغني عن التعلم يقود للمغني بلا تعلم نافع علم مذهبا للظلم شكرته بجسدي ومرخمي وسرمدا يعصمني من سقمي أثني على الفرد الوحيد العلمي من علم الإنسان ما لم يعلم أتاني المميت بعد مزأمي صحة جسم قد أذالت سامي وجه لي في البحر بعد غممي مواهب الموني ورقى هممي يشكره القلم عند أطمي كما شكرته لدى الغطمطمي خبرني الخبير بالمنحتم إخفاؤه من سره المنكتم تبت له وبعت ذا تفهمي فثاب واشترى فزال وهمي أقول ربي صل ثم سلمي على وسيلة شفيع سلمي رجوت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم شهد للباخي بإني بعت كح بيعها في شهري قطعت هداني الذي بفضل مني خبل بيعي وأجل مني رد إلي الله معطي الخرب مختار لي مع اللسان العربي رد إلى غير إله كحبلا توجيها لي وبيوعي قبلا مد لي النافع ما أنتفع في عبد به وكل يرفع ضم حياتي بفضل ربي إلى سحاب المنتخى المحبي أجابني المجيب في شهر الصيام إجابة كفت مفاخب الخيام نويت شكره إلى الجنان ذا خدمة للمنتخى العدناني وجه للكريم عام جكسسي كرمه مع الجزاء من أسسي الحمد لله على الصيام عن كل ما يجر للإيام تبت إلى الكريم والمكرم من كل شيء لم يكن بالكرم تفضل الكريم والمكرم علي بالذي به أكرم خبلت ما أهدى به الباخي الكريم ذا عزة ومنن ليس الترم وجه للكريم أنفع الكرم وإني العبد القديم المحترم إلا يوجه الكريم الباخي ما غاب عن أكابر السباخي يسر للكريم ما تعسر على سواي وأموري يسر وجه للكريم ماحيا لما مضى لدى تخربي مسلما ملكني الكريم تملكا يدوم وإني الخل الحبيب والخدم أكرمني الكريم صرت كرما من معجزات من حوى التكرما تبت من الأوب له بخير من خدمه على البرايا في الزمن رجعت للكريم بالمكرم ذا عزمة من العدى العرمرم جزت البحور والبلايا في السنين تغربي عند العدى أي ظن علمني الكريم تعليم العليم وهو خليلي وحبيبي ذا علوم وجه للكريم والخبير ما دونه التأويل والتعبير نفعني الكريم بالخليل وبالحبيب المكسر الخليل فجاءني الكريم في الخميس بالمسهب الأمير والخميس يسر للكريم في الخميس ما أذهب الضلال كالأدموس هداني الكريم يوم الجمعة بما له به رجوت داسا إلى الكريم فيه قد رجعت ولست راجعا إلى ما بعت لله قد رجعت بالإله مع الكتاب آية لله أكرمني الكريم بالآيات علم ما مضى وما سيأتي الله خير من رجاه الراجي ولي سواي تأخذ استدراجي ليجاد بالأمن وبالأوطان بلا منازع ولا شيطان ليجاد بالشموس والبدور وبالمصابه أطاب دوري هدية الباخي كفن العارى وفي قلوب خلدت إذعارا سلم أسلحة من جاراني باخ كريم قد حما جيراني محى الكريم ضرر اخترابي ولي يسوق السؤل في ترابي ملكني الكريم تمليك الخبير ولي يخوض بالرضا نيل الكبير تسليم باخ يخوض رغبي على شجاع خاذني من لغبي وجه للكريم ما أنسى جميع تخربي عند العدى نعم السميع فجاءني العلم مع الكريم من الكريم ففحت من سبح في التكريم فداني الكريم ذو الأمور عند رسول الله بالأمير أبقاني الباهي بلا مماتي ولا عداوة ولا شمات كليتي معصومة من كل ما تعافو النفس وقيت الظلماء للمستوى وجهت عند المشرك مدحا به غدا عداي مهلك للمستوى وجهت مدحا يغني عن الجدان والخني يمغني نفعني النافع بالمنفوع عليه تسليم العلي النفوع فداني الباخي بجان راما تغربي وخاد للمرامى ساخ لي الخيور والحلاوة باخ قديم قاد للتلاوة ملكني الكريم تمليك الملك كما كفاني بنبيه السلوك أثب عني في العدى الشيطان من خاد للحسان والأوطان كسبي التوحيد ومتهل للنبي عليه تسليما حفظ الطنوب سخت قصائد الثناء والشكر والحمد لله حباب الذكر بجلني عند العدا سنائي على كريم قد مها عنائي تسليم من وجه للتكريم على الذي علاه لن تريم وجه للكريم ما يغبطني فيه الورى ولي الصفا عطني هداني الهادي بجاه الهادي وخابل فيما مضى جهادي مد لي الكرم في الأجور ولن أرى بجان النوم محجوري لا يصل الذي يشوبه ضرر لأبدا ولا أفارق الضرر إلا يوجه الكريم الباقي كرمه الباقي إني باقي يقود للباقي تفضل الكريم بلا نهاية بأني لا أرم ظللني الباقي فلن أخاف في أبدا شيء وغيري خافا لست أخاف أبدا فالله أمني بجاه من أعلاه مد لي المختار من إلهي ما قد كفاني كل جان الله ودي لله وللرسول وللصحابة ونلت سولي نافع التسليم نافع التسليم علي من جكسسي أعطى على هاوي الثنى من جيسسي لله حمدي مع شكري أبدا مصليا على النبي أحمد يا أيها اليهود والنصارى بارستم المنتخم الجبار سبحانه هو الحليم والصبر بهلمه بارسه كل كفر أتتكم التوريت والإنجيل وفيهما التكريم والتفضيل لستم على شيء إذا لم تعلموا بما به وساكم المفضل بما به منه أتاكم موسى والمصطفى وما به جاء عيسى رجاء جنة بلا طاعات بسنة الماهي غرور ياتي رجاء حب الله مع بغض الرسول سفاهة مع غرور وغفول إن محبة الإله لا تنال إلا بخف المصطفى باب النوال نبيه صلى عليه بسلام بآله وصحبه على دوام توبوا معا وسارعوا إلى الهدى فما لنا إلا اتباع أحمد وصية التقوى لكلنا خطاب في سورة النساء في خير كتاب ليس لنا ولا لكم إلا اختفاء أمر إلهنا بحب المصطفى لأنه مصدق لموسى فيما به قد جاءكم وعيسى وجهه الله إلينا وختم مصدقا للكل والأمر أتم إذا أتى روح الإله بعد كنسله المهدي يقف رشدا واجهتكم بالحق ذا نصيها مرد حقا باء بالفضيها جذبتكم بهذه الآيات وإنما الأعمال بالنيات ويل ونقمة وضيخ وبلاء لكافر ومشرك لم يقبلا هدى ورحمة وبشرى أبدا لمؤمن أحسن حين عبدا كنوا إلى الإله تائبين من شر النيران هاربين من تاب للرحمن بالإسلام تاب عليه فهو ذو إكرام قلت لكم هذا فإن أسلمتم لربكم من نارهم سلمتم به أعادي وبه أوالي فهو الخدير المتعالي الوالي لكم بإسلامكم النعيم وعنده لمن أبى الجحيم إن إلهكم إله واحد وما له من ولد أو والد له السماء والأرض والهواء يفعل في الجميع ما يشاء ما شاءه كان وما أبى عدم زان وجوده البقاء والخدم شد عقابه على من سلسوا وفي هدى آياته ما بحثوا رقابهم تقودها السلاسل مسترقين ولهم بلابل قلوبهم تكوى وتشوى أبدا ذوي ندامة وويل وردا وجوههم مسودة بالنار بخطر وذلة وعاري أغلال ذي الجلال في الأعناق بلا إراحة ولا إطلاق لهم طعامهم من الزقوم شرابهم يأتي من الحميم من لم يكن بالله ذا إيماني مستسلما لله ذا إحساني غاب به إن لم يتب زبانيا في النار بعد أخذهم بالناصية ران على قلوب من قد كذبوا وثلثوا إلههم ما كسبوا باءوا بقصد هدم ما بنى الإله وكلهم للنفس عبد وهوى ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم تبا لهم لهم عذاب ونكال ونقم ووجل وحيرة مع ألم إن الذين ثلثوا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كنوزهم تكوى بها جباههم كذا جنوبهم كذا ظهورهم نكالهم ينسيهم الأموال إذ واجهوا النيران والأهوال البر أن تؤمن بالإله ويومه الآخر للدواهي كوني حقا وبالأملاك والكرب والرسل بلا إشراك بالمال منفقا مع احتياجي ذا الخلب واليدم وأهل الحاج راجي جنة بإكثار العمل خائفا نيران بتقصير الأمل راحم ذي مسكنة وابن السبيل وذي كتابة إلى الله يميل مواظبا للصلوات الخمس مع النوافل بغير لبس nadu sabbuhlin li zakati mutiya wa bil uhudi wal uqudi mufiya in kunta da ahdin wa fil ba'sai takunu sabiran wa fil dharai aydan wa hina al ba'si hadhihi al khisal khisal hizbillahi sadati al rijal man wusifu bi sidqi wa taqallada rabbihum alladhi istafahum wa hada nufusuhum radiyatun mardiya anfasuhum tahiratun zakiya billahi aminu wa aslamu lahu nufusuhum wa hawlu tafdilahu akramuhum bi kawnihim ibada fasa'idu bil ilmi wal ibada lahum hadaiq lahum a'mab كذلك الكواعب الأطراب لهم جزاء من كريم نافع بر رحيم بعطاء واسع هداكم إلى الصراط المستقيم بفضله ولازموا خير النعيم وجوههم يوم الجزاء ناظرة لوجهه الكريم جل ناظرة أقوالهم حمد وشكر أبدا لخير رب للجنان قد هدى لهم شراب مجزو كافور عينا لها في جنة تفجير يطوف ولدان مخلدون عليهم إذا مبشرين وقاهم الحفيظ شر اليوم ففارقوا أهل الردى واللوم متكئين في الجنان سرمدا على الأرائك ملوكا حمدا استبرق مع ثياب سندس عليهم خضر بكل مجلس لهم من الله جزاء أنسى أذا جهاد قد يزكي نفسا إذا رأيت سميا بصيرا رأيت ملكا عاليا كبيرا خاب الذين كفروا بالله ويومه الآخر للدواهي ربي بفضلك قني والأمة أهواله وكن لنا بالرحمة وجهت يا ربي إليك وجهي فليكن وليزك نبهي أنفع عداي برجال بدري عني وجر لي بخير نصري لك توسلت بجاه المستوى وصحبي والأملاك كرب يكشفا مصليا عليه بالآل معا سحابه ربي دعاء يسمع لك تضرعت بجاه جبريل وحق ميكائيل يا ذا التفضيل أجب بإسرافيل واصرف عني بحق عزرائيل أهل الضغن إني ضيف لك عبد يا قريب خديم عبدك وإنني غريب كف الأذى عني وخذني إلى دار السلام دار رضا وإلى تبت إليك بالكتاب والحديث فبهما هب لي منايا مغيث هب لي كون الله والرسول وحزبه لي مع القبول وجهت وجهي إليك يا حفيظ مجاهدا لكل ذي قلب غليظ اجعل قصيدتي كأسياف السهاب ولي هب تسخير جملة السهاب كففت ضر المشركين أبدا لخير النحوي يقلد الغداء كففت ضر المشركين أبدا لخير النحو ليخلي الرغدا تقبلا مني جميع ما صدر مني مطلقا بأفضل البشر أفضل من جاهد أهل الجهد سيدنا محمد ذي المجد بجاهي صلي عليه بسلام وليرد بجاهي كل الليام وجله ولجميع الآلي خير صلاة بسلام عالي إلى سيابه وصلي بسلام على الملائكة والرسل الكرام نويت هجرة إليك وله ونصرة كم المرامي كله نويت أن أفارق الفجارة بك وأن ألازم الأبرار بالله والرسول والصحابي أرجو عاجلا إلى مآبي يا ربي لحقق رجائي بالرسول وصحبه لي أبدا أفضل رسول إليك أشكو يا كريم قربتي فردني مكملا لتربتي يا رب إني لا أكون مشركا بك ليادا فخيني من أشركا نجيتني من الذين ثلثوا وفي متاعي وديوري بحثوا وقيتنيهم فالطرهم سرمدا لي ولرد كل من تمردا أنت الذي كففت عني الأيديا تكرما ففك عني قيديا أنت الإله الواحد القهار لك تهي الدار وتلك الدار تفضلا علي فيهما بما رجوت منك أبدا معمما يا رب لاستجب بجاه المنتخى وكل ذي عبادة وذي تقى أسلمت نفسي إليك بالكتاب وبحديثه فخذني للماب لك حياتي يا سميع عبدا لك خديما للنبي جدا محمد وسيلتي فصلي عليه بالسلام يا ذا الفضل إلى جميع الآل والصحابة وليجب بالعرق والإجابة ليجب أوبتي إلى دار السلام دنيا أخرى ولطوبى بسلام أن اصرف العداء كل ما يسوء وليسر ما شاء الأنفس لسخ دواما غير ما تركت لوجهك الكريم حين تبت يسره لي واجعله لي رباها وأكبر الرضوان والفلاها حتى يسير كل ما مني صدر خير الرضاء ويلازم البشر بحرمة القرآن والمختار ورسل والأملاك والأبرار بدل جميع السيئات حسنات ليوسخ له جميع الصلوات هب لي من بعد صلاة وسلام عليه في الدارين ما فاخ المرام يا رب ضمني لمن قد هاجر هاجروا وللذين نصروا وصابروا ذلك هين عليك يا عزيز فاكتب لي ليس عليك بعزيز واجهت أعدائي بالآيات مجاهدا بها بالالتفات يسر لي الخروج منهم قاهرا مجاهدا لخير الدين الناصرا أجب دعائي واجعل الخسيدة عبادة مشكورة محمودة لهم خطاب اغتراب في البحور عبدا لربي قديما للنذير قلت ورفقتي رجال بدري أخاطب الأعداء أهل الغدر رموا إمالة الخلوب للأحد أهل الكتاب ولتفارق العدد بارستم القهار بالمحاربة وصحب والأملاك بالمضاربة ألم تروا أن الذي له الوراء هو الذي خلقكم وصورا ويل لكم إن لم تكونوا مسلمين فبادر له وفارق اللعين أرسل بالقرآن خير مرسلي هدى ورحمة وخير منزلي لجملة الخلق مصدقا لما من كتب قد انزلت تقدما يا أيها اليهود والنصارى كونوا لخير مرسل أنصارا توبوا إلى الإله واطلبوا الهدى منه تعالى باتباع أحمد أزكى صلاته مع السلام عليه بالآل وبالكرام من صحبه والتابعين ثم من تبعهم بالخير في كل زمن الله جل أحد وهو الصمد ليس له من والد ولا ولد ولم يكن جل له كفا أحد وسرمدا بالملك والحمد انفرد أشهد أنه الإله الواحد وأن أحمد الرسول العابد له وللرسل والأنبياء أزكى سلاميه بالانتهاء محمد صلى عليه الله خدمه المولى على سواه سوده في من مضوا وحضروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا سوده في من مضوا وحضروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا أكرم به عبدا رسولا سيدا مقدما على الورى مؤيدا كرمه المولى على الكرام ليس يباهيه ذو الإكرام يمينه فيها لمسلم ندى شماله فيها لمجرد ندى نظفه الرب من الأدناس جملتها فسار خير الناس وجه النبي المصطفى خير البشر يخجل شمس ضهوة حيث ظهر إن الذي لم يره خير الخيار فهو سفيه لا يفارق البوار باع علوه من الله الأحد ولا نبي بعده فيما ورد نبينا المختار لا يباهى فاتبعوه أيها النصارى إن اليهود فرطوا في موسى وأنتم أفرطتم في عزى سأكم كون النبي المصطفى خير الورى فما لدائكم شفاء سيدنا السيد للسادات جف به قلم ذي المنات بجاهه خرج كل خلق من عدم به انتفاق الرتق يا رب صل أبدا وسلما عليه في جموعه وعظما لهبه ما لا يناله سوى من لازمه وكفني كل جوى وجهت وجهي إليك سائلا محتربا عند النصارى خائلا الحمد لله الذي لا أشرك شيئا به حين النصارى أشرك سألته بالمستوى خير الأنام تعجيل أوبتي إلى دار السلام سألته ولا يرد سائلا كوني راجعا لأهلي كاملا إني له عبد خديم للنبي ناويا في أقرب وأجنبي الله صل أبدا وسلم عليه بالآل ومن له انتمى لخير وكن لي وامحو عني عيبي حتى أرافق رجال الغيب يسر أموري وضلي سير السلوك وهب لي النصر على كل الملوك ناصفني اليوم وسخ لي غدا وبعده من أن تفوق عددا وجهني اللهم للمراضي وليسخ في أبد أعراضي في كمع المختار أبقي عمري عبدا خديما داردا وبشري يقيني اليقين خوف غيرك فلي في الدار نجد بخيرك اكتمني اللهم في الأصحاب دنيا وأخرى وامحو عني عابي رد لي أعدائي معا وهب لي أضعاف مطلبي وفك كبلي رجوت أنك تضمني إلى من هاجروا ونصروا مع الإله قلت وقصد الشكر عن جهادي مخاطبا لجملة الأعداء انصرفوا للخير يا نصارى إن لم تكونوا للنبي أنصارا برئت منكم عابدا لله ومن سواكم من ذوي الملاهي وجهت وجهي إلى الإله عبدا له مع ابن عبد الله أحمد خير الأولين أجمعين والآخرين النعم خير العالمين قربه رب الورى تقريبا حتى غدا خليله الحبيب أذب عنه وعن الإسلام لوجه ذي الجلال والإكرام من ساه كون ابن عبد الله خير الورى فهو عدو الله إن الذي زهد في تقديمه على البرية وفي تكريمه صلى عليه الله بتسليمه ولا لوساب ذوي النعيم صلاة تبشير ننال عافية بها وبشرى لا تكون عافية له نفاق وضلال وحسد وذو شقاوة يلازم النكد أن يشك أحد في كوني سيدنا المختار خير الكون والله لم يأتي وليس يأتي خلق كمثل سيد السادات توجهوا يا أيها الحساد إلى لظى يشوى بها فؤاد هل يقدر الحسود أن ينقض ما أبرمه رب الأراضي والسماء والله لا يطفئ نور الله أعداؤه بالمكر والأفواه إن الذي يبارز القهار وحسد المقدم المختار إن لم يتب لله ذي الجلال فما له غدا سوى أنكال توبوا إلى الغفار مسلمين قبل مجيء الموت محسنين إن لم تتوبوا وتعينوا الدين وتتبعوا المصطفى الأمين انصرفوا للخير في الدارين وراقبوا العارين والنارين. زكوا الذي من فضة وذهب كنستموا قبل العناء والعطب. زكوا بإيمان وبالإسلام نفوسكم لله ذي الأنام. كتبت ظنا ونصيحة فمن خبله كفي العذاب والمنن. أنتم جميعا خصب مسندة وقد لكم موعظة مسددة. واجهتكم بالحق ذا تبرؤي منكم فسارعوا بلا تجرؤي. توبوا وآمنوا وأسلموا معا وعصنوا واتبعوا المصفى. هو الرئيس في السماء والأرض يرد ما يشاءه أو يمضي. ويل لمن مال إليكم من برا عن ربه وعنكم لن يصبرا. أتحسبون أن غير الله جل يضر أو ينفع إن حان الأجل. لا تحسبوني عندكم أسيرا لا يرتجي ولي نصيرا. من ظن أني غير عبد الله وخير خادم النبي فساهي. وجهني الوهاب للبهور وعنه قد رديت ذا شكوري. فزت بكوني عبده خديما لعبده الذي هوى التقديما. وجهت وجهي الى الاله اخدم عبده ابن عبد الله. ناويا نفي اقرب واجنبي مع الحديث واجل الكتب. بايعت خير المرسلين ذا اقتراب ناويا هجره ونصر كالثياب. اعدت في البهور فالثلاثا رب الذي قد ساغ للغيازا. هو الحفيظ والمخيذ والكريم هو الغني الواسع المعطي الرحيم. دعوته وهو الخريب والمجيب ومن دعاه راجيا فلا يخيب. هب لي يا وهاب كوني ذا انقراب في سلك من ينجون من امر الصراط. من علي بجميع ما يسر دنيا واخرى غير متروك يدر. اجب وصل سرمدا على النبي محمد واله والنجب. دلل لي الصعاب يا الهي وسخلي المنى بلا تناهي. انت الذي ما شئته كان وما لم تشهد الدارين قطعا عدما. عاهدتك اليوم على ترك جميع مع انه قد نهيتني مع المبيع. اصرف جميع ما نهيت عنه عني وما قد بعته فصنه. هب لي التقى والصدق والوفاء في أبد ولتكفني الأسواء. دعوتك اليوم معاهدا ولا حول ولا قوة يا ذا العلا. وجسي والذي تركت لي رضا وكف عني عكسه يا ذا القدى. امح عيوبي كلها اليوم وكن مكملا سري وجهري بكن. وليت مدبرا عن الحرام والكره والمشكل في دوامي. اصرف جميعها دواما عني وبك دابا أغنني يا مغني. لجلب فضلك دواما بدلا مما لوجهك تركت مسجلا. صرفت كلي إليك يا أحد أنا الذي تركته يوم الأحد. صبرني اللهم عن جملة ما لله ما خرجت ما تركته معمما. أبدل لي الدارين خيرا من جميع ما قد تركته بحرمة الشميع. بجاي سمني من الرجوع لواحد منها وزد خشوعي. رجوت أنك تكف عني جميعها في أبد بالمني. يسر لي الزود وكل ما تحب وأبدا سخلي كل ما أهب. نبست في ذا اليوم للإله ما قد نبته بلا تنائي. فزت بكون الله لي وكوني له مع المختار خير الكون. يا ربي صل أبدا وسلما عني على محمد وكرما. أزكى صلاة تشمل الآل مع أصحابه وكل من تتبع. لكن به وهب لي الكمال وسخ بجائه لي الآمال. بجائه حقق لي الإيمان وحقق الإسلام والإحسان. أنت إلهي وولي أبدا وهو وسيلتي إليك سرمدا. سميتني به فهب لي به جواره كآله وصحبه. اكتب له عني صلاة بالسلام ثم لآله وصحبه الكرام. أجب جميع دعواتي وليا هب ما وهبت لخيار الأولياء. وجهت وجهي إليك يا كريم فسخ إلي ما يفوق ما أروم. أنت الذي لا أرتجي سواك فعلمني واكفني عداك. ضاق بي الحال وأنت أسني وأنت أمسي. دنيا أخرى ما خير الإنس. ظن النصارى اليوم بالجوار فليردهم كرما يا باري. رتم دواما لي يا جبار فأنت جاري والنعم الجار. رتم دواما لي في البحر وفي البر يا جبار بالهادي الوفي. اجعلهم لي ذوي انقيادي في البر والبحر على تمادي. آمين يا ذا العرش يا خير مجيب دعوة مضطر دعاك يا خريب. وجه لي اللهم فوق ما أريد في البر والبحر وجنبني المريض. حتى أكون خير عبد وخديم لك لديك ذا اقتراب يا كريم. يسر لي امتثال كل ما أمر به مع اجتناب كل ما حذر. نويت كوني ذا امتثال واجتناب بالاستخامة فيسر لي الكتاب. اجل كتابك وما سن الرسول عليه صل بسلام يا جليل. لأبدا أغنى عن ابتداعي وبهما جر لي باتباعي. بك أعوذ من ركوني لسوى شيء تحبه كنفس وهوى. اصرف هوايا لرضاك أبدا ونفسي على ذات خير وهدى. سق لي ما تحبه وسقني لما تحب سرمدا بالمن. اجعل حياتي ذات يمن وسعى وذات بسر وهدى ومنفى. وجه لي الخير وكف الضرر عني بجاه المصطفى خير الورى له اكتب اليوم صلاة وسلام ثم لآله وصحبه الكرام اكتب له عني صلاة منك وليهب علما وفهما عنك اشرب لي الأسرار في الكتاب وفي الحديث والتزل حجابي كمل إلهي ظاهري وباطني وبالنبي جر لي بالكوامني إني ضيف جاهل غريب وإنك الفتاح والمجيب ليفتح وردني إلى دار السلام وبنفع الناس جميعا يا سلام لك تضرعت وإنني فقير فتغنني يا خير مغن يا قدير دلي إليك لا إلى غيرك يا ربي فكن لي عبدا وفضني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا ناديتك اليوم وإني موقن بالاستجابة وإني مؤمن صدقت أنك الإله والصمد ولم تلد وليس مولود أحد دعائي يستجب سريعا يا أحد يا مغنيا ليس له كفا أحد خني في الدارين كل ما يضر وفيهما سخلي كل ما يسر وجه لي اللهم كل ما يفيد والتقني جملة ما ليس يفيد اختر لي الخيور كل ساعة والتقني الأذى وهول الساعة وجه جواره وخلبي أبدا إلى الذي تحبه من الهدى اجعل جميع ما كتبته وما أكتبه خير هدى معمما وطن فؤادي ولساني في الكتاب وكل أن الخير أجر وثواب لكتب ثوابا في الشراب والطعام وفي صيامي وخيامي والمنام اجعل فطوري كصيام واجعلي نومي وفكرتي كالتنفلي اجعل جميع ما يكون صادرا مني رضاك باطنا وظاهرا كملت يوم السبت في البحور قصيدة فيها مهور الحور هذه قصيدة بها جاللت أهل الكتاب وبها قاتلت مبتغيا بها رضا المولى فإنه سبحانه بأولى أجاهد الكفار بالآيات وبالأحاديث بلا التفات لدى شديد البطش وهو المنتقم أقارب تلده كل مترم من لم يتب لله يا نصارى مصلصا فسيلاخي النار توبوا له بقل هو الله أحد لآخر السورة من ذاك العدد توبوا له بدينه الإسلامي دين النبي المصطفى الإمامي خدمتها بحمد الجلال نظمي مصليا على الكمال وسيلتي لمالكي وجنتي محمد خير البرايا جنتي نبينا صلى وسلم الإله عليه بالآل وكل من تلاه
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زكي فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسد أن التفكري والزحزح حسدي لغير نحوي واحمني عن حسدي لك جوارحي معا وخلدي يا خير منزل حباب بلدي كل يتهدي وكفها أزددي يا باسطا لكتبي ومددي هديتي منك ومن محمد سيدنا مغنية عن كمدي درجة الماحي محط ترددي وجاهدي جرد بلا تخدد يشكر كل رافع مؤيد على الكتاب والنبي الجيد إن الكتاب والرسول الصمد قد رفع كل بغير عمد لغريك الفؤاد المهتدي ولسواي الساق كل معتد للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمتي ولي حباب الأفيد أجابني السميع نعم الصمد في رمضان بالنبي محمد هدى فؤاد

مع العيالي بلا تغرر ولا اهتيال، يقود الأجور في الليالي وفي نهاره بلا اعتيال، قاد إلي بركات والسلب يمن المباح لجنابي فانسلب، وجهني في الحركات والسكون كرمه وانقاد لي كن فيكون. لوجه كريم أبقى ذاتي بقية وفي الرضا لذاتي، وجهل العظم في عاداتي وبيباها جملة السادات، أطلب أكتب لوجهه كما أرضيه بنباح نعم حكما، ديني حب الله ما حب الرسول، عادت سماه ما كل الرسول، ربط إبحا لا يزال عجبا، تابتني فيه جميع النجبا، سبحان من له عبادتي بما لي قاد حلا وكفى الضر بما، أسم باق نافع كريم على النبي البشير للتكريم، والسياسة وراء لغيرنا بغير قصد لي وطاب ميرنا، تفضل الباقي علي بالأمن بغير تخويف وطابت للزمن، محمد صلى عليه بالسلام قاد الكتاب أفضل الكلام، إمامك قمت له خير السلام ورام لي منه فراقي القلان، تفارق الأذى بمن لغيرنا ثق العدا به يطيب ميرنا، كلمني من جاد بالصفائي

أطاب بالباطن حسن الحكمان ثم أجوري منافع البديع ودقد تقبل شكوري ببديع أضيع عني ما رضيت عنهم بغير سحت مستمدا منهم به استعذت وكفاني اللعين بغير سيت علي ويعين بيعي تقبل تقبل بلا إقالة وسرعي أخفى بلا مقالة كلمي تكليم ذي إخفائي كليتي حما بلا خفائي خير حياتي بقاء لم يرى

أعدائي وكل حاسد وكل داعي يكون من الباقي بلا إشمات وسط مغبوط بلا شمات يغني الباقي عن المعادي مصير عداي مثل عادي نعر تلامي ومدادي والجسد فشكري باق صانني عمن حسن أبقاني المحيط ليس يموت مستغني عن السلاح بالمميت هرب إبليس لغيري لم يرى في جهتي وفي جهاتي لن يرى الله ربي وخليل الله حبي ولا إله إلا الله لا خطابي في جماد الأولى يوم الخميس حجة دليلا لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي كل كتاب ملكا يا باطنا تجري بأمر الفلكا هب لي بحق قل هو الله أحد يا واهبا ليس له كفءا أحد أجرا كبيرا ليس فوقه الأجور كمن كفاني قبل كل من يجور علي قد مننت بالكتاب يا من حماني عن العتاب لجدت بالقرآن والحديث يا واهب التفسير والتحديث ملكني تمليك من لا يسلب وان قاضي عند عداك الغلب هبت ذكر بقلبي ويدي يا من هدى بروحك المؤيد يقين يقين شكا أبدا ولك قادني الهدى مؤبدا ثبتني تثبيت واحد قهر العدا وكل منهم قهر يقود لي حق اليقين منك تماثلني وقد رضيت عنك جذبت لي مواهب السادات جذبت لي مواهب السباق يا فيصل الأرض

ألت ما قصدني من سوء يا كافي الحسود والمسيء سالمني كل عدو قد دبر لغير ضري وبظهره ضبل أنلتني ما لا يرى لغيري في أبد فيك بأذن خير لمن حي كافر أو فاسق أو مسك أو ذو حسد عني نعون أعطاني الله الكتاب والحلال وصارني عن غضب وعن ضلال ترسي عن الأسوأ في الدارين كوني معصوم.

الرحيم لست بواج ولست بولد يا مفردا ليس له كف أن أحد أخفيت لي ما لا يرى لغيري من منن ومدد ومير هذه بحق قل هو الله أحد كونك لي يا خير مغن ملتحا أبقيت

لقنتني مدتني أتو كتابي أعتني لقت كراما ولطفا رفعان وزيت ولي قدت النفعان مأتي إضاء شكرا قادا كي الجنان رافع فانقادان حلبت لي بركة قد نفعت كليتي وكل سوء دفعت كان قاضي التسبيت والرباح يسد دفع قاد للمباح.

مقدمات الحور أيستمني الخب ذا الدحور علمتني بأنك الباقي القديم وقتي منك اختصاصا ليدوم لك الوجود قبل كل شيء كمن حباني بالمنى زافين أنت شكورك بذكرك وماك لما اخترت ورثت الأقوام سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بالطلق سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بالطلق كني قلت ما أكون ذا اختصاص لي ولا يحول عمري قصاص ليتقود الجنان الغرضان ولسوى ذاتي تسوق المرضان أنت العليم والخبير والكريم أنت الذي منك شكورك أروم ترسي عن الكفور والكفران كونك لي بالجود في جيراني عباد ربي نعم جاري الله حس ولا إله إلا الله لله توحيدي بلا إشراك وقاضي الجنان زائد غاك هو الذي له الوجود والقدم ما البقى مخالفا لذي عدم محمد.

رسول أحمد خير الرسل، قال الجميع الصلوات المرسل، الأولياء والعلماء العاملون، من خيار عند رب العالمين، لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيول الأعلم، سقط الثناء والشكر والحمد معا لمن جلالا وجمالا جمعا، لا خطابي وجمال

وتمنى المعيد مكسي الزمن تلوة ويسوق للمنى الله ربي هو السلام الواسع المكرم.

سلام ذي الجلال والإكرام كلي وسلمني من الحرام ليكن بجود أبدا وكرم بحرمة المشفع المحترم أكرم من قدمه ذو القدم وخير من خدمه ذو خدم محمد بغيت كل راجي كن به ربك بالاستدراج لا إعادتي ما لعبادا وكل من نازعني أبادا لا خطابي كل الشهر وسنة وما يكي لا تعطيه من سنة ملف الكتاب والحلال قفيتني الغضب والضلال أعطني ما قلب أنسى كل ما ولا لدى الغربة بيعت الظلمان لقد تبين الأداء كل الخمور أظن لمن غلبني كل أمير مدني القهار ما أغناني عن المدافع أضى جناني صان جنابي عن الكفور والفسق والشرك مع النفور أذب عني مبيعاتي معا ويجب أعداه قمعا لمن حبيعي فسخ أو إقالة كين عداي زين المقالا ربحته بيقه ربحا يفوق وكان الله خليفة الرفيق أسماء ما بعت من الضمائر لوسط من المقيت الكمائر لقد ربي الجنان الثمني وانقضي بتنقضاء والزمن رفعني حب الإله والرسول وانقضي بالانتهاء خير رسول أبقى أي الله لوجه الله والرسول وكتاب الله أبقاني الله لوجه الله وللرسول وكتاب الله فمن حزاتي عناء أو قدر والله لي صف القضاء والقدر أدى مكاره لذاتي النحت منائه عداي عني زحزحا أكرمني الله بكومي وعان كتبه وقلب مني وعان لم يحني شك ولا غفورك ولا سينح بدري الأفور ما يكن نفسي وهوى بالله أيسبني القدة ذو الملاهين أو من دناي ما يعوقك أنا بلا حين البرايا عيقون أكرمني الله بكوني عبدا فهو لي ما اختاره لي أبدا لا يفكرني

أني ذا الدحور أقوال الأجر بلا ميزان يا من ذو عند عدا ميزاني لا تهي إلى حياتي حساب بل عمري لوجه ربي احتسان أضليلي عدايك موجهت من المكاره لهم ثم بهد طهرني القدوس في الدارين من كل ما يفضي إلى العارين هذا لي العادات والعبادة ومن أراد ضرري أباد ولا العين لسواي الصرمدا فتظلم لي قاد يمنى أحمدان إلا شكري بعد حمدي خلدا على بسني الصف البلدا قلت بشارات تدوم أبدا للشافع كوني خديمه بدا دا قلامي لخط حمدا ألا ألاقي أذى أو كمدا

لإشارات لدى من عبدا. كتب أحمد لساني سددا ونور القلب والزحزح حددا. لآخر ذكر أيدا بإلهي النبي الجيدا. نبينا مولده مد الندى لنا بأمن وكفاك من فندى. كرمنا مولد من لم يولدا نظيره وأبدا لن يولدا. محل عنا والأزل

إلى إله الله قد أوصلت الحمد والشكر دون وصلت صمدنا ليس له كفء أحد محمد المختار ليس من جحل حمد ربي على محمد مذ قادني محمد للصمد أحمدنا المختار نور الرسل قال جميع الصلوات المرسل بالله والرسول والكتاب وصلت لله بلا عتاب أعطيك الحكيم الصمد وقاده إلى يدي محمد لم يقل بي شك أو

ما لا أذكرك لأحد عود وإني أشكرك. ناجاني القدوس في عقائدك وفعل والقول ونعم قائدي. هدية بقي لي زحزات كغير عدا وربحا منحا. طريق ربي الذي وصلت لو هداني ومن فصلت. أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. الحمد لله الذي لي أنجزاك وعودوا فيما كتبت رجزان. رجزي بعد الكريم الأكرم كالمذي بالفتن.

حيث يقبل أذى أعدائك وقضي منهم بمحو الداء. جئت له بقلمي مع المداد وجاد لي في كل شيء بوداد. دلني الباقي على محمدي وقادر الماحي لرب الصمد. نفع عبايا جالبا هدايا لي ابن فنما هدايا. أشكر بفيضه والفيض

الكتاب إن كتابة لدى أهل الكتاب قد زحزح لغير نحوي العتال وجهني التأييد ذي الحيزوم وقت المقاتلة باللزوم علمني من لوحه والقلم من سامني عن الشقاء والألم دفع عن بدن الأبرار كلا سواي ما نحى الأشرار فيتربي بهم قبل السفر وسسه لغير الضر من كفر أسمعه مع ذوات طردت وغير ذري العدا فانطردت رسول أحمد صلى

بسر مغن لم يزل إلها بكل ضمائر وما والاها بالسر مغن لم يزل إلها نبذت ما لم يضل الخبير الواسع العليم والكبير أكرمني بثمني من باعك أنا في العلم أطال الباعان حلفت مع تعظيم وجهه الكريم وقادري مخجل ما كنت أرون قادري اللوح وقادري القلم.

إلى سواي أوجه الأسواق حبيبي قد قاد ذي ارتوان نفعني إما أباحني ولم ينحو إلي مرض ولا ألم قاذي الأغراض والرضان أبيد جنات محافظان يا ناح من أحبوني محد كل من لي أجابوا أصريحا وصغير كرم باق النافع بلا انتهان ما جزاء الرافع جزاء من ليس له الشريك قلي قاد ما ليس له فروك دعاني الكرم لارتجاس يزكي من وعد

إكرام ذي الجلال والإكرام إلي يقاد جملة المرام محل جميل ما به الجلال قبل أتى وانقاد للحلال ألوف من لي لا يوجه الحساب زبت عندي وحياتي احتسان وجهني بلا حساب للحلال خلي كتاب ديك

الطيب والسمح لجهات يذكرون نوال غير جهتي عدايات من يقود بالصفا هدايا أمن الباقي بالاستدراج وغير مكن وعضى السراج أي تعمن قادر العلوم وقادر البقاء والتعليم بارك للباقي بغير السلب في عمري وجادلي بالغلب بارك لي في جملة العادات بركة تعلو من السادات نفعني ولي كان بالرباح وقادر

قدم العليم يا وطني في نجعها يو العلوم خالص العليم كتبا بغي عيط وقال لكتبان قال صرح لي ألف بلا فرض فالله منك قبلان أسوه

الحمد لله على خميسك المذهب الشكوك والدموس نايت رب الخالق النفوس ثم صليا على النبي النفيس قلبي توجه إلى القدوس بالذكر والشكر وبالتقديس دعت وحد إلى هذا قاموس لمصطفى وحرمة الناموس وقاية تنجي من التفليس والبحر والمكر ومن إبليس جئت بالشكر بالتجنيس وكالكلي نقات من التدنيس دعت فجاد بالتنفيس وجل الأعضاء بالطفوس نايت عدائي ذوي الطموس المتوجهين للرموس يا ذوي الجاسوس على ذوي البحوس كالجاسوس المفسدين حسدا كالسوس من لك الملك في الخميس ولا يسخر ذوي الخميس أكرم الأكرم بالشموس طيب الأرض في العموس وقع بها البدر الرؤوس كل أن والمصطفى رئيس عليها شكر الملك القدوس على نصور منزل قدوس دعا قدامي إلى الطروس جهاد كل جاحد شريس نصري عزة أهل العيس لكل حاب محسن برعيس أحضني ربي من التلبيس وراضني كل غب خبوس أضني تغاك الدردبيس كنيع كل راشد دعبوس لكل مؤمن تقن ربيس وبيد كل مجرم ضبيس بالمصطفى المقدم البرغيس المنذر المبشر المرغوس كنبينا شفيعنا الأنيس والآل والصحب ذوي التأنيس أدارني الله من المجوس والكتب وذوي التنجيس حمدت حمدا على مقيس على فراق ذوي الناقوس قلت أيام ازدرت أنوسي هوست بالقاموس في القاموس كني ربي من التفليس

بالعالم المعلم الغياب هذه الخيرات وانصرفت لفضله ومن حرفت لو قيدي وقولي والفعال وخلقي وليجود بانفعال واجهني جماله والفضل ثم نحني عيداه عدل إلى سوى نحي ما كل من تلقي ولا يغرني الزمن إلي ينحو ما يزيد علمات وعملا وأدبا لا ظلمان كوجه كريم قادر الخيور ويطيب الممر والديور يزع ذاس العظيم والجزام كي أرى لي قاد وعدا أنجزان نجز لي وعد المكرم الكريم كي سكن بالجنان لا أروم لا يتموت مغني تعالى عن منام ويقتي طيب لي مع المنام هو الإله لا إله غيره وجاءني فيكم.

إلي وجه جزاء الله بقدر لا إله إلا الله لا خطابي وأزال كبدي ولسواي الساق من لم يعبد إلي وجهت المنى بلا ضرر يا خير مشكور يا أحسن الضرر لك الوجود يا كريم والقدم لك البقاء وتقبلت الخدم أولي يا ربا له المخالفة لخلقي أمنا بلا مخالفة أنت لي لك القيام وجبان كذاك وحدانية وأوجبان هذه بحرمة الوجود والقدم ألا أرى شيئا يودي للندم قيس ناغث بقائي يا صاحب القدم والبقاء ليجعت الأكل كالصيام قياس المخالفة والقيام قلت إلي ما إليه الغر فروا بكد أنت فرد بر وجبت القدرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة والسلام.

تريد وهو العالم والحي واسمع منه العالم من لا يزال الحي والبصيرا ومتكلم هدى بصيرا أجيت عن وعن المشفع طلع عليه بسلام الأنفع ألا له الخلق والأمر الحمد لله لينفتع طلب خيوره من له فتع له شكوري وأدام للفرح قل الأمين كف الضر وقرح أشكر ربي بعد حمدي والشرع هذي بعلم لدني فانشرع لا خطابي والأمير قد طرع قيام أخرى ذا عذاب وترع خذي فلاحا وجوار من فلع يا من هداني سرور للملح كلا سواي ذو المضرة الجنع وليتقود ذا أمان للمنح الوجه الكريم يا من قد بطح لك الأمير بالغلاظ فانبطح قل النكاري وما يدعو الترح قل الأمير ثمدا يا من جرح لوجه الكريم خلد البجع إلى الجنان لي خديما قد رجع قدم تحفظ الوراق يا من جزع خدمه لي بأمن قد جزع ويثير خديمي أنفع الربح كمن كفى ذاك الأمير والذبح أبقى تير خديمي باقيا ركع عليك والأمين جبريل لك لا تريه من أم ضرا أو مجع كان به لبقات أمره نجح منعته يا خير معت قد منح يا من كفه من قلى أو ارتنى هذي عنك وله قد انفتح فبقولك بإمساح فتح والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه وجهت كل ذي الودود الصمد ذا خدمة للمصطفى محمد الحمد والشكر معا لله على النبي ولد عبد الله لله بالذكر الحكيم انقلب مع النبي ولد عبد المطلب بدد شمل عدو غاشم ابي بجاه المصطفى بن هاشم يا ربي من نوال قد اناف بالمنتقى المختار من عبد مناف راعي استجاب بالمخفي طبيب المختار من قصي اسدنا المنى من استراب ولا غوين بالنبي ابن كلال أريد بخير واكفني مضرا أريد بجاه المتبن مرا طيب فؤادي برود الصعب لابدا بالمنتقى ابن الكعب يا الله يا ذو العرش والكرسي صل بتسليم على اللؤي يا ربي اشتق لي جملة المطالب كل حساب بالنبي ابن غالب بدي وسخر لي كل الشهر وكل يوم بالنبي ابن فهري يا خير الناصر وخير مالك وصل أمل

ذهب جنانا للمصطفى المختار من كنانا لجنابه أنير خيما وغيرها بمن أضاء خزيما لجنابي من جوار مشركا ومشرك بالمصطفى بن مديكا باقي اللهم في قياسهم كمن جعلته ضياء إلياس انصر جنابي عند السير وحضر ولا تقربني بالجاه بن مضر تفضل علي ربي أن أزار يكون في خير وراء نور النزار هديتني يا خير هاد قد وعد أن يسير وعد بأفضل معد وأعطي فضل إلى الجنان يرفع كلي بالنبي العدنان بركة الصديق والفاروق جامعة المجموع والمفروق أكمل رب العرش إذا النورين واجد السبطين في الدارين أبا صحابة النبي الأتقياء عليهم رضوان مجد الأسقياء نفى العين من له حيث مع العدا فجندهم مهزوم رفع أهل بدر الإسلامان والزحزح الفجار والظلامان بعد ما يسوء الخناس وسر من له أنا خناس بلغ التوحيد والفقه معا

وصل منذ ليلة يبيك كرامتي وصانني أمري يبيك لأني منذ عام لسسي قل من تآطن في أكسسي إلى سواء مالك كل متعبين طيث المحد جميع التعبين قبل إله وجه مجد

نبي البركان كمسكين كالنفا والمسكان كلاسوا ذاتي مال الكل كما قد أكس لدي الكل تلاوتي زحزحة المبارزان كلا يرى إلى جهاتي بارزان هبني غيره لم يولدي وليس من ولد أطاب مولدي بركة مولدي قد ظهرت في نفس ومن قلى لي قهرا بينت الأعضاء نصحي قبل أن يقوم به مبارسي أن وجوه من لم يقبل النصيحة قسوة بالذل والفضيحة نفعي مولد ليلتي بي ما محى مكاره وريبي تقضي سواي بخطاب الباقي كل نهاية بعمر باقي قوة ربي إلي سلبت ولي بلا تغضر قد جذبت أكفض ربنا الباقي الوهيب في رمضان وربيع الأول ملك للمغني وللوهاب قلبنا

لم يهب لأحد بشتن بغير رهب، فضل باقي علي بالكتاب فبشر كليتي بلا عتاب. كتبت العرش والكرسي والحمى قلمه القدسي، باب خط الله كل مرسل قال جميع الصلوات المرسل. هاني الله بعمر باقي وطباقيا خطاب الباقي، وجود ذي الجلال والإكرام أوجدني وقادني مرامي، كونني مزحزح الشيطان بركة صفت بها أوطاني، نفعني بغير ضد للجنان يا ربي وطيب الجنان، مقبلي وليك واللطيف رضى عدي لغيري يتطور رضى لغيري كل من عاداني، هيئة المغني الذي هداني إلى سوى مقتلي والداري والعبادات وما حد أكداري، لسان ذكري ولسان الشكر هذا مفاسدي بغير مكر، ذكر إلهي بالنبي المنتقان حجا بيني وبين المتقان، إلي قال ذكره الحكيم من طيب للنفس وطيب الزمن، كن فيكون قول ذي العرش المجيد يسعد الصعب وقاد لي بجود، لمعنا رحمنا ذو الخلق كرمني وقادني بالطلق، يقود من ليس له الشريك طيبنا ليست بها فروق، نزع للرحمن والرحيم ما اختار لي وانقاد لي الترحيم، نبينا رسولنا محمد نزع لي ما اختاره للصمد، يزع عني من له سير انتهى تناتوا عليه من غير انتهاء، يا تستمي من بعد الصغاق علي في الآل وكل من تلان، يقودني إلى الجنان كوني فرحة من جعلت نور الكون، إن قلامي ومدادي عند لمن لسعي الصحب صدت جندك، لمن عشت كن أو لغا أو كذب قبل ولا أساس أو تزبزب، ملكي نفسي ما هوايا أمل استجاب لي دعوايا، حب الإله ورسول العربي اقترب للنور اللسان العربي، سلب للنحو مع البيان طريق من لي جاد بالعيان، نزع للعروض كالمعاني هل بديع السلاح المعاني، يقود لي من جل عن مزالك خير كثير غاب عن أمزالي، يا حبيبي الجلال الأكرم تذري السيدا وصان حرمي، نفل يذبح له كالبر رمط الخلق غير الضرين، علمني العليم والخبير ما غاب عن الأمثال عبدا كرما، علمني العليم

خلاني الجليل عام جيسسي حلاني الجميل عام جمسسك ربج غيظري ذو الضلال وقادني له وقادني حلال واجهني بجوده والكرم وكان لي مؤمنا لحرمي عدت مع الكتاب كليك ولست ذا حمق ولا بكل مد لي الزكاة والتمهرا حفظه وقادري التطهرا أعني فلن عليه أشكر قم لساني وفؤادي أذكر أثني الكتاب من لدن بغ قديم قد رضيت عنه أشكره بذكره الحكيم وقاضي التقديم كالتحكيم أسير مع صلاته على قيت له بأرباب العلان يا رب صل وسلم سرمدا على وصيتي إليك أحمدا نبيك الذي به وصلت إليك يا باقي ومن فصلت أحمد بن المختار خير الناس كما صارني بك عن الخناس كن به وبالكتاب والأمين واسق به إلى سواية من يمين مدله ولجميع الرسل أبقى سلامي الكريم المرسل بارك يا اللهم حيث كنت في عمري يا من له سكنت قد إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام قدني إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام ويتك اللهم يوم الجمعة ما أدي جودكم قد جمعا واجتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور واجتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور هل كتبك اختصاصا يا جميل قني عن الكتاب لا أمين ترك خير ذكري جل الناس وتغي باطل القناس إني لا أترك ذكر الرب لوجه الكريم ووحبي قل إليك بالكتاب يا جميل يا نهى عني اغترابا كخمور على التيامان وكل الضر كلا سوى عمري وكل الشر الحمد لله رب الله على محمد رسول الله الحمد

لقي القرآن باق أنزلا وقديمه القراء والنزل عتفل المنزل بالقرآن وكان بعمر الظمآن كفاني المستهزئين الله بمصطفاه ومن والاه رمى قائدي وقولي والعمل من قضي بذكر مخجل الأمل من علي الله رب العالمين ذكره مع الأمين والأمين خبق وجهتي الكتابان وقد قبلت

وجهت ربي الكريم الأكرم وقاضي إلى الجنان الكرم أقرأ في الليل وفي النهار لوجه من زعزح ذا انتهاري أقرأ في الليل وفي النهار لوجه من زعزح ذا انتهاري ملك الكتاب

كتب لي حياتي حفظان هو لغير عمري أعداء وكلما يسوءني ودان يعصمني الباقي بلا انتهاء وسفري إليه ذو انتهاء لو تأخذك ربي النافع وانقاذ البقاء مع المنافع إن كتاب ربي

هبات من لي كان بالكتاب عرض الإساء والمتاب أتاب علي توبة قد غسلت أبيسها مرضاته فانغسلت لاقيت قد ذك حزت دعما بكوني لي فزت قرب الباقي بغير الطرد لا ولي قعد منا بالسرد رفع لك وقت لي خفضا بغير في أبدا فانخفضا أجابني العلي والسميع يا من نصير من له الجنون أتربي بذكره الحكيم وقادري ما غاب عن كل حكيم عيت عن كتاب ربي وكتاب أبي غاد عن حياتي لا عتاب بركة القرآن ليست تسلبون أنعمي وشكر ربي أطلبون بارك لي من قادر الكتاب في عمري وزحزح العتاب بارك لي من قادر الكتاب في عمري وزحزح العتاب كتاب لي حمد عن الأعداء وكل عصيان وكل الدائم الله رب العالمين قادا لكتابه فلا انتقادا لولي الكريم أحييت الكتاب أحببت الكتاب لا يسواه رحماني عن عتاب أخذ من بعد أخذي الشاكرة لا وقد طيب.

0: ولبي ربي الطيب الجنان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنشحت يوم الأربعاء في البهور قصيدة مثل رماه في النهور، لله رب العالمين الحمد، لمن مها أن يقطع والعمد، لو ختابي وسط الفجار فجاري، وفيضه بكل لصدري لصدري جاري، أبلي دوام ربي أن لا أشرك بك الليادة وكفني من أشرك، علمتني ربي بأنك الأحد، وصمد المغني الذي لك التهد، لا شك في خناك ربي حن ولد، ووالد وهن سماج وبلد، كفين لقوم صلى سوك يا أحد، يا سنتقام ما له كفنا أحد، مد حياتي يا خدي من ذي الحسن، جدي الحسين بن علي والحسن، أكرم كل والد وما ولد، وخير من ولد في خير بلد، نبيك المولد الهدى محمد، صلي عليه ولتسلم سمري، قلت مصليا عليه بالسلام، في آله وصحبه الجار السلام، وجه سلامك بالانتهاء، ربي إلى المختارس البهاء، له بآله وصحبه اكتبي، خير سلامك والسكر كتبي، وجهت لي يا ربي في الخميس، ما أخجل الأمير في الخميس، كفيتني هدى بأهل بدري، فليكن بهم وأهل خدري، يا الله صل بسلامنا بدا، على أجل كل عبدنا بدا، له بآله وصحبه البهور، اكتب سلامك ورد لي الدهور، لله كلي وهو الله الأحد، أصمد المخني لمن له التحد، أزب أن جنابي من لم يلدي، سبحانه ولم يكن بولدي، تبت له ولي روض من جهد، ختان ولم يكن له كفان أحد، جاءت في البحر الذين سلسوا، ومن تسنده ومن تلسلسوا، أن انتفوا مهن بأهل بدري، وبهم الحفيظ يهلي خدري، لهم من الله أروم سرمدا، أكبر رضوان بجاه أحمدا، وسيلتي لمالكي وجنتي عن المهاسي والحساب جنتي أسقى صلاة الله بتسليمي عليه بالآل سوي الهلومي داخل أمي ومدالي للسكور ما خاد للباخي المقدم السكور ألا يمن الله بالصفائي مسخنيا به أن السفائي إلا يخاد من له كليتي أجوره في عملي ونيتي أعاني الله له بالمصطفى صلى عليه سرمة كما اصطفى أسقى صلاة بالسلام يصلحهم كل بها بكن فقد فاح لهم للمستوى قلوب الصلاة بالسلام في آله محسها بيا سلام ربي بجائه هداية ساخرين لي جميعا ولي الخير خيرين سلم جنابي والترد هدايا لي به وسد به هدايا وجه رجال بدرين الأبرارين لنسرة على الهدى الأسرارين لك توجهت بهم خريبا ولم تصل يا مالكي خريبا بكونك الحزيز والمنتقما أعزتني ولي يكون منتقما يا من له الإباد والأفعال يا الله يا خادر يا فعال ناجاك عبدك خديم عبدك ويبتغي بجائه ما هندك كون له بجائه فخلمنا وانصر جنابه بكل الأمنا مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته كفيته جملة ما لا ترضى وسط قائدا له ما يرضى دهاك موقنا بأنك الكريم ويرتجي له فالذي منك يروم أنك ردي وقدم الجهاد وخيره فحب له اجتهادا يقر له أهداه جميعا يا خير حد لم يصل سميعا أعطيته فضل عظيما منك فزده علما ما فهم عنك بارك له في نفسه وأهله ونسله بعد انتفاء جهله أنون نفيت الجهل والأحداء بأهل بدر ونفيت الضاء ضيف قراد عنك في البهور وفاس فيها بمهور الهور كفيته فيها بلا إخراج من طلب البلاد بالسدراج من طلب الملك بسلم الناس وببراس الله رب الناس باهو جنان الخلد بالنيران وسروا الآثام بالخفران أن الصراط المستقيم دلوا وخيرهم من الوراء دلوا بسد عن سبيل الله وبمقابلة أهل الله أتراهم اللهين أين الأسخياء فبارسوا اللمين أين الأبقياء قد طلبوا ملك البلاد وطخوا وأكثروا فيها الفساد وبخوا داؤهم اللهين إبليس الرجيم إلى براس أهل بدر النجوم يقودهم بكيده الأسيم إلى مبارسة التعصيم أمين بكم وكبارهم شخار وفي مبارستهم لهم سخار لهم أصاب بعد مقت قد كبر ويسمون ويولون الدبر من بارس المقتدر المنتقما مات ذليلا ويلاخي نقما الله جل أحد اللهم أصمد الذي هو الإله لم يكن مولودا وليس والدا وملكه جل يدوم خالدا له كتابي ويروض من جهد لي ولم يكن له كفانا أحد أبلي يا وهابس الكونين أدافع ما أختار من منين اكرمني اللهم في المجاهدين حقيقة الجهاد والمؤايدين لك توجهت بسي القصيدة فإنك جهلها قدا مفيدا لك جعلتها وديهة إلى خير الجنان راجيا منك الإلام ضببت حنك وحن المختارين بها وأن أصابه الأصارين يا الله يا أحد يا خير الصمد يا رافع السماء من خير حمد نصف مكاتبي من الخيوب وجل فؤادي عيبة الخيوب يا عالم الخيب مع الشهادة جد لي بالهلوم والسعادة تفضل علي بالتمليك يا خير مقن مالك مليك سغلي مناسل عدائي في الجنان بلا حساب ولت طيب الجنان لوجهك الكريم قلت في اللهام فزاهدا مجاهدا بلا فهم لهم خطابي عندهم في البهر وهم سوى سخاوة ودهر لله في القفران توبوا تائهين من التسلل جميعا قاشهين ويل لكم إن لم تكونوا تائبين للواحد القهار جل آهبين نبهكم قبل ببعث موسى أهل الكتاب وببعث عيسى مبصرا بسل مسايا أحمد وكلهم عبد رسول محمد نبست اليهود والنصارى من دينهم عين الضلال سارى كتاب موسى وكتاب عيسى وذكر حس المنهلين العيسى محمد صلى عليه وعلى جميع رسله بتسليم على لكم خطابي أيها النصارى كونوا لخير مرسل أنصارا ويل لكم إن لم تتوبوا للجليل به بأبده أبي به الخليل أفضل لمن مرى ومن يأتي ومن أدر مطلقا من أهل السمن ساك الذي يقول لي مولايا به مرادي وكف البلايا أسأله له الصلاة والسلام في كل موضع وفي دار السلام فجاءني الأكرم في جمادى ببابه أذكره حمادا ليسر الأهدى وسط ومرخمين فإنه على الهدى كالنقم يضب عن جنابه الأليم وعن جناب المصطفى النبي إجابهم صرفهم للخمر وللزنا والكل أدنى خمر سببت عن حضرته المقدسة سويسها والأنفس المنجسة رددتهم بالبيد والأرماهم والكل سر إسرار والإتماهم إن الذين أسرقوا وجهدهم وفي الكتاب ذي الجلال الأحد لهم أصاب لا يكون سنسرام في أبد ولا ينالون المرام ذل وويل للذين كفروا وكسبوا وجهدوا ونفروا يقودهم قضا إلى النيران ملائك العذاب بالخسران نياتهم سد عن السبيل مع البراس لسوي الخبول يقابلون كل من قد وهدى والكل منهم في الكتاب الهدى حبوا أدل ربهم أحمالهم وديه في باطل أموالهم اتبعوا الباطل والسيطان وبالمهاسي حمروا الأوطان لهم لدى حد الحل المنتقم ما لا يسال سرمدا من نقم فجورهم قدرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر ويل لهم قدار دا قصف النقاب يوم السلاسل والطلاسم الرقاب نفوسهم نجسة فسدوا عن السبيل والتخوى والتدوا عن الصراط المستقيم مالهم وللأباطل وراء مالهم نبهتهم ولي لم يلتفتوا إي رئيس بل اللهين التفتهم اتبعوا اللهين والأهواء ولا سمى ما يورس الأسواء مسواهم وإن لم يتوبوا هاجلا نيران عدل خادر وهاجلا رام انخفاض ديننا الإسلامي بالكيد والإخراج والكلام أم الذين كرهوا ما أنسلا اللهم اهد الفضلين السلام إذا لقيتم الذين كفروا وكسبوا وجحدوا ونفروا ناوين ستر دين بالنقاب فأهملوا السيوف في الرقاب توجهوا لوجه ذي الجلال يا أهل بدر لسوي الضلال صلى على رئيسكم بكم مهام ربي ولي بكم هداه خمام يا رب صل بسلامك على سيدنا محمد باب العلا بآله وسببه وانصرني بأهل بدر وبهم بصرني أم الذين جاهدوا أهل الخليب وليكن بهم ولين القلوب من عليهم برداء يجري بلا نهاية وكسر أجري فديتني بجائهم وفصوم بخير عيس وأولاك أصوم تفضلا علي بالسيارة لجوت بالحسنى عدم سيارة نفيت أهدائي مع الفتون خط لي الصراعات المتون تفضلا علي بالتبهر يا خير مهتم بسكور يا هريم اجل فؤادي مدينة هلوم نافية أنت الخدير والحليم وجه لي الفيض بلا نسيان ونجني من جملة الهزيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على ردائه أهيم صل صلاة بسلام تسرهم صدي به على الذي يفرهم يا من له الخيوب والشهادة صل على وسيلة السعادة بآله وزنبه وشفيا عليهم قصفا خدير مكليا أبلي بأهل بدر الكرام وارتضى عنهم أفضل المرام من بجاههم علي اليوم بما يسول لسواي اللوم علي من ندهر بتصرف في سر والجهر وسر وعرف ذلك ليس بحسيس صعبي عليك يا ربي فأهلك بي إجل حلال طلع الأهالي خدمي بهرمة المختار ياس القدم بكونك الله القني والأهد وصمد المخني من لك التهد اكتب لي دهر الصفا الخليل يا من تعالى عن اب وولد لينتقم في ابد ممن جهد يا مالكا ليس له كفا احد يا الله يا رحمن يا رحيم يا سكور صلي على من سمي محمدا وعلى اله وصحبه الهزام واذكر بجاهه الاسيم سنسام وحط ربي الذي له الامور بهذه الابيات في بيت الامير الاول الاخر ربنا الكريم وظاهر الباطن مهدي ما اروم وجب لله الوجود والخدم من يعتقد ذلك لا يلقى الندم وجوده ليس له ابتداء من يعتقده يلقاه ابتداء وجوده ليس له انقضاء من يعتقده يسره الخداء ووجب البقاء والمخالفة لمن كفاني مخرجا خرقالفا ووجب القيام للمنان الموسل المؤمن للجنان ووجب الوحدة من لي كان وطيب الوطن والمكان قد وجب الوحدة ذو الجلال في ذي الثلاثة بلا إدلال في الصفات والأفعال والأوصاف من يعتقد سيسقه بصاف ووجبت له تعالى القدرة مع الإرادة وعبدا بدرا فكل ما أراده القدير فبالوقوه لم ترى جدير من سره الصفا بلا إقدار فليكن لائسا بس الأقدار من سره الأمن بلا تخويف فليكن منقادا بلا تصريف من سره أن لا يلاقي الضرر فلا يحب من يساخ للشرر ووجب الهم له تعالى وللكرام يهب في عالم ووجبت حياة باخ يبقي من صاب لا إماتة تسبق كهوره والعرس والكرسي سبحان باخ باطن جلي فكل ما علمه الخبير فارقه السنون والتدبير فكل من أبقاه باخ مهيم فأبدا خير حياة يهيم ووجب السمه لهاد سمهام تدره مري ختل تمهام ووجب البصر للبصير الأحد المكرم النسير ووجب الكلام للمنصل سكرا حكيما لا يسال النصول ووجب الإيقان بالوجود لمن له إن الهدى سجودي سبحان من بجوده والكرم من يتقبل مع التكرم من ساق في كون الإله أولى بالحمد والشكر بنهم المولى فخره الضلال والإضلال فلله الأمد والجلال فلله الأمد والجلال لبان وهدي أنس الحاس العسيم أليق بالخدمة بالدر النسيم إلى سواي صحصح المهين كل حدو وانسنا اللهين لا يتوجه إلي سرمرا تراده من لا يسال السمرا من يستحس بالله الوجود من السياتين يفس بجود من مال عنه لسواه تردا عن بابه وسرمدا لن يردا من أما بابه الذي لم يرتجى أكرمه بكل خير يرتجى سبحان من إدراكه تنصر ولا شأن إدراكه تبصر سبحان من إدراكه الممار عن الهدى وأكسه الكمال سبحان من منستر مسلوبا وخاد للراهب والحليبا أصاب جملة الهدى لخيري من للجنان ليصفي ميري داخل مي إلى الكتاب سكور باق قاد لي كتابا على الذي قدمه ظلما خير الصلاة والسلام مني وجه ربي اللهين والهدى إلى سواي لا ألاقي من عدام على أن لي بالمنتقى رب الخلوق ورائبا يقود لي مع الحليب إلى سواي كل در وقدر في أبد بإسم من يجري القدر للمنتقى وجهت فيه في عصر السنين ما خاد لي به الألالك الفنون يقود للماهي بإسم المالك مخجل مجسوب وكل سالك الظاهر الباطن وقعت صاهرا لي وباطن مخديما باهرا لي يقود لهم عادل وعليم في كل سيح بمدينة العلوم لوجهه الكريم من السلام ما لا يسال أبدا مستطرا هو الذي متى يقول كن يكون وليكمل مرادي بكن أن إنسان المبيه مهدوما لدى خير خبير لي أتاب الخلدى لوجهه استرى سلاسين مهام سلاسة ولي منايج مهام يقود لي إلى الجنان السمني وفي الجنان برضا والأمن بي يقود كل من تهلخام له كما كليتي قد أدلخام صرف الدر لهداه الباقي وخاد لي مواهب الصباقي يصد لي بأنه أحب لي من غيره قطا وصان قبلي رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يهمد ووسيلتي إلى الأحب أبدا خديما أي قل هب تسيم من ساق الهدى لخيري على الذي به يصفي ميري أسقى صلاة خادر مقتدر على الذي كوني خديمه دريم أنما سلام خادر مريد على النبي المنتقى الفريد أمت من في رمضان دكسس أمنني من درر المصوّس إصباحه الإداس جميعا سجنو أنخذ النهوي ولخير ركنو قد مركونهم لنهوي بانا من قبل سوم جكسس تبيانا أصرف من قبله لخيري بالانصراف لي وتم سيري على إلهي بقدر عصم سعد الأفيس الخابج المحسم بيني وبينهم بلا تسليد على يسر مدن ولا شروط يسر صاحبي لي عند الأحد بنية قتال كل من جهد الحمد لله سي الأسمان أذكره جل على الإيمان أعبده بدينه الإسلام أقن وبالإحسان استسلام يا ربي إني بك استعان فعجل النصرة والإهانة يا ربي ينصرني بأهل بدر على نصارى حصر بالخدر أبلي ما أختار فيهم عاجلا ولتنصهم ميلا للدر عاجلا إني أخاطب الذين نصروا خير الورى إلى الذين حصروا أيا جباهة الصحابة انفروا محبكم حسده من كفروا لكم ردا في نصره فعجلوا فإنه مستبطئ مستعجل له رجاء فلتحقق الرجاء ولتمسوا له جميعا فرجاء ذلك حين على الله القدير وهو تعالى بالإجابة جدير يا أهل بدر سارهوا وكونوا لمن له لربكم ركونوا نصر ربي بكم الإسلام نصرا حسيسا رفح الملام أجبتم الداعي مسرهين إلى المجاهدة خاصعين أدام ربكم عليكم رضا ورحمة منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام نادركم بجائه ملترا فبادروا لله نهوي ترام وجهت وجهي يوم مولد الرسول بكم لس الجلال سارع بسول انصرفوا لنصرته لله على سبيل الجهود والملاهيم قوموا ودافعوا جميعا أني لوجه من فضل لكم بالمن إني بكم مستنصر في ديني لوجه من بجائكم يهديني توجهوا بنصرته لس الجلال وتنصحوا أني به سوي الدلال لكم خطابي أيها الرجال فلتنصرف أني بكم أوجال بخايتي كون أساميكم مهين بفضل رب كونه لي مطمئن أيا رجال الله أني دافعهم لوجه من أن يؤمن أن مؤمن يدافعهم انصرفوا إلى الذين قد بقوا وطلبوا ملك البلاد واتقوا لكم ردا أيضا من الله الكريم بسجرهم أني وأجر لا يريم ذبوا مهن أني بلا تأخير لوجه من يمن بالتسخير يا أهل بدر أنتم أحبابي لوجه رب المالك الأرباب نادركم لله في البهور فصارحوا بتعن في النهور يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والعمات لا سال رضوان الكريم النافيهم على جميعكم بجاه زافهم ويل لمن بارس رب العرسين المالك الملك السديد البرسين نهو إلى إدفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهيم كونوا مهن مهي مهيني نالا مناصروني لوجه منالا منهم تعالى رمت كونكم ليام في البر والبحر مهن كالوريام من أمكم لرحبة فيكم سفر ومن تكونوا ناصري هي انتصر ناريدكم منتصرا منتصر مستنصرا وارجيم من مالك جل فتاح المرتجيم إن المجوس والنصارى رقبوا عن الهدى وفي سواه رقبوا ناديتكم مستنصرا وارجي من مالك جل فتاح المرتج ان المجوس والنصارى رقبوا ان الهدى وفي سواه رقبوا لذاك بارس العليم المنهم وديه احمارهم ونحمام كل يسن انس الجلال ليس بربه من الضلال فجورهم وسكرهم خدبانا قد سيروا عصيانه قربانا اهلتني ربي منهم بسلام وخطني بلا حساب او ملام رت الجميع لي باهل بدر فليكن بهم واهل قدر وجهت وجهي اليك اليوم وارجع ان لا الاخي لوما لرطى هدايا الذين كفروا واسرقوا وجهدوا ونفروا يقودهم رئيسهم للخمر والزنا والكل ادنى خمر جاهتهم لوجهك الكريم بخلمي يا مهدي التكريم دعوتك اللهم ان تهينني على الذي اراد ان يهينني وجه جنودك الي عاجلا وتكفني يا مالك الدجاجلا افن لقوم صلصوك يا احد والكل منهم لهوى النفس التهت فصنع بكوننا حبيبك بلا سرك ولا ميل فصحيح نقبلا يا واحد قد جل ان يكونا له سريك حبلي السكونا كفى بنفسك سوي التقيان اني ونجيني من الحسيان محوت ما بيني وبين المجرمين وفقت بيني وبين المسلمين قنيت بالله تعالى سرمدا مصليا على النبي احمد لو اكتب الصلاه بالسلام في اله وصحبه الاهلام سلمي محوت فصلمي بيغفر به وما حلي اني كفري تبت علي يا كفور يا كريم لفر وهب لي فوق ما منك اروم ابلي فراق كل ما نبسم ولي بارك في الذي اخذت وجدت وجهي مع المختارين واهل بدر لك ستارين اجب دعائي عاجلا وهب لي بهم من كما فككت قبليا ان anka raditu wa hanil mustafahim salli alayhi wa bi al khalqan fahim li hab khabola nori da ansar madam wa kun wali wa takun li samadam mudahayati bi akbar ridam wa arqad al hayz murabbiyan ridam wajh li allahum min sal yawmin jumlatan ma ahbabtu duna lawmin ila dukhuli jannatin ma hanabi safihi kulli aqrabin wa ajnabi antal hakimul wasihul karim li sakarumtu min kama arum nabahtani fi kawnika al wahaba abli ila al ahdai wal abdi lad al ahdai an uhabam naje de ko allahumma sara jaim fadaqdi fi salam li hawjaim antal hafizul manihul muqisum wa bika ya muqisu astaqisum lakamadtu ya mukarrimu yadim bi ahli badrin wa bi khairi sayyidim lakatawassaltu bi ahli badrin wa bihi mujalni rafiha qadrim abli ma asabi la hisabim wa tahmima li kana santisabim min kulli man ahabbani wa baladim wa abadan li rabbi tayyib qaladim anka raditu rabbi sidni hilmam wa hamalan ya ma hawta sulmam antal karim la asalu shakiram lak ma hawta sulm wal manakiram antal karim la asalu shakiram lak ma hawta sulm wal manakiram li safihum riya bi khairi afiyam wajal hayati satu yumnin shafiyam murabbiyan bi zahirin wa batinin mulasiman rada ka fi mawatinin tafaddalan halaya ya maulaya bilim wa kasri wa habli ayam tafaddalan halaya rabbi bin munam ata urafiq al khiyar al ummanam qiliya fi darin kullama yadur wa fihi ma abliya kullama yasur yasart al istiqamata wa rutalim man lam yuwafiqni wa sirri suntalim najitu fika muddatan musalliya ala nabi bi alihi fa kun liya ya rabbana lak dawa man minni alhamdu wa shukru ala zil manni fa qultu hamidan wa sakiran laka wa taji min ka dawa man fadlaka الحمد لله الذي قد قادني من وطني بروضه من كادني وهاب بي ان جمله الاكوان ولي سخر سوي العدوان وجادر منه تعالى بمدد اجوب استقامه محصد وقفهني وهو خير من يقف اسنه الاهداء ترا والاقف وجادر فيه بنصر حسام فهو تعالى خير من احزام اذكره بكلكلي وقلمي وجسري وقفهني سلمي يا خير من ربى مريدا لا يريد سواك يا فحال كل ما يريد ربيتني فلك سبر يا بدا يا خير محمود باق عبدا فرقني ترقية الأخيار ونقني من جملة الأخيار جلي بتي السير واكسف الحجوب أني وسيرني فرحة النجوب أبلي ما رجعت يا وهاب يا من له الإياب والصهاب نقلتني من وطني دار السلام فردني لها مهافا يا سلام نقلتني منها لأهل التربية يا خير رب ولأجل ترقية وكمل التربية فرقني وردني لها ومكرك قنين وليهب بجاي أفضل البصر ولي يهب بجاه افضل البصر وسيده لك تلاسم البصر وسل بتسليم يا سلام رين عليه بالال وتويل همري عبد الخديم ماكسا في توبا وكفاني بها الخطوبا ولي يسق بلا حساب ما اسا في ابد والتقني ما لا اسا
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويتربي بأسامي الحسنى قواتجي منه مقام

للمصطفى ولجميع الآل ولسحاب الغر في توالي لك صرفت قالبي وقلبي فليسر المنى يا ربي اقبل توسلي بالأسماء واسك عاجلا بها شكائي حب يحوظ الخلق في أسمائك وفي صفاتك وفي أفعالك اجعل حياتي كلها في الطاعة وليهب تلازم الجماعة لفظ كبائري مع صغائرك واغفر ظواهري مع ضمائري إذا كتبت من عيوني.

اغفر لي اللهم ما تقدم وما تأخر وما بينهما، اغفر لي علمت وحدك في عمد أو في خطأ بعفوك، حتى أكون طاهرا من الدنس ويكتب الثواب في كل نفس. سقني بالقرآن والحديث إليك واكفني أذى الخبيث. ناجيتك اللهم بالتسعين والتسع يا كريم لي آمينا. أمتني يا بر بالدعاء لكي تجود لي بالعطاء، فتب مده بها إذ لم تريد في سوى سوق كريم ما لم أجد. أردت أن تسوق لي منايا كلي في الدارين يا مولايا. دعوتك اليوم وأنت الأكرم من كل ما يجود يا مكرم، وجهت من جبن وجهي لك إلى أماتي بالرسول عبدك. هب لي به أن يا ربي أن لا أشرك بك ليادا، واحمني بحفظك لما حظيت من أسام حسنا. هب لي وصول للمقر الأسنى، هب لي بأسنى.

إني أحمد ربي الوكيل مصلي على إمامي الكفيل نبينا رسولنا الحبيب شفيعنا قائدنا المجيب نجي الماح الفراء محمد قدائنا معا هنا مثل غد وآله وصحبه والتابعين. وبعد فالمطلوب أنت يا معين ليغفر واغفر لوالدي والجميع واقبل ولن نقبل سعيان يسر لنا جميع ما ينفعنا.

أنت منها خفي حاجيك يا كريم، وأنت منتهى شكائي يا عليم. هي لي الدهر من أمري رشدا، وكن وليي ونصيري أبدا. أنت ذي لك السماوات العلا.

نحن عفاة واقفون كل حين هبابة لمناخ المفلحين خف جميعنا إلها خير سات فخف ذك لنا خير مران سني علما والتقى وأدبا حتى أصير بالبرايا عجبا لإنفادي إلى الطاعات وسخر

يرزقنا ربي أبشل بيسلك ويسلكنا ربي أنفع الطريق وكلنا الرفيق يا خير الرفيق وزقت يا حفيظ يا مانع بك ولست شيئا أبدا أشرك بك هب لي حجابا مانعا وسترا فقي بلاء وردا والشرا فقيتي

تولنا حتى نصير الصالحين كمصلحين مخلصين ناصحين. فقد في بابك يا ذا الشريف متجر فضل حسن ظني، لك التجأت وفرحت.

قلبي يا خذ إلى الخير بناصيتي يا لك من الكرم والتفضل ما في بي حصول أملي صلاح نفسي والصلاة.

أتجعل بيني وبينك أبد واشتر سوى المقدم السند حبيبك المقرب القريب محمد خير ورى العجيب يا ربنا صل عليه بالثقات من آله وصعبه خير الصلاة يا عبيا منك إضاء وقبول يرضى لخيرك منية وصول وأن الله موهن كيد الكافرين وثقت بالله مع المختار بالمدح والصلاة ذا استتار أعانني ربي على عداياك بيغثهم ساق لي هدايا قنعيته هو الكريم النافع ومنه ياتيني هنا المنافع نبذت ما نبذته وبدلا كما يفوق النعم مبدلا الله أكرم وأعلى وأجل لو شكوري وحمدي وهو الجل لو شكوري وحمدي ولا أبغي سواه سرمدا.

خيابة وزيده هدايا وجهني لهم لكي يقيمني في البر والبحر وكي يلهمني هو لي وكل كيدهم معا وراقهم بقاره وقمعا نحو جنابي وجيوشه.

كما هو كفي معا والسقرا وعن جنابيك أخرا يقول سم لي اللعين وليكان ربي المعين له قبول بغير مدفع كن أتله أبت مع المشفع إلي قاموا بالجنود والصراع وقال لهم يجرد للطلاع للجبن والحرص وللعداوة قاموا إلي وحووا الشقاوة كبر وجوههم على النيران وصرفوا عني بالخسران يصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين يصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين ويأتي ما عداي أيسان مني بجاه من هدى وكيسان هداهم مخيب للحسد ومنعوا من كلكلي وجسدي يوضم ربي لي في البر وبحر الشاكنا له بالبر نذاهم عني مصليا على محمد واطجي به العلا وأن الله مع المؤمنين وثقت بالوعد.

في غيره من مطمع نبهني منتبها فأشكر وباللساني وفؤادي أذكر نهيت من بدي الشعبان إلى آخر ذي الحجة وهو ذو الإلان إليه أقبلت من المحرم من توبة النصوح من

بجود وكرم قيسترا ما أخذ بيعه نبرا مع ذنوبي فانصرفت بالكتاب إني معصوما به من العتاب أنا رضيت وعن المشفع أغل عدا بغير مدفع أزكى صلاته مع ما عليه بالسلام بالآل والصحب مصابيح الظلام أزكى صلاته عليه بالسلام بالآل والصحب مصابيح الظلام إلا قد وجهت وجهي في اغترام إن العداق إذا تبت ما اقتراب مجاهدا بقلمي وقلبي كنبارسه سفها بالقلب وجهتهم بصورة الأنفال وصوت التوبة نعم فاري مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم الربي قنوت علي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على يا ربي انصرني على عدايا في البر والبحر.

أو بالكتاب بلا عداوة ولا عتاب ويتكلي له به بلا طاب وعمري تقبلا خطر الخيرات وانصرفت لا من فضل علي اغترفت يقودني التوفيق والإلهام لا باق له الإفهام هذا الغير الذي لم يرضيك بقي الحباب خدمة المفضل لوجباق قاد لي كتاب أتله بالعادات ذا كتاب كتابتي لوجه ربي الكريم يقود لي

السلام بآله وصحبه مذهب الظلام يا خير قاهر وخير ماكر وخير وهاب وخير شاكر أبني والشكر والتهب لي واشكري رضي والامكر والتهب لي واشكري سري وجهري وتصفي فكري انت الذي سيرتني في البر واعرف اجعلني باب البر فسقي الذين باستدراجك تصبوا بمن

مع المشفع صل علي أبي الخلق الفعيل كفتني عداء بأهل بدريك وثبت النية نير بدري ربتي بالذل في أعدائي فلقيت بالعز ومحو الدائي يا ستري فلك الشكر سرمدا كآخر معبود بحق

ميت مولاي والنعم المولى كل له لأنه بي أولى. قد أثني سرمدا بقلمي وبلساني ناجيا من ألمي، مسكت بالكتاب ذا غنائك بي وعني قد نفى عنائي. أسمت كلي بالكتاب للجليل أعبده أخدم.

وصيتي لذلك الدارين حبي له وقاني العارين إلا حمدي وشكري علىك كوني عبد وخديم من علان أرضي في طباه في دار السلام بخمة لوجهي تجل الظلام والغيطان جماعة النصارى لله والقرآن كنزي سارا رجاني الله به وفزت في غفه ما اشتهيت حزت على النبي محمد مصليا قم مسلما وفك عني كبريا محمد وسيلتي إلى الكريم علي بجاهي جمع لديه ما أرون علي إلى الحفيظ الرافع كوني معصوما

ذات كل لخالق البشر كما يشترى مبيعي ببشر يسري أمي كساء وأشبعا كما سقى ولي يسوق التبعا ربي حقق ما رجوت بالرسول وثق بجاهه لإلي خير رسول نفل له الوجود والقدم لغي الشيطان وهو ذو ندم كفاية لي البقاء والخلاف لو اللعين والعداء بلا خلاف صف لي لو القيام وجبا ومن وقاد لي منه عجبان أولم أنه أديم وحدا كل من الشيطان فروا وحدا فر وحدا لله كل يأذى البحور وقد أعزنيك من المدحور إلى سوية قد نفى إبليسا من كاذلي ولا أرى تفليسا يستر العسيرك

الأسهار بالغير بالندم لهم مغفرة ورزق كريم. والله ما كتبته من جيسسك ولرسوله لختم جكسة هدية مني لربي الشكور قيل به خديما ذا شكور مني لله وللرسول ولذي بالإسلام والقبول كنت تسن إلى دخول الجنة خطي بلا أذن وغيرك فتنا عيت بالجزاء والأجور وبصاب عن أذى الدهور فتني محق وبيعي رابحك يهو إلي فائز وصالح ربحت التجارة المتجهة ثم لينقاذ الجزاء ووجها هدى ونور ويضا ويسرك ويتاب من هداه البر تاب عليه من لديه غسلت قني عيوبي كالألا فانغسلت واجهني من ربي الكريم النافع الرحمن والرحيم يتنبس وأمان والصفاء من نهاية الموج بأجل عرفا هذه البقي زيادة الرحيم أشكره على كتابه الكريم قادني القرآن قودا لم يكن لغير الدهر وقاتل يكون كوني من لم يكن بعاجز ما جادني منه بوعد ناجز هذا المكاره لغير الله قطعا ولا إله إلا الله يسوق ما خلقه أو يخلقك من الأذى إلى سواي المطلق محلي لإيجاد بالكتاب أني سوى الأمان والثواب ويثري الباقي علي كليتي.

فيه الضمة بالمصطفى كله ضم فانضم هذا ما بنى إذا وفتح قبل قوله أنا فانفتح بارك في كليتي لي وكسر سلاح من كان يجاري فانكسر رفع دين المنتقى المشفع من جسم الأذى بفضل الأنفع يقود أفضل صلاة والسلام بلنتهن إلى نبينا السلام أتوا في الآل وصحب كسروا كيوس من لازم تحصر ما لا يعد من أمان والسرور بقي انكفى قديمه ذوي الغرور نبينا أحمد لن يجار تسعى أكسش فجارا أحمد ومدحو قد زارا كليتي وشكر الميزانا لم تداعي مدة مرتضيا أن هو عني دون سقط أضيان مدحي له إلى جماد الثانية كل المحرم هدايا صافيا شكي بأنفع الصلاة من رجب لقت من حجتي جاد بالعجل أدي عني من له توحيدي بالمصطفى المقدم الوحيد أكوي لله وللرسول كب عداية وعطى بالصورين في قد كرمك من هداني فضله وراد من عاداني نحن يسول ذكره الحكيم وقادر التقديم والتحكيم وجه لي علما وسعيا بأدب من كان لي بالأمن من غير ودب رسولنا صلى الله عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ساق مكاره إلى الأمين بجاه العظيم ذو الأمور وجه للباقي بقاء صافيا ومن يكون للأنام شافيا للمصطفى ليس العداء.

قولوا الحمد لله الذي قد رفعا يا نبي المنتقى فارتفعا نشكره على كتاب نصبا هذا الحسن قد كفانا وصبا نشكره على كتاب خفضا منساه تقديم.

الرحمن لا شكرنا لنا قد فتعا أبا الأمان أبدا فانفتعا هذا ربنا عداه وكسر سلاح كل من قلاني سلاح كل من قلاني فانكسر بارك لي ربي في جهادي كما عدي قبل نعم الهادي عدي عني من له التوحيد بخدمتي لعبده الوحيد كيس في القهار ما تعسرا فلا سواي واموري يسرا اتي الرحمن والرحيم لا زمني في ابد ترحيم مدح النبي المنتقى كلامي وفي العدا انكى من الكلام النبينا احمد لن يجارا امدحه قد زحزحت فجارا اهدني الله به من ظني كلا يقين فائزا بالمن لو امتداحي مده مرتضيا عنه عني دون سخط رضيا مدحي له الى جماد الثانيه من المحرم هدايا صافيه شكري بانفع الصلاه من رجل كن قبل الحجة الشكر ذو عجل عضي عني ما رضيت عنه وقال لي سري

يقود الكرم من هداني، تذكره وراد من عاداني، نعم يصون ذكره الحكيم، إنشأه وقادري تحكيما، وجئت كلي بالنبي العربي، لمن حباني باللسان العربي، ذرات خطي إلى تعريف، على عربية بلا تحريف، سام ليس إزال الصمدا، على شجعي الحروب أحمدا، وجئت أمدحي إلى بحر الندى، ليس العدا وراض لي من فندا، تلك المصاعجة مدحا قبل ويسنحوني عدا أو كبل هديتي له كفتني العاران وخادت العدا إزعارا وإلى غير مضرة العدا قري أمني الأذى أو من عدان إلى سعادة الشقاوة تحد وليس سعادة أهلها نحد سعادتي بلا محاء كتبت بغير الشك عند من قتلي كبد سعادتي بلا محاء كتبت بغير الشك.

واجهني الأغم في الكتابة فضل باق صان بي كتابا إذا تلوت آية فر اللعين بعده لغير نحوي بالمعين لا تغيري أبدا ما ساء ولا يؤمني الذي أساء هل أن الله في إني مهتدي ويرجعني لا أرى بمعتد ما توجه الشقاء والعداء ولا ألاقي من قلى أو من عدا ما توجه الشقاء والعداء ولا ألاقي من قلى ومن عدا ونظم رد الأذى بلا وصول لي إلاك فأي الباقي يقود للإلان يقود لي كن فيكون للجنان نظر السؤل لمطهر الجنان ينحو الخير والصفاء ويبرى من جهتي شفاء بر عن القدوس من كل مرض وليقود أن ربي الغرض إن يلقى الرضا والأجر ولم في العادات لا لي زجر إلى سواء جملة المعاصي مع المكاره وكل عاصي لا تحي إلي غير من يتوب أو تاب الله على من شاء يتوب فوجه الكريم لي يوجهك كرمه وهو لي متجه هو الإله وهو الرحمن هو الرحيم منه للأمان أكرم بعد حمد ورضا بلا نهاية وقاد للرضا لي قعد واجبا ومندوبا أمام أباح لي ولي أبانا.

ولسواي كدرات الزمن الحمد لله على إبدالي طلعت واشترى بلا جدال همبعات اشترى بلا إخاتي وقعد لي تقبلا يقول كل

لنبهم لنا أتت وصول مضي الباقي بجاه الرقيق ما رمت بالقلب بالأوراق نفع عن النافع فانتفعت وقال الرافع فارتفعت ودني الوطن.

هب لي وجهك ما بعت إله قلبه ما لا يعد من إله. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. الحمد لله الذي هو الأحد، قسم الله الذي هو أحد، نبهني بأنه لم يلد ويسمى ولودا فطاب خلدي، نفع داي الضعفاء يوم الأحد عني ولم يكن له كفؤا أحد. أنا رضيت وعن المختار وهل بذن مغدا أستاري، دعا مدادي إلى مدح الرجال ترضهم العدا لدى كل مجال، دعوت ربي رضا أن يجريك لا بذل لأهل بذل ودوام أجر، تفضل علي على رجال بدرك أبي الإضوان يتم بدري، أكثرهم لديك ما لا ينفد كما بهم سخرت ليك من يصفد، لما سلكت بالصلاة والسلام ولم

عادي طول يجد بأحسن المعادي رب يجد لي بخلق العادة كوطني والكسب والسعادة أنك رضيت ربي في الإذنين فمن بقيتني أذى الكونين نجيتني من الأذى عصمتني وأرجمت الورى عظمتني نعشك فؤادي والجسد إنك لي أصلحت كل ما فضل أصلحت عقدي وقولي والعمل وخلقي وسقت لي فوق الأمل لك الشكوري على الجميع يا خير هاد نافع سميع لك خطابي شاكرا وراضيا فمن مراضيك لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفق ما أختار يا مختار أخذ لي ما شقت في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة بسعادتي إليك يا كريم وثبت السوق لي فوق ما أروم نجتي أخيرا من أغاسى كنت للأجل والبغاسى أكمتني بكون

هذه يطلع عنك وعن المشفع شئت أنك الكريم الأكرم القادر المقتدر المكرم هذه يطلع عنك وعن المشفع سل علي أبيك بينفع سكتك اللهم في الخميس اغطي الأمير في الخميس خيتيه البحر وحدي وحدك ويا أنجزت هناك وعدك ربيتني رقيتني وجدتني وصلتني سري وسؤلي قلت لي أعطني لفتا وزدني وزدتني سعة وخمدا فيك تزيد توسعة هديتني من ابتداء جيسسي فالقد الجحساب عام زيسسي أشكر كل لي جمع فالقد ويوم الجمعة كيف تشاكل.

أحمد من قدمه المقدم وثمدا تاتيه من الخدم بارك يا اللهم في عقائدي هو القول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أخرجتني يا ربي وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل ولوسيلة حبيبك الخليل لك خطابي به يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم فتح فتحا لم يرى قط وعود لن يرى لمن حياتي سيرى الظلم بهم بشري قد قال خير المنزلين لي بخير المرسلين وبالسحاب الأجملين خدمة خير البشرين قد قال خير

ديني حب الله مع حبيب لي العدا قمع ثنية والمنا جمع بلا أذن أو كدري نفع لغيري.

قد مبق أونيا لمن أدام صونيا بي عن المكدرين هذا الشقاء والعيوب باق يعلم الغيوب لغير ذاتي والجيوب صيد عن التكدرين هذا مرض

ميلاد المؤمري ولا دواء السقم إلى سواي الدرء كل أذن.

لا يتنى الأرس العظيم بالحب مع الدر النظيم ولي كان بعظيم وصالني أن حسدين نعى بتوحيد الأحد قلبي رب الملتحد ولم يكلني لأحد في سفري وبلدي إلي قاد في السفر خلي وحبي بظفر مستغنيا عن النفر بجندي في خلدي لمن حني مبارك.

الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكملين عن روحنا والجسدين الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكملين عن روحنا والجسدين وكلمة الله هي العليا ولا المعين والأذى والقدر لغير عمري ونفاها القدر كتابتي قبل أداء أهل الكتاب كيبد ما نحاني من عتاب لمن حني عند ذوي المدافع إلا

تنزيل ذي الجلال والإكرام دعا إداي قاد لي مرامي أن الله لدى تغربي ما لحياتي قاد خير القرب لقنني قبل لسان العربي على الجزائر النبي العربي لقينا الله بلا إمات ولا تزلزل ولا شمات أجابني بما نفى عدايا وقاد لي النصرة والهدايا عبادة من جل عن التعددي لخالد بركتي ومددي هديتي زحت الخناسة ورفع بربنا الجناسة يقود لي الثمن هاد الأمين وزابت الأمين حقا لا يمين أكرمني الله بكون الذكر معي بلا سبيل وغير مكر للمنتقى قدت بلا تغرر ضال قمة حمد عن غرر عني باع ثابت الأمين وانقاد للتثبيت والتأمين أدعي لعمري عنائي كن قاضي البقاء والغناء لا ينتهي لعمري عناء وانقاد البقاء والغناء يقول لي من جل بالتملي من جاد بالتمليك من سيما قاسيت في الملوك يقول لي من جاد بالتمليك من سيما قاسيت في الملوك إذا فعمري مال القدر وضعه لغير نحو القدر واجهني إلى الجنان الله إله إلا الله إلي قال الله أسماء الضمين وإني له أفوض الأمور نايت بالقلب واللسان وكاني الفضل والحسان نايت وقبل التناجيا ولي قضى بغير الشك حاجيا ناجيته وقبل

له علي الحمد والشكور فإنه الحميد والشكور إلي قاد العلم والحلال توزحزح الغرور والإضلال هديتي منه ومن خير البشر فقل إلي إلى سواي 19 علمتني بقل هو الله أعد فعلي مغني خير هاد ملتعد لا ينتهي قلوب يا قهار هذه لم ينحني انتهار لقيتني بلا ممات سرمدا أمسك لي أذى أو كمدا أمطيت منك من لا يهضر لغير شيء إذا أو قدر مكنتني في كل ما اخترت ولي في كل ليادي قلت أجبتني إجابة المقتدر يا ذا الورى يا ذا القضاء والقدر لبدر الكريم لا توجه شقوة ولي فلا أوجه غيبت كل من قلاني والحسد لغيبت كل من قلاني وحسد تلغى إن حبي مبيعي ما كذد يشكد كل يوم مدادي والقلم أبقيت روحي كفيتني الألم يشكد كل يوم مدادي والقلم أبقيت روحي كفيتني الألم وظيبا يا صاح يا حب أسماء الضمير عاطفا يوده الأمير باقي في كليتي يا الله لي بلا إله إلا الله وإن الله علام الغيوم واجهني من الخبير الغيب وجمتحي لقلبي ريب أكرمني العليم والخبير تنابي فارقا التدبير نفعني لكل الشفارين أمحني فني عليها كفاني نزعني القرآن باق أنزل مخدني القراء والنزل إلي بادر جزاء الله واجر عبده رسول الله أمحني ضر ولا جوا ولا أجل وكل شاكل من خولا أمحني إبليس أو معاد مدرني عدا غدو كعاد آل الله قلوب وجلب قلي نازعا من غير ضر فن جلب هديتي من مالكي قد زحزحت لغير الأذى وفوزا منحت على شكر الله بالتلاوة تبلي العلم والحلاوة ليقود معي السر القلب وينفع الجسم ويكفي التلبى ليقود في الذي لا يخفى علي ما على سواي أخفى إذا تلقن أجور الصالحين والصالحات ذا رباح كل حين ملكت الحمد وكل الشكر قوى الصادني عن الفناء والمكر الحمد لله بلا انتهاء على النبي وعلى اللهاء لا خطابي شاكرا وراضيا وكان لي وقاد لي أغراضيا غيرت ما لم تده لي إلاك سواي أستمد الأدم تدل إلى يشكرك القلم والمداد وجسم يا من عنده الأمداد واصل عظمك في ذا اليوم وإنني عن سلعي ذو صومي بعد فتح فيه الغيب قيم فارق فأنا

فتخيل الله ذا الشفاء إلا قد غلبت خلا حبان ولا شنحني سوى من حبان إن لم يوجد شيئا يرضى ما كان لله جل قرضا أقطاب بالله كون العبد خديما به الخيور أبدا أي ربي مديت بالخدم ولا يريني ما يودي للندم محارش الله كلما قصد في من أذن ولا ألاقي من أصد حوثي بأفضل برا كل سنة بخدمي وكان لي بالحسنة سام لوجهي محضر علي لي يوجه الدر نبي نحمد حاز السبقة قلت نوبة جميلا يبقى يقمت لا حي له والصلوات مع السلام لا ألاقي هفوان نبي نحمد حاز الفقر كي خدمه غدا لي زخران ما شغل بشري علي من سبيل أي سمار لسواي والقبيل له باق لا يزال الصمد إلى صاحب يلاقي كمدان له باق لا يزال الصمد إلى سواي يلاقي الكمدان سلام به تعلق الحفيظ من كل شيطان ولي قلب غليظ بر عن الباقي من الأسوائين مستغيب بالصح عن دوائين أخي رجائي الكريم خيبة أدخلني خير البرايا جيبا مصفى خير الصلاة والسلام بالآيات كما محى الملام محى رسول الله كلما زبد من ضر ثم أمين قد كبد الأمير كلما توجه لمن أذى الخير إلي وجها على رسول الله أنفع الصلاة ذي الآل وصحبي كما كب القران يسر السرور ذا أماني من أطاب النفس كالزمان آل الباقي صفاء وأمان ذاك الأمير

0: الذي أشاء عبدا أحصى محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه حمد ربي عليه حمدا هي نفائل الأمير الهمدان استفيها من بارس ربا أبقى ما شاء أولاه أولاه رضا والسبقى استفيها من بارس ربا أبقى ما شاء أولاه رضا والسبقى كنف العزيز الواحد المنتقم ساقي الأمير أجل النقم نفي العزيز الواحد المنتقم ساق الأمير لأجل النقم يسوق المالك والزبان وكل منهم آخذ بالناصية عليتوا إلي ردت خائبا فعساء الحبيب غائبا من الإله والرسول قد بري لا يزال زائدا لعبري لولا الموت ثم صرفا معنه وعنه لن ينصرفا فيعلم الأمير أني الخديم في المنتقى عبدا لربي القديم فيعلم الأمير أني الخديم في المنتقى عبدا لربي القديم برئ منه العالمون الطرا ولا يفارق دواما درا يمقته السلطان والنصارى في تابوت قبر صارا قل لا شكري بعد حمد قذبت مصيعا الذي الخب كبد انقاذني من إله الفضل والكرم بالإنصاف إني الدهر محترم لم يصيب العلي قد قادني بدلا وليتوجه ما تسكو به الخدم لم يتفيد كش ما لا أبينه كان بعدما قد بعته عدم الله لي قاد ما يبدو مستترا من كش آم حق القلب والقلم لقال شرع النبي المنتقى كرما وقال من الشرط ما به ظلم إلا يحمني ويضواني بلا كدر على كتاب عزيز زانه الحكم هو الكتاب لي أغب فيه هدى ومن هداه العليم النافع الحكم أنقاني الله من عب وكرمني وشنح جنابي موت أو لمم في كل باق يصفي لي بقى بمنم وشنح جنابي خوف أو غمم أشيء من قال لي من قالت الكرماء غير مرام على مد عدى الندم أضيع لعلي سوان الله وانصرفوا كلا سوان وكل ساقه ندم إني أخي أحب الذي كرم يقضي من فضل معه قرم إني أخي أحب الذي كرم يقضي من فضل قاده الكرم
1: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الإله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ناجيا سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المستوى ذي الحضر محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه جال السلام أسأله بحق بسم الله تسخيره لي ذوي الملاهي له توجهت مع الرجال أسد العيد المزحسه الأوجال له توجهت بمن قد صبروا على العدا ومن سواه أدبروا هو الذي نصرهم وأيدا وجاهدوا العدا جهادا جيدا أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العدا ذوي الخسران له توجهوا بالاحتساب وكرموا بعدم الحساب رضي عنهم المكرم الغفور إذ ذوهوا بإذنه ذوي النفور حط الكريم جملة الخطايا عنهم وساق لهم العطايا من أمني من العدا بغدري فهو مبارز لأهل بدري أكرمني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمعي ناجيته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي أسأله وهو الرحيم أن يجيب جملة ما مني بدا فهو المجيب له تضرعي له التجائي وأرتجي اليوم خضى حوجائي رجوت من رب رحيم كان لي وخادني له وسري صان لي حظي في الدارين ما أشاء بكونه يخلق ما يشاء يسوح للمنى بلا حسابي كماله كل يد احتسابي مصليا على النبي محمد وآله وصحبه والحمد يا ربنا صل صلاة لتكن بها بتسليم به أحوي السكن على النبي المصطفى محمد والآله وصحبه وخدمة أحمد بجائه وجعل به جميع ما صدر مني قائدا لذي عما وجعل حياتي به شفاء وهب لي الإخلاص والوفاء يا ربنا صل صلاة تكشف لي بها جملة ما أستكشف مع سلام دائم تسلم به جنابي من أذن فأسلم على الرسول المنتخى محمد وآله وصحبه يا صمد وجعل به نظمي ونثري عندك خير عبادة وهب لي رشدك يا ربنا صل صلاة تذهب بها لغيري العدا فتذهب بلا توجه إلي سرمدا على الذي حاز المزايا أحمدا وأبدا سلم عليه يا كريم بلالي والصحب ويسر ما أروم لأبدا والتقني ضرر ما خلقت أو تخلق يا من كرما وليكن في كل شيء أبدا يا خير معبود بحق عبدا جد لي بالتوفيق والعبادة وبالتأدب وبالسعادة وبخيام الليل والصيام كما تحب ولتطب أيامي وفي بارك ولتبارك يا خدم في خلمي وليهب مجدا يدوم وجعل جميع ما كتبت أكبرا رضا لديك كفعال الكبرى وصل بالتسليم يا محدم على الذي له دواما نخدم لوجهك الكريم وهو سلمي بلالي والصحب وكل مسلم ما دام من يحمده يحوي البقاء وبمناه للجنان سبقا وجهت وجهي إلى القهار المولج الليلة في النهار الله ذي الجلال والإكرام في شهره ذي العقدة الحرام له توجهت بقلب راضي عنه وعني قد نفى أمراضي له تعالى الحمد والشكر بلا نهاية على فراقي البلاء هو إلهي وولي سرمدا وصرت عبده خديم أحمدا خير الورى صلى عليه بسلام بآله وصحب مذهب الظلام يا خير قاهر وخير ماكري وخير وهاب وخير شاكري رض لي ولمكر والتهب لي واشكري سري وجهري والتصففي أنت الذي سيرتني في البر والبحر فاجعلني باب البر لسخر الذين باستدراجي قد فارقوني بلا إخراجي منك أروم يا معيد العودة دنيا أخرى بالرضا والخودة أبقيتني فيك مع المشفع صل عليه وبي الخلق انفعي كفيتني العدا بأهل بدري وصرمدا لي تنير بدري ربيتني بالذل في أعدائي رقيت بالعز ومحو دائي يسرت لي فلك شكري أبدا يا خير معبود بحق عبدا نجيتني وليكن يا ربي وصليا على إمام الأنبياء وسعت بالله مع المهتار بالمدح والصلاة ذا استتاري أعانني ربي على عدايا بهم وفيهم ساق لي هدايا ناجيته وهو الكريم النافع ومنه ياتيني هنا المنافع نبذت ما نبذته وبدلا لما يفوق ظن نعم مبدلا الله أكرم وأعلى وأجل له شكوري وحمدي وهو جل له شكوري وحمدي ولا أبقي سواه سرمدا معولا له بقية مكوثي ذاكرا بقلمي وباللساني شاكرا هو مرادي لا أريد غيره في السر والجهر وأبقي خيره منه أروم روضه عدايا لأبدا وزيده هدايا وجهني لهم لكي يكرمني في البر والبحر وكي يلهمني هو الذي وهن كيدهم معا وراضهم بقهره وقمعا نحد لخير مكاره بلا توجه لي وغير قبلا كفاهم الكافي معا وسخرا جميعهم وعن جنابي أخرا يقودهم ثم لي اللعين ولي كان ربي المعين دفعهم خبل بغير مدفع حين له أبت مع المشفع إلى سواي بالجنود والسلاح توجه مع شقاء وطلاح لغير النهوي وجهوا العداوة خاموا لغير وحووا الشقاوة كبت وجوههم على النيران وانصرفوا عني بالخسران انصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين فجأتني بما عداك أيسا مني بجاه من هدى وكيسا رجاؤهم محيب للحسد ومنعوا من كالكلي وجسدي يروضهم ربي لي في البر والبحر شاكرا له بالبر نفاهم عني مصليا على محمد وأرتجي به العلا وسخت بالوعد الذي قد صدر من الكريم من كفاني الكدر الحمد لله الذي كان معي وليس لي في غيره من مطمعي نبهني منتبها فأشكر وبلساني وفؤادي أذكر ناديته من بدء شعبان إلى آخر ذي القعدة وهو ذو إلى إليه أقبلت من المحرم بتوبة النصوح من محرم له متابي من المناهي في عام هيشش بلا تناهي لوجهه تركت مكروها وما أشكل ساكلا صراطا أقوما هو الذي مني بجود وكرم قد اشترى ما قد بيعه برم مها عيوبي فانصرفت بالكتاب إليه معصوما به من العتاب عنه رضيت وعن المشفع إطراد للعداء بغير مدفع أسقى صلاته عليه بسلام بلال والصحب مصابه الظلم لله قد وجهت وجهي في اقتراب عند العداء ذات توبة مع اقتراب مجاهدا بقلمي وحلبي من بارزوه سفها بالقلب واجهتهم بسورة الأنفال وسورة التوبة نعم فالي مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم ربي نويت إعلائي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على يا ربي انصرني على عدايا في البر والبحر وزد هدايا ناجيت راجيا فحقق الرجاء وصليا على النبي وفرجا ناجيت مولاي والنبي نعم المولى كلي له لأنه بي أولى عليه أثني سرمدا بخلمي وبلساني ناجيا من ألمي مسكت بالكتاب ذا خنائي به وعني قد نفى عنائي أسلمت وجهي بالكتاب للجليل أعبده أخدم حبه الخليل له علي دين مدح وصلاة لوجه من لي ساق أفضل الصلات محمد صلى عليه الله بلال والصحب ومن تلاه وسيلتي لله في الدارين حبي له وقاني العارين لله حمدي وشكري على كوني عبده قديم من على أرضيه في طوبى وفي دار السلام بخدمة لوجهه تجل الظلام وليت عن جماعة النصارى لله والقرآن كنزي صارا نجاني الله به وفزت به وفيه ما اشتهيت حزت على النبي محمد مصليا مسلما وفك عني كبليا محمد وسيلتي إلى الكريم أهوي بجاهه لديه ما أروم أهوي به لدى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع المنافع لجأت لله به مجاهدا جهاد صحبه مع مهاهدا نبست جملة المناهي العامة لوجه من قد كان لي إنعاما صرفت كلي لخالق البشر ومني اشترى مبيعي ببشر يسر لي أمري كسا وأشبع كما سقى ولي يسوخ تبع ربي حقق ما رجوت بالرسول وصحب جائه إلي خير رسول أنسيت بسم الله في المقدمة على الذي على سواه قدم الحمد لله الذي جعلني معجزة للمصطفى في العلني أشكره جل على ما وهب من المنى لوعداي أذهب أشكره جل بلا إخراجي ولا عداوة ولا استدراجي أشكر ربي المكرم المعين ولسواي ينتهي كل اللين أشكره على النبي المصطفى عليه صلى بسلام يصطفى أسكى صلاة ربي المقدم على النبي المنتخى المقدم أبهى سلام ربي المكرم على الرسول المجتبى المكرم أبقى سلامي الذي له القدر على المشفع الذي محى القدر أنما صلاة بسلام سرمدى ممن كفاني كل من لم يحمدى أقودها للمصطفى محمد في آله وصحبه والحمد اسكى سلامي من اليه كليا على الذي يجعل قصرا خليا انفع من بايعه معاهد وخير من رافقه مجاهد احمدنا المختار صلى الله عليه في الال ومن والاه اجل من رب المريد تربيه وخير من رق المريد ترقيه احمدنا حبيبنا الكليم من كونه خير الورى معلوم بتت بيني وبين المجرمين مهاجرا لله والهادي الامين بايعت خير الخلق تحت الشجرة في البحر قبل وكفاني الفجر بايعه القلب مع الأقلام كمثل بيعة المال الأعلام بايعت بالقلب وبالمداد وخلم البشير ذا الأمداد بعت الذي اشتراه باق لي وهب ما شئت منه وبما بعت ذاب بان لي اليوم تقدم النبي فلا أزال في الثنى بمطنب بخدمة المختار صرت جارا باق مخيت فيه لن أجارا بخدمة المختار ودتني الصحاب مع الملائكة طرا باستهاب بخدمة المختار سرت بشرى للأنبياء ورسل أهل البشرى بجلني في البر والبحر معا ثناء من برا وبحرا جمعا برأني الخدوس بالمختار من عيب نفسي مسبلا أستاري بارك ذو الجلال والإكرام في ضيقه الفائز بالمرامي بالله آمنت وإني مسلم وتي إليه ما اعترضني ظلم بالله آمنت وبالقرآن وبالرسول مورد الضمان بجاي أحمد خليل الله ساخ لغير الله كل الله تاب علي ربي التواب بجاه من سماته الأواب تعب غربتي أزاله الجليل بشكر وبامتداه للخليل ترسي عن الأمواج والنصارى مدفوع شفيع قد هدى الأنصارى تعصى لمن ينمي إلى الله الأحد الصمد الفرد المبين.

تعبت ما أخلمي مجاهدا بأهل بدر في العدا معاهدا سقفت في تغربي مخجلما رمت وفارقت العدا والعلما سعت ما طلعت قبل غربتي بفيض من يكلأني في تربتي سلعت أرقص النصارى بفيوض تقود من بارزني إلى فيوض فكل الذي يبارز الله الحليم موتا يقود لعذابه الأليم ثقلهم عن اتباع المصطفى يجرهم لكل شيء يتخى ثقل في قلوبهم رجوع عن الذي به يجيء الجوع صبور غمر خر بالدينار وبالدراهم يرى في النار ثواب الرب جل في الدارين مع جزاء سيد الكونين سمدي خضم من بهما قد صار وصاصها عني أذى النصارى صبت صلاتك مع التسليم رب له وزد به تعليمي جزاء ربي الكريم الأكرم جاد بما رمت وما لم أرمي جزاء جنتي عن الأعداء وجنتي عني أزال دائي جاد لي الوهاب بالهبات وجاد لي الشفيع بالنبات جزى الإله المنتخى خير الجزاء في الخبر والنصر وفي وقت الجزاء جذبني الأكرم عام جيششي وكان للودود عام حيششي جسمي وقلبي ومدادي والخلام لمن هداني بأفضل الكلام جعلت كل سرمدا وديعا لله خادما لذي الشريعة جست الصراط وجميع العقوب بكن وجاد لي بخير منخب جاد لي الأحد يوم الأحد من بعد ما جاهد كل ملحد جهرا بما أخجل كل ظني بكونه ذاكر من ومني جميل تسليم بلا انتهاء على النبي أحمد ذي البهاء حمدي وشكري وثنائي سرمدا لمن حباني بامتداه أحمدا حمدي لذي الجلال رب العالمين وصلواتي على الهادي الأمين حجبني الحفيظ عن أعدائي وراضهم لي وأزال دائي حسني عن الأعداء شكر الله مصليا على رسول الله حبي لله وللرسول والمسلمين ووجدت سولي حسن ثنائي للمجمل الحسن خير الورى جد الحسين والحسن هباؤه قد جاءني في غربتي ولي وجه المنافي تربتي حرسني الله بمته المستوى وأرتجي بمته غير استوى حرص النبي المنتخى علي قد كف موتا قد نهى إلي حط عيوبي مته خير مرسلي عليه تسليم الغفور المرسلي حاط جنابي بأهل بدري رضي عنهم وأجل قدري حسن صلاة وسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا خاب رجاء من طغوا وأخرجوا وحربوا دوري حين استدرجوا خزي وخسران وموت عاجلا تبيدهم بكونهم دجاجلا خسر من يبارز المنتقما بظلم من النفس من لم ينتقما خسر من يبارز المنتقما بظلم من للنفس لم ينتقما خروجهم عن ملة الإسلام يقودهم للموت والآلام خراب دورهم بأم ملدم يجلسني في وطني ذا خدم خبرني العليم والخبير وكان للأكرم والكبير خبيئتي كون الإله والرسول لأبد وقد وجدت خير رسول خطيئتي بالمستوى قد بدلت هدى ورحمة وعني غسلت خد الذي ليس يكون ساجدا وحد من يخرب المساجد خسوفه يجره لطلم خصوفه يجره للطم كما يجر نفسه للفطم خانتهم السيوف والمدافع وما لهم في أبد مدافع خير صلاة وسلام أبدا على النبي وكل هاد عبدا دعوت خوما ثلثوا موحدا لمالكي والكل منهم الهدى دعوتهم لربهم خمس سنين والكل منهم ذا وباء وجنون دماؤهم طريقها أقلامي مجاهدا مع الملل أعلامي دعاهم إبليس للإخراج حين نحوا دوري باستدراجي دمارهم ينسيهم الإخراج وجهوا في البحر لخراجا دعوت ربي بجاه البر ونيتي قدمته في البر دعوة مضطر غريب ظلما جاهدا لمن أبى أن يسلم دمدم على العدى الذين ظلموا وبيبشر الذين أسلموا دعائي يستجيب بخير الأنبياء والأنبياء والأولياء يا ربي دعاك ضيفك الذي قد جاهد خديم عبدك وفيك عاهد دعاك عبد ذو اضطرار وحدا فرد له بالمستوى من ألحدا دائم تسليم مع الصلاة عليه في الآل ذوي الصلات ذل الذي أبى اتباع أحمدا وسلم الله الحليم الصمدا دلة أغلف غدا صريعا في داره ويأكل الضريعا ذل الذي بارز قادم النبي دلة غلف أغسيت في الطنب ذلك وعد من كريم منتخم لمن لنفسه أبى أن ينتقم ذببت عنه كل مشرك جحد مجاهدا

قل هو الله احد ذلي للفرد الذي لم يلد وليس مولودا اطاب خلدي ذلي له اذل للرقابا وعن فؤادي كشف النقابا ذكاء عقلي وازدياد علمي وادبي وعملي وحلمي ذكر الهي بمدح المنتقى عبدا خديما وانا لن التقى ذبحت غلفا ثلثوا يوم الاحد بخنجر التوحيد عبدا للاحد ذبحتهم بقل هو الله احد لوجه من ليس له كفا احد ذكرت ربي مصليا على سيدنا محمد عين العلا رجوت ربي وحقق الرجاء وصرف الغلف وهمي فرجا رمت شكوره بخدمة النبي مصليا ومثنيا في تنبي ربحي كون الله لي وكان لي بالفضل والمن والسر سان لي ربحت في البيع وفي المتاب وجاد للوهاب بالكتاب ربي صلي ولتسلم سرمدا على كريم من كله قد همدا ربي صلي ولتسلم أبدا على الذي ازدان به من عبدا ربي صلي بلا انتهاء على شفيع آمر وناهي ربي سلم بعد أن تصلي على الذي به رممت كليا رحمن صلي سرمدا مع السلام على الذي جاء بأحسن الكلام رحيم صلي كل شهر وسنة مع سلامك على ذي الحسنة ربي بجاه العظيم سخرا للعدا معا وللخير خرا زنت قصائد مجاهدا لدى من نسبوا لله هم قاولدا زادهم الواهد في الدارين ما يرسل عارين والنارين زمامهم يقوده إبليس لما به القسران والتفليز صفهم إلى عذاب النار بغير درهم ولا دينار زعفهم عدل عزيز منتخم ينصر من لنفسه لا ينتخم زهدت في هجو النصارى الغلف الهالكين الأغبياء الخلف زففت أبكار خلامي للنبي في غربتي وسفري وطنبي زنت له قصائد الأمضاه والصلوات وملا أقداه زينتي الدارين كوني مادها للمصطفى الذي كفاني فادها زحلف لي ألفا بغير كسب وسيزيدني فذاك حسبي زيادة الصلاة والتسليم على منيل المال والمعلوم طهرني الخدوس ذو الكونين بالطاهر المولود في الاثنين طهرت من لغوي ومن عيوبي وارتجي تلازم الغيوب طيب نفسي كوني الخديمة للمصطفى الذي حوى التقديم طه سروري سرمدا وجنتي عن الممات والأذى وجنتي طيب سنائي وصلاتي بسلام للمصطفى الذي نفى عني الظلام طيب سلاميك إلهي أبدا وسعهما لخير من تعبدا طبر زدي وعسل التلاوة ومته من يديم لي حلاوة طفظت غلفا ثلثوا الجليلا بمته من جعله الخليلا طرمدتي قد محيت بالذكر وبامتداه المستوى والشكر تحمر مته المنتخى سقائي وجاد لي بالبرء والبقاء طرد عني النصارى واللعين ربي بمته المستوى نعم المعين طلبت أفضل صلاة منه له به وقد رديت عنه ظفرت بالآيات والصهاه والفقه والآلات ذا سهاه ظفرني الوهاب بالكتاب وزنة المزيلة العتاب ظهر لي أن رسول الله وسيلتي قطا إلى الإله ظهر التجاء لله بالمختار وآله وصابه الأستار ظلم نفسه الذي لم يعتصم بالعروة الوثقى الذي لا تنفصم ظلي وحسني سرمضا ووطني كون الإله لي وطاب عطني ظهري في الدارين زوجات النبي ولا أزال في الثناء بمطنبي ظللت في تغربي مجاهدا مبايعا بخلمي معاهدا ظللت عبد الله خادم الرسول صلى عليه وحباني بصول ظلمني الأعداء أهل القدر وكفهم عني أهل البدر ظفرت بالإنس وبالجوار بمال يختير بلا بواري ظمئي وجوعي وعري بالصلاة على النبي انتفض وفزت بالظلال ظل كتاب الله كف الحر عني وسرمدا يقين شر ظفرت بالذي عن الأخران غاب من البشر والغفران غفراني كتبت أن الله جل أحد وصمد وهو للملتحد كتبت أنه تعالى لم يلد وليس مولودا ويسقي المجتلد كتبت أنه الودود والأحد جل ولم يكن له كفا أحد كتابه خزينتي وجاري وفيضه جل لصدري جاري كسبي توحيد إلهي الجليل وما تحبه وسيلة الخليل كرمني الأكرم والمكرم بكوني العبد له وأكرم كرامتي حب الإله والنبي في غربتي وأوبتي وطنبي كتبت شاكرا على ما جمع يوم الخميس لي ويوم الجمعة
كتاب ربي وسنة الرسول ليسوقان دواما خير رسول كلي لله مع المختار وأهل بدر صحبه أستاري كبت كبت ذو الجلال والإكرام من أخرج وفزت بالمرام كتبت ذا تحدثا بالنعم تجوني من خير معن منعم كنوز أفضل الصلاة والسلام أرومها للمستوى من السلام.

الأول إليه يوصل بلا مفاخر رب المنى قبل الربيع الآخر ليكسر العلي قليلا في سمني عند الجماد الأولى هذا ما أعطى قطوفا دانيا ما بعته قبل الجماد الثانية هذا ما يخلد العجب أم يباهي الأمنا قبل

هاد لإيقاد الرشد وصلي قبل انتحاز القعدة أزب أسئلتي مني للحج مع المنى إلى انتحاز الحج أنا قد البعض ما دل على يرضى يبعين ومشتر على نبل سبعة بالنبز هامان تلحي النيران باق قمعان النبست في السر وفي العلانية ما نبزه لي فتح السمانية إلى سوادات تحى أدى

إذا انتحى الحرام النحوي صرفا لواجب لازمته فانصرفا سكت ربي بمندوب صرف لغير المكره قطعا فانصرف ترسي عن الغفلة والمفاسد غير مباح مانع من فاسد هذا بتوحيدي.

الصالحان قبل مصالح أعين الصالحان مع المفاسد وراء لغيري مع المكاره ويصفو خيري نفعنا الرحمن فانتفعت وقادنا الرحيم فارتفعت.

يشهد صاحباي لي عند الأحد بنيتي قتال كل من جحد. الحمد لله ذي الأزمان أشكره جل على إيمانك، أعبده بدينه الإسلامي حقا وبالإحسان ذا استسلام. يا رب إني بك استعانا فعجل النصرة والإعانا، هب انصرني بأهل بدرك على نصارى حصروا بالغدر. كم لي ما

محبكم حسده من كفروا لقبضا في نصره فعجلوا فإنه مستبطئ مستعجل له رجاء فلتحقق الرجاء.

أجبت مدعي مسيعينا قل المجاهدة خاشعينا أدام ربكم عليكم الرضا وهمت منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام محمد

الرحمن وجهت وجهي يوم مولد الرسول بكم لذي الجلال سايعوا بسول أي صيفوا لنصرتي لله على ذوي الجحود والملاهي قوموا ودافعوا جميعا عني لوجه من فضلكم بالمن إني بكم مستنصر في الدين لوجه من بجاهكم يهديني توجهوا بنصرتي لذي الجلال وسطوا عني به ذوي الضلال لكم خطاب

النافعي على جميعكم بالجاه الشافعي، ولمن برس رب العرش المالك الملك الشديد البطش، نحو إلى إطفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهي. كونوا معي معينين على كن حسدوني لوجه من على منه تعالى، رمت كونكم لي في البر والبحر معا كالأولياء، من لكم لرغبة فيكم غفر كمن تكونوا ناصريه ينتصر، نايتكم مستنصرا وأرتجين ثم يكجل الفتاح المرتجم، إن المجوس والنصارى رغبوا من هداه في سواه رغبوا لذاك.

ربي محوت فالذنوب يغفري مي وما علي عني كفر تبت علي يا غفور يا كريم لقد هبي فوق ما منك أرون هبي فراق كلما نبذت.

حيث لك مددت يا مكرم يدي بأهل بدر وبخير السيد. قل لك توسلت بأهل بدر قل بهم واجعلني في عقدي

ظاهر وباطن، ملازم رضاك في مواطني. فضل علي يا مولاي بالعلم والكشف وهب لي الآيات. فضل علي ربي بالمنى حتى أرافق

الرحيم ومن يوافقني والسر الصنطري نايت فيك مدة مصليا على النبي بآله فكل يام بايات خير الورى باللوح والقلم وجه رب الورى ذي اللوح والقلم شاءت في خدمة الماحي معاينة تغني عن الشك في ربي وفي ظلمي قد أفقت في خدمتي توفيق خالقنا ألهم الخير ماحي الجهل والألم فذل قلامي وفاس القلب.

بشت خلورا تبشير ذي مقة صلى عليه مجيب قاد لي النعمين جاءت لخبة المقتال غيب من تيكشف الدهر ما

من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم نماح بشيء صان كلي مع الرعي مديحي مع الآداب والعلم والسعي قلامي عليها دين مدح لسيد أتاني بقرآن حكيم مع الوحي.

قل الخير مغبوطا لدى الاخر والجري اتاني امان من بلاء وفتنه وفيت الشقاء كالجوع والفقر والعري كلام منحت المنتقى قاد لي به قياد وصف راح

كميني على الأعداء سيف مهند حمد لم يسالمني يموت وهو ذو خزي زنام يوم الإسلام فيها فمن أبى وقوشي في الدنيا أزل مع الجزي علي لوجه الله.

ولا ينتحي نحيد بسطتي بالطغي اطفئ الخيرات ربي بجاه من كفاني بأعدى طر بلا لئيم هديات ربي قد هدتني والصفيت وقتيل

مؤنسي إذا بصيح يعمي في صدري مهتد هدى الله كني وأميعاتك النسي علي التواليف التي يهتدي بها إذا شاء ربي غير من فاز بالوحي كوى القلب مني بصيع من يقود ذا تعلم والتعليم كالله ذي الدحي تحيات باق

العين والعزي صراطي الصراط المستقيم الذي بي أصنع من الأكدار كالميد والغشيم علي لوجه الله ترتيل ذكره خدم لمن أغنى به أن أذى المشي كمن قاد لي أبكار علم وغيره شكر خدم لي النهج ذو خفي يجم خدمت المصطفى ذات رفعة وزمت من الأعداء والرعد والزفي كفاني إلهي بالنب المكر والشقى وصافي فيود الله في القلب ذو قري محى الله قصد الضر نحوي بجاه من قارف نارا قد نحت قبل بالورين بجاه من حذى سيدا بعد حسناه إنا فلحا وخير الدين حسناه أظري شكوري ربي بعد محمدتي علي قد هوى في السول أسناه لقد ربي لي قد جاهد الكرما بي وهدى كلي وأنماه محمد قدرت

خلال عن لغيره صرمدا وجلا ويسنح جناب الدهر مسعاه. أما الإله الذي لا شيء يعجزه هيئ من أما الضر حان منعاه. حما جاتي مغن قد مددت يدي ما أغنى به كلي وعلاه. أحمي جنابي للجنات رافعه من مصطفى خير

حديقة الله بالمختار دون فرم قيان قادري كل ما لله يرضاه فاذكر الله من الجنات مرتضيا عنه والبقاد أبقى عن وأمضاه باعي الله حسنا مانعا ولو حبني وشكر

لا خطابي في شهر الربيع ولا الوجهات لي بالضر عاداه لك الوسيلة يوم الحصر من ملك اختار كونك ذا سبق وأجراه ليت القعد يوما

إلا لمن لم يكن كفءا له أحد كتاب ربي كفاني كل مفسدة قد التوجه لي فانقاد للسدد أيكم الواحد امتدت يدي ولو حمدي على خير من يعطى به المدد توبي إلى الله.

كما تربي كفتني كل مهلكة يسمو جنابي بها والقلب والجسد ويقبل لكم المعطي بلا عوج ويقفل لغير الدهر من حسد ربي إلى وخير الخلق واشطتي كن قد أجل من قال له العبد بالمنتقى حتى ربي ما علي معن كن قد خير من بالحق قد عبد.

وجه لي إلى بشارات حسنى لازمت زيد أغناني الله عن مكر وعن حسد حتى محد نقمات النفس والقود تنقاج النفس طوعا والحياة طيدا حتى محا عن جناب اللغو والأود عني أفى الله بالمختار سيدنا باسم الذي يعرو ملكه النفد عني أفى الله بالمختار سيدنا أفى به ليس ينحو نحوي الصفد ألم محا برسول قد محا حزني باسم الذي يعرو ملكه النفد إنه لغير منك الظلاء معا محمن هو رب العرش والصمد ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأحد وجه لي من ساق عني الضرا كلا سواي وهداني برا بيعت وجاهدت وربط البحر ولا ألاقي

فهو الغفور والرحيم والكريم. خبئ كون الله لي في أبدي وكان لي وكف عني وبدي. أيت أنه تعالى سرمدا يكون ما يكف الكمدا. دعوت واستجاب في رجل وقبل وبعده بالمنتجن عليه الصلاة أبدا.

أن الحمد لله رب العالمين ويقبل باقي الأكريم الأكرم أبن له يقبل الأذى المحرم أيا تربي قعطى بالسفريك ومكت قبل وهدتني في السفر أيا تربي قعطى بالسفر ومكت قبل وهدتني في السفر إلي قال في ربيع الأوليك فرحي

آخري من قادر محتليا من زاخر دعوت قبل في جماد الأولى من ليقاد ما غدا دليلا علمني من في جماد الثانية قربنا لي لا تكون فانية وأجهني المغني الشكور في رجب وفي الشهور قبله خير عجب.

إذ قال الله في ذي القعدة وقبلهم لن تزاد بعد نفع النافع في ذي الحج وقبله وبعده ذا حج الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور ليقود كل شهر ببشرى بأمرة بجاه البشرى هباه ذي الجلال ذي الجمال كل يوم ينقضي أيضا بغير لوم مدلي زمن المالي مدى مدلي زمن مالي مدى من الصفاء خالصا فامتدى مدلي الزمن مالي مدى من الصفا خالصا فامتدى دعتني الايام والشهور لشكر مغن فضله مشهور ليس يريني كدرا يوم ولا شهر ولا عام ولا مهولا لا يتوجه نحوي الضر ولا عنا ولا جوا ولا غرر هدية الخالق لي توجد الغنى كليتي قد نوار رضي عني الله.

أتتوجه إلى عيالي عيد النهار وعيد الليالي غناء يمحى وظلمي حذفات وذري عند الإله حذفان الله قد محى أزاي فمحام كم صل محي عنائي محام إلا يدون الضر كليتي كم جنة النعيم نيتي من لكي كل رباح لم يكن فاجوجات لي مكانه بكم أكه كلي من المحرم لختم الحجة فخر الحرم أجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني لا ريب فيه من رب العالمين تلقى شهر الجمال النافع أركب المغني الشكور الرافع إجابة تجود بالمنافع من الإله والرسول الشافع أيتها رب الولى المدافع ولدي محق المدافع يشكره كل بسر نازع كما أشى فضل بلا منازع بقع كل مع البدائع ملكني ما كان كالودائع فاجعلني من ذي البرايا القامع لم أزل في نيله بالطامع يجود لي بثمن المسارع

من يؤثي وليقات جاد بالشرائع أشكره على الكتاب الجامع من الشاعي المبين القامع لمن حراب الساجد المعراكي هل وشك عصما من ناكع من ناكع مكويله الجمال الواسع قد أديكنه بملك واسع.

بيني وبين كل من يعاني يقود لي للمعنوية المهام وقلب مراد الأمنا هرب النحوي ومن عرودي إليش يستعيذ من قريدي من يوم الآية أيس المعين إليش فرمع كل اللعين.

بارك لي مزحزح الخناس قلاس والضريء في الجناس بارك العليم في اللزومي مقاضي التعليم ذي الحيز الهمني الخبير في أوراقي أزمان إخدامي ذا البراق لقني الله لسان العربي قضى خطي من أهل من على القرب علمني العليم تعليما يفيم كن كل أذى أنحي فيه إذا كتبت أو قرأت آيا جذب لي ما اختار لي مولايا إذا كتبت أو قرأت الآية جذب لي ما اختار لي مولايا كل خطبي وما حق اضطرابي كل يقول بشر

انتهاي لبعثه يا منحه في جمعا والعدا بلا لقاء قمعا وثقت بالله بلا التفات قبل النبي قد محى آفاتي كان الإله بالهبات وكان الرسول بالإثبات إلى سواه وسواه.

بالصفة ما قدني إليه بالمعرفة أي وجه الذي تفرضا ما كل العين طردا يقول يا بالبرايا وحدا ثم به أفدي إليه الوحدة أشير من لي قاد خدمة البشير على البشير من إلى الفرد أشير أشير من يغني عن الأرباب عن بي يغني عن الأسباب قدم خير مصرين الظاهر قمات الذي له المظاهر وجفن النبي كل نور عرف اسمالي نور ينور نبي نبي محا آفاتي فرضه كلي بالالتفات ويتكلي بخالق الورى وقضي بمنتقاه صورا كليتي جعلتها لله وديعة وصامني الله كليتي جعلتها لله وديعة وصامني الله إذا تلوت خير ذكر فرّا قلي فضله وفي فؤادي قرّا نفاسي والرضا

إلى المأضى من خدمة غدت نزورا لمن حماني بالمنى نزيرا قلوة الطابي والنفل غرورا لغي نحوي ومحل غرورا هك هدية بها الشهورا هاتيان أضاء مشهورا أكيما

أنا بالغرض أكرم ذات الأكرم المعظمين والإسواء الفر من تعظمين هاني الله بأفضل الورى وقاضي به المنى والصوران إلي قال الله ما

لم يخف كون الله لي عليا خفر لي سما لوالديا لم يخف كون المصطفى وصحبي لي حلي فائسا باللهب لسر جلال الأكرم الوهابي من جاد بالإياب والذهاب لسان قولي ولسان حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي له علي سكر بالأقلام والقلب والجسد والكلام لوجهه الكريم قد نبست ما قد نبست وله أخست له توجهت بجاه المتبع صلى عليه وحباني باتباع له سلامين بلا انتهاء منه أرومه سلها للمستوقف بسلامين بلا نهاية ربي وكل أقبلا ليجد بكون كل همري أكبرا رداك وجهني سرور الكبرى له وزر رسلي وكل الأنبياء وجه سلامك دواما ربيا موتي وشكي وأسى والبلوى أني نفعها الله عند قلوى ملكني الملك سرا حسما ولي يرد كل من تحسما مدت للأكرم بالماهي دي بسكر والحديث ذات خيول مطر رسول الله سار ملكي وجنتي وجنتي وفلكي من ساك في كونني عبد المطلب عبدا رسولا فلناري انقلب من رد ما جاء به وجهدا مكابدا مبارسا وملحدا محده الموت الى النيران وباه بالخضب والخسران من لم يتهك يا رسول الله عليك افضل الصلاه الله مع سلامه بآلك الكرام وسببك الخرج الكرام باحترام مقته الحد الاسيس المنتقم ومنه في دارين قدحا ينتقم منه صلاه وسلاما لك يا وسيلتي اطلب فمه سكيا نبهني البديه من كل سنم وساخ للوهاب في هاس السنم نهوا بيانا وحروضا ولقا وبسه يبلي سكورا مبلغا نويت سكر الله في سلام وبعده وجار بالإنهام نبهني الهام على أن النبي وسيلتي في سفري وتنبي نجوت يوم السبت من كل ددي وكل شك وانتفع ترددي نبست تصويفي بالكتاب بهر مدي البيه والمتاب نبهني الأحد يوم الأهد تنبيه مهننا فيه الملتهد نبهني فيه على كون الأمور بيده ولي سخر الأمير نويت سكره إلى الجنان بالروح والجسد والجنان نسرت مره من سوى رب لهم وللذي حلال ولا فضل لهم نافيه السل والتسلم سرمدا على إمام المرسلين أحمدا نبهتني أمس مه اليوم فسد خذا فأنت من يروم منك تصد صرفت كلي إلى الله الأحد وجاد برسوخي لي يوم الأحد سان فهادي ولساني والجسد أن اللقاء وراد لي سوي الحسد صلاته جل مها تسليمين على الذي سار به تعليمين صلاة سر أرسل أسيم سرمدا على أبي به الخليل أحمدا صلاة سر الجلال والإكرام على الذي أهوي به مرامي صلاة من جل عن المسالم على الرسول الهادم الأمثال صلاة من كل له وديهم على الذي قد شرح السريعم صلاة من متى يقول كن يكون على الذي نصره لم يكن صلاة فحال لما يريد على الذي خدمته أريد صلي صلاة لا ترى ولم ترى ربي ألا ما هن أيوب سترى صلي عليه بسلام في الجميع وحب لي اليوم الصلاح يا سميع صحيفة تجعل خير بر ورداء ورحمة وهندك جهني رداء دفتك يا أكرم في البهور فجل حروف يم هو الهور ضيفك عبدك خديم أحمد رضي عنك فحروفه مرا ديقل هدى أصلته والقرب فجل أروفه جميعا قربا دم حروفه لسعي سابقين على ولين في سهاب الفائقين دمنا للمقطع في كل سنة برائها المرح ترى مستحسنا دميره صفي وصفي صاهرا وجله صالحا لديك طاهرا ضيقه الأهداء وآم جيسسين ثم له انتقمتها مع أيسسين دمنا سكرك باسم وجنان لك بمدح المصطفى إلى الجنان دلاله أصلته بالفيد وفقره أصلته بروض داها رجاه لسواك وجها يا خير من رجاه من توجها ضيفك راد أنك جدا يا أحد عند الهدى مجاهدا يوم الأحد دم صلاة لسلام من أرهم منك لخير الخلق وقبل منهم علي للبديه ذي الكونين بعد قضاء الحاج في الاثنين عبادة بخلمي ونيتي والقلب والجسد دون مديتي علي للمختارس البهائي من لي يسوخ مدد اللهائي أتاه متن وصلاة بالسلام بخلمي وبالفهاد والكلام علمي ومالي وصلاه أبدا تصاد من مخن يقين الكبرى علمني الحليم من لدنهم المن يفوق ورضيت عنهم أني حتى كل ما حليا وهب الجسم له والطيام أنه رديت عن الوسيلة وعن ثيابه وأقفو خيلا

0: على النبي المنتقى الأواب خير السلام ربه التواب على النبي المتبع المبصر خير السلام ربه خير السلام ربه سلبصر على النبي المولود في اللسين خير الصلاة الله ذي الكونين خير بني الأكرم فيه بالكريم عبد الخديم ووجدت مارم خير بني البديه في البديهم وجادلي في السكر بالبديهم خبت عن الأكوان في المكون عبد الخديم ومها تلوني خنمت كون الله لي وأكتفي بساق فالمحراق فافن يكتفي خنا يكون الله لي وكان لي بما يسرني وسري سان لي خنيت بالله عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب خبت إلى الله بلا رجوهم إلى ممات أو أصل أو جوهم خبت مع المختار في المختار وأهل بدر سرمرا سات أستاريم خفر الخفار كل ذنب وبدل الحيب ويهلي جنبي خنيت بالله مع الرسول وأهل بدر ووجدت صولي خرطت تسليم مع السلاتيم على الرسول صاحب على رسول الله ذي السلات خرقت في بحر محبة الجليل وبحر أب أبده الإب الخليل فجاءني الأكرم في الخميس إسراد للأمير في الخميس فجر خير ساهر وباتنا وراد للبهور والمواطن فص بكون الله لي في قربتي وأخرج تكريمه في تربتي فاصر خلامي عند أخلف جهد وردته بقل هو الله أحد فداني المهي الذي ليس يموت بمخرجي سرمدا ولا أموت فكالقدير الخادر المقتدر رحبني فلسنا أبتدر فللت بالله الذي لانتخما خلفا مجاهدا ولم أنتخما فناؤهم أما خريب سيرى إن ساء من كل هبيلي سيرى فجورهم بلا متاب أبدا للغافل الذي هدى من هبدا فنتهم قبل الممات هاجلا والكل يحصى هاجلا وآجلا فتاه سلم ولتسلم سرمدا على إمام المرسلين أحمدا خلب لي مخلب القلوب خلب لي مخلب القلوب قلوب خلف فأتى مدلوبي قلبي طيب بأن ربي باخ قديم ويسير حبي قلت وما الخبر كالحيان واستقبل الأجر من الديان خبرت ما أهدى به الكريم لي وفي السكور لا أريم قولي لا إله إلا الله محمد رسول من مولاهم خربتني وسنت عن خيانة وهبت للبقاء والصيانة خلب لأكبر رداك كلي وبالذي يفوق سني كن لي خارت للأهدى يا سلخهر فتبردا صديق ساك جهري قتل الذي خرفا خسني من نعم إلا يبهد خوري عين ونهم قلبي وجسمي وروحي شاكرا لك فابقها دواما ذاكرا قدير صلي ولتسلم هني على النبي محمد بالمن صفح من يحسبني في قربتي خير خديم المصطفى أو تربتي سلمني السلام من إشراكي وجاد الوهاب بالإدراك سخاني الباقي بكأس القوم فصرت ريانا بخير اللوم سكرت من قبل محبة النبي فلا أسال في السنة بمذنب سبحان من خلقه وصرفا وكونه خير البرايا حرفا سبحان مخزن جار بالحلال بلا دلال وبلا إدلال سلمني الله من التسبسب فيه وفي خير وراء والكسب سبقت خيري إلى الجنان مع النبي قرص العدنان صلى بليمة النبي أموالا ولسواي سهسه الأحوالا سبحان ربي الذي قد قلا كل به وبهد كل حلا ساخ لي الوضوء هام أيسس مخجل ما تلاف هام جيسس صلاة الأرسل أسيم والصلاة على الذي صفيها في بالسلاد سوقي ودي ومحبتي مهام لمن جلالا وجمالا جمهام سفاني الصافي بساف منجي والروح والقلب والجسم ينجي سكري لس الجلال والإكرام وجادري بمصدر مرامي صفاف هذه وديني والبدن من كل داهن ومها عن الدرن صفي وري ومنامي ولباس وعادري محند ربي دون باس سربي واكلي وجلوسي وقيام سكر وذكر كصلاة وصيام سريعة المختار صلى الله عليه في الآل ومن والاهم سريحتي وهو دوام جنتي من كل ما يسوءني وجنتي سفهه في الكريم الأكرم وجاءني من الهدى والكرم ساق من اسمه سماه السمر فالله محمد وصى محمد سهر امتداه المصطفى صلى الله عليه ربي بآله وكل من تلام هدمت ما بناه كل من جهد من الفراب قل هو الله أحد أداني الأحد بتوحيد وبامتداه المصطفى الوحيد أدو النبي المصطفى هداني ولي يراد كل من هداني أمد بي الأهداء وآم جيسس وصرف حن يحام حيسس إبات وحاب كريم أقبلت إلي والهدى جميعا أخجلت أددهم سجر خبي أددهم سجر خبي منتخم يكرم من لنفسه لا ينتخم هو الإله الأحد الحد الصمد رافع السماء من خير حمد أولهم محن بأهل بدر رضي عنهم وأنار بدري هدية الصلاة بتسليم على النبي مدينة الهلوم أجرت لله ولرسول من النصارى وجدت سليم قبل النبي المنتقى صلاة مع سلام الوفين الخلاطة وجهت وجهي إلى الهادي الجميل عبدا خديما سا سهور بجميل وسيلتي إلى الجميل صلبها وأخرجي منه به تنبها ودي لله الكريم الأكرم وللجميل صلبها المكرم وشي وديهة له وجسمي والروح والخلو يهلي خصمي وسقت بالله الذي لا ينفد ما عنده وراض لي من يسفر ولا الذي كابدني وأخرجا أني بخزي وسخا مستدرجا ويل له ويل له تبا له تحسن له تحسن له أفن له وغاية الله تقيني كلما يزوءني في أبد مسلما وليت ما مختر لي في اسما له البرايا ويرود للسمن وليت في جيب رسول الله عبدا قديما راديا بالله وجهت بالصلاة والتسليم على النبي وكيا للعليم لا نفع ياتي أبدا ولا ضرر من خير من به استعص من قرر لا أشرك صاحب ربي ولا أتن خيره حلا محولا لا أترك النيل لسيلي وجهام وسرت كلي له موجهام لا أبتغي بسر جلال حودا ورد لي ما بيته وحوضا لا أبتغي خير النبي وسيلا وفي الهدى وجه لي جميلا لا أرهف الأقلام في خير الجليل وخير عبده رسوله الخليل لا شك أن من حد الأنصار يرد لليهود والنصارى لا يختصي قديمه صولة من يصول للدرر في كل زمن لا شك في كوننا عبد الله سيد جملة عباد الله لا يسر القدر مثله ولم يسره وهو الخلق والفرد العرم لا تترك صلاة وتسليما عليه أني وفني الإمام يا عدل يا خوي يا منتقم إني أحبك ولا أنتقم يقودني إحياء كلمتك يا ربي إلى السهر تقبل نسكيا يقودني إلى امتداه المصطفى عليه منك صلوات تصطفى يقين قلبي بكثرة الوداد عليه سلم وتجلي بالسداد يا ربي صل بسلام عني عليه وصفني به بالمن يمين ربي إن ربي يا أحب لمن سواه والنبي بهد الأحب يقيدني لمته توحيد وعنك يا أكرم لا أهين يا ذا الوجود والبقاء والخدم صل عليه وفيني به الحرم يا ذا المخالفة للخلق مهام سلم عليه والهداه ليقمهام يا الله يا ودود يا أكرم يا بديه يا رحيم يا مكرم يا الله يا واحد يا قني يا من له الأمور يا حلي يسر به أمري ووجه كرمك لعبدا ولي خالد مرحمك يا ربي فرح ورق الهين بما كربته ولي خالد سبما يا من سهور يا محق تتام له به كل بلا اختتام يا الله يا أحد يا خير سمت يا من يقيني الممات والكمت قتلت من إليك ينسب الولد بك وكنت لي وطيبت الخلد يا من تنسح عن أهل وولد وهاجر وحنسمان وبلد أحييتني بقل هو الله أحد يا مهيا ليس له كفوا أحد صل بها أني على خير سند وصل من وهم به أن الفند أقمت سقيت أتهمت بالخلد جلي برحمة وجد لي بالبلد رافقت أهل الكنف فأرقت العدد كلن بيا في من تحالى أنا حدد خففت موتي وبحثت يا صمد يا من يقيني الخبور والقمر وجل بجائي الأسيم خدمتي كخدم السهاب خير الأمة وجل به رجال بدر الكرام ما هي في دارني في كل مرام وجل توصلي بهم إبادة مقبولة تجر للسعادة يا ربنا صل على محمد وآله مع السهاب الهمد وارتد عن نائبه الصديق رفيقه في الخارس تصديق وارتد عن وسيره الفاروق سيدنا عمر التفريق وارتد عن مامونه عثمانا وسره غفرانك والأمانا هو الذي قرفاس بالنورين وبهم ارحمني في الدارين وارتد عن وارثه علي ابن أبي طالب العلي باب الهلوم والد السبتين وليها بجائه بسين وصل يا خير إله وبلا على محمد ومن تحبدا من آله وصنبه وهبليم جواره به وصنصه كبليم وليها بأهل أرف الحمزة نفى كتابك ولصف رمزة يا ربنا صل على وسيلتي محمد وصد به فضيلتي وارتد عن أبي بن كعب وعلمني وأهل كهبي وسخرد عن أبدا للأخنس أسلمي وانفعني دنسي وسخرد عن أبدا للأرقم ابن أبي الأرقم وصف سخمي وسخرد عن سرمدا لأسعد ابن يسيد وهمني وأسعد وسخرد عن سرمدا إلى أنس ابن مهاس والتحزني من فانس وسخرد عن سرمدا لأنس مولى رسولي وفيني مدنس وصلت رمضان عليه بالسلام بلال وسلم بمصنصه السلام وسخرداءك إلى أنيس ابن خطاد رواس بن أوسي وسخرداء عن سرمدا لأوسي وابن ثابت وسبت أوسي وسخرداء عن سرمدا لأوسي ولد خولين وكم الجوسيم وردان إياس ابن أوسيم ونجني من محسم وأوسيم وسقدا عن سرمدا إلى إياس ابن البقير وكتب الدهر إياس لجملة الأهداء من ركونيم إلا يا رب له سكونيم ولتم لحسن أسين الوحمنيم فيه بأهلي وطر لي سمني والترد لي سمنين يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي له جوابه الكرام سيدنا محمد والآلم وسام به الدرار والآلم ورد به أن أهل عرف البائم من قاتل الهلا سوي الإباهم وأن بجير ابن أبي بجير إرد ونجني به من جوري وارتد عن بحاسا من سحلبا وسق به لما يفوخ مطلبا وسق داك لبراء ولدي مهروز ردي وهم خلدي وارتد عن بسبسة من حمري ولله الصدر ويسر أمري وسردا عن سرمدا لبصري ابن البراء والتقال لبصري وارتدى عن بصير ابن سحدي وبي بصر سماني سا سحدي وسردا لبلال ابن رباح وتل مكوسي خير بر ورباح وليهب بالباهي خير بركة وليسخر مسركا ومسركا يا ربنا صل صلاة تجهل بها نسامي خير فهل يفل على النبي المتبع وسلم ولا علي وسلم وكل مسلم وارتدى عن صحابه جميعا يا خير مخن لم يصل سميهم وسر أن أهل عرف الطاهم وأن يمهم صب الفطاهم وسر داك لتميم المولى خلاص الهال الهدى يا مولى وسر داك لتميم المولى أبناء خلم الوهدني بالأولى ولتميم من يهار سقر دا وليتم ما خصت طهور دا بجائه وجائهم ووفقهم وبين نور بهداك أفقهم وسق صلاة بسلام للنبي وهند وجهلن فوق الجنوب ورد عن السماء بمحن وتلنيم باب هدى وبر لا كسخلنيم يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه والهمر وهب لي اليوم صبوت الخدم بأهل عرف ساي واسكر خدمي وارتد عن ثابت من أقرم وليكن أقرمي ثابت من أقرم وليكن في أبد بالكرم وارتد عن ثابت من سحلبا وسرمدا سخلي فوق المطلب وارتد عن ثابت من خالد وجل اليوم بحسن خالد وارتد عن ثابت من حمر ولسر صد ويسر أمري وتفين دايخمها السلسال بالمنتمي منهم إله الزالم ثابت من السهيد في اليمام وارتد عنهم والترم إطمانا وارتد عن سحلبة من هاتب ونجني به من المعاتب وارتد عن سحلبة من حمر ومهيوب والتصف عمري وارتد عن سحلبة من حنم ونجني من باتل ومسلم من باتل ومسلم وارتد عن سقف سليل حمر وليكن بالجود ياس الأمر يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي جاء بأحسن كلام سيدنا محمد والآلم وصبه واستجب به سؤالهم وليهب بأهل عرف الجيم سلامة من هي للرجيم واجبر لي القصر وأحسن للإياب بجابر ينسب للجد الرياب هو ابن عبد الله وارض عنهم وانصر جنابي أبدا وصنهم واجبر الأهداء لإلهيم باخي جابر بن عبد الله سلي لهم وارض عنه أبرا يا خير من يجبر من لم يحبدام وارتد عن جابر بن صخر وتل مكاتب يا خير الذخر وترد عن أبدا للجبر ابن هتيك والتقبل صبريم وسرداك إلى جبير ابن إياس والتريب ميريم يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي صفى وصحصح السلام سيدنا محمد والآلم وصب من في ناسك الآلم وهد بحق أهل عرف الهائم كلي وهي بجهل صام هائم ورد عن الحارث من ينمى إلى أنس ردي ورسقن إلى ورد عن الحارث من خد تمام لأوس من رافهن بالمحتمام ورد عن الحارث من لابن مهاس أوس من ميا خير من عبد الرحاس وهب لي الحسمة من كل بلاء ومهيوب ومزاهي أقبلا ورد عن الحارث من لهاتب ينصب واملح لبن الأواتب ورد عن الحارث من لقسم نمي وخلب أهي أبقي جسم ورد عن الحارث من إلى أبي خصيمة يرمى وجنب ما أبي ورد عن الحارث من لسم ينصب وصرفه عن المزم ورد عن الحارث من لهرفجا نمي يا من خضر جوت مخرجا ورد عن الحارث من لأوسيم نمي قبيلة هو ابن خيسيم ورد عن الحارث من لقصرجيم نمي ابن خيسيم والتعاص مخرجيم وتل إبادة رجال بدريم محي في دارين ورفا خدريم وسقدا أبدا يا رحمن للحارث اللسن تمال نهمان وسقدا أبدا لحارث ابن سراخة وكل للوارث ورد عن حارثة ابن نهمان وليكن بجائهم يا رحمن ورد عن هاتبة لسن تمام إلى أبي بلتحة بالمحتمام وارتد عن حاتبة ابن عمري ونجني من هاسر وخمر وسرداك إلى الحباب من رأيه وخاد لخير باب وسرداك إلى حبيب أي ابن الأسود وكن طبيب أبلي بحرمة الحباب وحبيب كونك لي يا خير رب وحبيب وارتد عن حرام ابن ملهان وقل لساني يا هبيس الألهان وسق إلى هريس ابن سيد خيردن وليجود بسيدين ورد عن الحسين الحارسين يا خير محبود وخير وارسين وسخر لابن الخمير حمزة والرئيس سهداء أمس حمي أبي بك ابن عبد المطلب وجله في خير الجنان الخليب وانصر علي الحام يا إلهيم بركة الماه ابن عبد اللهيم وبركات صعبه جميعهم يا خير محتن لم يصل سميهم يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي كف السقام والكلام سيدنا محمد وآله وصحبه والمقتفي أفعالهم وليهب بأهل أرف القائم سعادة تدوم بالرقائم وطلعا خارجة من سيد وجرف الله أبدا سازيد وسردا أبدا لخالد ابن البكير وشعني والدي وسردا لخالد بن قيس وسردني حلم ورق قيس وسرداك إلى خباب ابن الأرد صادق الهباب وعبد اليوم رسوخ في الهروم فدا وفرحا يا حكيم يا حليم وسرداك لمولا خطبة خباب بن الردي وحبل رطبة وسخردا ان ابال لابن اساف خبيب بن مردي وان في الانكساب وسخردا لقداس بن مام الى قتاده وسخلي خنمام وتردان قراس بن نسمتي ولي اب كوني بسر الامه وتردان خريم بن فاتك ولي ساخر كل باق هاتك وتردان خالد بن رافهم وتقنني بك عن المدافهم وسخردا الى خلاد ابن سويد وهدبي بلادي وتردان خلاد بن عمرو وفرد الأكبر أبو همريم وطردان خلاد بن قيسيم وست تنبه وعسيم قيسيم وطردان خلاد بن قيسيم ولياب خير هدن وقيسيم وطردان خليفة المعروفين بابن هدين والسلم تعريفهم وسخرداك إلى قنيسيم ابن حصافة وصحصه نوسيم وسخرداك إلى خواتيم ابن جبير والسلم خيراتهم وسخرداك إلى خوليهم ابن أبي خليل والسكر صحيهم يا ربنا صلي صلاة بالسلام على الذي تفي به قلبي سلام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومهدد وليهب بأهل أرف ذالين سكا حقل وصفاء البالي ورد عن ابن قيسهم سقوانا ومهيوب وقفني نيرانا وسردا لسيسم علينا لسيم لعبد أمر ينتمي وتهزي كل مهيسا بك من كل بلاء وكل ما نويت فيك كملا يا ربنا صلي صلاة بالسلام على أبي بك والإقبال الكلام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربي على صراط مستقيم. أعطى المشفع معطي الفضل والقدر.

أمين. ربحت في خدمتي بالمعتمر ربحا بي عصمت من الأسوأ والندم. لو تقبل مني له تقبل مني مالكي خدمي وجاد لي بالذي لم يحفظوا خدمي. بالمصطفى خلق الباقي خلائقه عليه الصلاة الذي أبقى بلا سقم يقود للمصطفى.

وأن أحمد باب الله ذي النعم لي قاد ما قاد من علم ومن أدب والدهر يغبطني ذو العين والنعم إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الواسع الحكم صلى عليه الذي أبقى فضائله في الآل والصحب أهل العلم والحكم رمت السلام.

امين. مدحت احمد مدحا لا يفارقه مقادني به من بعدك الوكمين. مدحت احمد مدحا لا يفارقه وقاد لي النفع من يعنى بلا وكمين. مدحت احمد مدحا لا يفارقه وقاد لي النفع من يعنى بلا وكمين. قد بان ان رسول الله افضل من مضى ومن حان أو يبديه ذو القدم. ابن المشفع أعلاني وكرمني عليه.

أغناني الله رب الجن والبشر عن العناء والأذى بالشكر والبشر نبينا المنتقى أغنى استجاعته نحوي عن الغزو والأكدار والأشرين نبينا المتبى مع يبايزه سوى شقي طريد خاب منزجرين أنفعا لخير الخلق مزمن ولا ندي لنا ما قد كان حلق الحجر بيات خير وراء من قبل ذا خدم عليه السلام باق صانع عن خطري بياته قبل بالأقلام منفردا وصانعا ذا التسيير كالمطر يقود لي مدحو سرا أفوز به ويسنح جنابي

كتابه قد بدا لي فيه مستتر من الورى وهداني الله بالصور. كتابه قد بدا

كدر ومرض طيتها إلى الجنان الغرض فاجعلي بشر تدوم نعم الكريم ذو البقى القديم ينقاد لي من مالك التكرم وبالنبيه أتاني الكرم قادري الله جزاء الله بلا أذن وأجر عبد الله قادري الله جزاء الله بلا أذن وأجر عبد الله يقود لي بشارة قدر من له البرايا والفعال والزمن أزرع عني المكرم الحزن وقضي أضعاف ما مني اتزن لي قال فوق ما

الأيام قد إضاءت ورضا للتجان ألا فكل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحوني يضر ألا فكل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحوني يضر هديتي موصلة لله عاصمة من ضر ولاه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فزنا بك يا رسول الله في صفرك أنا الوسيلة في مكانك

محمد جنتي عن كل مكروهة وجنتي يوم التر من نار بالشرر كل ربي تعالى وعده أبدا لا خيمة للبشير.

قريب من هداه اليوم بالفقرين ولا توجد مستغنيا أبدا يغث ذي فقر بمفتقري محمد النور قلبي التنير به ورفقته البدن مدة العمر نجاني الله من أعدائه الأمان يومت بهم أن راب لي عصري تعبت منذ زمان خائفا وجلا أشكو إلى الله ذا جهل وذا خوري أنا ابتل الله بالمختار مبتهلا وهل

لازلت أشكره بالحفظ في خلدي وفي التدبر بالتجويد والنظر أزال كل أن عني السلام به وبالصلاة بتسليم على البشر أسيم ربي كلاما لست أذكره إلا وأشكره بالمدح في

الله أسأل بالمختار سيدنا كوني سعيدا بلا كد ولا كدر، قنيت وهو قهارا يستغفر لي بقاره كل ذي

عليم علمني القرآن دون عنم والقلب النور والنور سرمدا بصري ملكني اليوم أسرارا تلازمني وتكفني ذلة يا رب ما قتلي هي بتوسعة تنمو بتكرمة هي أخرى بلا

بكونك المغير البصير أدين ليتقى والغنى والنصر لا نظير صل إلى بتسم وبارك ما يلي بلا سبب من شاء على القمر يعلي جنابي بلا كد ولا سبب لكوني بالمختار من مضيب خلق أعصابه بالقلب أخدمه إلى بقدري لي كان في سفري وصل العلم.

شيء من الوسواس. هوقت بالنبي أبا النواس أن علني من اللسان العربي كيسون النبي العربي. هرب من شعر إبليس المريد وبقصائد يهتدي المريد. غناي بالله عن الملوك نجاد بالصفاء والتمليك. يبسو أنف العلوم قلمين ولسواي أما كل ألم. بارك لي في الخط معطي الوحي وقني ما يسرد المحيل. إلي قاد مالكي كتابا كشفا كما وهب الكتابا. غيبني الله ما لم يعلم.

الكتابة يفوق عند قمت ما به يباهي جندا نافقي في خط أهل بدر نادمي أجمع للقدر أكتب ناقل من اللوح الحفيظ من رضوان العلي واللفين تكي من ليس له كفءا أحد كلا سوى يساق كل من جحل وسيئد الإله والنبي مغيبا عن أقرب وأجنب أكبر الباقي بلا انتهاء وسفري إليه ذو انتهاء نبقى بيني وبين ربي شيء مقدر يصف الحب إلى سوى نحوي تحى الشيطان وليصف المجلس والأوطان رضيت عن رب السماء والأرض وكرما قبل مني قرضي ضيافتي كشف للغيوب يا عند من عني محل عيوبا وجود ذي القدم والبقاء قد بان لي وجاد بارتقاء كتاب ذي الخلاف والقيام هدية لي لدى القيام ذلك وعد من إليه الوحدة قلت كما نحاه كل وحدة الله ربي أحد والله الصمد الذي بدت علاه ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكي من ليس له كفءا أحد ملك ذو القدرة والإرادة قيل والحبيب ما أراد أكون العلم وذو الحياة كما أشاء بصف الحياة كروي استمعي.

توجه للجهات اللومة كتب جمة العدا لغيري والجان ليصفي ميري لا قدامي إلى الكتاب سكور باق قاد لي كتابا على الذي قدمه ظلمني خير الصلاة.

رب القلوب، قرائبا يقود لي مع الحليم إلى سوايا كل ضر وكدر، فأبدا بيني من يجري القدر للمنتقى وجهت في عشر سنين، ثم قادري به الحلال كالفنون يقود المحي بإذن المالك مسجد مجذوب وكل سالك، الأظاهر الباطن قاد الظاهرا باطنا خديما باهرا، ليقل المهاد وعليم في كل شيء مدينة العلوم، لوجه الكريم من يشترى ثم لا يزال سرمدا مستترا، هو لي متى تقل هو لي متى تقل كن يكني وليكمل مرادي بكني.

من كل خلق يحمدون. رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يحمد، وهو وسيلتي إلى الأحب، عبدا خديما أي خل حبي، أسير من ساق العذاء لغيري، ألي به يصفي ميري. قسم الفضل لم يلد، قسم مولودا أميل خلدي، قلت للجلال والإكرام نعيده.

مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن أكرمني الأحد بالتوحيد إن ذوي النفور والجحود فعداي لسواي الله فضل ولا إله إلا الله فاقلمي ومدادي والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن يقودني لجنة الإسلام تخودني لجنة الإسلام ولسوان حين تحل ملام قلبت قلبي ولساني والجسد لمالك ولي مخجل أسد صان حياتي عن شقاء ومرض بقي يقول رضاه في الغرض صدقة الصمد صانت عمري عن كل مفسد وعن مؤمرين هدية الهادي هدت كليتي قيل الجنان وأنارت نيتي مدني الله بجاه أحمدا مسرة ليست تشوب كمدا عن مالكي وعن رسول الله هديت ذا بعد من الملاهين بر عن القدوس في الدارين من جالبات النار والعارين أيها ربي وحقق الرجاء ولا يوجه لصدري حرجان هذا مال بنى من ضر من ضرري كل وحبي وحماني عن غرر هذا مال بنى من الضرر كل وحبي وحماني عن شرر تصي عن الكفور والفسوق كفوزي بربح السوق تنحي فتح ولا إقالا كم عداي زين مقالا إلى سواء نحوي انتحى الفساد ولسوى ما بعته الكساد ولا العين والأذى والقدر ولا يعيدها لي المقتدر لا ينتهي ضري أقيالك ويحد بعمري العيال يصرخ العالمين عمري والله بالرسول.

والرسول وفي الكتاب وأتاني خير رسول. بارك ربي بارك يا ربي في عاداتي وفي عبادتي مع السادات. أنا ربي سوى عمري الحزن.

وقاد للمعنى إلى الحلاوة، يقود للمعنى إله الصمد، وليقاد لفظه محمد، هنبا أمين الوحي أن يقاد الكتاب المحيي، أطل ربي بوجه الكريم تلاوة ثوابها ليس يريم، يقودني إليك حب الذكر، قني به كل أذى ومكر، وتبك

وتبكوا إلى ربي الأحد في آخر الثلث من يوم الأحد أذرعني الشكوك والسنان بعدما تبت له كل سنة مصليا مسلما على النبي حتى قلت مثل الجار الجنب فارقا لله ستة عشر في وقتي تلازم البشر أعبده إن شاء جل لوفاة ذكر الحكيم من غير التفال أخرجني أكرم به من بيتي أما خروجي جاهلا كالميت لكي يدلني عليه وحدا في أنجز تعالى وعدا لكي يدنس التي

دعوت واستجاب كرما ونلت ما رمت وما لم أرما. فجعلني يوم الخميس بالسرور وراضي لذوي الجحود والغرور. يسر لي ما كان صعبا قبل وعني انتفى الأذى والكبل. ذهب عن الشك في كون الكريم كنه أرجو منه فوق ما أروم. هل يوهب في الترك وفي أخي بالجاهل مصطفى الهادي الوفي بركة وعصمة والتوسعة يا خير نافع بجر منفع. جعله بصير عاجلا بالمسلمين لحرمة المشفع الهادي الأمين. فتاح من الفتح في الخيور أبا خادما لك في

في البحور يبغى رجل في العدا غبي الدحور وسقت بالحي الذي ليس يموت القادر المقتدر المحيي المميت إياك نعبد ونستعين لا خير معبود ومن يعين.

ما لا أحب أجل قصيدتي به آخر مان كذبت في تغربي تكرمان مسكت بالله مع الرسول هو كان لي وليسوق الصولي إني عبد الله جل وخديم لمصطفى لي اعتلاءه يدوم يسري بها رقيب وعتيد في كل يوم عند ذي العرش المجيد نبهتني في ضحوة الإذنين

ثم جئتني فليستخر سرمدان كل معاد بجاه أحمدان أجبي قصائدي وغيرها ومن حياتي وتكسر خيرها سقي ما يفوق ما منك أرم بها فإنك المكرم الكريم فجأتيه البحر باحترامي فأنت ذو الجلال والإكرام أشكرك القلب مع اللسان البحر يا ذو الجلال.

وكل ما أشاء منك يا سلام. أبيرفع يدي وزبت قدمي وإلى خير برايا خدمي. فضع يا مغني عليه صلي من آلي وأصحابي واشكر كلي. أشكرك اللهم كلي في الوطن كل شكري في البحور بلعة. أتبت نفسي ربي في الإزنين وحدي وحدك فزعزح شيني. لك اشتكيت الجهل والغرابة وقني الكآبة. أنت لي أغريتني عن سببي بكم فنجني به من تربي. ربي قد رضيت عنك وبك يا مغنيا أغنيتني بجذبك. جئتك يا كريم أجل القرى أبي يا معيد بشر القرآن. وأما ما ينفع الناس ويمكث في الأرض ويتوهي إلى من بكني يكون الشيء الذي لم يكن. أشكره بمد حمد حسن كمصلي على النبي الأحسن محمد وسيلتي في قطني. وضعني كمنزلي ووطني أعيد كل مشرك لم يزعني. قيادي فضل وصفى عطني. مسكت بذكر الحكيم البين وإني بالحق ذو تدين. أعوذ ربي بخير السنن قد الفرائد ويعلي منني. أكره كلي بغير الددن ملي السوق ما يرقي ديدني. نجيت وقاد لي بالرسن وصنع فيدا قد أزال وزني. فجأني إما أزال محني وغربتي وحيرتي واللحني. عني أزال كرة

لم يلني قنقطهما يسخر يلني سهل الشيء الذي لم يهني قنقطهما يسخر يهني فجري ما يدير دمني هو قيم فضله لم يكمني أشكره كلي يشكره كلي بعد قطني كان يقتها ما لم يبطني مديدي لغير ذي العرش الغني من كان لي وإنني له غني كسف إني لدى تيقني أسد جل الدواء من يقن ثبت الهدى المبين بجاه الخلق العظيم اللين فاقت كل فعلة لم تحسن فانقضي خير المنى بالرسن يقود الكرم دون فتن مغل كفاني العنا كالكتن ألا نري قلوب أهل السفن مستغيا بالصحة عن السفني لهم التابع العام من توطن قبل كمالي بلا تفطن أشكره إذ قادني عن مسكني ملقي نفسي التزار.

الناس فيمكث في الأرض ويتوجي لمغن فكان أن يكرم لي ونفسي زكان أشكر شكرا يزيل الشكام وليلين كل صعب دكام مصليا على النبي الأزكان من حزك الأعداء عني حزكان محمد والآل أهل السلكات وصحبه المرض الأعادي هلكان أسافر معد ظلاما أركاك يدرخ بعد العدا حبركان ووجه إلى الأعادي السلكات هنا أو إجابة والسلكان أتي بهم من سلسوه شركات كما أداموا حرنا وفركا كما أداموا حرنا وفركان تودي عدا معا والفلكان ومن يشاء يعطي دواما ملكان تناديته مشتكيا فأسكان وضل عناقتي ضر حشكان وجعلني المغني بسر بكام عناق من قد سلسوا واتكان أني عفا مضحك حب أبكاك عده وليقاد السبكان أشكر إكف عني فدكاك وليرادق من أراد الهتكان لوجهي أنهيت قطعا تركان أشاء غسلتهن عركاك لبست اللي يقي من يشكي من يشكان أذا عداه ويقين البشكان أشاء الشاكر له ازدكان بناء من حسدني فاندكان سقط إلي

ثم لقني ما قلب ينسي ملكان غير التنازع وفاق السلكان كوثيقة أراد السفكان لم ينق قلبه أفكان هب السعادة وزدني نسكان ويتلازم الكتاب مسكان فجرتي ما أزال الضنكات وبي فصل

وكف عن ما يجر السكان لينتهي سخن هنا فندكا أخي من طلع عداك بكان ربيتني بمنزل قد سكا أبن عيوب كلها فانسكا ضيفك راجع عنك يا من زكا أفسن قبل عنه فكان وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وهب للوهاب في الثلاثة ما يخرج العشرة

الأبطال كلي خير من حواب تعازان قادم من بادرة بعازان مدحوق راضي البسازان وجمة الحساد والنسازان أحمد من البسرين أنجازات وليرود من وشى نجازان يسوق العشاء والوكازان عبدا خديما زاردا مكازان نفى الذي كابدني وبازان عني أمار فرق إذ أبازان فدح من تعرف

بعد ما بارسني نقاسان إجابة تزحزح الدلاء تزحزح الدس تزحزح الدعاسان ملي طرود كل جان عاسان إجابة تزحزح الدعاسان ولي طرود كل

يشكو كلية إنشاء بالقنوت بالقنوت والقنوت والقنوت. فهذا قوى مبارز القتل عن أهل ارتداد وفتور فسقوا قجره إلى الوكيل وسجل ما يجرد للسكون أنتفى مدحا أن انتفى مدهن بيس الختين ولا يسال صاغرا بين الرتون. أشكو من عني نفى خناس قواطي كوني نفع الناس لك السكوري بلا التباس وصمدا يعصمني من باس قليت جل لدى أناس أطاعتم عصيان رب الناس كلي الساق ما على

بدرين المؤذى ينير بدرين يودي الله بهم بالنصر كن عزيز يرود عصرين ملكني باقي حباب الزخر هذا قضني بخير فخري قضت بعد الزوال حجري وقلت راجيا كبير أجرين أبي سعادتي وزعزح ضرين أنا أشد بفراقي سرين فأقوا عند العدا في البحر يوم الخميس ليجد ببحر عرب جل بخير بر عبدا خديما ماكسا في بر لي قد ما يصف في عمري وكنت الفضل يا ذا الأمر ويبكني نور أهل الدهر كنصر خالصا وجهري أرتي فمن يقبل شكري وتقني كل أذن ومكري أضيت عن رب الكريم البر كن مصليا على الشفيع البر ريخ أزاله بأهل بدر علم إذا ينير بدر وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض

مع عيوبي وأزال الكداق عني ولي خيرا كثيرا خيرا كثيرا مدام مع عيوبي وأزال الكدام قل ولي خيرا كثيرا مدام أشكر شكرا يقيني طردان.

الأخلاق ومليء فؤاد القندال أن رضيت وأراعي الأهداق وصيدك الحكيم مهدان وضبه مولاي جل عندام.

سبحانه ربا تعالى فرضا منتقما نفع عدايا كردا وتب كوني أزال الحقدا كم نشترى ربيعي نقدا يقود ما يخجل

ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وهجت وجه الخير ربي بالحمد والشكر بنعم الرب أحمد وجادلي بالحب وبإضافة خدمة المحب محمد منحه يربي كل وصال لي خير الطب مدحله بعد الصلاة أبي ورزها عني كل خب إني إلى مساجدي ذو أب عبد ربي خادما للحب إني إلى مساجدي ذو أب عبد ربي خادما للحب مع إلهي الفراء عن قلبي بإغراض لي أهل الخلب أغاني المغني به عن جلبي ودفع ناجيا به من تلب أجذب الأكرم أي جذب قيل منا به بغير كذب نبع شكوكي به وجدب كمن في وساء عند الردب وجعل الأكرم معطي الرغب كما نفى عني كل التغب علي قد من علي من علي قد من بفيد صعب ينصر مختلا لكل صعب أسر فوق المنى في تربي كمن يزيل بي جهل التربي لو توجهت وزال كربي واطي من إضاء بالقرب نايت وقد أزال أجبي كمن أطب انكساف الحجب أسأله تسخير كل الصعب كن يعرضه العداء بالرعب أسوي بمصطفى والسحب توضه للناس خير اللحب.

0: بكونه سرور العرب مجمع في الشرق معا والغرب اللي يدعيني كل خطب قبير يابس مثل الضطب اللي ماشط بكن يا ربي أمر أناجي بنعم ربي تكرما مغنيا عن كسبي يقي بكن هو تعالى حسبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا صل صلاة بالسلام على حبيبك وليقبل ذا الكلام صل على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد وليهب بأهل حرف الراء تديني بسنة الغراء ولترضى عن رافع المعروف بابن يزيد ولتدم معروف ولترضى عن رافع الشهير بابن المعلى ولتدم تطهيري ولترضى عن رافع ابن عنجدة وليهب سعادة مع الجدى ولترضى عن ربيعة بن الحارث وليكن يا خير باخ وارثي وسخ رضاءك إلى ربيعة وهب لي الباطن والشريعة وسخ رضاءك إلى الربيع واشتري مني أبدا مبيعي وسخ رضاءك إلى ربعي ولتهيني بالعمل الشرعي وسخ رضاءك إلى رخيلة وليهب إحياء كل ليلة ولترضى عن رفاعة ابن عمري وفي الذي اللي اخترت أبقي عمري ولترضى عن رفاعة ابن الرافع وعمل ارفع أنت خير الرافع. يا ربنا صل صلاة بسلام على خليلك الذي جل الظلام صل بتسليم على محمد ولالي وصحب وعمري أحمد وليهب بأهل حرف الزايمة نويت فيك خائما وصائما ولترضى سرمدا عن الزبير ولي طيب يا كريم ميري ولترضى عن زيد إلى المزين قد انتمى وعني يمحشيني ولترضى عن زيد لأسلم انتمى وأرني وجه البهي المعتمى ولترضى عن زيد إلى وديعة نمي وهب لي مكنة الرفيعة ولترضى عن زيد إلى الخطاب ينسب واحشرني مع الأقطاب ولترضى عن زيد نمي لحارسة وبالنبي هب لي كوني وارثا ولترضى عن زيد نمي لدثنا ولتخني دنيا وأخرى فتنا ولترضى يا كريم عن زيادي ولد عمرو ولتدم رشادي وسخرضا إلى زياد بن اللبيد وعني يصرف كل ما ليس يفيد. يا ربنا صل صلاة تجلب بها إلي سرمدا ما أطلب على محمد وسلم أبدا بلالي وصحبي وزني هدى وليهب بأهل حرف الطاء وبالذي منفرد بالظاء طهارة من جملة الأدران وكون ظلي رحمة الأقران وسخ رضاء ناميا لطلحة وليسخ بشارة وفرحة وسخ رضاءك إلى الطفيل ولد مالك وكثر نيلي وسخ رضاءك إلى الطفيل ولد حارث ونور ليلي وسخ رضاءك إلى ظهير وجعل حياتي حياة خيري. يا ربنا صل صلاة تشهد بأنني إليك خطأ أعبد مع سلام قد تعينني به على العبادة وتعليني به على وسيلتي إليك أحمد ولا لي وصحبي وكن لي سرمدا وليهب بأهل حرف الكافي سعادة وعصمة يا كافي وسخ رضاءك لكعب ولدي زيد وصحيح جسدي وخلدي وسخ رضاءك لكعب ولدي جماز المعروف بالتجلد وليهب صحة عقد ومقل وصحة الأفعال واحلل العقل. يا ربنا صل صلاة تبطل مكائد العدا بها فتبطل مع سلام دائم تكمل مراد من هدوا به فيكمل على إمام المتقين أحمد ولا لي والصحب وكن لي سرمدا وليهب بأهل حرف الميم فوزي بالتكميل والتتميم وسخ رضاءك لمالك النمي إلى أمية وكثر مغنمي وسخ رضاءك لمالك ولد خدامة وسرمدا خن النكت وارترض عن مالك ابن عمري ونجني من شقوة وذعري وسخ رضاءك لمالك ولد نميلة ونجني من الفنت وارتد عن مالك ابن مسعود ومني يقبل عملي يا معبود وارتد عن مالك المنصوب إلى ربيعته وكن محبوبي وارتد عن مالك ابن رافع والتفن عمري كله في النافع وارتد عن مالك المنتسب لابن أبي خولي وكثر أدبي وصغر ضاءك إلى المجدر وعندك اجعلني غدا ذا بشري وصغر ضاء النامي لمرشدي وزني العلم وحلد رشدي وصغر ضاءك إلى مبشري ونجني من خطر وغرري وصغر ضاءك إلى محرري ونجني من موجبات ضرري وصغر ضاءك إلى مظهري وليهب كوني ذات مهوري وصغر ضاء النامي لمحرزي وصيرني بك ذات عززي والطرد عن محمد بن مسلمة وبيبشر مسلما ومسلما وصغر ضاءك إلى مرارا وهب لي التجيد والإنارة وصغر ضاء النامي لما قلي وعندك اجعلني ذات فضلي وصغر ضاء النامي لمعمري وكف عني موجبات الكدري وصغر ضاء النامي لمصعبي ونجني من سخط وغضبي وصغر ضاءك إلى مدلاجي وعندك ارفعني بلا علاجي وصغر ضاء النامي لمعبدي ولدي وهب واحمني وأيدي وصغر ضاء لابن قيس معبدي وانصرني العام ونصري حلدي وصغر ضاء النامي لمعبدي ولدي عباد وحي حسدي وصغر ضاءك إلى معتبي ابن عبيد وحياتي طيبي وصغر ضاءك إلى معتبي ولدي عوف ومماتي طيبي وصغر ضاءك إلى مقدادي ولدي الأسود وكن عمادي وصغر ضاءك إلى معوذي ولدي عفراء وسع منفذي وصغر ضاءك إلى معوذي ولدي عمر وجنابي أعذي وصغر ضاءك إلى مسعودي ولدي أوس والتزد توحيدي وصغر ضاءك إلى مسعودي ولدي خلوة وزد تزهيدي وصغر ضاءك إلى مسعودي ابن ربيعة وزد تزويدي وصغر ضاءك لابن عبد سعدي مسعود الرضا وحل المجد وصغر ضاءك إلى مسعودي ولدي سعد والتدم تحميدي وصغر ضاءك إلى معاذي ولدي عفراء وكم معاذي وصغر ضاء لمعاذ بن الجبل ورم أقضي وحولي والعمل وصغر ضاء لابن ماعس معاذ والتكفن العين يا خير الملاذ والطرد عن معاذ بن عمري وخير عداية لإياذ القهري وصغر ضاء النامي لمهجعي وكف ما يضرني عن مرجعي وصغر ضاء النامي لمصطحي ولي أبواب قيورك افتحي وصغر ضاء النامي لمعني وعني يصرف كل ما لا يعني وصغر ضاء النامي للمنذري ابن محمد وخيري كثري وصغر ضاء النامي للمنذري ابن خدامة وحلبي نوري وصغر ضاء النامي للمنذري ولدي عمر وعيالي بشري وصغر ضاءك إلى مليلي وجعل نهاري طاعة وليلي يا ربنا صل صلاة لتسوق بها دواما خير مطلوب يفوق مع سلام تكشف الأسرار ليبه على الذي أنارا سيدنا محمد قصر العلوم ولا لي والصحب وسقلي ما أروم وليهب بأهل حرف النون فوزي في ذا العام بالمكنون وصغر ضاء لا من نوفلي وبيبشر يا معيد محفلي ولنعيمان خذ الظرافة ولنعيمان أخي الظرافة سخر ضاء وهب لي النظافة وصغر ضاءك لنصر وانصري العام كلي والتدم تبشري والطرد عن نعمان من ينمى إلى أسن وردني سعيدا ذائلا وصغر ضاءك إلى نعمان ولد مالك وهب للآنا فراخ جملة عيوبي ماضية بمالي اخترت دواما ناجيا والطرد عن نعمان من إلى أبي خزيمة ينمى وأذه ما أبي وسح إلى النعمان من إلى سنان ينسب واجعلني دواما ذا أمن ولابن عبد عبد ولابن عبد عمرو النعماني سخر رضا ولي رض زماني يا ربنا صل صلاة دائمة على الذي العام غدوت خادما سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب بكل مسلم وليهب بأهل حرف الصاد سوغك لي مناي في تمادي وصغر ضاءك إلى صفوانا والعام عني زحزه الأدرانا وسخ رضاءك إلى سهيبي واغفر ذنوبي وامحو عني عيبي يا ربنا صل صلاة لا انتهاء لها على النور المنير ذي البهاء سيدنا محمد وسلمي ولالي وصحبي وقصدي تممي وليهب بأهل حرف الضادي كوني بسر كل ذي رشادي وسخ رضاء ناميا للضمرة وكن مغيثني بخير النصرة وسخ رضاءك إلى الضحاك ولدي حارثة ذي الإدراك وليهب تلازم السرور بك بلا مكر ولا غرور وارض عن الضحاك من لعبدي أمر قد انتصب وانفك الدي يا ربنا صل صلاة ترفع بها إليك عملي إذ يقع مع التقبل على محمد وآلي وصحبي والمقتدي وليهب بأهل حرف العين سلامة من ضر كل عين والطرد عن عامر المنصوب إلى أمية وكفر حوبي والطرد عن عامر المنتسب إلى البكير ودعاء استجبي والطرد عن عامر المنتسب إلى ربيعة وعيب أذهبي والطرد عن عامر ابن سلمة وليسخر يا خدير الظلمة والطرد عن عامر الذي انتصب إلى فهيرة وسخلي الأرب وسخ رضاءك إلى عمارة وليسخر كل ذي إمارة والطرد عن آخل الشهيد وعدني من أفضل العبيد وسخ رضاء النامي لعاصمي ابن عدي ولتدم مكارمي والطرد عن عاصم ابن قيس وصدر يسرح ولتعظم قيس والطرد عن عاصم ابن ثابت والعام جرلي بدرك الفائت والطرد عن عباد بن بشري واختر لي الخيرات طول عمري وسخ رضاءك إلى عبادي ولد خيس والتزر رشادي والطرد عن عباد بن عائشة وشد بحمدي لك عام سيجا وسخ رضاءك إلى عبادة ولد حسحاس وزد إفادة زدنا فرحا إنك الفتاه وبيبشر من لهم فلاه والطرد عن عبادة بن الصامت وعني يقضي العام كل فائتي وتلمتا بالعام رب ما هي عني كلما جنيت ماضيا وسخ رضاءك إلى عماري ولا مكمل مطلبي يا باري هب لي الصراط المستقيم العام وهب لي التوفيق والإلهام والطرد عن عكاشة الذي نجا من الحساب ولتحقق الرجاء رجوت منك أن أكون في غدي في ذلك العدد دون كمدي وسخ رضاءك إلى عطية ولا هب لي أفضل العطية والطرد عن عبيدة والتجبي العام ما كتبته في كتبي وسخ رضاء ناميا لعنترة وجعل حياتي كحياة الخيرة وسخ رضاء ناميا لعبسي ونجني ولدي من حبسي وسخ رضاءك إلى عدي وارفع إليك العام رب سعي وسخ رضاء ناميا لعوفي ونجني من الشقاء والخوف وسخ رضاءك إلى عتبانا وهب لي الشهود والعيانا وسخ رضاءك إلى عويمي وليسخ خيرك كل يومي وسخ رضاءك إلى عيادي وشد بأن العام عنك راضي وسخ رضاءك إلى عبيدي أي ولد التيهاني واشكر سيدي ولعبيد ابن أبي عبيدي سخ الرضا وفك عني قيدي وسخ رضاك لعبيد ولدي سيد وجد لي عاجلا بمقصدي وسخ رضاك لعبيد ولدي أوسن وخيبا ظنون حسدي وسخ رضاء ناميا لعتبة ولد عبد الله عالي الرتبة والطرد عن عتبة من لخزوان خد تما ولاستجب يا رحمن ليستجب بما يفوق ظني العام واجعلني سرور خرني واكتب لي العام ثواب حجي وعمرة وليكن ونجي واكتب رضاءك إلى أول من دفن في الغرقد مقبر المنن عثمان من ينمى إلى مضعوني بكل من هناك كل حين واكتب ثواب الزور والجواري العام لي ولي الطيب داري واكتب رضا ناميا لعزمة ابن الحسين والتدم لعزمة وسخ رضا لعزمة لأشجع خد انتما وأبدا لوسع ولمن عوف عبد الرحمن سخ الرضا بالبشر والأمان وليهب بشارة تدوم يا الله يا رحمن يا رحيم ولمن جبر عبد الرحمن سخ الرضا يا خالق الأكوان وسخ رضاك لعبد الله ابن جبير ذي العلا والجاه وجل بفضلك مقدماتي لي وسائل إلى الجنات وسخ إلى ابن الجد عبد الله خير رضائك بلا تناهي وجل مكاتبي تقوم أبدا مقام حج وجهاد للعداء وليهب فيها تدارك الجميع ما فاتني من صالحات يا سميع ولمن جحش وهو عبد الله سخي الرضا ونجني من داهي وسهل عبد الله من إلى الربيع نمي رضاك يا خريب يا بديع وسهل رضاك لعبد الله ابن رواحة بلا تناهي ونجني من روم نفع من سواك وأبدا هب لي تلازمي رضاك وسهل عبد الله من قد انتمى إلى الحمير منك رضوانا سما ولمن حق هو عبد الله سخي الرضا يا ربي يا إلهي وليجد بالجذب والطيما حتى أجاور الشفيع الشعبا سيدنا محمد وصلي عليه بالتسليم يا ذا الفضل ولمن زيد هو عبد الله سخي الرضا ربي بلا تناهي ولتطوي عني العام جملة الحجب حتى أكون كعبادك النجوب وسهل عبد الله نجل مسعود خير الرضا ورقني يا معبود وسهل عبد الله نجل كعبي خير الرضا ولي خير يا ربي وسهل عبد الله نجل مدعون خير الرضا ولي يجود بالمخزون وسهل عبد الله نجل محرمه خير الرضا والتهيني بالمكرمه وسهل عبد الله نجل عرفطه خير الرضا والنجني من محبطه وسهل عبد الله نجل عمري خير الرضا وفيك طويل عمري وسهل عبد الله من ابوه عبد مناف فوق ما يرجوه من الرضا وليهب فيك وفي وسيلة المشفع الهادي الوفي دنيا وأخرى ما يكون عجبا للخلق من خيرك مثل النجبا وسهل عبد الله من قد انتسب إلى عمير ما رجا وما طلب منك من الرضوان والتهب لي ما فاخذني والتتحذيه كبلي وسهل عبد الله نجل ثعلبه خير رضا والتغنني عن مطلبة وسهل عبد الله نجل طارخي خير رضا وليجود بخارخي وسهل عبد الله نجل خيسي ولد سحر ذي الهدى والكيسي خير رضا والنجني والتعلني مع سلامة وطيب منني وسهل عبد الله نجل خيسي ولد خالد سديد الخيسي خير رضا ومنك علمني وكن لأبد وفذ جنابي وسن وسهل عبد الله نجل سهلي خير الرضا وبيبشر أهلي وسهل عبد الله نجل سلمة خير الرضا والنجني من مظلمة والطرد عن نجل إياس عمري والعمر ما يا كريم أمري والطرد عن عمر لعوف النسباء وليحق ما للظن كتباء وسهل رضاك لأمر ينمى إلى سراخة وزدني علما والطرد عن عمر لمعبد النمي ونجني من اللغى والمأثمي والطرد عن عمر النمي لعنمة ونجني من موجبات المندمة والطرد عن عمر النمي لثعلبة وبي بشر يا كريم الطلبة والطرد عن عمر إلى معاذي نمي وكن يا مالكي معاذي والطرد عن عمر النمي إلى أبي صرح وعني كف كل ما أبي وسهل رضا لعمير بن الحمام وشل المراد ذا كمال وتمام والطرد عن عمير من إلى أبيه وقاص انتصب وقض مأربي والطرد عن عمير من للحارثي خد انتما يا خير باخ وارثي وشل بقائي وارثا بالامتنان معجزة الماهي المطهر الجنان وسهل رضا ناميا لعقبة نجل ربيعة وسخل الرغبة وسهل رضا ناميا لعقبة ولد عامر وهب لي رتبة وسهل رضا ناميا لعقبة ولد عثمان وسخل النخبة وسهل رضا لابن وهب عقبة من جده كلدة ورفع جنبة وسهل رضا لابن وهب عقبة سبت ربيعة والطيب قلبة عصمتني محوت ذنبي بكني وهبت لي مال الورى لم يكني ونجني وفر ذنوبي وكني لي بهم ومه عيوبي بكني يا ربنا صل صلاة تهبوا لي بها فوق المنافى أذهبوا منك إليك بسلام من تكفي به جنابي الأذى وتنفي على حبيبك الخليل أحمدا ولا لوصاب ومن به اهتدى ولتغنني العام بكونك اللياء في كل شيء سرمدا وحضنيا وسخ رضاءك إلى غنامي وسخ إلي جملة المرامي يا ربنا صل صلاة تنفي بها عيوبي بسلام يكفي ضرا وكل ما يسوء سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا وآله وصحبه وسقليا بحق أهل الفاء فتح الأولياء وليهب بأهل حرف القافي قوتهم وسعيهم يا كافي وسخ رضا ناميا للفاكه وتغني بك وزد فواكه وسخ رضا ناميا لفروة والعام جلي بوسقى عروة وسخ رضا ناميا لخطبة وعني يصرف جالبات النكبة وسخ رضاك إلى خدامة والتقن الحساب والندامة وسخ رضاك إلى ختادة والعام جلي بقرق عادة والطرد عن قيس إلى مخلدي خد انتما والعام الطيب خلدي والطرد عن قيس لمحسن النمي والعام كثير يا كريم مغنمي والطرد عن قيس سلالة أبي سعسعة والعام كمل أدبي والطرد عن قيس سلالة السكن ولا ما يأمننا نسخليا منن يا ربنا صل صلاة تمه أني بها مالي ساققبه من كل ما لم ترده لظاهرا وباطنا حتى أكون طاهرا مع سلام قد يكف عني ما دمت حيا كل ما لا يعني على الشفيع الناصر المشفع سيدنا محمد ذي الفناء وآله وصحبه واشهد لي يا بر يا وهاب يا ذا الفضل بأنني عنك رضيت جدا وعن وسيلتي خديما عبدا وليهب بأهل حرف السين سلامة من جملة الفنون وارتد عن سالم من ما قلي ولا مسلمني وحالي كملي وارتد عن سالم من المنسوب إلى العمير وامح عني حوبي وصغر ضاءك إلى صويبتي ولتكفني أذى جميع السططي وصغ رضاءك إلى صليطي وليستقرهم بلا تسليطي وصغ رضاءك إلى سماكي وكف عني كل ذي إنهاكي وصغ رضاءك إلى سناني وكف عني كدر الأزماني وصغ رضاء ناميا لسائبي ولد عثمان وعظم جانبي ولابن ملحان سليمان صغ رضاء وعندك اجعلني سعيدا مرتضى والطرد عن سليمان بن عمري والعام جد لي برضا وأجري وارتد عن سليمان بن الحارث والعام جد لي بسر غايث وارتد عن سليمان بن قيس والعام هب لي يا كريم ويسي وارتد عن سعد سليل زيد وكمل النيات قبل فيدي وسخرضا لولد الربيع سعد وهب للربح في مبيعي وارتد عن سعد سليل قوله والعام سخلي من حبيبي النيل وسخرضا أك لسعد بن أبي وقاسن الثالث واكشف كربي وسخرضا لابن عبيدة الرئيس سعد وطيب باللقاء النفوس وسخر رضاءك لسعد بن معاذ وسرمدا حطني يا خير الملاد وسخر رضاءك لسعد ولدي سهل وعسر أربع يا سمدي وارتد عن سعد سليل خيثمة وليا فيها هدى ومكرمة وارتد عن سعد سليل مالكي ولا محق خير رجاء يا مالكي وارتد عن سعد سليل عثمان وفيك كمل المنى يا رحمن وارتد عن سعد سليل خولي ولا مصدق نيتي وخولي وارتد عن سعيد بن زيدي وجل هداي ابدا ذا زيدي وصغر رضاءك الى سهيلي وسرمدا عندك عظم نيلي وصغر رضاء لاقيه سهلي ونجني وولدي واهلي وارتد عن سهل سلاله عتيق ولا موجه لي نصره الملوك وارتد عن سهل لقيس ينتمي ولا مبشر بي كل مسلم وصغر رضاءك لسهل انتمى الى حنيف والتجر للمجرما وصغر رضاء لسهيل ولدي بيضا واجعلني النور بلدي وارتد عن سواد بن زيدي ولا مفك يا مكيس خيدي وصغر رضاءك الى سوادي ابن غزية الاديب الهادي ولا مهب لي جوار المستوى حيث اكون خادما مع الوفاء وصغله منك صلاه بسلام اني وبلغا له هذا النظام وارتد عن سلامه بن اسلم وبشرا بالاولياء والعلماء وارتد عن سلامه بن ثابت واليوم هب لي ترك كل فائتي وصغر رضاء ناميا لسلمه ابن سلامة ور للظلمة وسخ رضاءك إلى سراقة ولد كعب والتزني طاقة وسخ رضاءك إلى سراقة ولد عمر وانفع عني فاقة يا ربنا صلي صلاة تطوي لي بها السير وتمحو لغوي عني بها مع سلام تجذب لك به كل وعيب تذهب عني به بلا إعادة على وسيلتي محمد بمن تلا وليهب بأهل حرف الشين والهاي كون العام ذا تمكيني وذا فتوح وفيوض ورسوق كالعارفين وكأخيار الشيوخ وصغ رضاءك إلى الشماسي ونقني من جملة الأدناس وصغ رضاءك إلى شجاعي وعافني من جملة الأوجاعي وصغ رضاءك إلى هلالي ابن أمية وكمل حالي يا ربنا صل صلاة لتهب جملة ما أحبه في المنتخب من خدمة ورؤية وزور في كل موضع وكل طور مع سلام قد يقيني الوهم عليه بالآل وأفضل الأمم وليهب بأهل حرف الواو ولياي كوني ككل راوي وصغ رضاء ناميا لواخدي وخد إلي أفضل الفوائد وصغ رضاءك إلى وديعة وعندك اجعل خدمي وديعة وصغ رضاء ناميا لودقة ومعيوبي كلها لصدقة والتضع يزيد النجل الحارث ونقني من جملة الخبائث والتضع يزيد نجل المنذر وظاهري وباطني فطهري والتضع يزيد من قد انتسب إلى رقيس واهدني بلا تعب والتضع يزيد النجل عامري وعندك اجعلني مع الأكابر وصلي سرمدا وسلم يا كريم على الذي كوني خديمه أروم خير وسيلة لذي الجلال لخائف الضلال والإضلال أشكر من شكر بالعبادة وخير من قاد له عبادة أجل من ربى وأوصل إلى مغن كريم واسع موطن إلى
2: وسيلتي وقدوتي وجاهي محمد خير الورى ذي الجاه وآله وصحبه الأدعي وكمل العام به اتباعي يا خير جاذب إليك خطا وبالذي فاخر رجاء جتا صلي وسلم على المصطفى ولالي وصابي وبأهل رفاعي وشد بكون العم عبد الله خديم عبد الله يا إلهي يا من كفاني البلاء والألماء مغتربا وكف عني الظلماء لك علي الشكر باليراء وغيرها وأرتجي البراء صلي وسلم على الهادي الأمين محمد والآل والصحب أمين وجل نظامي يا شكر أبدا يا خير معبود بشكر عبدا نظما يجود بالعطاء يا خوتا لنا وينسد الضر والياقوتا وجل مغنيا أن المربي وتطوي للسير به يا ربي وجعلك الجهاد والسلوك ورد به لجملة الملوك وجعلك الحج وكالجواري ونجني به من البواري وجعله جنة عن الأوجال وقت الحياة ولدى الآجال والتقني به أذى الشيطان عند اقترابي ولدى أوطاني وجعل الدافع البلاء والغمة دنيا أخرى عن جميع الأمة وجعل يا ربي بشارة لمن قد آمنوا وأسلموا كل زمن وجعل يا كريم خير الذكر في عبد لي وخير الشكر وجعل يا شكور شكرا فائقا عندك لي ولتكفني البوائق يا الله يا رب الورى يا مغني اجعل نظامي عن سلوك يغني وجعل عندك وعند المستوى صلي عليه بسلام استوى مخلصا من جملة العيوب وجالبا للفوز بالغيوب.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض والجهد المغني الذي لا ينفد ما عنده وراض لي من يصفد إجابة الأكرم نعم الصمد وإنني إياه جل أحمد مد إلي مددا لي

انفردون اشكر هو الشكور الاحد وليرود السرمدا من جحدون من لك المجيد والممجد الماجد الواجد نعم الامجد اجابه تصلح لي ما يفسدون وثمدا ترود لي من حسدون يدي تمتد له فتجد بيمنا من غيره لا تجد الناجد هو تعالى احد ومن الإنشاء صرمدا لا ألحد فتب أخي ثمن لا تكسد سلعتها ولي للان الأسد أنا رضيت والدوام أحسد حديقة الغلباء فيها المقصد وفي على مغن حفيظ يرشد وفي حدائق زرعي يحصد لو توجهت بشكر يفرد لأنه المعطي الكريم المفرد ناجيت مغنيا عزيزا ينجد ومن ما فاق مرادي أجد أسأله تبشيره من يسجد بي وقهري كلما لا يسجد سقري يا خير مقيت يرفد منك منا لا يعتريها نفد قيتني بما يدوم المدد عندي به وكل عنه العدد يخجل ما منك أتى يا أحد قيل لي قد جاء ممن ألحدون منك أتاني عند بحر يزبد ما كل عنه وابل والزبد كفي جاري وابل ومزبد مددك من واحد قد نعبد سلمت صحة من قد رصدون بقاهر يبطل بطل كيدا قصدون فتنتهم عني نفاها الصمد بجاه من سماته محمد يا الله يا خير إله يعبد صلي على سيدي من قد عبدوا أحمد من

يخلد ارعبي عني ما لا يعهد يا خير معت كونه لي أمهد ربيتني ونطلي من يسجد فبست منك يمنا لا ينفد ذلك راضي عنك حين الصفد منك أتى وزال عنه الصفد طوبى لهم وحسن مآم طيبت يا كريم في البحور نفسي وجدت بمهور الحور وجهت فيها لي ما تطيب نفسي به وانت

أنت الحفيظ والشكور الرافع، لك البلاد ولك العباد، وكل من عصوك قبل بادون، هديتهم بالرشد والكتاب.

رطني بهم يا ربي في الطوبة وفي دار السائل موضعي في سقي فيها وفي السقي فيهما وفي كل محل نكشت فيه ما يطيب لمحل تنجيتني فليكن بالكرم ثابت بحفظ

واحتمي لقاك بأمن وإلى بحرمة الماحي والصل بالسلام عليه بالآل وصحبه السلام.

من يحمل الذي يجي القدر هلك من المغني المزحزح الكدر ثم صلاته على عز مضر وسيلتي في سفري وفي حضر فتضرعت بشكر قد صدر تفرح من الخيار يبتدر إن شاء غاضي ذوي البطر بحفظه الحامي ولي قدر وطر لراض بالمختار كل من فجر وليسوق ما اشتهيت من فجر جعلني عبا له خدي مبر تبحر ذا تهيئ به لبر ناجيت والقلب مني قد صدر طلب صرف من قلاني وكدر ساجيت وهو الكريم ذو البشر وصمد أن يسوق لي خير بشر توجه لله كاشف الضرر وصمد عني يزحزه الغرر أصله وليجودك بالظفر وليكان ذا اغتراب في سفر لو خطابي وهو خير من قهر للعدو حيث غاب أو ظهر لو خطابي وهو خير من قهر للعدو حيث غاب أو ظهر لسخر يا خير ماكر مكر كل عدو ذي تنازع مكر تفضل يا خير غافل ستر امحي كل من جلا وما استتر يا يعني بتعلم العلوم قد أمرت أجيب نفعي نفع شمس وقمر وجفوضا لي تخجر الدرر وبه من بين مبين النصوص والطرر أن يكف كيد كل من كفر وبهد ربي نفرا بعد نفر لا يستجب وليكسف الصور كأنبر الخلق وأحسنت الصور أجب داعيك وهدي بي ألف الزمر يا خير من هدى وخير من عمر لصفي عمري وطيب للمقر مشتغلا بكسف أسرار الفقر مد مكوسي بنفع كالمطر يا بحين ينفعك وكفني الخطر تفضل يا خير آمر حضرك علي باستقامة مع النظر تبتفع عني كف الستة عشر ويسوها لي فوزا لبشر قلبي العيان لين ليررك وتق نفسي وأهلي الشرر ويبشر كل عالم أغر وكل ذي كبارة وذي صغر نجي بقية مكوزي من كدر وتتقبل كل ما مني صدر تفطب علي إني ذو خفر كلي بكن يا خير مشتر غفر جلي بكوني بشت من هدى فخر يا سيئة لك بنور ذا فخر رملي في اختفى وما ظهرت كونك اجعلني نقي تقيا ذا نهر يا ربي اجعلني لديك زاقيا قال يا كثير ولتزل بي الحيان من علي بالكتاب ذي الخبر كسر به افوق من فاق وبر نجي فادي ولساني من دعر وبأرق كل مفلق شعر نبر كلامي بنور قد بهر وبيبشر كل هاد قد مهر تفضل علي ربي بالسهر بذكرك لي هداه قد ظهر عطني به عمن أسر أو جهر مشوى ومن كونه ليشتهر تفضل عليك يا من لي غفر برود من عاداك لي ومن نفر هديتني فليسخر من حصر في أبد يا خير قاهر النصر أدني اللهم كل ذي ضجر وكل من فؤاده حاك الحجر أقل يا اللهم كل ذي عصر وضهي حتى يسير يا يسر لسخي من نهى ومن أمر وكل ذي وزارة ومن أمر أفدي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر أفدي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر نيتك اللهم يا رب انفطر ويستجيب برود كل ذي بطر هب لي فوق ما ببالي خطر في أبد بلا حساب أو خطر أجل الفيوضات تأتي تخجل المطر ورب أقضي ومقالي واستطر رب فضلك جميع ما صدر مني خالصا لديك من كدر أنت لي تنصرك من بك انتصر أنت جنابي وكفني على الحصر كفتي الجوع وقيتني الدسر ألبتني فليرد زوي العسر لك ذنوب الصغر مع الكبر
وفي ذا صغارت وذا كبرت هل يأهب في هذا السفر تردك ما في المياه ولا عفر أسر جميع ما اختفى وما استتر قل وليغفر أنت خير من ستر دعوتك اللهم دعوة الضرر قل استجبت فقني كل غرر أجبتني يا من له أمر البشر قل إن هب لي قهر كل ذي أشر أويتني أغنيتني عن النفر فأخي من يبي إليه كذو مفر عليم بالتلاسم السور ما الحديث دون وني وخور قل يتوشي وإني مفتقر إليك يا غنى الذي لك افتقر رأنت نفسي تائبا مما غبر البحرك نفمحه وقدني يا لبر لك أنبت نادما مما صدر مني من الذنوب يا رب القدر لفزل لك عني كف ما يجرذر من أخرى وقت سير وحضر هب لي في اليمين عدة بشر قنص بها يا رب ستة عشر أجب جاه المصطفى ما قد جهر أجب الجاه المصطفى ما قد بهل نور البرايا نوره حين ظهر تفضل علي في بحر وبر بلود كل من سطى أو قد نبر لقلتيت فحمني عن القطر ونجي من العادي والنتر كمثيل عذا وسقت للبشر قسمدا كل يا رب البشر أنت رضيت شاكرا يا من كسر سلاح من كان يباهي فانكسر قاطي في بحي من قبل مكر طبال حين قاد جيسه وكر بجني في البحي وحدي وفر مني في البر وخاف ونفر أنت ليس سخرته لي وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفتر أشكرك الدهر شكورا يبتدر بنى الخيار من فيوجك الصدر بفضلك وحرمة المبر لما يفوق ظن في بحر وبر لك تقيم بقلب قد شكر يا خير من يذكر من لك الذكر يا خير من يغني وخير من قصر هل يفارق كل من خسر لم يتفي الأيام طرا ما استتر وتمحو يا خير غافل ستر أقول يا ربي إليك بالصور وبالأحاديث وإني ذو خور تفضل يا من قضيت للوتر بأبي الفيود يخجل المطر تفضل يا من يجود بالخير علي بذك الحكيم والسير قني وهلي الآياء والسقر ولي ما فقدني في الفقر.

الذين اتقوا قاتل الأكرم الذي قدرت منه على ما حنمحى به القدرت ثبت توحيدي لواحد قهرت للعدا من اختفى ومن ظهرت لجنتي في سفري وفي حضر أنت السلامي كن به أعلى مضر أسكى سلامي ليبتدرت كرمه على مبيد من غدر لمالكي غجة التوحيد ظهرت على إعدام عادم منيرا قد بهرت جعلي عبدا له خديم برت في البحر والبحر الذي في البر والبحر الذي العدا تبر جعلي عبدا له خديم برت في البر والبحر الذي العدا تبر قنايته القلب مني قد سكر ومات انقلاني ومكر نايته الكريم ذو البشر وثمدا يقود لي خير بشر هدية لي كفاني من فجر كي يقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر صفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباقي شكورا قد صدر من فضله بدل خيار يبتدر لو خطابي شاكرا ولي قهرت من بمعاداتي السر وجهر لك بقائي أنت باق ذو شكر كليتي وعند حزبه ذكرت تابع لي خير غافر سترت ما عيوبي من جلا وما استتر يسري هاد بتعليم أمرت بفضله مخجل الشمس وقمر وجه لي فإذا ضلالتي حسر واقلب لي عدا وبعدهم قصر أنا رضيت وكفاني من نفر وبيهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبل لي قضى الوطر وليس ينحوني بشيء لا بصدو بطر تجابني أجابني من سر علم لي بقر ما يغني من له قد افتقر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمل من لكني الملك مخجل المطر منفعة وقد كفاني الخطر تقدم المختار أفضل البشر صلى الله عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظرت قلت شمالي ضري حذر قلب العيان من لي بالضرر قجاد لي مع النصوص والطرر وجات كل الذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر لا يتمن له الذي مني صدرت ذكا وشكا وعلى الإغناء قدر لسيما من تاب علي وغفر قال لي به كفاني من كفر يسع باق ليقلد النهر ساق لغير جهك من انتهر رمى لي في خلفاء وما ظهر وجاد لي منهم بنور قد بهر يقود لي باق أزال بالحجر فضل به أكون زهرا زاخيا من علي بالكتاب ذي الخبر كشر مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر إن يرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجل أطلقي ولا ألاقي من حجر حماني الباقي ما صفى وسر وزحت على الإدار لغيري وبسر يقولي أزمان لج خير شمر ومتل لمن نهاك ومن أمل هداني الهادي وأرضى من حصر ومن أعانه كما ليختصر إلي قاد كرم النخل أبل قل لسحاب المنتقى العدا أبل إلى سؤال ما لكل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسخي الرحمن كل من أمر قل كل ذي ذات هدى خمر إلى سؤال ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء وبشر نفارغ الله كل من يضر يدب عند أهل بدو أو حضر إلى سؤال ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء أو بالشر نفع لغير الله كل من يضر يدب عند أهل بدو وحضر هو ليسمع والأرض فطر وليقود ما يبالي خطر إلى سؤية من قلاني الضرر وليفارق قروحا كالضبر أضل نحره الأزاق لي الأزال لي خطر كفن كفاني قبل قصد النطر أشكره وعرض قلبي مخر لكي يجود البرايا بفخر قرمين ميسر لي العسر وبيت قلبي نقيا قد حصر لقادما كليتي كفدسا ما هي ضريك ما بقى له
أثر هدية البقيع لي بالصور يا لك ما أحسن فضل من الصور أن قد عيوب الصغر مع الكبر كما بها كلية الهادي جبر دعا لي بقاد من كل نبر رفعا كما سجى عدايا قد نبر كلا سكوري بمخجل الدرر كامها قصد جهاتي غررت آيات ربي كفتني الشرر قولي ألا كل صعب كيرر من علي من كفاني الزمر إبليس بلي عدا لي الطمر ولا تكلي إلى من افتقر لو سواه أعطى بل المقر ظلمها بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر لو شكري وأمات من مكر فجسر وموته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد جهاده وعاقه الفتر هو له انتقام ربي وفر في البر والبحر وخانته النفر إنني وجدت ما به اشتهر قوي خدمه وذلك ظهر أشياء من بي اختصرت فنصر قناصف عين قد كفاني من حصر للمنتقى وجهت في

قال النبي ذي المراتب المضر قنات من نفع عدوي وقبر قلت وما أعماك مثل ذي بصر ولا ألاقي ضر حق أو خسر بضلي جساء باق لي ذخر مثلي وليس قولي بفخر إلي قال الله في بحر وبر جزاؤه وأجر عبده المبر كطيب البقاء باق قد زجر كل عبد لسواي فانزجر لله شكري ومدادي ما صمر وقلمي لخدمة القماح شمر أغطى ربي وعدوي السهر وكل من أذابه الباق سهر يقول ربي لي كل صبر عن كل ما يضلي خير خبر ويته وللغوامد فسر وكل ما كسبه الله حسن إيه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر في مغر لي يخلد الفجر علي قد كفاني من فجر نسيه من كرمه ليبتدر تناسب عن قد كفاني من غدر قلت لربي شكورا قد صدر في فريبا الخيار لمبتدر وجدت توحيدي لواحد قهر قيل عدا من اختفى ومن ظهر الحمد لله لي منه القدر والصلوات على ماح الكدر طمحني إلى دخول الجنة خير الصفاء ورضا ومنا كتابتي نفى العداية أجمعين ونسوان حيث الزحزح اللعين أبن حيما وبعد اليوم دائم إلى شقاوة أو لوم أمن حكافر ولا منافق معي وأما جهتي موافق أدوى ربي لسوى قلب الحزن ورفع الشكور مني ما اتزن جزاء ربي وجزى المشفع قال إلي مغنيا أن مرفعي لم تنحني جوالب ارتداد وقت المجاهدة بالمداد كتابتي عند ذوي الكفور أبد غيري كل ذي نفور ترسي عن الشقاء والتنصر هذا الحق.

قدت العذاب طردا للسواي وقد العظم ربي في هواي أبقاني الباقي وابع للسوا نحن يا ربي ليدا معا سوا لا نحن لكم ولا غرور ولا سقاوة ولا غرور إذا يتوجه للنحو السرمدات

يتيم ولأشخاص عد إداية والضرر كلا سواي من حماني أن شررت أبتو عند عداه مدا كفده لي إليك مدا نفعني في البر والبحر مع وفي السر والجهر مع الهادي الوفي رأي استجاب وهو الأكرم قمر قاد رضا والكرم

ريه معام كلا سواي لي مرادي جمعان لقد وصلت بخير مرسلي يا خير مالك وخير مرسل تتمنى التسليف والتكسل وطبع علي وعيوبي يغسل قل سعادتي وكل جمل قل الجنان لي أوصل أملي أديك عنك وعن المزمل ويبه كل خير عمل يلي بخير ثمن وبدل وتغنني عن المراق والجدل إلي أصل مخجلا للعسل قلاوة بلا أذى أو كسل أيد بكوني سرور الكمل هل به لي الأذى لم يمل نبي بمحمة نبيك الكريم هذه الدسان لي هبتون كريم هذه بلا أذى لغير قذرين قرا ما يسوؤني والتقبل سلم عيالي وتصف منزلي هواتي ولي الصف نزلي مريح من ربي عن تزلزلي وقلت تلاوتي يا خير منزل مري بخطي كل ذي تعقل قلت بغيري عداي واقل لي بقبل بخطي خير علم وكبر كل حزن لأذاي مقبل لكن صرت بك يا توكلي عليك الطيب مشربي وما كريم المحابك بلا تأجل وبك يا بقي محوت أجل لك سكوريك بغير وجل كل الجنان وبغير خجل ما تعني يا خبير الزلل وعوجي وحرجي وعللي كن لي العادات كالتنفلي ثم يبشر مع رضاك محفلي يبتئ لك ربي من تقولي وطب عليك يا منير الخول إلي قد ما شئت بالتسهل ككل ما سهلت ربي يسهل لك شكوري بالكتاب الأفضل من غريقة فكل فضل يا عالم الإجاد بالتنبل هل يصلح الحال والمستقبل أعطي رسلي وما لم يسأل يا خير نافع وخير موئل لك ابتدائي شاكرا فلتزل توجه الأذى لنحوي كيزل قايتك اليوم فبشري عجل بلا نهاية ولا تأجل ولو ذهب لي الودود دون ملل واذهب لي الود دون ملل وادي بخط الناس خير الملل أبي تجي بجاري خير مرسل قايتك ما تخير

جاري كوني عبدكم خادما له بقلبي وجسمي مع مدادي بالتسويد. دعني إلى ذكر وشكر لكم.

لئن شكرتم لأزيدنكم لا شكري بلا كفران قم استعنني عن كل ذي خسران آياتك فتني العارين قم استعنني عن ضرر النارين قم اشكره شكورا شكور من شرب قم كزه الدحاق إني مقترن شغل الشكر عن الشكايا واستنحوا جهتي نكايا كرمني الكريم والمكرم ولا تحي لغيري العرم رم رفقي جلد العزيز الغالب وقت جهادي فإدايا هارب ترسي عن الغضب والضلال جلد العزيز الجالب الحلال مدري لغيري مغن أغنان ليس يراك ولي

ينقاذ العرس والكرسي خطيب رفع الله ذي القدسي دماغ للشيطان ربي للسواي وقاد الله رضاه في هواي نبينا صلى عليه الله مع السلام قاد لي علاه.

والسلام في كل شيء بالصفا كالكليان، ذلك ليس بعزيز يا قدير، عليك يا من بالإجابة الجدير، إلى القلام كسيوف الصحب وبمسلك يا خير اللحب، لك توجهت بجاه المصطفى وجاههم فليهب

بكونك الكريم هب لي بكرم في كل ما تهب لي يا ذا الكرم، عنك رضيت راجيا كتبك لي على دمع أدمرته فيك الكليم، إني نجاة

لغتعلى شكوري برضا أبدا وساقي منه ما أنسى له ذهبا كف العزاء عن جنابي حافظا وحما كلي عن الضر والمرغوب لي جذبا علي من جذب طاويا سفري هو لي أن يقول لي صعبك جذبا لا التجاي واستكفي

ملكك أسعف وتوسع واكفني سلبا بين الحق كشفا واكفني ظلما كما النفى ظلمي والعري والتعبا على النبي صلي بتسي بالحنفاء فثبت وتزقني سؤلا والرغبا زدني علوما وزد أهلي وزد ولدي مع السعادة يا من لي قضى الأربا يا رب صلي بالتسليم بلا عدد عني على المصطفى يا من ملى الجربان إني كل عام ما يبشرني وكل سنة ويوم ويوم أقبل القربان إن ربي للسميع الدعاء ما وصلي ثمنا ما عني يباع بلا قاتل منيل الطولبان نحينه لوح ربيك والقلم بلا افترا ولا امترا ولا ظلم ما عرضي وبياني الذكرى ينال معانيك ما بعدي عيش شكرا ابعث لله سنين وحديك اعطي ذوي القلاق والجحد باليك بدني بالمقت وابتغى من وطاب وقتي مع عزمة العداق

لأحمد المختار في خط سرور قالت سمات مبعد الغرور قصير أحمد نور الرسل قالت سمات رب المرسل محمد صلى عليه بالسلام الله قادر لي أفضل الكلام يقود للتأويل والتفسير من يسر به العسير علمني العليم تعليما عجز أنسيكم ولي الوعد نجس أدب ربي كن سواي التعبان ولا يلقيني عدا أو متعبان لقني لروحك ولا

بلقات وحفت الطلباء وصية تكزر العطايا كل من يجتنب الخطايا وصية تكسر العطايا كل من يجتنب الخطايا أوصيك بالعلم.

الصحيحا ورمي التواضع لكل مسلم تنجو بلا تردد من ظلم. إذا أتاك عضدي كتابي فكرم الكتاب بالمتاب لين لسانك وقلبك معا لين لسانك وقلبك

فرق يوم الخميس الريب ودأني من الخبير الغيب لله رب العالمين أبدا حمد وشكر ينفيان حمد وشكر ينفيان الكبدا أحمد مصليا على النبي محمد في سفري وطنبي وتوابعك محالي ما فزن قميتا ربيعا ما كسن حمدت بك الكلي وجسدي قراضي يوم الخميس حسدي سبحان ربي الكريم الأكرم الواسع المقدم المكرم بكونك المالك كل ملك بكونه مالك كل ملك راض لي السنة أهل الفلك بيني الخبير في الشعبان تبين أمان فالهدى ليبانا نفى الشكوك ونفى الأعداء عني وعني قد أزال الداء نغير شكره شكور المصطفى نغير شكره والشكر المصطفى وارجي منه بجاه اصطفى قال الله خير من هداك وكس ومن شفى ومن كهى ومن عفى وكشفى رصد رعت سنين بالنبيك حتى غيرت فوق جاه

وكان لي بالمصطفى محمد محمد وسيلتي لله عليه خير الصلوات الله قرأت سجائي لكون الله لي وكان لي بالجود في المناهي لي كان في البر وفي البحر معا لي كان في البر وفي البحر معا قلدي والعدا لي قمعا وتب كون الله لي وكوني كون المختار نور الكون وسيلتي

عشق غضب انتقام للخمين هو الذي دعوته متى دعوته استجان هي بما عني يزعزع الحجان هذه سنة من جاراني يطلب المنى من النصراني استفيها من يبارز الرحمن قل أجرهم بالطاعة أمانا استفيها من يبارز الرحمن ولا يرون بالطاعة أمانا لمن يبارز عزيز المنتقم قل من لنفسه لا ينتقم هل شيء

لا انتقام في الذي يكون من الولد لا ولم يجد ولا يسبه ولد لا خطاب عند مرتد جحد يا ذا انتقام ما له كفءا أحد هذه ساعة بالصف دائما تجاه والد البطول فاتما عليه صلي ولتسلم سرمدا في الآل والصحب وكل يحمدا تشده صلاة وسلاما وسعى من انتهاء وتجمليت.

وكل ذي اتساع قلبي إليك ربي راضا كي عدا وساق للأغراض وجهلي المصباح والحلاوة أنا أرضي.

فضل العداك وما أرون تبلم زيد في الله وفي خير برية المبشر الوفي قافلة قلب ارتداد ما جاء بشات ومداد أخولي بالمصطفى محمد مر صلاتك عليه الصمد مسلم علي

يا وحدة مغري أسوى جد وحدا هباء ذي القدرة والإرادة خاديك ما منه لي أرادا نفع لي علم مال حياتي كما يقود لي منا حياتي نفع لي يستمع لي لم نفع لي يستمع مع البصر لا لقال النفع عمري والعمر لا لما جنت لي الكلام ما قد رفع كما وجدته به منتفعا انت لي الكلام ما قد رفع لا وجده بيك منتفعا انت

كل فليد على الوجود عقب ري وحما من بالجود اغي تسيره لا يشركم قيس وقادني لا اشركم ان الحدوث غيره سبب وثبت القدم تدليك.

أكيل وقدر العاصم من هلاكين قلاده ضم كأنبيائهم قيم القطب على ضيائهم هذا يقبنا أمن كفر ومن قلال ومن وشاء ومن نفر يا قرصة عند المزبدين العدو ما

قال الكتاب: من كفاني حسدي إلى ديوري ومكاني والوطن. قال جند منور العطن فضل القلامي ومدادي والبدن، ويصيح لحياتي الددن المحاب نصري قاهر انكسر، سلاح من كان يباهيك فانكسر، وإعدائي لسواي

0: وطني.
1: يا ربنا صل صلاة تكرم كل بها بما به أكرم مع سلام قد تقيني العذاب به وكل ما يسوء والهزاب على ابن عبد الله عبد الله أفضل لخلق الله بسم الله خليله حبيبه محمد وآله وصحبه والهبد وليهب باقي أصحاب القناة عندك يا وهاب ما فاح المنام وسخر داء لأبي لبابة وخير لي الخير وليفتح بابا وسخر داء لأبي حبيدة وكف عني خلنا وكيدا وسخر داء لأبي حصيفة وأرني خير ورا وخيفة وسخر داء لأبي قسامة وهب لي الإسارة والكرامة وسخر داء لأبي حمرائي لأبي الحمرائي وليجد بسنة الخرائي وسخر داء لأبي سليدي والتقن الإفراد كالتفريد وسخر داء لأبي دجانة وهب لي الإخلاص والأمانة وسخر داء لأبي داودة وسخر لي المطلوب والموضودة وسخر داء لأبي سناني ولي يسر تراح الجنان وسخر داء لأبي حقيلي والتقن الدلالة كالتدليلي وسخر داء لأبي أيوبي وتم عني جملة الحيوب وسخر داء لأبي الشراكي وسدني الهلم وسد إدراكي وسخر داء لأبي دياهي وصيرني العامة المصباح ولأبي تلهة سخر داء وهب لي التجديد والإداء ولأبي نمرة سخر داء والتقن النفاح والإسراك ولأبي سلم تكتب رداء وكفاني أبدا سوء الخدام ولأبي مسعود يكتب يا جليل رضا وطيب للمبيت والمقيل ولأبي صبرة حبر يروم ولي يسر يا كريم ما أروم وسخر داء لأبي مخسي والهام أصب أودي وخيي أني وهب لي تلاسم الذي به أكون مثل كل جهبس ولأبي الخالد حبر داكا ولي وجه سرمدا هداكا ولأبي حبة سخر داكا يا خير رب وفني هداكا ولأبي سيخ سخر دابلا أدن وأني كف مورث البلا ولأبي كفصة سخر داكا ولي يستخر كل من هداك وسخر داك لأبي مليل وسخر لي الخيرات كل ليل وكل مناجاتك فيها أحلى إندي دوام والسخر للأحلام ولأبي مرسد تكسر مدى خير ردن منك ولي تب مدى وكل نهاريك يوم الهيد في أبد والتنسني مفخودي ولأبي الهارس سخر داك ويبصر كل من والاك جدلي بكوني فرحة للمصطفى ولا لي وسب وحبل استفاء ولي ابي برده سخر دن بلا نهايه وسق الا الامل سخلي ما رجوت منك يا كريم دنيا واخرى فائخا لما روم ولي ابي الاهور سخر دن قصر وسر مدن وجه الي ما يسر وجه الي كل ما استحيتم في ابد وكف ما ابيتم اني دوام وقن الحساب يا من محوت الموت والحجاب ولي ابي الحيسم سخ يا ربي خير دن ولتتقبل تسبيم مني تقبل ولتكن لي وغفرين لي وكل ما علي كفرين أني بفضلك وسير كلي لك وللمختار يا سالفضل ولي هب كوني حبيب حسبك وكونهم أحبتي لوجهك وارتضى يا كريم أن أبي اليسر ولي هب بالاقتداء من البصر وصل سرمدا وسلم يا جليل على رسولك حبيبك الخليل سيدنا قدوتنا طبيبنا استتنا وجائنا حبيبنا من استفيته وفاح كل من مدى ومن ياتي ومن في السمن محمد ولا علي وصحبه الكرام وسرمدا سقلي به فوق المرام يا من جهلت كونه لي الزخرى في هذه الدنيا وتلك الاخرى صلي صلاه لي بها تكون في ابد ما سهر يا مكون مع سلام لي تكون سرمدا به على خير برايا احمد وآله وصحبه والتقبلي به جميع حمايفي من خبلي أطل لأجر مالك أسناني وطاب للأجر محل أماني أكرمني الأكرم إكراما خدا كلي به بسر يقود رخدا ملكا الباحي لسي حويت كتابه وكل ما نويت هدية الكريم ساخر للكرم سخلي صناء وحساب أنصرم كبرت ربي والإله أكبر وكلك لي فيه رضا وصبر سهادتي بلا سخاوة كتب دوامها وهو يقينا منكتب سكر كليتي الله الكريم ولي يقود للجنان ما أروم ولاني الله الكريم الباخي ذلار للنسب والتباخي لعن القلوب الحالمين أجمعين لي بلا أسن ولا كيد اللهين لله ما في الأرض والسماء وخيره وجار بالنماء هو الذي سكرته بخلمي بلا أسن ولا هدى أو ألم ملكني الإله والرسول عليه تسليمه نهم صول له بقائي وهو نهم ملكي وخاد لي ما ود كل ملك كن فيكون لي سخر الملوك كما به خنيت عن كل سلوك الله نهم أحد الإله ختن ولا إله إلا لهم ليس بوالد وليس بولد wal yasafa kula sayhin sabalat sahal li khayr kada wal makariha baakhin murid la yakunu kariha manna al habil khalil al habib bi kulli sulin sirru khayr rabbi afana allah bi man ahlahum khatan wala ilaha illa lahum wala dil baqi allazi laysa yamut wala satan hujjati hidal mumit illa yaqara maluhu al aqyas faru wadon minan al khiyas taba alayhi as-sama as-sama wal ardi walil jinani li yanhul murdi wajahni al baqi jamil bi jamil wal siwana hidal allah tamil ajabani al mujibu ha muwaffiqi bima bi sakatuhu min aksasin lin khadaman khadalu al khurul kiram الظاهر الباطن فضلا باحترام الله وال وكريم وصمي وهو سكور خادل الهب الجموع رب السماء والارضين والهواء ربي ولي خادر الله في الهواء ضيافة الكريم خير المنسلين سافية لي بإمام المرسلين واجهني جساء ربي وجساء وسيلتي له وهدي عن جساء أكرمني بسبل والسمن الكريم وسع سكور بعد حمد لا يريم لله رب العالمين أبدا أمدي وخير مالكي لنحبدا لو ختابي بعد ما أجابا إجابة خادر لي الحجابا هديتني ولي تخلد البصر بلا مسقة بسيد البصر أني رضيت قتل الإدراكا كفيت كل سنب والإشراكا إلا يقوت كل ما اخترت ليا بخير تفسير وخر سنت ليا كنت لخلك وهبك القديم بما يقيب عن سواك يا قديم لك سكوره على المصونة يا عافسا أدخله أصونا لك سكوره على الإخفائيم بلا مدرة ولا جفائيم سكرت بهذا الحمد رب العالمين على الأمين والأمين والأمين يذكر من ليس عليه يخفى سيهن مناجيه بسر أخفى آيات باهر أنزل الكتاب ساخد لخير أبدا حتابا هذا لي المصونة المحررة باخي يوصل إلي الدرارة دعاء يستجاب للباخي الجميل وكان لي بأمن وبجميل يذكر ربه المكرم المهين أحمد ماكسا وخد كفي اللهين رمت لمن أسرى إلى اتباخي بسلام إلى خديم الباخي هديتي إلى جماد ثانية من المحرم الخطوف دانية ملك أحمد هدايا كافية كل أصل من خير آي كافية فرحته بخدم لا ثانية لها من الخدم ليست فانية يسر أحمد هروفي داعية إلى جنانه إليها ساهية هديتي من كل حيب صافية بصارة له خيور ضافية إن خلامي للجنان هادية هداية للهقلاء بادية خدمة خير العالمين جالية خاليني فالدور منه خالية أحمد نارت وتجهر هالية تهلي مهبه وتخفي خالية ليجاد ربي بنور الخافية حافية ليست تكون عافية درجة المختار ليست قافية فالخصوات للصدور شافية ودي لربي وله للقاسية ألا نوهدي لست دهر الناسية ناجيت فيه لجماد الثانية من المحرم المنيل الدانية يبص خير المقات في صدور إنساء خير منسل جار بدور داخل أمي أمدادي للسطور تجديد دين الله خافر الاتير إلا يقبل خادر ربي في البهور سحادر في حان تور مهور هور أداني الله لسي له الأمور ولي يخار منه أسمان الضمير مد إلي الله خالق الدهور بركة الأيام فضلا وسهور بارك في كليتي بلا خرور جائلها لديه أفضل برور سألته وإنه المغني السكور كون حياتي له أحلى شكور وجه لي تعليم عالم خبير ربي وخادري بصارات الكبير طيب نفسي اللسي لي بسرور كان وساخ للسوى نحو الشرور تاب حلي خير ساتر الخفور مستصحا كل حسود وكفور أذكره ولي جارب أجور في كل سيح ولخير من يجور نويت تالفا ينبر الصدور لوجه خير منسل جارب دور وجهت مده للحبيب السند خليل الأسر المسيل الفند أبكار أمداه لخير السيد مصفوفة وصيحت بالجيد نويت خدمة النبي الملتحد لوجه ربه الكريم الأحد ناجاني الفرد الذي لم يلد بما يسنسه الجواح خلد كرب مخلص حتى المسيد أسعدني في خير ما لم يحد لله بالمختار تمتد يدي وجاد بالحسنى به والسيد أبت ربي عند من لم يحبر بخدمة الماهي المسيل الكبر للمصطفى وجهت عند المسبر أبكار مده المقجلات السبر أصبع أني له من لم يسجد وجاد لي بخير خوف سجد خاب رجاء مسلس للسمد أرى فيه السماء دون حمد لله كل بنبي سيسادريم خطر ومن ينهو أصاي يردريم هذا لي الأعمال خير المنجريم بجائي من نصيره لم يوجريم على رسول صلوات المفردين فيس به من مصلهم لم يردم سهوره في العليلي وفي خديم يوجه الهزان لي بالرحديم يقود لسولي بلا ترددين ربي بماهن قد مها تخددين محمد وسيلتي وسنديم صلاة عليه من قواص الفنديم وجهت كلية لرب الأهديم مسخنيا أن كل جان ملهدين اليمن واليسر وخير السددين في خير سجن قد أتى بالمددين نفى الكريم ما هوى وجسدين وكالكليم من الأساك المفسدين نقى إلهي الكريم خلدين وكان لي في سفري وبلدين هدى ورحمة بخير فنديم فيما به قد جاء خير السندين للمصطفى وجهت عند الهبدين متن بلا عداوة أو كبدين كرمني مرسى فيه السجدين في أرضهم لم أرى من لم يسجدين تسليم باخ خير رب سمدين مع صلاته على محمد أنسان يمتداه ند بن حتدين جملة ما لا حيث نحو متدين بجل نعمة النبي الجيدين الفائق الجليل أهادي السيدين عند الأهادي خائبا عن مهتدين ومنهم وأخرجني لم أهتدين سنت قزايد سوات حددين فيها وقد مها بها تحددين يفوق كل سكر سكر السمدين المالك المكرم المحتمدين سنت سلامين من الملتحدين لمن به نديم سكر الأهدين الحمد لله الذي قلبي هدا منورا وخاد لي سوي هدام أذكره وهو لساني سددا وبالنبي لي خاد مددا أحمد من بالملك خط واحدا على الذي به نفع من جهدا أسكى صلاة خارق تفردا بالحمد سرمدا على من أفردا أنما سلامه على من خلدا تخليمه على الورى فخلدا إن النبينا رسول أحمدا خدمه من لا يسال السمدا للمصطفى خير صلاة كلهن أبقي من الباقي حبيب السالحين لسان سرخ في جميع الآخرين والأولين لإمام الساكرين للمجتبى ما للخلائق يبين وما دواما ليس للخلق يبين للمقتفى الذي به ليركون لمالك حاس السنانهم المكين لخاد ربي بإمام المتقين خير الصفاء وأمان ويقين للمنتقى ما لم يكن ولا يكون لخيره ممن له كن فيكون إباء من بقاؤه وخدم خصبة خادت به لنهم وجوب قلبي ان جلد وسلم قبل به وان خاد نحوي كرم قبل لس دار نفاقت همم يهل القديم وبأمن يكرم أذون من يحبه وأتم آيات سكر دافي من يحكم أما جاءت إفس مخن مرخم جف بأني عبده وحسم عسى النبي الله ما لا يهلم إلى الذي له والقلم خاد إلى خير ورى مفضل جملة من خاد له مفضل قلب النبي نوره المكمل وساته أحسنها المجمل خاد إلى من اسمه معمل مولاه من خاد إليه الكمل خير له دنيا وأخرى الأمر وفضله من كل فضل أكمل قلت وفي خير المزاهي أحمل وبالسناه يفرح المسمل خدم خير المرسلين المرسل على الجميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق العسن ومرضا بمن له متيتسن قلت لربي بنبي مستمن كلي وخاد للصفاء والأمن قصائدي قد بصرت من المهن قلبي به كما بها قتليان قولي مسرت رسولي هايسوان عليه تسليما مبين من لحن قلت وقد رضيت عن ربي وعن أحمدنا ومن خلاه لم يهن خدم أحمد على رقاب من مد ومن ياتي ومن في السمن من حب أحمد عليه لهم سلام مسلما بدد أولاهم من رام بالمختار من مولاهم عجته ما رامه أولاهم مدد رسل الله من نداهم سلا عليهم ربه أبداهم من ربنا أسنى الذي رمناهم به كما به الرداء أسناهم ملكه الفضل الذي أحلاهم طوبى لمن أرضاه إسوالهم محمد صلى عليه لهم هل الورى فضل له الإلهم نفى الإله كل من هاداهم لخيره ومن أبى أرضاهم نال مواليه أدا حلاهم أعظم مهاديه رضا خلاهم نيل النبي لامرئ مناؤم بفضل من على الورى أخناهم نهى عن الخلق محن مداهم عليه تسليم أهل هداهم نبينا سيري به أنهاهم ربي له أروم واصطهاهم نبينا أحمد ما داناهم أذن لدى باخ له أذناهم رد لخير الجهة من رصدهم بسوء والمحب نهوي يخسرهم رجوت أن الله قوما يرسلهم فيه فإنه رسيل مرسلهم رحمته واسعة من يردهم يطلبها فإنه لا يطردهم رجاء من يهوى النبي يوجدهم محققا هند كريم يوجدهم رفح بالمختار رب يهبدهم من حبدوا وخيره لم يهبدهم رسولنا نبينا محمد khadaluhul munal kirami samarum bayatu khayral khalqi bin niyatim wa khallami bi sukri rabbiyatim barra'anil khudus min afatim wasir abdahu bil altifatim bintul lazi sadara min jihatim bima lada mukhin yadi adhatim baha mokabidiyya bil mamatim wa uktu khanimun bila samatim birriya sukur mukhudul hibatim ala lazi sabata bin nabatim billahi lam yati wa laysa yati misumni abdillahi sil ayatim bahad lazi kabadani bil kharkhim wasuma li hadrin su kharkhim baritu rabban jadali bi fathim ma kana murtajan bi khayri ratqi baha bi allazi safai safai yuqi murdi hadu yusabuka wa abqi bil mutaballahu anara ufqi abdan khadiman khaidan bi rafqi biman wa kha kalimuhu bil falahim an afan nabi anil huda bi talahim bil mutabal fardil hasimil khuluqi khalaqa jumlatal warasul khalqim katabtu salmat biha min uriha bi waqsin wa qablahu usturaham kafani al azizu qitlan basakha alla yaqablu bahdama tabassakham kabata sur arsi adwan ubiha anni bima hin qultu fihi baqbaham kaunul ilahi li faydan jalaham fi kal kali wa bi hadu wi jalaham kafa jaati sitaman taballaha baqi jubidu kull khibbin balaham katabtu wal kal galu khatan rasaham fi hudal ladhi hidahu masaham kitabuhu kull kitabin nasaham wa innahu bi khayrihi lan yunsaham man sanna annahu yulahi ahadam yumasilul muqtarafu wal hadam misaluhu fi ma mada lam yulada wa misluhu fi ma yafi lan yulada muhammadun afdalu man tawallada wa khayru walidin anara al baladam man bi nabiy ramul murada wajada bi fali man bihi al baraya wajada mad bihi lillahi minhu madada nawara qalbi wa lisani saddada man rama fil khalqi nasira ahmada ahjasahu man la yasaru samada fa akha nabiyuna rasulana al basar wal jinn wal amlak salana busar muhammadun sallallahu alaihi wasallam al qadim alayhi fil hizbi siyadatu tadum nabiyuna rasulana al muhtarum ala al khiyari kullihim muhtarum sa'alasi al amru lahu wal khalqum an la yakuna ka nabiyyi khalqum anna yashukku ahadun fi kawnin rasulina al muhtari fawqa al kawnin aba ahmadana wa an danas li khayrihim daballahin isqanas falahu jumlatul kirami sabata bi ahmad allazi jawaba asbata li ahmad al muhtari fadlu lam yura li khayrihi qattu wa hawdu lam yura yaqulu ummati wa khayruhu yaqul nafsi rasuluna la hayrul qul wa tu nabi anwaru min badrin wa min kulli munirin wa huwa bil mati khamin maram fi darin mislu ajas anu wala yarahu wal wahdu najas nabiyuna rasuluna fa khal basar wal jinna wal malaka ahtana al basar ma uyubi wa ma ifasi man khada suqara fi anfasi amit rabban khadmaha adnasi mayisan minni malal khannasi madda li khatti mukhjal al qiyasi man bi yabaha jumlatal aqyasi madda ilayya man lahu jinasi busaratan tabqa bila adnasi dini ya tawhidu ilahi nasi bi sunnatil mahimun al unasi muhammadun rayisu kulli rasi alayhi taslim al aliyin ibrasi ima rasulillahi an hurasi yughni wa an hisin wa an tirasi mahanti hasayrani wal mahasi nawi halin an nawmi aw nuhasi madda liya tuhra bila injasi man khadil al amna bila ijasi daa sukura lahi duna basi kawnul ilahi li bila altibasi lillahi kulli bila waswasi wustu mukhjila abi nuwasi adani allahu bila hifasi wa khadil ridwana fi anfasi nawaitu sukraman ilayna arsalam ahmadana ahmad faiqan ladayhi rusulam yasal karim khayra khalqihi maham khayra aljasa kamal masaya jamaham sana jami'al anbiya wa rusulim fi sirri wal halani khayru mursalim ya khayra man qaddamahu qadimum akramani bi ja'ikal khadimum ila al ilahi bika qathan muslimum awjahuna antal faridul halamum lakal ladallahi al karim al akramin ma lam yakun li ahadin min karamin man sanna annaka tuwasi ahada min al bariyati falan yuwahhidam ama kaman rafaha bil azani sumaka mahsumaka fil azani salamu man laysa yurika durra alayka ya man lil amana jarram nafahani bika al ilahu abada bila asan wa bika bisri abada yaqulu kulli lahu rabbi wahda muhammadun sadi ila siluhuda nawaitu sukrana fi in qadar salam dana muhammadan fa fakharu salam bisil baqa bi salawatil khamsi amdi wa sukri bi khairi ramsi alayya lillahi salatu suhri wala si istri lahu kal jahri li kana bil munabila taqarrubi wa li yajada bis salatil maghribi law sukuri bi qada'i wal hasa wa jumlatil halati qathan wal hizam kana al ilahu li wa an marifi wa hadha li yumnasihi wa subhi madal al khaira bil anasai wajadri bi sikri fil masaim tabah la yasakirun mubahim wajadri bi sikri fis sabahim sahad li rabbi fi layali bima bi fusumah al iyalim karamu sil layli wa sin naharim lin khada fihi ma bil intiharim رد لخيري ولخيري داري أصوى ودر رسول أقداري وجهلي إلى الجنان اللهم تفسير لا إله إلا اللهم نقيم خير الصلوات الخمس بسكر إنساء من حلا أن رمسهم وسق بالله بالالتفاتهم وبالنبي خدمها آفاتهم كان للإله بالإباتهم وكان للرسول بالإثباتهم إلى سواي وسوى جهاتهم نفل أسام مخنية دي أنهاتهم نفل الذي منفرد بساتهم ما لم يحب لي لخير ساتهم وجه لي منفرد بالصفتهم ما خادني إليه بالمعرفة إلي وجه الذي تفرد بالفعل ما كل لهين تردا يقول لي رب البرايا وحدا سرا به أفضي إليه الوهدا تسليم من لي خار خدمة البشير على البصير من إلى الفضل أصير تسليم من يغني عن الأرباب على الذي يغني عن الأسباب خدم خير المرسلين ظاهر والباطن الذي له المظاهر ولج في نور نبي كل نور عليه تسليم الذي نور ينور نبينا بها مها آفاتهم فدنده كل بالالتفات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى عليه ربي محمد صلى عليه ربي في اسمه وسيلة المربي أبيله وطهرني من تنبي وخاد للأمن وأحلى جنبي ما تواجه الأسى والكرب به إلي الله مهدي الخرب مدى إلي الفضل دون كسب خلي وهبي له وأسبي دعاء يستجاب دون قلبي اللهم من جسمي له وقلبي وآله وصحبه يا من صفى حياتي أبدا من قبل

الله أجرا حسنا بلا نهاية وزاد الأحسنا. نويت شكره شكورا يرقى للعرش والكرسي نعم المرقى. نفعني نفع الذي لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفان. كلا سوى عمري ساق القدران ولا يوجه

نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قلبي قادر العيان نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قادر العيان نجيت سنين وحدي وحد ولي أنجز تعالى وعدا زنت له قصيدة

واجه الجزاء رب العالمين، واجه خير الخلق أحمد الأمين. إلي قاد الله في ترابي، منسي ما قاسيت في اغترابي. نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف. إلي قاد الله في ترابي، نسي ما قاسيت في اغتراب. نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف. نوجه الشكر الله بالتأليف، بكشفي المخفي كالمألوف. أذكر بالقرآن رب الله، ولم يزل لغيره إلها. لا خطابي بعد عام مسس، من ابتدى الخدمة عام أسس. هل

قال حطني يا معصوم من الشقاء فباقيا لي كنت بالبقاء إلي قدت للجنان الأعظمان يا من كفاني كل من تعظمان وسبكويك الإله والصمد يا رافع السماء من غير عمل.

قل لي لكل من مهما أمد يدي فأجد لي بالحسنى وبالزيدين. نيت ربي تعالى وحده الزمن قيت يا وبذكر قد محاكمني تناجزه أغنى.

سادي إلى الله زادي إلى الله كون الله لي وكفان ملازما كل ما أهوى بلا فندين لمن على المصطفى المختار أنزله شكري بقلبي.

لا خطابي في شهر حوى كرما وقاتلي فيه من قبل لم أجدك هل جمع لي قد كنت راجيه طبلي فأخذني منا يجدين لقد دون عن من قادت الكرما لو بكن برسول الله يا صمدي لقد دون عن من قادت الكرمان لو بكن برسول الله يا صمدين حمدي وشكري.

بكونك لي مغيظ بشري وكونك الدهري حقي أجل وقديم وللمحال سينحوني جوا ونأزم ما أتعني ما يدعو إلى الكمدين وجهت لي فوق ما قدمت من توسعة وجهت لي فوق ما قدمت توسعة سيتبع التوائي.

من جلن تلي مالي حليب كن حلن ليقود الله كما لاختاران مصرة وقابلي أستاران هذا بنية أيا يد واحد ولسوى نحوي

ودان وصلي اسماء الاقماء بعت الجميل فقد نهى عني الازايق والخمول يعني المغني عن الكيفيه ولي جمل به الكليه وان من شيء الا عندنا خزائنه ويتكل لي الى من انزل الكتب وكوني الخل حبا للعلي كتبان وجهت كلي إلى من أنزل الكتبان وكوني الخل حبا للعلي كتبان أنقى أبقاني الله والرحمن أكرمني نعم الرحيم لي ما شئته وهبان قنيته وهابا خزائنه وطوعته الذي ما باعه ذهبا مددت للواسع الوالي الكريم يدي هو الغريب لي فضله جلبان نجيت برا

قل يوصل فضلا يهجر الطلبان يقود الله ما حاولت منهم بلعناء مرادي فالأذن سلبان آيات عزتي فضلا ومرتبتي لا أحاولك ما لم يحوه النجبا أكرم برب كريم قادري كرما ملا إزاء لمن حاز العلا عجبا لا شكوري على

محمد من له ما حص محتسبا عليه السلم بالتسليم بلا عدد باق به قادري ما ود من كسبا.

طيت مغريئي حب أمك مدين هق وكاسف ضر زحزح الذهبا ميت مغريئي حب أمك مدين ثق وكاسف ضر زحزح التعبا أذني على واحد ما أن يماثله سيو سنائي به أثناء ولم يعبا خذ السنام من خليل لا يرى ضررا فثمد بك يا من قد محى الكربا يد الرضا والمنى والأجر دون أذى وجيبك يزيد الأمن والطربان أشبت ضيقا وفقا.

نواشكوك للجنات مرتضيا مرتلا خارجك أعجز الكتبان هديته برسول الله كنت له يا باقيا كونه

طيق به المحجوب ينكشف نيت ضرا غنيا مغنيا وقضاك الحي حاسب شيء عابه الحسف انت القصائد للوهاب اشكره يا ان فضيك بالشق اغترف هني التلاوه ما لاختاره ملكي وعشت من عطايا دونها الحرف نوى مدادي وأقلامي وألهمني وعط منه عطايا دونها الحرف هديكني هديتي هديتي من مليك مالك ملك لا قد وبخطي فاخر الخلف.

لي من نم هم لا في ذكر فأودت كلي الحياف قلا ضرب لي دار رضا يقود رضا ويسيق لي في شيء الجيف لازمت عافية ليست بعافية وسنح جنابي طيق أو تلف أعطاني الله سرا وجه الأمان قلا سواي وتنحو نحو يزلف يتستلاسد في من لا شريك له بعد السلاسين حتى انقاد للحلف خلف هذا قيم لي نايته زمنا قمت من ثمنا لي فمحت كلف ديت ربي ربا لا نظير له وقاضي كون الطريق في الخيل يرتع

به الصحف عني محت محن كابتها زمنا وتبرت من الوهاب والتحف إلا يحني وشكري صرمدا ولهم كليتي به تعلو لي الغرف ويا تكلي له والجود منسكب حيب فضه المصبوب أغترف مصليا ما سلام للجنان به أنبي العداء لغير ينصرف إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قلا سواي وسوى ما لي يمين كل عين ظاهر أو زاخمون نفى المس فاسد وكل ما يضر لغي الباقي وإني لا أضر نورشك الله خالق السماء واضب الذي هداه قد سما على شكر الله بالعادات وقادري فيها منا

السلام العصر العظيم عن صراق علي بي يفاخر ملان للمتق للمصطفى أنت السلام يب أحد للآل والصحب ومن له التحن كون خير العالمين أحمدا يا خير معبود نوالا حمدا عني صلي صلوات لم ترد قط على خير وراك حيث يرد.

يا الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير، هب النبي المنتقى محمد عليه خير الصلوات الصمد، من من ليس له كفءا احد يا خير مدعو وخير ملتحن، السلام العصي وذي الكرسي واطي والسماء على النبي، ارتاح البشارات المليء يا مغين عن السلوك والملوك، طيب مكوس طيب مكوس المنتقى حيث بدت، طيب مكوس المنتقى حيث زبت، وقل له

قال: فذب عني لسوى النحو الحزن، بقي الولي لي الصان ما اتزن، نفع لغيري جملة الأحزان، من في عداه زان لي ميزاني، نحوي مع العرود يخزياني، كل كفور دان بالعصيان، علمني الله تعالى علما، ساق لغيري ظلمة والظلمان، بين لي تبين من لا يخفان، قريش جاد لي بالأخفان، إن كتب زيد الله أحب، كما كثير من عبادات تحب، دلني الله على محمد، وقادني أحمدنا للصمد،

فيقودني محمد لله وقادني الله لعبد الله طمحي وقل جهادي خوفك غوي إلهي ونعم السيف يعصبني الله من الناس ومن لكن غيدة ولي فوزي ضمن ساق المكاره لغير جسدي فمن حماك حما كليتي عن مفسد أمحني

ثانية كما يودي أن أكون عانية الساق العين لسواي الله بقدر لا إله إلا الله ساق العين لسواي الله بقدر لا إله إلا الله لا من حني إبليس

يقين يسوي الحول يخل من أحوي السرمدات لحبي الله وحبي أحمدان نحيمان أروري أذهب الحزن كلا سوايا فائزا بما اتزم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي سمن الله عند الجاولي إبليس إذ ناديته بيا ولي نفع لغير الله قبل في الدري بهر برن الأسود.

تساومن يسر المنال دالي برولي من قادري ما غاب عن كل ولي لإيقاد أهل بدن الأسودا من زحزح الواسيه

قال الحمد لله بانتهائك على ابن حاضري بانتهائك وشكره على صرف حسد لغي النحو مزكفاني زل حسن طير شكره على ما أنعم طير علي نعم ربي منعما أسأله بالملك القدوس مكبرا له مع التقديس طير في حزن حصين منه طير جناني ورضيت عنهم فصد قلامي ومداد اليومات وبدر وقد كفاني اللومان أسأله كل ما نحن

نوال قلت ما شككت في مقاليم بعد انسكاك الحجر والعقال مضت الأكرم ذي الجمال نبي وجائم خجل الآمال إذ وجه

نفعتني لي كنت بالمنافع وقدت لي فقه إمام الشافعي ووجهت لي منك منا لطيفا وقدت لي فقه أبي حنيفا فخير قائد حميد حمدا.

بالمصطفى المكرم البشير مع تضر سرمدا بالمصطفى ولتجود بسرور يصطفى ألا تلي قلوب أهل الخير ولتقود ما يزيد ميرين لينتهي قلوب أهل الضر ولتقود ما يزيد برين لسيما لي لا يوجه الضر كي علي يقود للدرر علي يوصل الدرر لسيما لي لا يوجه الضرر لمصافجة عند المسلمين ولم يستمها مصاحب الأمين ملك عند

الدين نبذت في الله وفي الرسول نبعت وولدت خير السولين قلت باسم الاله الحسنى وبصفات العلا باسماء يقودي الله العلي الرحمن ما شابه الصفاء والامان هو الذي له الوجود والقدم ما بقي وهو عال عن عدم شهدت انه الاله وحده وقلت مؤمنا اليه وحدا فجعلني به له المخالفه بالاستقامه بلا مخالفه اكمل لي له القيام بما صفت به لي الايام اتني ذكر الرحيم الواحد وصمد النحى لغير الجاحد لمن له القدرة والإرادة كل ولي قاد صفا أرادا لمن له العلم مع الحياة والسمع مع

عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعال والبلا ملام عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعل بلا ملام وخواطري له أنفاسي بغير إسيان ولا عفاس لوجه الكريم قاد البركات ويسكوني له والحركان كنت له بالنية وليا كان كابي الصفا ومري والمكان ملكني جملة مالي أضاع وليا كان للجنان بالربان تطلب الأملاك فيما حزتم قل رؤب رضاه فزتم شهدت أن الله قادر على كل غياد ويقود للعلان كرمني بذكره وبالحلال وقادر استقامة بالاعتلال رفعنا الرحمن والرحيم وانقاد للحلال والترحيم رفعنا الرحمن والرحيم وانقاد للحلال والترحيم واجهني الباسط والجميل ونسوى نحو الأذى يميل نفعني الباقي لي قد قدت كليتي له وقد عبدت للبقاء بالصلوات الخمس حملي أسكري بغير رمس علي لله صلاة الظهر والعصي السري له كالجهر كان بالمنى بلا تغرب وليجاد بالصلاة المغرب لا أشكري بغدائي والعشاء بغدائي والعشاء قيمة العادات قطعا العشاء قال الإله لي وأنما ربحي وقضي النذي والصبح مضي الخير بلا نسائي وجاد لي بالذي

موجها إلى الجنان الله تبشير لا إله إلا الله نقيم خير الصلوات الخمس لك إن شاءت من على أن رمسي وصدقت بالله ليك لا ينفد ما إن هو لرضاه أحفد لوجه القيم فارق جميع وصل البيع وإنه السميع يقول لي كن فيكون الصرمدان جزاء ربي وجزاء أحمدان جاد الوهاب بالمرامي بلا ملامة ولا انصرام جاد لي الوهاب بالمرامي بلا ملامة ولا انصرام زكى فؤادي وزكى نفسيك ولا يريني أبدا ذا خفس يقود لي ما شئت منه أبدا عبدا له وغيره لن أعبدا نيده مرتجيا عطاء منوعا عني كشف الغطاء نيته قبل أدى النصارى كمذي حاج قد هدى الأنصار أسأل عني

لوجيفات الستة عشر وصمدا ليقلد البشر لجملة من عاداهم وللكلية بدا هدى يسوق لي ما شئت مما عند بكن داما وغدوت عبدا أيتما ساق النصارى والضر كلا سواي أحباني بالضر صفى بقائي كونز الأمور فاديني بالخير.

ولانيه الاله رب العالمين والمصطفى المقدم الهادي الامين انا لني وسيلتي وجنتي عن كل ما يسوءني وجنتي ادري يفعل كل ما يريد ولسواي يتوجه المريض جزاء في القبر ويوم النصير خير جزاء من جادني بالكسر يسعى في القبر ويوم النصير خير جزاء من جادني بالبشر رباني الواحد خير التربية ولا يوجه إلي مغويا هل أري الهادي وجاد بالسعاد كل حساب باقيا بالتوسعا من علي الله دون قبري ماجي من حاسو سباب الصبر بالله فاق الفتون والعيوب كل من خير سواب

حساب نفسي لعداي والحجاق وبذمتي دعوته أجان سعادتي عند الإله كتبت وليس يمحوها وأمني سبت نفى العليم الشك عن كليتي وليقود

حقني في الجماعة الأعلام. كتب ربي أني العبد الخديم لا وللنبي وخدمتي تدوم. كتب ربي أني العبد الخديم قاول النبي وخدمتي تدوم. ألا نري من قادر الخيور

فاجعل لي اللعين الصرمدا وانقاد لي حب النبي احمدا الى سوايا الدهر ينحو مفسد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق شياطين لغير

تنغى نحوي من حسودي لم يعن بالعوث من جميع ما خلق وما سيخلق من جميع ما خلق وما سيخلق والنعم ذو الفرق

كل النعيم لا ينحيك يا حفيظ يا معين هاي توجه الأذى للنحوين قمصت في كل من لغن بالمحوي هب لي ما قلت بالحروف ولا الحياة أنفع المعروف ما أردت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلق والأوطان ما فيك إبليس وما والاه لا ينحي أبدا يا الله خلقته بعد انفكاك الصفر كلا سواي فالأذى ذو نفر له إياس من من جنى بي أبدا ولي سواي ساق من لم يعبدا شر الزمان والشهور ينحو من غير نحي والمنى لي تنحو يسوق ربي كل ما فيه الضرر كلا سواي ولغيري الغرر طاف من لم يعبد الله النحان كلا سواي ولغيري جنحان إلى سواي كل من عاداني نهى بلا أذن ممن هداني نفى العزيز كل من

التين ويتوجو إن أدري سرمدا حق ولا ألقى أذن أو كمدان لا ينتحي كافر أو منافق كل جهتي ومن هدى وافق هذا العادي لغيري قبل أن يلتمس الضريك وقلبي يطمئن يفر قلام ربنا بعصمتي من الرجيم الأذى والصدمة يسوق لحزبه في أبد بقي انتفاني كل من لم يعبد من يئس لعين السرمدا هو قادلي يمن النبي أحمدا قادلي القرآن ما لا أجد تغيه إنما الكتاب المنجد للا شكري بعد حمد يخلد على كتاب طب فيه الخلد ناجاني المنزل بالمنزل ولي خلد القراء النزل يطوي العرش العظيم وزنا وقني ما كفاني الحزنان انت لو أبكار التوحيد نفت من غير العدا وكل الشفن لا من حري مكن ولا الشقاوة هو القادر الكتاب والحلاوة هلمت بالحق بنا المين ولم أمن لغس أو لخون رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء وثقت بالله تعالى وحدا ولي أنجز الكريم وعدا حط منافع لسان العرب بلا مكاره وتعلو قربي إذا دفعت باللسان دفعا وإن جلبت القادلي ما نفعا لساني احتمى عن العصيان وذلك

الحمد لله المقرب الصمد من رافع السماء من غير عمد ناجيته مصليا على السند الشافي الخديم مذهب الفند نبيه محمد باب الرشد والآل والصحب وكل من رشد الذي بحق قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد هدية المغني عن أهل وولد واد واصطف مني لخلا وجهل اليوم مواهب الأحد وابيض مشاهدة كل أحد أنت السميع والبصير والأبل هب لي كوني بشر كل من عبل لخيد السرور واكفن الفنن وصمد لي كل ذي ضمن سقي واهب تقي لي الكبد وليسخر كل بحر والزبد مد حياتي بيمن وسدد وبرضاء وسرور ومدد يا من عصمتني من العود لدا ومن استهيت ذلك العدد علمنا بالنجاة من أول في السر والجهر والسقل ما أود أسح ليهما جميع ما فسد ثم بعد أخيك مبيعا ما كسد لك شكوري يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني الذي لك التحد بكونك العليم لملأ الخلد قياما غني عن والد وعن ولد صدق استح يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفءا أحد يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزحزح الفند وصولك المنجي الخديم من كمن وسلمكم به لي يا صمد إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم الله أسل وهو النعمة جل على بالمصاب من هدى من كان باب علان ليت من جل عن شبه وعن خلد

جملا وجل عجم الجيل قد خملا سميت باسم حميد عابد منن وتحمد الله حمدا خالدا جملا قنعت ربا كريما فيك ملتمسا من السلامة إما يورث العللا توصيل لي يولي المنى كرما من أصبع عنك ينفي مني الملل اجلس قيلا تغفر يا أخي بمنى ولا تملن يا من حبله وصلا حسن تظنك بالوهاب ذا أدب فانتظر إن بعد السور قد حصلا سنتصدق من كبر ومن حسد والله يدنيك ممن قربه اتصلا أيات من أصيب من إجابته أقل وجهني ما أحكي العمل ترى القران من كريم ليس يعجزه شيء فائق به يا ضيفنا الكسلا من ضافها الأولى نال العلا أبدا وأنت ضيف لمن ما فيك قد غسلا لك القراء لا تكن مستعجلا فترى من ربك الله ما تنسى به الحيلا لك القراء لا تكن مستعجلا فترى من ربك الله ما تنسى به الحيلا أسبقين فطرحا بالذي غفر قل كام به يا من لي يا من يا من يا من أبل الخيران لقيت ربا كريما لا يخيب من لا يلقت ويقي الضيف إن نزلان فاق ضيقا لسيء قد تعبت به ينعتأ به من عندنا نزلان سلامة من سلام هل أعتأ بها بجاه من نهجه نمحو به المللان كفيت ما خفت في الدارين ذا فرح لمن كفاني كي

إلى الواسع الغفار ذي القدر يغني جنابي في الدارين عن كدري. الحمد لله رب العالمين على فقيل وحده بالآي والسورين نيته مغن واسع صمد قيس بلطيف بي مقتدرين نيته قائلا والجود منسكب ولا أزال إلى المغني مفتقرين أي بكونك وهبا وكونك غفارا هبات وغفرانا بلا ضرر كف الأذى صمدا عني وسق اليما فاقمنا أبدا يا خالق البشرين أتي بحجك عني يا حفيظ أذن ما قد مضت أو يفي أو حال في عصري قليتي من شك ومن ضرر وثمدا نجني من جملة الغرر أي بكوني معصوما هنا وغدا من الأذى والعنى والمكر والخطر أي بكوني زاخر وعافية وطول عمر بيمن وثد بشر احفظ جنابي في الدين عن فتن وزقني القوت في عثن وفي يسر وقتني الشرك وابني أهله وقني فثمدا ضرهم يا دافع الضرر وجهلي الدهر أرزاقا تعين على ذكر وسكن وطيب برضا عمري إلى فضلك عاداتي ضاك معا والحساب ما لاقيت في سفري إلى فضلك عاداتي ضاك معا ولا الحساب ما لاقيت في سفري بكونك الغافل

0: وزري غفو لقلبي به واستر به الزللي وتقي كل ما يدعو إلى الشرر فتح لي فتحا قد أقوم به وذلك كل ما قد فات في صغري وجه كشوفا بها أحذي هنا مناي معا يجب هذه العادات في كبري أبتجوز لهم خير الصلاة على خير المصطفى صافي عن الكدر اكتب الصلاة بالتسليم له أبدا في الآل والسحريات الخلق والقدر
1: بهم مقيدين بالأغلال دعوت من لي جالب النوالي فقلت وهو جل خير والي أصلع عقائدي وأصلع قالي وعملي بأصدق الأنقالي وجه إلي ما عن الأشكال يغيب من خير بلا إشكال وجه إلي سرمدا آمالي بلا حساب واشكرا أعمالي دعاء يستجب وأصلح حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي منك أروم الفوز باتصالي مع السعادة بلا انفصال نجي فؤادي مع الأوصال من كل سوء ولتدم إيصالي نجي ارتفاعي من انسفالي والتقني الوقف مع الأغفال اعصمني الدهر من الأخجال وكل ما يجر للأوجال فتحت لي يا فاتح الأقفال فصرمدا لفته بلا إقفال ضفت الكريم المصلح الأقوال المصلح الأعمال والأحوال لي كان بالأسلاه والنوال وللقرى يسوخ بالتوالي أشكره شكر ذوي الكمال في العقد والأقوال والأعمال يسوق للمنى بلا احتيال مني وينجيني مع العيال إن شاء جل ويقي أشكالي يوم الجواب من الأنكال جاد لي الوهاب بالمعالي في خدمتي لذي المقام العالي بكن يسوق لي لدى مآلي وغيره المنى ويعلي آلي ألا لي ما كان كالجبال ولي يسوق ما يسوق سر بالي لي يسوق صرمدا أنزالي مع الخرا وفزت بالإنزال أكرمني بجاهد الإرسال بالأهل والمآل والأنسال وجه لي رب لدى الإعسال التمر والسكر بالأعسال وهب لي مواهب الرجال مع مهور حوره النجال بكونه الباقي خير والي تاتني المنى بلا زوالي يلين للسلطان كالأقيال بروضه وكل ذي اختيالي مستغنيا به عن الختال وعن نساء حاسد مختال أني بأهل بدر الأبطال يصرف كل ماكر بطال هم الحماة الأسد في النضال وبهم بريت من عضالي وقاني الله من المحال بكونهم مهي ورمحالي أشكره جل على رجالي أنقذني بهم من المجال له شكوري وأطاب بالي بلا مدافع ولا أنبالي تاب فؤادي بذوي الأنفال ولي بهم حقق ربي فالي يا خير مغن جاد بالفعال صلي على المختار ذي الفعال رسولك المنجي من الإخلال ولال والسحب ذوي الإجلال وجه صلاة بسلام عالي إليه وارضع عن ذوي المعالي أصحابه المرد ذوي الإضلال وبهم امن عاجلا أطلالي لجلبهم بدرا أضا هلالي ونجني بهم من اعتلالي نجيت عقلي بهم وقالي من اللغى فجد بالانتقال نخلت خلبي مع الأوصال لسخر الغدو كالأعصال اجل فؤادي بك ذا استغالي بهم ونظمني من الأضغال لجدت بالإخراج والإدخال ففيك يا أكرم حقق قالي هديتني هبلي بلا إبدالي مواهب الأخطاب والأبدال إلي يسخ ما غاب عن أمثالي يا واحدا جل عن المثال ليكتب الكرم في توالي فسد يقيني والتزد نوالي خط عيوبي مع الأثقال واكشف لي الغيوب كالأثقال دعائي استجبت في الأقتال بلا تنازع ولا ختال يا الله ذا الجلال والجمال صلي بتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعالي النار بردا بعد كون العالي الحمد لله المقرب الصمد الرافع السماء من خير عمد ناجيته مصليا على السند الشافع الخديم مذهب الفند نبيه محمد باب الرشد ولالي وصحبي وكل من رشد هب لي بحق قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفا أحد هداية المغني عن أهل وولد ووالد وصف مني الخلد وجه لي اليوم مواهب الأحد وهب لي البشر لدى كل أحد أنت السميع والبصير والأبد هب لي كوني بشر كل من عبد لخلد السرور واكفني الكمد وصرمدا رضلي كل ذي ضمد سخلي مواهب تقيني الكبد ولي سخر كل بحر دهر وزبد مد حياتي بيمن وسدد وبرضاء وسرور ومدد يا من عصمتني من العود لدد ومني اشتريت ذلك العدد علي من بالنجاة من أود في السر والجهل وسخلي ما أود أصلح لي اليوم جميع ما فسد من بعد أخذك مبيعا ما كسد لك شكوري يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني الذي لك التحد بكونك العليم الملء الخلد يا من غني عن والد وعن ولد صدري الإصرح يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفا أحد يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزعسه الفند رسولك المنجي الخديم منك مت وسلما وكن به لي يا صمد وجهت وجهي لذي العرش العظيم وأرتجي منه مفازي بعظيم له توجهت وإنه الكريم ولي يسوق فوق ما منه أروم أحمده وإنه الباخي الخديم وأرتجي منه خوارق تدوم مصليا على الذي جاء بنيم حبيبه خليله خير الأنيم بآله وصحبه الغر النجوم وأستعيذ أبدا من الرجيم دعوته بمن يفرج الغموم نيل مرامي أبدا بلا هموم دعوته به الصراط المستقيم وأن أفارق به كل سقيم له توجهت وأطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليسخر أبدا كل مليم لصحبكم دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما عليه سرمدا أهيم مد حياتي ولتسخ لي النعيم وسرمدا رد لي كل ما يعوم أنت الذي عندك فوق ما أروم هب لي فيما اخترت لي ما لا يريم تفضلا علي رب بعلوم نافعة والتخني كل آليم أنت الإله الأحد الله القديم الصمد الذي له ملك يدوم لست بوالد وما لك أروم ولا يماثلك سرمدا أريم لك خطابي يا جميل يا كريم يا من لديه ما يفوق ما أروم هب لي عظيما يا عظيم بعظيم عليه صليا بتسليم عظيم وجهت للمغني الكريم الوالي وجهي وأغناني في شوالي يشكره إن شاءه أقوالي والعقد والأعمال كالأحوال خبأت كون الله ذي الجلال لي وجاد لي بالحلال لي جاد بالعلوم والأموال وما يفوخ الظن من نوالي قلت وما شككت في مقالي بعد انفكاك الحجر والعقال مددت للأكرم ذي الجمال يدي وجاب محجل الآمال إلي وجه لدى الأعسال منسي ما بعت من الإعسال لي جاد بالأهل وبالإنسال بفضله وجاهد الإرسال أشكره بالقلب والأوصال وجاد بالفيض وبالإيصال تسليم مغن قادر فعال لما يريده من الأفعال على الذي قدمته أشغال ماهي الفرا والشك والأدغال ليس الحروب الكاشف الأوجال منجي خديمه من الإخجال محمد وآله اللآلي وصحبه في الحال والمال وسيلتي للمتعالي الوالي مالي قضى الحاجات في الشوال ناجيته بالعقد والأقوال ورم للأعمال كالأهوال حمدت ربي بنعم المولى مصليا على الذي بي أولى سبحان رب قد كفاني جولا ورمى عقدي ورمى الخولى بمن بحبه نسيت ليلى وذهبا وفضة وخيلا نبيه الذي يسوق النيلى به إلي ويقين الكيلى أحمد من صار النهار ليلى بحبه وقد أضاء الليلى أثب ربي عن فؤاد الخيلى بجايه ولي يجر السيلى له التجأت ويقين الهولى به كما به وقان الصيلى له خطابي ويقين الويلا به كما به وقان الميلا هب لي يا أكرم منك نيلا بجايه ينسي فؤاد الهيلا وجه بجايه إلي الطولة يدوم لي ولي يطيب اللولا نجيتني ولي السخط الحولا بجايه مالي يجر حولا عنك رضيت وأو أولا لك به وقد نبضت الحولا مد حياتي وانفع عني عيلا واعصم جنابي به والديلا أثبت عني اليوم غير الأولى هب لي تلازم الرضا والأولى لحقك الذي أخال خيلا والتقني شقاوة وخيلا وجه بجاه المستوى لنيلا يكفي الحساب ويقين الكيلا كتاب والهادي كفاني طولا وعزة وعملا وخولا يا من بفضله كفاني الجولا صلي على وسيلة بي أولى له سلام ميك اكتبا يا مولا وليسقر ما يصول صولا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

تخالف والزحد كتابتي كبتت الكتائب وزحزحت من لا يرى بتائب فداني الله بمن قد كفروا وحسدوا وجحدوا ونفروا يقيني الذي بنا ضري هدم قل كل من مالي ضري صدم أكرم

كتابة الأجزاء للخمور قالوا هنا قبل مكائد الأمين ترسي عن السفن والأمواج قهر الجيد الطارد الأفواج إن كتابتي لدى أهل الكتاب ثقل لغيري كل ضر وعتاب بر عن القدوس من تنصر وجاد للوهاب بالتبصر مكنني الأرض والسماء تمكن رزاق حباب ماء سعادتي باقية بلا سبب والله دمت عداهك لي غلب طيب عمري الذي جناني طيب قاصدا إلى الجنان وجدت بلا اشتكاء في أي شيء وبلا بكاء عضي عني ورضيت عنه ولا أزال استفاد منه أرضيته.

له في الملك والحمد إسرارا وإعلانا. داود بن رحيم نعم كرمنا في البر والبحر نعم الله مولانا. كوين بكل في ذا اليوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا. ربيتي فاذهب للعام يا صمدي إدمان خير وإسعاد وإسكانا. ربيتي بعد إطعام وتربية عجمت

وجه صراط بتسليم له أبدا ولبيان وعني كف خزيانا حمتني ربي بالتكريم دون عنا في البر والبحر زدري.

حتى أكون بماء الغيب ريانا. مكن ووسع ومكس اجعل بتوسعة كليلة القدر أحيانا فأحيانا. فكجعل مكن زافا بلا زلل وكمل بي أعيانا فأعيانا. أسل لي الخير وعصمني وجدا شدي يا نافعا لم يزل برا ومنانا. إليك قلب

أجوت أنك تحميني وتنصرني نصرا عزيزا بالنيل منك رضوانا، وقيت مكر أعدائي ومن معهم وتكفني سلمة حقدا وعدوانا. أخذ بها

واكفني خطأ وتم حسيني وكملني بما زانا أبتدي وتكمل ما نويت لدى طوبى التي بك تبنى فيك بنيانا وجهت إلي يوم

والتكفي كيد من للحرس قد مانا غيتك ومذا فقر إلي فك فكن لمغي وافتحن اليوم بيبانا اطال اليوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر رزق إبانا وليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبشارات يا من فضله بانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة.

بدل وعني كف عصيانا واجهر الكشف والتسخير دون عنا وتكفني سرمدا جهلا وخسرانا فتوهب لي فتح

الرحمن لا خطاب يوم السبت في وطني وبان لي أمس ما قد صار برهانا نبت أمس زد فيضا ومعرفة وثمرا بينور رب إذهانا إلى الرجوع إلى قومي سعادتنا وتكفينا يوم جمع الخلق نيرانا خليفتك كوني سرمدا فرحا للمسلمين وقلت فيك بشرانا.

وجدت الله وجهي وهو يبقيني وبالذي فاقدني قد يلقيني قولي وعقلي وفعلي للعين صرفت وعملي اراد خبا كاد يرديني فوجدوا من اعدائه اللؤمان غنيمه فتحت بي

إلى الحساب يا ما لاقيته رمضان إن النصارى غدا في أم الموازين قضيت يوم منهم بعد سطوتهم فجد نيتي وجلي بالمخازين زدني عظما وزد سعي وزد أدبي يا مقبل العار والنارين ينجيني زدني عظما وزد

أقرب صراطا بالتسليم لسيدنا محمد من به ذا الحق تهديني. قرأي سند قبل غدر وسخوا يغي نحوي ذو القدر أجابني خالق جن وبشر إجابة لي تخلد البشر يسوق لغيري الذي قهر وقادري أفضل نور قد بهر ألا لي قلوب من كل كفر من قاد لي مخجل جيس ونفر طلع عداي وإليه مبتدر يخزى باق ما يقلد الكدر وجوجمت عداي بقطر وزلة مسودة معنة نفى غير الذي قبل غدر وساق

يحمدون إذا تلوت ذكره الحكيم قادر الإجابة والتحكيم. نسي من ليس له كفء أحد خلاص يا إنسان عمن جحن ويطرد مختاري ما لي وجهان ما سرني بلا أذن فاتجهان. نيان الباقي القديم بالكتاب وليس نحوي زحزح

سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. سبحان ربي العظيم الأعلى من خلق المختار فردا أعلى. بركة المختار ليست تسلب كلا عليهم رضاه أطلب حمدنا عليه تسيم البدين يسر خطيبي

قل الله رب جملة الخلائق وبالنبي عمهم بلائق نرشك الله بالشهور جميعها وجاد بالطهور كل إتي الجلال وجهد من التفات للوراء والنبهد أحمدنا المختار قادر الكتاب وقادر الحديث من غير عتاب لا يتلو بفلكي المشحون من يقود البشر كل حين وعد الأجر بلا ميزان مجنده

وجهة الإله كل وجهة الإله كل ما يليق قي وربي بشكوري يا خليق لا شكور الدهر بالنفسية قمي صفاته العلى القدسية ما ترب العرش بالسلبية بالمعاني والعلى الربية يمدح بالمعنوية معا في مدادي والمنى لي جمعا كتابه العزيز يرد للجنان كن ولي صف الحياة والجنان نايت به من أول الحرم لآخر الحرم والله كرم لأ خطابي راضيا وراجيا وراغبا وقبل التناجيا هبي خيور كل شهر وكل شهر والسنة يعلي عن كل نوم وسنا شئت أنك الإله قطعك وذري قطعا قطعت قطعا وشكورك كما